0: من الأرشيف من إذاعة المنستير وبدينا معكم مع صوت هاني شاكر ونرجع نفكر أنه حالته الصحية دقيقة وفي أكثر من مرة الفترة الأخيرة خرج خبر وفاته اللي تبين طبعا أنه إشاعة ربي يشفيه إن شاء الله. وقبيلة شوية في المقدمة قلت أنه علاقة كبيرة تجمع هاني شاكر بتونس على مستوى الحفلات وخاصة زدة على مستوى اللقاءات الإعلامية اللي كانت أولها لقاءاته مع الإعلامي الكبير الراحل اللي ما يتكررش طبعا نجيب الخطاب الله يرحمه اللي تم إحياء الذكرى 28 لرحيله نهار 25 أفريل اللي فات واللي مؤكد باش يبقى علامة فارقة مع كل ما قدموا من منوعات لليوم تفكروها من سهرية على الفضائية لو سمحتم 5 على 5 كيف كيف برامج الإذاعة اللي بقات في الذاكرة وجيل كامل ربما ثم شكون يسمع فيها توا يتفكر عناوين كيف ما ألوان وأجواء وباش يبقى ديما حاضر في الذاكرة بكل ما العائلية اللي تخلقها البرامج متاعه المتواصلة معناها من وقت الظهيرة حتى لليل العشية مؤخر لليل زادة في فرنسا وما عندهم جاك مختان. احنا عنا نجيب الخطاب اللي قديش من نجم تونسي وعربي مر من البرامج متاعه برامج اللي ساهمت حتى في بروز أسماء عربية كانت الانطلاقة متاعها من برامج نجيب الخطاب الله يرحمه. كل فنان يلزم يجي وخاصة لهنا على الفنانين التوانسة نحكيه اللي يلزم يحضر ومعاه جديد كان هذا الشيء وكان وقتها المستشار الموسيقي الملحن عبد الكريم أصحابه اللي إن شاء الله باش نرجع نحكيه عليه في ساعتنا الثانية في تفاصيل ربما ما نعرفش هنا تسمعوها أول مرة ولا سبق وسمعتوها. على كل من الأرشيف ومدام حكيت على نجيب الخطاب ومدام حكيت على هاني شاكر زيدا هذا مقتطف من مروره في سهرية على الفضائية هذه ذكريات الخالد على الدوام نجيب الخطاب.
1: من الأرشيف
2: هاني شاكر عادة عندما يأتي ضيف نجم ممثل أو فنان نمشي له بقة ورد للمطار. مشينا لهاني شاكر المطار قلنا له معنا زوز مذيعات تلفزيات تونسيات من أخطر المذيعات في البث على الهواء مباشرة ناجحين برشا عندهم برنامج يومي مدته ساعة وللتنويع في البرنامج هم اللي مش يعملوا الانترفيو وخونا هاني مازال يوصل من الطياره وقبل يعني ما عندوش حل اخر هالمدابه الحلوه برشا اللي باش نشوف نتيجتها وفورا يلا عبد الجبار الحوري

0: تقيلة أوي. في أقصر من كده طيب؟ دي عايزة هاني مهنة دي.
1: سيدتي أنستي سيدتي من مطار تونس قرطاج لاستقبل الفنان عمرو دياب.
0: هات الباسبور. بص يا بص يا نجيب، أمسك لها الباسبور كده. لا لا ولا يهمك.
1: والله البنت عقتني، قلت تقولي
0: لا واحده واحده كده. لا ولا يهمك، واحده واحده ويلا. فاكره اسمي؟ فاكره اسمي؟
1: هني شكر. هني شكر.
0: يا عايده عايده طويله قوي يا نجيب.
1: سيدتي انستي سيدتي من مطار تونس قرطاج نرحب بالفنان ايهاب. هني شكر.
0: تعالي تعالي عايد هيك حافظ.
2: نقعد ونلعب على حالنا. اصعب بالك سيهيني.
0: لا لا مش متقلق والله ولا يهمك. المهم بس ما نتاخرش على ميعاد الطياره يوم الاثنين.
2: نعاود امانه من اخر مره نجيب عايشك عايشك ما تغشش امانه نجيب. سيدتي انستي سيدتي نرحب بكم من مطار تونس قرطاج الدولي، ونرحب خاصه بالفنان الكبير الفنان القدير الفنان العتيق الفنان.
0: يا رب يا رب.
3: وش بقول على العتيق؟
0: اها
3: ليش
0: عتيق قوي
3: يعني. انا شيك محب اشكرك على روحك الرياضيه عاليه.
0: خليك ربنا.
3: هي كانت مدعبه فقط طريقه الاستقبال.
0: انا اخر بقول يا ربي. ليه عايده
3: كده؟ ان شاء الله ما لا
0: انتوا خلصتوا كده. انا الفنان العتيق انا.

0: إن أسماء في الورى خير أنثى صنعت في الوداع خير صنيع. جاءها ابن الزبير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجيع، قال: يا أمي قد عييت بأمري بين قتل مر وأسر فظيع، خانني الصحب والزمان فما لي صاحب غير السيف في المطبوع، وأرى نجمي الذي لاح قبلا غاب عني ولم يعد لطلوعي.
1: اليوم 29 أفريل نستحضر اسم الممثل والمخرج والمؤلف المصري زكي طليمات، اللي تولد عام 1893 في نهار كيف ما اليوم. واللي يقول زكي طليمات يقول أحد رواد المسرح المصري، واللي من جملة ما أسس المسرح المدرسي عام 1937، كان زاد أول مدير للمعهد العالي للتمثيل عام 1944. وبخلف أنه كان ممثل ومخرج، خدم على الترجمة متاع برشا أعمال مسرحية عالمية ترجمها للعربية. وحتى في علاقة بتونس، كي نحكيه على زكي طليمات نحكيه على إنسان فاعل في المجال المسرحي، باعتبار أنه أشرف على المستوى الفني للفرقة البلدية في تونس من عام 54 لعام 57. ونجم نقوله أنه بحضوره في تونس أحدث نهضة مسرحية شاملة، من خلال أيضا التكوين والمحاضرات وإنتاج أعمال مسرحية على غرار أوبريت ليلى من ألف ليلة، وقت شركة في العمل المسرحي هذه الفنانة لوردا كاش. وكيف ما أحدث نهضة مسرحية في بلاد الأم مصر وجيل تونس، زادا أحدث نهضة مسرحية من بعد مشي الكويت، كيف تاريخ كبير من العطاء غديكا. حابين نتوقفوا مع لقاء من الأرشيف كان في حاضر اسم زكي طليمات وحديث البدايات.
2: تاريخ المسرح المصري يعتبر بدأنا تاريخنا المسرح المصري في عام 1870.
3: نعم.
2: طبعا ما كنتش اتولدت، مش انا كنت وقتها عايش، لا. ف 1870 بتبدا يعتبر بدايه المسرح المصري، لان اوجدنا نص مسرح.
3: نعم.
2: لتاريخ المسرح يؤرخ بالنص المسرحي وليس بيشتغلنا بالتمثيل. فلغايه 1977 يبقى في تقريبا حوالي زي 100 سنة والثلاثة 104، فأنا منهم نصهم عشتهم في المسرح المصري. قصة بداية العمل في المسرح غريبة. أنا لم أكن أبدا في أول الأمر مهيئ إني أشتغل في المسرح، لأني كنت تلميذ نافع، يعني تلميذ ناجح، خلصت دراستي الثانوية ودخلت معهد التربية علشان أكون مدرسا.
3: مدرس إيه؟
2: مدرس يعني أعلم. فإذا وجدتني فجأة أنتقل إلى أني أعمل بالمسرح وأترك دراستي العليا، وفاضل 3 أشهر على الدبلوم، وأنخرط في سلك فرقة بتاعت الأستاذ جورج غالي. ليه عملت كده ما أعرفش. طبعا كان في سبب، لها قصة عجيبة، وهو أننا لما كنت في ذلك الوقت غاوي تمثيل، كنا دائما نعقد جمعيات تمثيلية ونمثل، وكنت يعني من وقتها يعني ربنا يمديني. أصل الممثل ده بيخلق مش بيصنع، فيتوقف الأمر فيه على الفيوض أو على المواهب أو على القدرات اللي بتركبها الفطرة فيه. فإذا كان نصيبي منها مش بطال، فكنت دايما متفوق مع زملائي اللي كنا بنعمل جمعيات تمثيلية، وكنت برضو بتولى الإخراج، وبرضو كنت بتولى الدور الأول. فجاه لما قرب الامتحان قلت لهم يا جماعة أرجوكم نوقف النشاط علشان أتفرغ لامتحان الدبلوم. طيب. فاتفقنا اني اقعد بقى 3 اشهر الاخرين ما اعملش حاجه للمسرح. وبالفعل واذا فجاه امي تمرض، وجينا الدكتور قال لا دي مصابه عندها حمى التيفويد. ده الكلام ده كان في سن صغير، كان وقتها اللي يصاب بحمى البيت اللي يبقى فيه تيفويد يبقى عليه ما يختلطش بالناس. فاذا بالمدرسه تقول لي لا ما تجيش الا لما والدتك تخف ويفوت 40 يوم. فوجدتني مفيش حاجة أعملها فراغ، فقال لا مدام كده تعال نعمل بقى رواية. فعملنا رواية، يبقى لولا مرض أمي ما كنتش عملت هذه الرواية، ونجحت في هذه الرواية نجاح كعل مديرين الفئة يتحلب أنهم ياخدوني في التمثيل. فبدأوا بعد النجاح ده هو يفوضوني ويزينوا لي أن أعمل للمسرح، وأنا أحب المسرح، فإذا بي فجأة أجدوني في المسرح. ليه؟ لأن والدتي عشت بالتفويت

0: ومنعوني من دخولي علشان مده الحصانه بتاعت المرض، ونجاح كبير وجدتني بشتغل للتمثيل. انما انا كنت ناجح في المدرسه، ثم من عائله يعني مش محتاج اني اتكسب عيشي عن طريق المسرح. والمسرح في ذلك الوقت قبل في سنة 19 و20 كان يعتبرون الممثلين من الجماعة من نفايات المجتمع المهرجين. كانت الدولة تنظر إلينا على الممثلين على أنهم من الفساق، مرقصي القبضة ومرقصي القرود، وكانت لا تقبل لنا شهادة في المحاكم. يعني كانت نظرة ازدراء إلى المسرح ونظرة ازدراء إلى الممثلين. فلما انخرط في تلك التمثيل أنا وفي زملاء لي زي يوسف وهبي، سليمان نجي، محمد عبد الدوس، عبد الرحمن رشد المحامي، ده الرعيل الأول في الواقع اللي ترك مدرسته العالية أو وظيفته في الحكومة وانخرط في سلك التمثيل. كانت حادثة هزة اجتماعية كبيرة جدا. هذا نبه الجمهور إلى أن هذا الفن الذي يرمقه الجمهور بعين الإزدراء ما هوش حقير، وإلا ما كانش هؤلاء المتعلمين المنحدرين من أسر طيبة يحترفوا التمثيل.
1: من أرشيف.

0: اقتراح ديري في الوقت هذايا ونرجع من خلاله نتفكر اسم مغني ومؤلف موسيقي جزائري اسمه محمد البيجي اللي من جملة ما غنى غنية عندها حكاية وباش نحكيوها الليلة. وشنوها تقول؟ تقول: يا المقنين الزين، يصفر الجنحين، يحمر الخدين، يا كحيل العينين، هذه مدة وسنين وانتي في قفصة حزين، تغني بصوت حزين، لمن يعرف غنيك منين. الغنية هذية سميوها ملحمة أصغر شهيد جزائري، واليوم ولت غنية من التراث الشعبي الجزائري، واللي كتبها ولحنها هو محمد البيجي. والفنان هذية وقت اللي دخل السجن خلال فترة الاستعمار الفرنسي، غادي اسمع رواية تحكي على شاب عمره ما فاتش 20 سنة، شاب حكم عليه المستعمر وقتها بالإعدام. الشاب هذية هو بعلام رحال، واللي هو أصغر شهيد أعدم بالمقصلة محمد البيجي، تقاسم الزنزانة مع الشهيد بعلام اللي كان عضو في جبهة التحرير الوطني، وكان مناضل سياسي إلى جانب غرامه بكرة القدم باعتباره لعب في فريق مولدية الجزائر. فرنسا سجنته بسبب تفجيره لملعب الأبيار، وعمره وقتها 19 سنة. وفي الوقت هذاك القانون اللي حطه المستعمر زور الشهادة متاع أبو علام الرحال، لأنه حسب القانون اللي حطه المستعمر تم تحديد سن الإعدام 20 سنة. بالتالي يقال أنه صار تزوير في شهادة ميلاد أبو علام الرحال، فتم زيادة 10 شهور باش يتم تطبيق حكم الإعدام في حقه، وتم إعدامه فعليا يوم 20 جوان 1957، رغم أنه طلب أنه يعدم رميا بالرصاص بدلا من المقصلة، لأنه المستعمر رفض وطبق ضده أبشع جريمة. تأثر محمد البيجي بالرواية هذية تخليدا لذكرى المقنين الزين، هكا وصفوا إشارة لأصغر شهيد جزائري واللي هو بوعلام رحال، ووصفوا كأنه هكا بالطائر السجين والحزين. وبعد محمد البيجي أكيد برشا عاودوا غنيوا الغنية هذية، وبقات الغنية هي وحكايتها حيين لليوم في الذاكرة. احنا باش نبقى في الوقت هذية في الجزائر، وباش نسمعوكم رمز آخر من رموز الجزائر المرة هذية، زادة فنيا وموسيقيا. نحكي على الفنان الراحل هاشمي القرويبي، تلميذ رائد الأغنية الشعبية الجزائرية الحاج محمد العنقة. وراهو كيف نقوله الشعبي الجزائري، راهو نوع من الموسيقى الجزائرية على حدة، كيف ما نلقاو الراي، كيف ما نلقاو القناوة وغيرهم من الألوان. ويقولوا أنه أصول الشعبي الجزائري أندلسية. على كل، على دين الحاج محمد العنقة التلمذ الهادي الهاشمي القرويبي، واللي هو بيدو دخل علي تعلمه من نقولوا احنا أستاذه الأول آلات مش متداولة في الفن هذية، وخلى الأغنية الشعبية خفيفة أكثر، وبعد بها على القصائد الطويلة المعهودة واللي تعود بها السامع على سنوات طويلة في الشعبي الجزائري. الصوت اللي تسمى زاد على أغاني المغتربين، وتسمى على واحدة من أشهر الأغاني اللي تغنيت بعدة أصوات سواء كانت جزائرية وإلا عربية، الهاشمي القرويبي. والبارح كان في عمري 20، يا حسرة.
1: من الأرشيف.
2: البارح وانا بعوز وبتفارح باش يقول هوا سارح، كان في عمري 20. البارح كانت الموال تتلاوح، صحة البدن تترايح، يا زهرة السنين. البارح كان في عمر

أبي الليل والدجا ومحانو وحنا يا سهرانين بدعت في الريام عذابي الفضي رقيق عربي بدعت في الريام عذابي.

كان الغرام تهياجي نصرف الشعور الشقرة ونلتها بالخريق. البارح شط البحر ومواجي كان الغرام تهياجي نصرف الشعور الشقرة ونلتها بالخريق. وانا مع الحباب انتاجي الصغر والعقل الناجي وانا مع الحباب انتاجي الصغر والعقل الناجي نخاف.

20 كان في عمري 20 البارح كان الزمان سلطاني واليوم كي صار خلاني حتى الشيب بدلوني ورمى الظلام في العين. البارح كان الزمان سلطاني واليوم كي صار خلاني حتى الشيب بدلوني ورمى الظلام في العين. حسيت بالكبر سماني في الزهو الصغر نساني. حسيت بالكبر سماني في الزهو الصغر نساني. وبقيت كنخمم على

0: البارح كان في عمري 20 غير البارح كل أمس معناه. نحب نقدم تحية لسي محمد اللي يحتفل بعيد ميلاده إن شاء الله كل عام وانت حاب خير. نقول ولا ليه على العمر مش 20 عادة إن شاء الله بحياتك وطول عمرك وخاصة في صحة الأبدان سي محمد. نجلك تحية وتحية توصلك من بنتك ماني اللي ربي يفضلها لك ويفضل لك العائلة الكل. الوقفة توا باش تكون من أرشيف المسرح قبل موعد موجز أخبار التسعة والوجهة باش تكون سوريا. وكيف نقول المسرح السوري نقولوا العراقة ونقولوا التاريخ ولتاريخ. المسرح السوري تأسس على يد أبو خليل القباني وكان أول عرض مسرحي خاص به عام 1871 من خلال مسرحية الشيخ وضاح ومصباح وقوت الأرواح. ومن بعد جاءت مسرحية أخرين وعدة أجيال رسمت ملامح المسرح السوري وظهرت عدة فرق مسرحية. مسرحية الليلة اخترناها من كتابات الشاعر والأديب السوري محمد المغوط اللي يعد من أبرز شعراء قصيدة النثر ولا القصيدة الحرة أيضا. ويقول محمد المغوط يقول الأدب السياسي الساخر ولهنا يتجسد تأليفه لعدة مسرحيات ناقدة لعبت دور كبير في تطوير المسرح السياسي مش معناها في سوريا فقط إنما حتى في الوطن العربي. مسرحية شقائق النعمان تتنزل في الإطار هذية. المسرحية أخرجها الفنان دريد لحام هنا نحكيه على الإخراج المسرحي وتلفزيا أخرجها شكيب غنيم. وعدة أسماء كانت حاضرة ضمن طاقم العمل منهم دريد لحام أيضا سلمى المصري حسام تحسين بيك عمر حج وغيرهم من الأسماء. شقائق النعمان اختيارنا الليلة من أرشيف المسرح كان بقالنا وقت معكم بعد هذه الأغنية وصوت نقول لنا من عمق الأرشيف ينجم يكون صوت أول مرة تسمعوها وهي مطربة لبنانية اسمها سلامة ظهرت في بداية الأربعينات وتشهرت زادة في العراق على خاطر كليها عدة زيارات عمل لبغداد عام 1949 وين سجلت برشا أغاني لإذاعة بغداد من الأربعينات حتى للخمسينات. ومن الأغاني هذية كانت برشا أغاني من الموروث الشعبي العراقي. كان بقالنا وقت بعد شقائق النعمان نسمعوا سلامة
1: من أرشيف المسرح.
2: خلاصنا بقى تيئيس تنوير برا جوا فوق تحت راح تضيعوني عن جديد انت وياها. لكن لا ما راح اضيع تعالى ما عرفت ليش وطن كبير وبتشدنا الغربة أمة وتاريخ وعم ندور على هوية منغني للوحدة وبعدنا مشتتين بترول وفي بردانين عمارات وفي مشردين خير كتير وفي جوعانين ولك عنا نص أسلحة العالم وما عم ننتصر على دود القطن.
3: لأنه دود الخل منه وفيه
4: لأنه الاستعمار هيك بده
2: رح يضل يعمل مثل الاستعمار مثل ما بريد طالما صار إله دناب تنهش الأمة من جوا وتخربها. يا أسمع المعركة مع أعداء الداخل شاكر ومرعي ومتولي وغيرهم هدول فيران السفينة هدول بدهم يخلوا الوطن يصير رغيف خبز يركض ونحن نركض وراه وما نلحق حتى مع كل لقمة نبلع قطعة من أحلامنا ويبنوا ويعمروا من أهرنا قصور خلي ياخدوا شي معهم مثل ما قال المرحوم يلا يعبوا بيا الأكفان وينزلوا تحت التراب يشاركوا الدود. ولا أنت لما متت شو أخذت معك؟
5: الله وكيلك عريان حيعرك يا نونو.
2: ألو لأنه الاستعمار ما عاد عسكر ودبابات لأنه دبابات وعسكر الاستعمار ما بقى يخوفه. وإذا أطفال الأرض المحتلة يلي عم يستشهدوا إنن عم يقاوموا الدبابة بحجر وأطفال الجنوب اللي عم يفجروا حالهم وكتب المدرسة ما زالت على ظهرهم ما فجروا شي فينا بيكونوا انتحروا مستشهد. يلا ضلوا انت وياه اختلفوا وضيعوا وضوعونا معكم وافتحوا اذاعاتكم على الاخره من المحيط للخليج واشتموا بعض والاحزاب تذبح بعض بكل شوارع الوطن. كلكم معكم حق كلكم عندكم وجهه نظر كلكم عندكم ايديولوجيه كلكم على حق ما عدا الوطن هو اللي غلطان. الوطن غلطان انا معه لانه فقير معتر مثلي بردان أنا تيابه سخنان أنا رأوته ختيار أنا عكاسته، حفيان حفيان لك أنا صرمايته لأنه سيدي وتاج راسي وتراب أمي فيك. شوف طالما بدي أسمع، طالما يا ابني لسه في كاتب بهالوطن بجوع مشان أفكاره، وفي حدا بيقول لا بهالمرحلة ولو لمرته ما راح ييأس يا زهرة، بدي أربط أحلام ملايين الشهداء. ملايين الشهداء بتكفروا فيهم؟ مش حرام عليكم؟ بدي أربط أحلامهم بحبل من شقائق النعماء وأعمل منها أشرعة وصواري للسفينة اللي عم تغرق، لأنه إذا غرقت السفينة حنغرق كلنا سوا. حديروا بالكم والله ما حدا راح ينفذ أبدا. اوعوا تفتكروا في قريب وبعيد، كلنا بنظر برا نور وجمال وخيار.

0: من الأرشيف التونسي. جميل، رجعنا لكم باش نواصلوا معكم لقاءنا وجولتنا في الأرشيف، ورجعنا باللي خلدته خزينة الموسيقى التونسية من رصيد حلو برشا للفنانة منية البجاوي، كلمات الشاعر الحبيب المحنوش، وألحان مدرسة من مدارس التلحين في تونس الفنان والموسيقي الكبير عبد الكريم أصحاب. ورجعنا بهمس الموج، ومن الأرشيف اليوم حبيت نرجع مع هذا الاسم عبد الكريم أصحابه، الاسم اللي خلده مازال بشي خلده التاريخ، وربي يعطيه الصحة إن شاء الله. والحقيقة كان لي شرف لقاء ومحاورته في برنامج عزيز عليا برشا، واللي هو هل لديك أقوال أخرى، برنامج رفقني فيه وشرفني في هذا سي فوزي صخيري اللي مجهله تحية كبير. عملنا صولات وجولات سي فوزي معاك، وعلى مستوى الإخراج كان برفقة المتميز والمبدع خميس بوسعيد، ربي متعه بالصحة. ونقول له سي خميس راك خليت عليا بلاصة كبيرة كبيرة كبيرة برشا على مستوى الانتاج الإذاعي، وبلاصة زادة إنسانية كبيرة برشا، خاطر اللي جمعنا العمل والجانب الإنساني. وقديش نعتز بالتجارب اللي جمعتني بيك، من شاهد على الفن اللي تعدى وفات في البريمة، هل لديك أقوال أخرى. تحية وبعد زادة معاك سي فوزي صخيري، مع بعضنا ومع خميس زادة يا حسرة. في حلقة من الحلقات استضفنا الفنان عبد الكريم أصحابه، وحاولت اليوم نرجع لأجزاء من هذا اللقاء، بداية ساعة في علاقة بغنية همس الموج وحكايتها، وتفاصيل زادة ثنائيته مع الفنانة القديرة نجاة عطية. من الأرشيف همس الموج وهمس الريح، وانا والليل وقلبي الجريح، ثم موقف معين جرحك وكان سبب في ابتعادك؟
1: كانت ما قولش صديقة، كان بيناتنا يعني علاقة هكا خلو حبية، ثبت عليا وظلمتني شوي. وأنا هكاك قبلت الحبيب محنوش، قلت له يا حبيب ما تقربنيش، راني أموري ما يشبه. قعدت بحدايا، قال لي بدل جو، وحط قدامي همس الموج، لحنت في 10 دقائق، على خاطر وقتها لتادام تهدي مجروحة برشا. فقرشت
2: غريب يا موج اللي زاد، سألت حبيبي معاك.
1: بعد ما سمعت هالو مشى الحيط بقلم الأحمر، قال لي يا بكريمة هاي مش تعمل حالة هذه، وشت قلت له خوذها كنت حب، ما يني بشي وقت، ما يني بشي. فعلا غنية أم دي مينوت لحنت على كنت الموج ما أكثرش.
0: نادوا معايا الصبر، صبرك مكتوب.
1: نادوا معايا الصبر حكايتها حكاية.
0: صبوري أنت في العادة؟
1: لا ما عنديش صبر، أنا اللي لحنت 3 أغاني على الصبر، ما عنديش صبر بكل شيء. نادوا معايا الصبر جات حذية نجاة عطية، وقتها هي والوالد متاع الله يرحمه. درش نوا جايب هالي روف كوكا وقتها نتفكر مليح للستوديو، سمعتني عجبني صوتها بصراحة، سمعت الغناية هذه ما مشاتش، سمعت هذه وفوق البير وهكا أوراق، عملت هكا جبت تفيد معي الصبر هذه، بديت ونسيت اللحن. قلت لهم دقيقة، خليت العود وحدي واستحضرت ناسيها، ومشيت لها قلت لها تراه قول نوما يا لنادو، قالت لي هذه الغنية اللي أنا تاركها جملة وتحت الأوراق. في جمعة كليت الدنيا 85 86 كاشي متاع نجاة عطية مليون. والله يشوف الحكاية هذه متاع نجاة عطية وفاترة، ولكن ما عندي حتى مشكلة لو كان لحن نجاة عطية وفات. الحكاية عندها برشا
0: حكاية شخصية ولا فنية؟
1: ربي خنقولها مرة إذاعة المستير. نعم أنا من أولي كنت نحب نولي مطرب، ولحنت الروحي 5 أغاني، ومن بعد قلت خليت قرار مرغم خليني في التلحين. قعدتك الرغبة هذيك عندي تقول واحنا تنهش فيها، وقت لحنت نجت عطية ملت لك المطربة هذيك اللي نجحت لي الألحان متاعي. ميل شديد
0: حبيت الفنانة،
1: ميل شديد قلت لك عميق جدا
0: حبيت الإنسانة.
1: علاش. عندي صاحبي سيتم بسيكولوج اللي تعبت منها الحكاية، دامت عامين سمع بالحكاية، هو يعيش في فرنسا، حكى لي حكاية غريبة. قال لي ريت هذيك اللي لحنت لها وانت توا برسك باش تمرض على خاطرها، هذيك كي تغني ونجحت بالالحان متاعك قاعد تشوف في روحك فيها، والنجاح اللي خذاته راهو انت في وسطها. شافني تعب شوية قال لي ابد علي هذا ابد، لا عاد لا تكلمها لا عاد لا تشوفها ساعة. فعلا كي نشوفها تغني نادو معي الصبر ولا شمس النهار، هذاك انا قاعد نغني، والنجاح المنقطع النظير هذاك تقوليش عليه متاعي انا نغني. وقت اللي بعدت عليها عامين خط حتى اللي نشوفها نبعد نهرب، هكا انصحني قال لي يلزم تبعد عليها باش تشوف الحكايه لا تلحن لها ولا تشوفها. مده عامين انتهت، معناها ما كنتش ميل ليها هي كشخص، كان ميل ليا انا من خلالها هي، كنت نشوف فيها النجاح متاعها متاعي انا. تقولش عليها فكتولي انا اللي كنت حاب نولي مطرب، كي خلات نجاح كبير وليت جوليون فو، حكايه غريبه وليت كنشوفها عادي جدا.
0: متأكد اللي هو عادي؟
1: عادي جدا صدقني.
0: علاش ما عرستش لليوم؟
1: ها؟
0: علاش ما عرستش لليوم؟
1: لا هذا خارج موضوع.
0: نمضي.

0: مازلنا باش نواصلوا مع الفنان الكبير عبد الكريم اصحابه. وقلت ما دامنا مع الاجواء التونسيه، اغنيه اخرى خلدت في الخزينه الموسيقيه التونسيه وخلدت مرور خاص جدا لكن باقي في الذاكره للفنانه ثريا عبيد. واللي يقول ثريا عبيد يقول عودتني على الود اللي تسمعوها بعد ما يحكي عليها الفنان عبد الكريم اصحابه.
1: تصريحات.
0: قلت يوما ما أن ثريا عبيد صوتها محدود.
2: حكاية جبت لي حاجات ما كنتش نتصورها. لله ثريا عبيد جابها لي أبوها الله يرحمه، فقال لي يا سي عبد الكريم نحبك تعمل لها أغنية، فنلقاها ما طارش تغني. وعز عليا خاطر ناس ملاح باهية وعاقلة ومتربية برشا، صدقني قعد 6 أشهر نمرن فيها في أغاني أخرى باش تسقل صوتها. عملت لها عودتني على الود، حفظتها لها، مشيت لسي عبد الحميد الله يرحمه بن عنجية قلت له ماك تحبني نلحن للهواة هاي وحويج البنية هذه ثريا عبيد. جات ثريا عبيد بدأت تغني، غنات نشاز، تلفت لي سي عبد الحميد قال لي هاو كريت، قلت راني مرنتها، راني تلفت لها قلت عليها تعرف. قالت لي اعطيني فرصة أخرى الغدوة. كاو لفت سي عبد الحميد قلت له بربي سي عبد الحميد الفرقة جاية بطبيعتها غدوة، نعطيوها فرصة أخرى. صدقني ولا حطت يدها على الكرسي وقالتها مرة واحدة صحيح الكل، غنيتها كما نقول وعنا بالموسيقى كرودو، غنيتها دغري كيكا من غير قوم، كأن واحد يكتب في الشعر ولا موسيقى بلاش قوم ما رجعش. أنا ما نمنش بلي ميراكل في الأصوات، يمكن حستها ولا كيفاش، معجزة مش مصدقها. لو
3: من الأرشيف التونسي.

يا سهرة، شي خيالي وفريد الأطرش اللي ما فماش شك أنه أعطى للموسيقى الشرقية أفكار جديدة، ونجم نقولوا أنه كانت عنده جرأة الملحن باش خرج بالموسيقى الشرقية من أفاقها المحلية إلى العالمية. والدليل أنه اليوم في أكبر الحفلات ومع أكبر ليزوركيستر في العالم موسيقى فريد تعزف. مثلا الليلة برمجنا يا زهرة في خيالي، الأغنية هذية لعام 58 صدرت في الاتحاد السوفيتي وخرجت في استوانة، غنى فيها أحد المطربين السوفيت واسمه باتريز كيروف، غنى يا زهرة في خيالي وقدمها تحت عنوان التونغو العربي. كيف كيف عام 1960 غنى المطرب والممثل الروسي نيكولا نيكيتا الأغنية نفسها، حتى في الهند تغنيت الأغنية هذه بصوت جيتا ديت. ومش هذا فقط، يعني في علاقة بغنية يا زهرة في خيالي برشا أغاني الفريد تعاودوا عالميا، من ذلك أغنية جميل جمال اللي غنيتها الفنانة المغربية الفرنسية مايا كازابيانكا، أغنية وياك تعاودت زادت غنيت ساعة بقرب الحبيب، غنيتها الفنانة التركية إسيم جول. وكنت تفكروا زادة داليدا خرجت في الثمانينات كوكتيل، كان فيها كباساج لغنية يا جميل طبعا. والقائمة طويلة لأغاني المجدد في الموسيقى الشرقية فريد الأطرش، وهذا بعض ما غنيته أصوات عالمية الفريد.

0: وباش نواصل حديثنا على فريد، لكن في سياق آخر نحكيه على الحياة العاطفية لفريد الأطرش اللي لطالما لقب بملك العزوبية ولزاد البلبل الحزين بسبب أنه لم يتزوج، رغم نقول احنا تعدد الروايات في علاقة بحياته العاطفية وقصص الحب اللي عاشها وارتباطه بعدة نساء من الملكة نريمان اللي يقال انه علاقة نشأت بيناتهم بعد طلاقها وكانت بيناتهم ساعة مرور صديقة تحولت الحب. تحكي زيد على علاقة مع الفنانة شادية لم تكتمل، وايضا على قصة حب شهيرة جمعته بالراقصة سامية جمال وبدت العلاقة من خلال السينما لتتواصل انسانيا. على العلاقة هذية ومن الأرشيف هوا شنو تحكي سامية جمال.
1: نوادر. نتكلم عن ذكرياتك بالنسبة لحبيب العمر، وبعدين نتكلم عن ذكرياتك بالنسبة لفريد الأطرش حبيب العمر.
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: عموما هو عايش في قلوبنا حقيقي، ومش في قلبي أنا، عايش في قلوب كل الناس اللي بيحبوه، لأن في ناس كتير جدا بتحبه لغاية دلوقتي ولا يمكن يتنسي أبدا أبدا أبدا.
1: أول لقاء بينك وبينه كان إمتى؟ كان فين؟ كان إزاي؟
2: هتوقعني؟
1: لا مش سنة كام؟
2: لا لا لا أقول لك لا أبدا، بالعكس. كان ممكن أقول حاجة بس من عندي أنا، يعني
1: فضل.
2: حاجة صغيرة كده.
1: فضل.
2: أنا قبل ما قبله بأربع سنين تقريبا، يعني لسه صغيرة قوي، لكن سمعت صوته في الإذاعة. حبيت الصوت جدا قوي، حبيته قوي قوي قوي قوي، يعني طبعا كنت بسمع ناس كتير، لكن الصوت ده ما اعرفش، حسيت بحاجة لمس قلبي. وكنت دايما احاول اتتبع الاغاني لان ما كانش عندنا راديو، فكنت اهرب من البيت يعني، او الجيران فاتحين الراديو واقول لصاحبتي علي شويه. القدر راد ان انا يعني امارس هوايتي، وابتديت عند بديعه مصطفى الله يرحمها سنه 40، راس السنه، ليله راس السنه كان افتتاح كازينو اوبرا سنه 40. وفضلت برضو مستمرة. طبعا دلوقتي بقى جبت راديو وبسمع زي ما انا عايزة واسطوانات. وبعدين في مارس يعني شهر ثالث سنة 40، لقيت مجلة نزلة في السوق يعني جديدة عليها صوت. حرمت نفسي من الاكل ومش اشتريت واحدة، اشتريت 10 مجلات.
1: 10 مجلات.
2: وكان اول مرة اشوف الشكل، يعني انا بحب الصوت فما كنتش شفت شكل البني ادم اللي بيغني، اعرف ان اسمه فريد الاطرش انما ما كنتش شفت شكل. فالمهم ماسكه المجلات بقى فرحانه جدا بيهم، وكان وقت بروفا بالنهار، وواقفه مع طفل صغير كده وعمال اقول له صوره مين دي يا حبيبي، انا عايز اسمع الاسم كتير. طبعا الطفل صغير بتاع 4 سنين، فما ردش. صورة مين دي يا حبيبي؟ فسمعت صوت من ورايا بيقول لي ده انا. ما بقول صورة مين دي يا حبيبي؟ قال لي بقول لك انا. فبس لفت لقيته هو ورايا، طك رحت نازله مغمى عليه. دي اول مقابله.
1: واول لقاء عمل بقى؟
2: لا اول لقاء عمل ده كان بعد كان عمل كان ابتدى يعمل اول فيلم لي، انتصار الشباب مع الله يرحمها اخته المرحومه اسمهان. فرحت حوشت كل ما عندي، طبعا وقتها كان الاجر كان 20 قرش في اليوم يعني، فيعني حرصت ان انا اخد بوكي ورد، ومش الصغير، لا بتاع اللي بيودوه السينمات ابو رجل. خدت ورحت فاكره في استوديو نصيبيان عشان اقول له مبروك على الفيلم الجديد. فالظاهر حكى لهم ويعني قال لهم دي مغرمه بيا قوي وبصوتي وخدوني وعملوا لي مكياج، وكان اول مره اظهر في على شاشه السينما كان في انتصار الشباب.
1: ايه الغنوه اللي تفتكري لما قدمها لنا كان فعلا بيقدمها لك؟
2: حبيب العمر.
1: وغنوة من أغاني اللي قدمها في الفترة الأخيرة وانتو بعيد، وحسيتي بيها، حسيتي بمعانيها، حسيتي.
2: لا ده شتام يلا رحمه.
1: ده ازاي
2: شتام عمل غنوة سماها أنا كنت فاكرك ملاك أتاري حبك هلاك. فطبعا حسيت أنها متوجهة ليا، لو أن الحقيقة أنا مليت دم ولا هو.
1: آخر لقاء بينكم كان إيه؟
2: آخر لقاء للأسف يعني إحنا افترقنا، كل واحد راح في طريقه أوائل 51، وآخر لقاء كان قبل ما يتوفى بشهر ونص. كان يعني كان فيها عزومة كبيرة وكان فيها جميع الفنانين، وتقابلت معاه. طبعا كنت مبسوطة قوي ان انا اشوفه، لان اصبح يعني زميل حتى مني. ما المهم ففرحت قوي بيه، وبعدين جه جنبي قال لي نفسي اقول لك حاجة. قلت له طب في ايه خير يعني؟ فقال لي متشائم قوي ده، يعني حصل لي حالة تشاؤم وفي حاجة وحشة هتحصل. قلت له لا بعد الشهر حاجة وحشة ايه؟ لا ما تقولش كده. طب ايه اللي حاصل؟ قال لي كان معايا قرآن بتاعي دايما بيحطه في، يعني ما يتحركش من غيره المفروض. انا كنت عارفة كده، بس كان فات سنين وسنين ولقيته نفس الطريقة. قال لي اتسرق مني او راح، يعني مش لقيت. قال لي دخت عليه ولو ما لقيتهوش انا هحصل لي حاجه مش كويسه. فقلت له يا سيدي دي حاجه بسيطه قوي، بكره انزل اشتري لك قران تاني بدال. قال لي لا مش حكايه تشتري لي، هو القران الظاهر كان في علبه قيمه جدا. قال لي ما يهمنيش العلبه القيمه، انا بيهمني القران اللي جوه العلبه. فقلت له طب هجيب لك. قال لي لا مش حكايه ده معايا من سنة 42 وانت اللي كنت جايبهولي هدية. فمتشائم او انه راح، يعني قلت له معلش واجيب لك غيره بتاع وان شاء الله تلاقيه. المهم لقيت الحكاية، يعني مش بس حكالي ده، سافر وقالها في الجرايد وقالها في التلفزيون وقالها في الإذاعة، وفوجئت فعلا انه بعديها توفى. فالظهر كان عنده الإحساس يعني، الله يرحمه، وهو عايش في قلوبنا وحيفضل عايش مدى الحياة، مش ليا، للناس، لأن فعلا الناس بتحب وبتحبه ألحان.
3: نوادر
4: من الأرشيف.
5: ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي.

تفتكر واديني قلوة اعتذر فين القلب اللي يقدر يستحمل كل ده توعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستنية الندى وتغيب وتفتكر

يريحني الله يهديه عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيه وما تفوتنيش انا وحدي افضل حاجة.

0: كد شوية عليك، كد شوية عليا وشوية عليك.
1: ألفا جمال تقول لكم نخليكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقى على خير، صبح على خير الناس الكل. مسك الختام شوية من فهد بلين.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.
3: صديق الليل، أهلا بك ومرحبا.

صباح الليل، صباح الليل، أيتها الشاسعة كالشمس. يظل اتجاه خطواتك نحوي وأبقى أبدا باستمرار الأنفاس والخفق، وتبقين، تبقين هذا العطش الدائم في وريد الحب والمحبين.

وتبقين وتبقين هذا العطش الدائم في وريد الحب والمحبين. يشعرني غيابك أن شجرة عمري تتعرى من أوراقها. نعم، أن شجرة عمري تتعرى من أوراقها. أوراق أشجاري تزهر دوما بهمستك، فهل كنت تعرفين في اتجاه خطواتك نحوي ماذا كانت تفعل همستك بأوراق شجري؟

استبد الحلم بخواطري متسائلا، استبد الحلم بخاطري متسائلا، ترى من يفتح ذاكرة قلبك من جديد؟ أثق، أثق بكبريائي أنني وحدي، أنني وحدي الذي يقدر على فتح ذاكرتك وافتتاحها دائماً.

أثق بكبريائي أنني وحدي الذي يقدر على فتح ذاكرتك وافتتاحها دائما دائما دائما. أيتها المغرورة بتدفقي في وجودك، أيتها المغرورة بتدفقي في وجودك، بتدفقك بتدفقك في ذاكرتي وحلمي. ذات مساء فوق رمل أبيض تحت قمر منتصف الشهر بجانب تردد موج البحر في الليل، تذكرين تذكرين، جعلت وجهك قمرا أحلى يجعل عمري كله اكتمالا للهلال في زمان الموت. جعلتك وحدك الدنيا والفرح، وكنت وكنت وكنت الأمان والحلم الأرغد.

في زمان الانطلاق نحو الحياة العمر، جعلتك طفولتي وأنقى عفويتي. كنت دائما القادرة أن تجعليني فارسا عاشقا أرسم الحب من عينيك، ولكن أسألك الآن بعد التجربة والحزن، بعد الأمل والإحباط، بعد الحب والانكسار، بعد الإصرار على تكرار السفر إلى الحب والانكسار مرة أخرى، هل الحب وحده يكفي؟

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب.

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقاتي بتحلو بتحلو معاك.
2: إذاعة منى الزكي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

كبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99. ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا رب، هذا صباحك قد أسفر، وليلك قد أدبر، وعبدك قد استغفر، فاكتب له رحمتك. اللهم في هذا الصباح احفظنا من شتات الأمر، ومن مس الضر، وضيق الصدر، وتقلب الدهر. أسأل الله أن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. جعلكم الله من أسعد السعداء، وألبسكم لباس الستر والعافية، ودفع عنكم كل الفتن والبلاء، وأدخلكم ومن تحبون ووالديكم جنة عرضها الأرض والسماء. اللهم توج صباح مستمعين بذكرك، وعافهم واعف عنهم بفضلك. اللهم كن لهم حبيبا، ولدعائهم مجيبا، واجعل لهم من رحمتك وكرمك حظا ونصيبا، ووفقهم لما تحب وترضى، وأسمعني عنهم ما به النفس ترضى، ولا تنسيهم ذكرك سرا وجهرا، وأبلغهم مني سلاما يفوح مسكا وعطرا. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم، وارزقنا الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. مستمعين الكرام، رزقكم الله من فضله، وزادكم من خيره، وأفاض عليكم من نعمه، وأسبغ عليكم رحماته، وكفاكم شر ما في هذا اليوم، وأكرمكم بخير ما فيه، ورفع أعمالكم الخيرة، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقتي اليوم مستمعينا الكرام أحبه كل من سمعه لعذوبة صوته وقوة أدائه وتنوعه، فأسقط القلوب له، لذا أصبح واحدا من أعلام القراء في العالم العربي والإسلامي. ضيفنا لهذا اليوم هو القارئ الشيخ مشاري العفاسي.

0: ولد القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي في مدينة الكويت يوم الأحد 11 من رمضان عام 1396 للهجرة الموافق للخامس من سبتمبر لعام 1976 للميلاد، حيث بدأت خطوات ضيفنا لهذا اليوم في رحلته مع القرآن الكريم منذ صغره، فقد كان عمه صاحب الدور الكبير والموجه الأول في حفظه لكتاب الله.
1: فعند التحاق القارئ الشيخ مشاري العفاسي بالدراسة الابتدائية وتعلمه القراءة والكتابة، أدرك معلم العلوم الدينية في مدرسته جمال صوته وعذوبته، فمنحه جزءا من الاهتمام نظرا لما يملكه من خامة صوتية تحتاج إلى رعاية وصقل وتوجيه، وخاصة في هذه السن التي يتم فيها تشكيل شخصيته وتوجيهه الوجهة الصحيحة بعيدا عن المغريات الأخرى.

0: جرزا.
1: وفي التاسعة من عمر القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي بدأت رحلة القارئ مع القرآن الكريم، حيث كان لعمه دور كبير في هذا التوجه من خلال اصطحابه معه إلى المسجد المجاور لمنزله للحلقات القرآنية التي تقام عصر كل يوم، والتي تضم أعدادا كبيرة لمن هم في مثل سنه. استمر القارئ الشيخ مشاري العفاسي في تردد على تلك الحلقات، وبدأ مرحلة الحفظ والتجويد، وقد لقي من المعلم في تلك الحلقات اهتماما واضحا به، نظرا لما يتمتع به من صوت جميل فاق به أقرانه، ووجد حظوة ساهمت في تعزيز قدراته وملكاته العقلية. وكان إلى جانب اهتمام القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي بحلقات القرآن في المسجد اهتمامه أيضا بدراسته المنهجية، حيث أتم دراسته المتوسطة في الثانوية في المدارس الحكومية، حين ذلك رغب في إكمال دراسته الجامعية، فتنازعته رغبتان، رغبة في إكمال دراسته في جامعة الكويت، ورغبة أخرى في التحاقه بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، خاصة وأن جامعة الكويت لا يوجد بها قسم للقرآن الكريم. فعقد العزم على التوجه إلى المدينة المنورة للالتحاق بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، حيث تم قبوله هناك، وحيث الرغبة الأكيدة في تخصصه في الدراسات القرآنية وخاصة علمي القراءات والتفسير، فكان له ما أراد، حيث استطاع خلال 4 سنوات من دراسته في الحصول على الشهادة الجامعية في المجال القرآني.

0: رفقا.
1: ونظرا لما يتمتع به القارئ الشيخ مشاري العفاسي من صوت عذب وتلاوة محكمة وإلمام تام بالقراءات العشر وبالتجويد وحفظ للقرآن الكريم، فقد أتاحت له تلك الصفات فرصة الأذان والإمامة بالناس وهو لا زال صغيرا، إضافة إلى إمامته بالمصلين في صلاة التراويح في رمضان وهو لم يتجاوز 18 من عمره، حيث كان ذلك في عام 1992 للميلاد.
2: وأما في مجال التلاوة فقد قرأ الشيخ مشاري العفاسي على عدد من العلماء، من أمثال الشيخ أحمد عبد الملك الزيات رحمه الله الذي قرأ عليه القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، وكذلك قرأ على الشيخ العلامة إبراهيم السمنودي، كما قرأ على الشيخ عبد الرافع رضوان حيث قرأ القرآن كاملا بقراءة عاصم بن أبن جود بالروايتين من طريق الشاطبية، إضافة إلى قراءته على يد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي.
1: ويعتبر القارئ الشيخ مشاري العفاسي من أفضل القراء الشباب للقرآن الكريم المعاصرين، وذلك لتمكنه من قراءة القرآن بالروايات العشر وإلمامه التام بأحكام التجويد، وهذا عائد إلى حصوله على إجازتين: الأولى إجازته للقرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، والثانية إجازته بقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي من طريق الشاطبية.
2: ولم يتوقف نشاط القارئ الشيخ مشاري العفاسي عند قراءته للقرآن الكريم فقط، بل تعدى ذلك إلى المشاركة في المناسبات العامة والنشاطات الدعوية وأخذه العلم عن طريق كثير من العلماء الأجلاء في الكويت والسعودية ومصر، إضافة إلى مشاركاته في المسابقات القرآنية التي تقام في الكثير من دول العالم العربي والإسلامي. ويؤم القارئ العفاسي المسلمين في صلاة التراويح في الجامع الكبير بالكويت في الوقت الحاضر، والذي يكتظ بجموع المسلمين المحبين لصوته وأدائه الرفيع.
1: ويمتلك القارئ الشيخ مشاري العفاسي عددا كبيرا من التسجيلات الإذاعية للتلاوات القرآنية المرتلة والمجودة، والتي تذاع من إذاعات القرآن الكريم في الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى المئات من التلاوات المتفرقة.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.
1: يوم جميل ورب رحيم، فكن مع الله يكن الله معك، ومد يدك إليه في ظلمات الليالي وقل يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. اللهم أعطنا السعة في الرزق، والأمن والأمان في الوطن، والنور والإيمان في الدين، وقرة العين في الأهل والمال والولد. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. لن ينسى الله عبدا قد دعاه. مستمع الكريم، الله لن ينساك، وسيؤتيك من الغيب أحلاه، ثم يعوضك بما يليق بقلبك. فلا تظن أن دعواتك السابقة والحالية ذهبت سدى، كلا، سيستجيب الله لك عاجلا أم آجلا. فيا رب، يا صانع المعجزات والمستحيلات، ارض قلوبنا بما نتمناه، ولا تخيب فيك رجاءنا يا عظيم الرجاء يا مجيب الدعاء. الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. فلا تيأس ولا تقلق، وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال تعالى: والصبح إذا تنفس. اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح علما ورزقا وفهما وبشارة تسعد بها قلوبنا يا رب العالمين.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: حديثنا اليوم عن صحابية جليلة لا يعرفها الكثير من المسلمين، هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أول امرأة زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. هي المرأة المهاجرة البشوشة، وفي سيرتها من الدروس الحكيمة والعبر المفيدة الشيء الكثير. من أمهات المؤمنين ومن السابقين الأولين في الإسلام، صاحبة الهجرتين، من جاهدت بكل ما تملك حتى تدخل الأنس والسرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فقده حبيبته وزوجته وأمنا خديجة رضي الله عنها. إنها السيدة سوداء بنت زمعة أو زمعة حسب كل رواية، فمن منكم يعرف ولو القليل على هذه المرأة المباركة والتي تتوسد تربة البقيع؟ سوداء بنت زمعة بنت قيس العامرية القريشية، كانت ضخمة الجسم ذات سؤدد، ولدت بمكة المكرمة. يقال أن والدتها ابنة خال عبد المطلب، تزوجت من ابن عمها السكران بن عمرو، وكانوا من الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقيوا ما لقيوا من التعذيب حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة. هاجرت أين السكينة والطمأنينة عند النجاشية، ثم جاءت الرغبة في العودة للوطن من شدة الاشتياق، وهم هناك بالحبشة سمعوا أن قريشا قد أسلمت، فهموا وكبروا، وعاد الكثير منهم لمكة المكرمة. ومن بين هؤلاء النفر القادمين من الحبشة على قوارب صغيرة تعبر لجة البحر الأحمر وتقتحم أقطاره، كانت سودة بنت زمعة وزوجها عمرو بن السكران وابنهما عبد الله بن السكران. لم تتعبهم الرحلة الطويلة التي بدأها أولئك المسافرون من شواطئ الحبشة، والتي استغرقت أيام وليال في عرض البحر، ليال مخيفة بل مرعبة، إلى أن وصلوا إلى جدة، وما زالت أمامهم مسافة طويلة عليهم أن يقطعوها مشيا على أقدامهم ليصلوا إلى أرض الوطن مكة الحبيبة. ورغم حرارة الشمس وقلة الزاد والماء، لكن الشوق جعل هؤلاء النفر يغدون في السير ولا يكترثون بكل ما يلقونه من مصاعب السفر ومشقاته، فقد طال النوى وبلغ الشوق المدى وعطشت الروح، بل جف الفؤاد من البعاد. وفي الوقت في نفسه كانت سودة بنت زمعة تتمنى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكم اشتاقت روحها ونفسها وقلبها وعقلها لرؤيته صلى الله عليه وسلم وسماعه. سنوات طويلة غابها السكران وزوجته سودة وأصحابهما عن مكة المكرمة، فقد كانت سودة وزوجها من أولئك الذين فروا بدينهم، ورأوا أن سلامة الدين والعقيدة والنجاة بهما يستحق الغربة والمجازفة بالصحة والحياة. كان هذا قبل 5 سنوات من عودتهما، وهذا في السنة الخامسة من البعثة لما اشتد عذاب قريش، ونصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم ودينهم. عاد القوم من الحبشة لمكة وصاحوا الله أكبر، لكن فرحتهم لم تدم، فسرعان ما اكتشفوا زيف المعلومات التي وصلتهم عن إسلام قريش، بل تأكدوا أن قريش لا تزال على ملتها. فما الحل يا ترى؟ وما العمل؟ وكيف سيدخلون مكة المكرمة؟ بعضهم دخل بجوار سادات مكة كعثمان الذي دخل في جوار الوليد بن المغيرة، وأبي سلمة وزوجته دخل بجوار أبي طالب، لكن السكران وزوجته سودة بنت زمعة دخل في جوار الله تعالى مستعينين به متوكلين عليه، وكفى بالله جارا ووكيلا. صبرت سودة وزوجها وابنها ونذرت نفسها لله تعالى ودينه، واستحق بهذا أن يكونوا من الأوائل. لكن جسد السكران الواهن وهو في سن الشيخوخة لم يتحمل ما لاقاه من السفر الطويل والأذى، حتى سقط مريضا، وما هي إلا مدة حتى امتدت يد المنية لينتقل رب العائلة إلى جوار ربها. مات السكران وترك زوجته وأهله يواجهون فراعنة ذلك الزمان، ورغم المصيبة إلا أنها كانت راضية، فهي تعلم أن الله سند من لا سند لها، وحسب من لا حسب لها، وله الأمر من قبل ومن بعد. فما أجمل أن نتوكل على الله تعالى، وما أجمل أن توكل أمرك لله فيأجرك ويعوضك خيرا منها. وفي هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ألم فراق الشريك والحبيب والزوج خديجة رضي الله عنها، إلى أن حدث يوما تأتيه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون تطرق عليه الباب، إذ كان لابد من أن يكون هناك من يعوض فراق خديجة، ولابد من أحد يعتني بالبيت والأولاد. حتى الصحابة كانوا يشفقون على نبيهم صلى الله عليه وسلم ويودون أن يتزوج لعله يجد في زواجه الجديد ما يؤنس وحشته، لكن هيبته عليه الصلاة والسلام كانت تمنعه من مفاتحته في هذا الموضوع. تدخل عليه خولة فقالت له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن لي يا خولة بعد الحبيبة؟ من يا خولة بعد خديجة؟ فقالت خولة: إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟ تقول خولة: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زالت صغيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن الثيب؟ فقالت خولة: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريني عندهما. مرت خولة بنت حكيم على بيت أبي بكر أولا وخطبت عائشة رضي الله عنها، لكنها لا تزال صغيرة ويجب انتظار سنوات أخرى. ثم تذهب إلى سودة بنت زمعة تفاتحها في الموضوع، فتقول سودة بصوت فرح مرتجف: وددت يا خولة، ادخلي على أبي واذكري له ذلك. فدخلت خولة على والد سودة، لكن والدها كان كبيرا في السن ومشرك أيضا، فهل سيرضى بهذا الزواج يا ترى؟ ستجرب خولة. فلما أخبرته سر الأب وقال كفء كريم، وافقت سودة والدها وتم الزواج على صداق قدره 400 درهم. وكان عمر سودة أنذاك يقارب 60 عاما، فكانت ترعى خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. سودة التي كانت ذات عقل حصيف ورأي راجح ذات سؤدد وكمال وشرف، تزوجت سودة النبي صلى الله عليه وسلم، فتدحرجت دموع الفرح عيناها وقفزت إلى مخيلتها رؤيا رأتها لما عادت من الحبشة إلى مكة، وكان أنذاك زوجها السكران لا يزال على قيد الحياة. فرأت سودة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على عنقها، فأخبرت زوجها بذلك، فقال لها: لئن صدقت رؤياك يا سودة لأموتن ولا يتزوجنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحكت سودة واعتبرت الرؤيا أضغاث أحلام، لأنها امرأة مسنة بسيطة، وأين هي يا ترى من خديجة ذات الحسب والنسب والجاه والمال وسيدة من سيدات قريش رضي الله عنها؟ ومن حق سودة وكمال عقلها أن تستبعد هذا الزواج، فهو زواج غير متكافئ حسب أعراف قريش، لكن مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن قريش، فكان يفكر في جبر خاطر تلك المرأة التي صبرت وهاجرت وكابدت المحنة. والسبب الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بسودة أن يعلم أصحابه عن طريق القدوة الحقيقية أن الدين وخلق الزوجة هو أول شيء يبحث عنه. سودة بنت زمعة امرأة جسيمة بسيطة، لكن إيمانها وإخلاصها رفعها إلى مصاف النساء المرغوب بهن لتصير أما للمؤمنين إلى يوم الدين. وكانت رقية وزينب ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجتا أنذاك، فحاولت سودة بكل جهدها لأن تكون لبنات النبي صلى الله عليه وسلم أما حنونا، فقد بقيت أم كلثوم وفاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولت أيضا أن تكون زوجة صالحة ذات روح مرحة، فقد كانت رضي الله عنها تسخر نفسها لإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدع مناسبة إلا وتروح عليه عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عن سودة وعن أمهات المؤمنين جميعا.
2: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: سبحانك اللهم سبحانك، سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك والعز إزارك والكبرياء سلطانك والعظمة رداؤك، سبحانك سبحانك من عظيم ما أعظمك. سبحانك، سبحت في الأعلى، تسمع وترى ما تحت الثرى. سبحانك، أنت شاهد كل نجوى. سبحانك، موضع كل شكوى، حاضر كل ملأ، عظيم الرجاء. إلهي، لست سبحانك محتاجا إلى أحد، والكل محتاج إليك. يا عليم السر في أغواره، كيف للأسرار أن تخفى عليك؟ كل شيء بك باق دائم، والذي تقضيه مكتوب لديك. يا رب، يا مضيء النجم، يا قيوم، يا ناقل الأطيار من أيك لأيك، يا فالق الإصباح، اللهم جمل يومنا هذا بالصلاح والفلاح والعافية، إنك كريم رحيم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. بيت رشيق أنيق ومعبر يقول: حبك الشيء مقدار الهيام به، فإن زهدت فما للماس مقدار. لنتوقف لحظات مع ذواتنا قبل القيام بالمهام اليومية، ولنجعل أسماعنا تسترخي بهدوء لحديث الذات، وهو جمال الروح المتصل بجمال العقل والتفكير. إنه عندما يحدث الاتصال الروحي والفكري ويمتزج مع صفة الجمال، فإنه سيكون أرقى وأسمى، وتعطي أنت بلا حدود. من أبدع الناس في جسم بدا عجبا في دقة الخلق والإحساس والصور، من أكسب الناس عقلا يهتدون به في مهمه العيش أو في الكون والفكر، من علم الخلق آفاقا ومعرفة وهيأ العقل للإدراك والعبر، هو الله الذي آياته شهدت أن الحياة بغير الله لم تسر. إن أدوات الذات كثيرة جدا، والذات الإنسانية تعلم تمام العلم أن توظيف الأدوات المعينة على التفكير السليم وتدريب النفس على تقبل أي جديد هو من أهم الأمور في الحياة، وذلك من خلال التوظيف المنطقي. والتوظيف المنطقي هو البحث عن جمال الذات من موهبة طاقة تعطي النفس معنى البذل والتقدم نحو الأمام. فالإنسان كيان متحرك ذو طاقة كامنة من الممكن إيجادها والتعامل معها من أجل إنجاز المهام التي يطمح لها، سواء في مجال العمل أو التعليم أو في مجال الحياة اليومية. عجبت لعقلي وأحكامه، وكيف أتتني موازينه، ومن أين جاءت ضروراته، ومن أين جاءت قوانينه، فلا أنا أعرف ما كنهه وما هو في النفس تكوينه. الإنسان يحمل بداخله معطيات جمالية لا بد من الغوص في أعماقها والبحث عن النقاط التي من خلالها تكون البداية. لماذا؟ للقيام بعمل جديد يخدم حياته. فحب عمل معين يجعل الذات تبذل كل ما في وسعها للوصول للنجاح، بينما إذا كان الإقبال على إحدى المهن بدون وعي لما تحمله من أنظمة وقوانين فإنه لن يقدم أي جديد. فمثلا الفن التشكيلي
لا أحد يستطيع أن يعي هذا الفن إلا من يمتلك موهبة ذاتية تستطيع من خلالها التعامل مع الفرشاة والألوان باندماج وتفاعل وإظهار الحس الكامن في ذاته بصورة حية ناطقة. بينما الذي لا يحمل بداخله أي ميل بل يريد المحاولة فهو لن يحقق أي شيء، لأن الألوان ستختلط كاختلاط الأفكار. والمعنى هنا أنه لا بد من السير في الطريق، الطريق الذي تنيره لي معطيات الذات واختراق مجالات الحياة بحب وموهبة وعطاء وإخلاص. تلك العلوم فكيف العقل يحفظها مدى السنين ويبقيها لمدكر؟ والعين جوهرة أهداك خالقها كي تشهد الفضل للوهاب بالبصر. والعين تبصر، هل تدري طبيعتها؟ فالشكل يدرك في لمح من النظر، والشم والذوق والإحساس والهفا وغير ذلك ألا يرجى لمعتبر؟ وظائف أحكم الرحمن صنعتها وكرم الناس في التكوين والصور.

المستمع الفاضل، هب أنك فشلت في أمر ما كنت تحاوله وتطمح إليه وتحلم به في أي مجال من مجالات الحياة تكون فيه. هب أن هذا حدث فعلا، فهل هذا مدعاة إلى أن تحطم نفسك بكلتا يديك؟ ترى هل خربت الدنيا بسبب تلك الكبوة؟ وهل حقا قد انتهى كل شيء؟ هل تعطلت قوانين الكون بسبب ذلك الفشل؟ الحقيقة الناصعة تقول: ما أنت إلا واحد من أعداد كثيرة لا يحصيها إلا خالقها. قلت لك: ما أنت إلا واحد من أعداد كثيرة لا يحصيها إلا خالقها. حاولوا الوصول إلى هدف ما فتعثروا في الطريق وهم يحاولون، غير أن إرادتهم كانت أقوى وتصميمهم كان رائعا وثقتهم بالله تعالى كانت في الذروة، ومن ثم واصلوا الطريق حتى تيسر العسير. إنها مجرد عثرة في درب طويل ممتد، ولكل جواد كبوة كما يقولون. ثق أنها كذلك، ولا تجعلها أكبر من ذلك، ولا تجعل من الحبة قبة كما يقولون. ثم عليك أن تتعلم من الحياة التي تملأ عليك حسك. أرأيت إلى الطفل الصغير في أول عهده بالمشي؟ ألا تراه يخطو في صعوبة، فإذا هو يقع بعنف شديد ثم يبكي في حرقة متواصلة؟ ولو أنه يأس من المحاولة لمجرد أول عثرة يقع فيها فنفض يديه من محاولات جديدة، لو أنه فعل ذلك لما قام أبدا، ولا بقي عمره كله لصيق الأرض لا يفارقها، ولكن لم نرى طفلا يفعل ذلك. سنة الله تعالى، أجل سنته سبحانه وتعالى. إنك أيها الإنسان العاقل ترى هذا الطفل غير المميز، لا يزال يحاول ويكرر المحاولة في إصرار واستماتة، لا يعنيه في شيء أن يبكي قليلا متألما كلما وقع، المهم أن يحاول. ثم هو لا يلبث إلا قليلا حتى تقوى ساقاه ويشتد عظمه، فإذا هو يمشي في ثقة ويركض في فرح منطلقا ليسابق الريح إن استطاع. إن حياتك كلها قائمة على هذا المبدأ، فافهم وتعلم وسر في ثقة واثقة. ولقد امتلأ كتاب الله عز وجل بآيات كثيرة تعمق هذا المعنى في نفس المسلم الواعي الفقيه، ومنها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: نور الصباح، نور الصباح.
1: إن دنياك هذه تحتاج إلى من يثبت في وجه مفاجآتها وأحداثها، وما أكثر مفاجآتها وما أكثر أحداثها وأشجانها. فاصبر على مضض الأيام وعلى مواجع الدهر ومفاجآت الزمان، فالليالي يا صاحبي تلد كل عجيبة. ومن سنة الله تعالى أنه يعطي ويكرم من يعمل بالأسباب ويصبر ويصابر ويجالد. إنها سنة ماضية من سننه سبحانه وتعالى. اعمل تجد، واقطع الطريق تصل، واجتهد تنجح، ومن يزرع يحصد. المهم ألا تنام في عرض الطريق، فالقوافل المسافرة في جد سوف تسبقك. ليس أمامك إلا أن تشمر كل ما عثرت، وأن توطن العزم على محاولة ثانية وثالثة وعاشرة وألف. وخلال ذلك اسأل واستشر، وخذ من تجارب الآخرين ما يعينك على الوصول، والهج بدعاء متواصل لمن في يده جميع الأسباب، ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين، وحرك قلبك باستمرار حتى يظل شعاع الأمل خفاقا في روحك، فلا تصيبه غشاوة اليأس. إن الريح قد تطفئ نار الشمع، ولكن ألا تعتقد أن عنصر الإحراق ما زال كامنا فيها، وليس سوى ساعة زمان حتى تشب فيها النار من جديد؟ فإذا هي تتوقد وتضيء، فلماذا لا تصر على أن تكرر محاولة إيقاد شموع الأمل كل حين في نفسك؟

إنك حين تتذوق طعم الانتصار على وساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ستجد حتما في مراغمتها لذة خاصة قد تعوضك عن مرارة الفشل الذي صادفك في الطريق. إنه لمعنى غريب عجيب حقا، ولكنه يمثل حقيقة ضخمة غفل عنها أكثر الخلق، ولذا أصابهم ما أصابهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنك إذا بقيت على هذه الروح الراقية مع استشعار ما ستلقاه من أجر عظيم عند الله تعالى على مجرد المحاولات ولو لم تصل، فإنك لا تلبث إن شاء الله تعالى حتى تجد نفسك في مقدمة القافلة الماضية في الطريق المستقيم. وتذكر دائما وصية ربك الكريم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يؤمله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.

0: بيتك والشمس والقمر والمية والشجر ليا أنا ليا أنا
1: والوحدة والسهر
0: للي بكى واللي اشتكى.

0: والشمس والقمر والمية والشجر. ليا أنا ليا أنا ليا أنا ليا أنا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

في الساعة التي يتفتح فيها قلبك لنفحة من نفحات الله سبحانه، يكون النهار قد تسلل إلى داخلك ليفيض عليك بالنور، فلا ريب أن تشرق دنيا قلبك ويضج النهار بمباهجه. ولكن يبقى عليك أن تجاهد نفسك لتستطيل أمد هذه اللحظة وتستثمر ورودها عليك، وفي المقابل لا تجزع إن هي رحلت من حيث أتت، فطبيعة الليل والنهار أن يتعاقبا ما بقي ليل ونهار. كذلك شأن أحوال القلوب، وعليك ألا تغفل عن هذه الحقيقة.

وأفاقت من غفوة الوهم أحلام على رفرفات فجر مبين، موكب النور في مطاف جمال وجلال على مرابع غين. موكب النور، أي طيف ندي مشرق فيه، أي ظل حنون. تفتح الزهرة الندية جفنيها دعاء بيومها الميمون. لماذا نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا حين نرى فريقا من شبابنا في صورة على غير ما نحب لهم من الخير؟ لماذا؟ لماذا النظرة السوداوية إلى الناس إذا هم انحرفوا عن الطريق؟ اليأس من إنسان حكم عليه بالنفي من رحمة الله تعالى، من الرحمة التي وسعت كل شيء. ثم أن الحياة في كل يوم تعلمنا أن كثيرين كانوا بالأمس في أسوأ صورة، فإذا هم اليوم في أروع صورة. وما قصة السحرة مع فرعون ببعيدة؟ كانوا يقسمون بعزة فرعون أنهم هم الغالبون، ثم إذا بهم أنفسهم يقفون في وجه فرعون ويعلنون الإيمان ويقررون أن يموتوا شهداء. الله سبحانه وتعالى جواد كريم معطاء، وهو يحب من يتصف بالجود والكرم والعطاء. وأعظم أبواب الكرم والعطاء بث العلم بين الناس، وهي قضية يغفل عنها أكثر الخلق. أبذل ما عندك من علم ولو قل، ولا تحتقرن من المعروف شيئا، فرب كلمة كانت سببا في هداية إنسان. ثم لا تغفل عن قاعدة أخرى، أنك بسبب بذله يباركه الله لك. ما نقص مال من صدقة، كذلك العلم فافهم. بالعلم والعقل لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. فالعلم طوق النهى يزهو به شرفا، والجهل قيد له يبليه باللعب. كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد بالرتب. فالعلم فاطلب لكي يجديك جوهره، كالقوت للجسم لا تطلب غنى الذهب.

بيت رشيق أنيق ومعبر يقول: حبك الشيء مقدار الهيام به، فإن زهدت فما للماس مقدار. لنتوقف لحظات مع ذواتنا قبل القيام بالمهام اليومية، ولنجعل أسماعنا تسترخي بهدوء لحديث الذات، وهو جمال الروح المتصل بجمال العقل والتفكير. إنه عندما يحدث الاتصال الروحي والفكري ويمتزج مع صفة الجمال، فإنه سيكون أرقى وأسمى، وتعطي أنت بلا حدود. أحد الحكماء قال: ليس شيء أسر لذي لب ولا أحسن موقعا من محادثة العقلاء ومجالسة الأدباء، فإن ذلك مما تفتق به الأذهان وينفسح به الجنان ويزيد في اللب ويحيا به القلب. وقال الشاعر في حسن الصمت واحترام النفس وعدم التدخل فيما لا يعني، قال: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خارق سفيه أرقع. ودع المزاح، فلرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقالت العرب في الاحتياط: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. وقالوا في المشورة: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مسبح رأيك تزدد ضوء إصباح. وقال أحدهم مرة لحكيم من الحكماء: إنها لسعادة عظمى للإنسان أن ينال ما يتمنى. فأجاب الحكيم: لا يا سيدي، بل إنها لسعادة عظمى للإنسان ألا يتمنى إلا ما يستطيع نيله. وقال أحدهم: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. وإذا تم العقل نقص الكلام، والتكبر على المتكبر تواضع. من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، إنما يستحق اسم الإنسانية من حسن خلقه. من أصلح ماله فقد صان الأكرمين المال والعرض. وقالوا: عليك بالقصدين الطرفين، لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا إطراف. ولا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ.

مستمعي الكريم، لا تيأس لعسرة فوراءها يسران، وعدا ليس فيه خلاف. كم عسرة قلق الفتى لنزولها، لله في إعسارها ألطاف. يقولون الرحمة أقوى من الحب، والقليلون قادرون عليها. ومن كان رحيما دام ربحه، ورقة المرء تفيد أكثر من علومه. يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. ألا ترى الماء على لينه يقطع الحجر على شدته؟ ومن لم يرحم العبرة سلب النعمة. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقصى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. حيثما تستقم يقدر لك النجاح، لأن الاستقامة عين الكرامة. وقيل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. مستمعي الكرام، سنلتقي بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. تم أمس إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، كما أن هذا الدواء يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة على أن يحدد مجلس الهيئة تاريخ الإضراب، كما تم تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وتطالب الهيئة بالخصوص بإيقاف التتبعات القضائية التي طالت عددا من منظورها وبضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندًا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار النهج الدبلوماسي أو الاستمرار في المواجهة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران أن هناك احتمالا لحدوث ذلك، وقال ترامب إنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: صباحكم زين ورد وفل وياسمين. صباح الصحة والعافية. 6:05 دقائق من إذاعة المنستير. نصبحوا عليكم ونبدأ معكم مشوار بشائر نهار جديد اليوم لحد 3 مايو 2026 اللي وافق 16 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله يا ربي صباح مليان بالخير والصحة. إن شاء الله يكون صباح مليان بالأخبار الزينة. صباح نهار الراحة ولا نهار التعب. كل حد وقسمه، كل حد وخدمته، كل حد واهتماماته، كل حد وأكيد التزاماته زادة. إن شاء الله نهاركم زين وطيب. والناس اللي مبرمجة حواسها ولا خرجة ولا قصد ربي في الطريق ولا بديت نهارها وتوكلت على المولى وقالت يا ربي شد فيك والعمل عليك، إن شاء الله يا ربي ما تسمعوا كان الأخبار الزينة وطريق السلامة والأمان للجميع. وإن شاء الله يا ربي وين ما تحطوا ساقيكم تلقاو كان الصحة الخير العافية راحة البال. هذا من تمنوه الكل من بدي معانا صبحية نهار جديدة وبشير جديدة على إيقاع برشا اختيارات غنائية باش تكون حاضرة معاكم، على إيقاع مجموعة من الفقرات، على إيقاع أخباركم، أخبار الناس، أخبار البلاد وأخبار العالم زادة. أنتم على موعد معنا إن شاء الله في بشائر الصباح من قدم الميكرو مروزيدي من قدم الكونسوليت. تحية لمحمد سيدي. الناس اللي تسمع فينا وين ما كانوا نهاركم طيب. الإيقاعات تبدأ توتسويت مع كوكتيل ديني وأكيد موعدكم بشي يكون كيف العادة والعويد مع مختلف الفقرات لبشائر الصباح. مرحبا بالجميع.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

حبيت نغنيك أغنية وهذه صوتي وصلنا لسة 21 دقيقة بالإيقاع هذية ومع زيادة غرسة نصبكم للتوقيت هذا في إذاعة المنسير في بشائر صباح وقيت ناخذ معكم معلومة الطقس من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. توقعات الطقس باش تتميز بطقس مغيم جزئيا باغلب الجهات بالنسبه لليوم لحد 3 مايو 2026. الريح من القطاع الجنوبي قويه نسبيا، فما حاليا قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقيه بعد الظهر. بحرنا اليوم مضطرب بمنطقه سيرات وبخليج قابس ومتموج ببقيه السواحل، والحراره باش تتميز بارتفاع طفيف وتدريجي. بالنسبه لنهار 3/4 مايو يعني غدوه الحي ان شاء الله، باش تتواصل الحراره في ارتفاع خاصة بمناطق الجنوب، وبش تكمل في الارتفاع الطفيف هذية حتى لنهار 3/5 مايو. بالنسبة الغدوة البحر بش يقعد مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار والسحب. بنهار 3 بش تتواصل كثيفة مع أمطار ضعيفة متفرقة بمناطق أقصى الشمال، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. هذه معلومة الطقس الخاصة باليوم ونهارين الجايين بها من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي في توقيت 8 غير درجين. نرجعوا الأكثر تفاصيل تم طقسنا إذا كان فما أي تقلبات وإلا أي نصائح نمدوها لإخواننا البحارة وإلا للناس اللي تسمع فينا وين ما كانوا. مرحبا بالجميع. بعد شوية نرجعوا لتاريخ اليوم 3 مايو اللي وافق مجموعة من الأحداث والأعياد والمناسبات وأيضا حتى الشخصيات اللي ارتبطت واقترنت بهذا التاريخ. نرجعوا لها بعد شوية، خليكم معنا. قبلها نرجعوا للموسيقى.

طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك ود وخير، أنت وكل حبايب.

0: قصير
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
4: بلغت الشاطئ وكان الضباب قد انحدر من أعالي الجبال وغمر تلك النواحي مثلما يوشي النقاب الرمادي وجه الصبية الحسناء، فوقفت محدقا إلى جيوش الأمواج مصغيا إلى تهاليلها مفكرا بالقوى السرمدية الكامنة وراءها، تلك القوى التي تركض مع العواصف وتثور مع البراكين وتبتسم بثغور الورود وتترنم مع الجداول. وبعد هنيهة التفت فإذا بثلاثة أشباح جالسين على صخر قريب وأغشية الضباب تسترهم ولا تسترهم، فمشيت نحوهم ببطء كأن في كيانهم جاذبا يستميلني رغم إرادتي. ولما صرت على بعد بضع خطوات منهم وقفت شاخصا بهم كأن في المكان سحرا أجمد ما بي من العزم وأيقظ ما في روحي من الخيال. في تلك الدقيقة وقف أحد الأشباح الثلاثة وبصوت خلته آتيا من أعماق البحر قال: الحياة بغير الحب كشجرة بغير أزهار ولا أثمار، والحب بغير الجمال كأزهار بغير عطر وأثمار بغير بذور. الحياة والحب والجمال ثلاثة أقانيم في ذات واحدة مستقلة مطلقة لا تقبل التغيير ولا الانفصال. قال هذا وجلس في مكانه، ثم انتصب الشبح الثاني وبصوت يماثل هدير مياه غزيرة قال: الحياة بغير تمرد كالفصول بغير ربيع، والتمرد بغير حق كالربيع في الصحراء القاحلة الجرداء. الحياة والتمرد والحق ثلاثة أقانيم في ذات واحدة لا تقبل الانفصال ولا التغيير. ثم انتصب الشبح الثالث وبصوت كقصف الرعد قال: الحياة بغير الحرية كجسم بغير روح، والحرية بغير الفكر كالروح المشوشة. الحياة والحرية والفكر ثلاثة أقانيم في ذات واحدة أزلية لا تزول ولا تضمحل. ثم وقف الأشباح الثلاثة وبأصوات هائلة قالوا معا: الحب وما يولده، والتمرد وما يوجده، والحرية وما تنميه ثلاثة مظاهر من مظاهر الله، والله ضمير العالم العاقل. وحدث إذ ذاك سكوت مفعم بحفيف أجنحة غير منظورة وارتعاش أجسام أثيرية، فأغمضت عيني مصغيا إلى صدى الأقوال التي سمعتها. ولما فتحتهما ونظرت ثانية لم أرى غير البحر متشحا بدثار الضباب، فاقتربت من الصخرة حيث كان الأشباح الثلاثة جالسين فلم أرى إلا عمودا من البخور متصاعدا نحو السماء.
3: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: مجموعة من الأحداث اللي مرت على التاريخ اليوم باش نرجعوا لها مع بعضنا في ذاكرة التاريخ، وأكيد العودة تكون مع مجموعة من الشخصيات أيضا اللي باش نحاولوا نحكيوا عليها اليوم. البداية باش تكون مع نيكولو ماكيافيلي اللي تولد في نهار كيما نهار اليوم عام 1469. هو مفكر إيطالي، وربما من أشهر مقولاته أنها متعة مضاعفة عندما تخدع المخادع، وإلا الطريقة الأولى لتقييم حكمة الحاكم هي النظر حكمة الحاكم هي النظر إلى الرجال المحيطين به. هذا واحدة من ربما طبعا أشهر مقولته، من أشهر كتبه على الإطلاق الكتاب اللي كان يعني شرح قواعد العمل السياسي لحكم فلورنسا واللي تنشر بعد موته. نحكيه على كتاب الأمير ماكيافيلي.
5: ولد نيكولو ماكيافيلي عام 1469 لعائلة اشتغل أبناؤها في وظائف حكومية في ظل حكم الميديتشي، والذين سقطوا بثورة شعبية عام 1494 لتتحول فلورنسا لجمهورية. بعد سقوطهم بأربع سنوات تقلد ماكيافيلي وهو في 29 من عمره منصب مستشار سياسي لرئيس دائرة القضاء المدني، وليست هناك معلومات كثيرة عنه قبل المنصب الحكومي الرفيع، سوى أنه حسب الموسوعة البريطانية تلقى تعليما عاديا للعلوم الإنسانية واللغة اللاتينية السائدة في عصره. لكن رئيسه بييرو سوديريني رأى فيه ذكاء واضحا، ومن خلال منصبه اكتسب خبرة حقيقية بحكم التنقل في أوروبا للقيام بمهام دبلوماسية، وعرف كيف تصاغ المعاهدات بين الدول وكيف تنقض، وكان قارئا للتاريخ والمسرح، فجمع بين التجربة العملية والمعرفة النظرية. كان بحق رجل دولة. لكن العام 1512 شهد عودة آل ميديتشي بمساندة باب الكنيسة الكاثوليكية، وتصدى لهم ماكيافيلي بجيش كان أشرف على تشكيله إبان شغله منصبه، ولكنه هزم وقبض عليه، واتهمه الميديتشي بالتآمر ضدهم.
4: عام 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراح من مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتل بإنشاء جامعة يهودية في القدس. كما اليوم زاد عام 1906 تم إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه الجزيرة جزيرة سيناء إلى مصر، وذلك لتحقيق خطة بريطانية بأن تبقى قناة السويس في أراضي مصرية خاضعة لبريطانيا ولا تنازعها عليها دولة أخرى مجاورة. كما اليوم عام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق، وفي عام 1924 تم زحف الجيش اليمني لحرب الأديرسة وهزم الأديرسة، واستولى اليمنيون على ميناء الحديدة وعين الإمام ولتوا عليها، وتقدم الجيش صوب عسير وحاصر مدينتي صبيا وجزانة. كما اليوم زاد عام 1933 تم افتتاح أول مفترق أنفاق في أوزاكا. وفي نفس التاريخ 1933 تولد مغني وموسيقي أمريكي من مواليد أوغستا في جورجيا، يعتبر مؤسس الفانك ولعب دور مهم في تطوير الساول والريزم والجوسيل، ويعتبر أول من غنى ورقص في ذات الوقت. يعني الفترة هذيك كان أول فنان يغني ويرقص في نفس الوقت، ويعتبر الأب الروحي لموسيقى سول، وكان ولع الموسيقى متاعه هذية ظهر منذ صباه، وجسدت الموسيقى هذه التغيرات الثورية للأمريكيين السود، لأنه من السود. فأقام حفلين غنائيين بتونس في صيف 1975 وصيف 1997، وقتها اعتلى جيمس براون الرمز الموسيقي العالمي اللي يعتبر من رموز الإيقاع الحديث، وقتها اعتلى المسرح الأثري لقرطاج لمرتين.

نكملوا مع بقية الأحداث بعد I Feel Good. نحكيوا على دستور اليابان الجديد اللي دخل كيما اليوم حيز التنفيذ عام 1947. أما سنة 1950 فبدأت المنافسات متاع أول بطولة في العالم بالجيدو في طوكيو. في مثل هذا اليوم أيضا رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يقوم بالمشي على القمر ليكون أول من مشى في الفضاء عام 1965. تاريخ اليوم في عام 1987 توفيت فيه اسم من الأسماء الفنية من أصل مصري إيطالي، هي من مواليد جانفي 1933. نحكيه على واحدة من الأغاني اللي ربما عددها كبيرة برشا اللي في رصيدها، لكن باش نسمعه وباش تتعرفوا عليها من خلال سلمى يا سلامة حلوة يا بلدي. أكيد نحكيه على داليدا.

0: كملوا معكم ومع بقية الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. كما اليوم عام 1991 تم عرض آخر حلقة من المسلسل الأمريكي الشهير دلاس. كما اليوم زاد عام 2004 تم رفض مبدئي لخطة شارون بسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيها. وكما اليوم زاد تم التوقيع في الدوحة على اتفاق مصالحة سوداني تشادي برعاية قطرية ليبيا. باش نختمو طبعا مع الأعياد والمناسبات. تاريخ اليوم يرتبط بالأساس بثلاثة ماي، نحكيو على حد اليوم اللي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، اللي تحي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوغ تاريخي اللي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في تاريخ كيما اليوم عام 1991. إذا نحتفلوا في مثل هذا اليوم وفي تقريبا كل مرة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وكل عام يكون أكيد فما الشعارات لطبعا حال لتقييم حال الصحافة في العالم، لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وللتذكير بالعديد من الصحفيين اللي واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.
1: إنه اليوم العالمي لحرية الصحافة، يحتفل به بعض الصحفيين ويحلم به البعض الآخر. هي المقياس للحرية التي يتمتع بها الشعب، لذا تم اعتبار الثالث من أيار مايو يوما عالميا للاحتفال بحرية الصحفيين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993 بناء على توصية من اليونسكو.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: في صباح بلا حدود جولتنا مع أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية والشأن العالمي، ننطلق مع الأثرياء الأمريكيون الذين يزدادون ثراء وباقي المواطنين يعيشون على الفتات. إلى متى؟ هو ليس كلامي بل هو في الحقيقة عنوان لصحيفة USA Today، ونقرأ في طبعا هذا المقال بقلم ميغان سترونغ. كثيرون منا يصوتون ضد مصالحهم الاقتصادية، ولكن ما ماذا لو قررنا أن نفعل شيئا مختلفا؟ نيزا فيزيميا غازيتا، الصحيفة الروسية، تكتب حول انعكاس الحرب في إيران على تحالفات الإمارات العربية المتحدة. إيغور سوبوتين يكتب ويعنون الدافع الحقيقي وراء انسحاب الإمارات من أوبك وأوبك بلس. في الوول ستريت جورنال نقرأ عن إيران التي تبحث عن حل الحصار الأمريكي الذي تعجز عن كسره. أما صحيفة ذهل الأمريكية فتكتب أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقدر خسائر إيران ب 4.8 مليارات دولار نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران منذ أكثر من أسبوعين. إلى الواشنطن بوست، والتي نقرأ فيها عن الإشادة بالإسلام. نعم، لماذا بدأ مؤثرون من اليمين فجأة في الإشادة بالإسلام؟ هذا السؤال يطرحه محرر الشؤون الدينية في صحيفة واشنطن بوست ماتيو تشيمستيز، ويعتبر ذلك يعني تحول لافت في بعض أوساط اليمين الأمريكي مع إعادة العديد من المؤثرين والشخصيات الإعلامية الشهيرة في هذا التيار النظر في موقفهم التقليدي المعاد للإسلام أو الإسلاموفوبيا. نقرأ في الصحف العربية ونبدأ بالقدس العربي. معرض تونس الدولي للكتاب موعد ثقافي يواجه الغلاء والرقمنة، ونقرأ في مستهل هذا المقال. طبعا أمام البوابة الرئيسية لقصر المعارض في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة يصطف العديد من عشاق الكتب للاستمتاع بمعرض تونس الدولي للكتاب، ويختتم اللي يتم اختتامه طبعا هذا الأحد في مشهد ثقافي يواجه الغلاء الكتب الورقية ويقاوم الإلكترونية. 37 دولة ضمنها أندونيسيا هي ضيف شرف لهذا المعرض، والذي يحظى بمشاركة دولية بأكثر من 148 ألف عنوان. ختامها مع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى اخترت لكم مقال عنوانه صندوق النقد الدولي ينتقد الحكومات الأوروبية لتجاهلها التحذيرات بشأن دعم الطاقة، حث الدول على توجيه الدعم للفئات الأكثر ضعفا بدلا من استخدام تدابير شاملة باهظة التكلفة. هذه أبرز عناوين صباح بلا حدود.
2: بشائر الصباح.
3: قال نزار قباني عن فيروز إنها رسالة حب من كوكب آخر. كل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة فينا.
4: فتح علي القمر شو إلو

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت مخابر نوفو نورديكس أمس عن إطلاق دواء جديد مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، ويمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي للدواء. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، وأوقفت شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من 26 دراجة مستغلة أو مستعملة في تحويل المبالغ المالية، وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحويل ومبالغ مالية أخرى. انطلقت أمس بمعرض مصرات الدولي في ليبيا الدورة السادسة للمعرض معرض أفريبات الإفريقي للبناء والتجهيز، وتتواصل إلى غاية 5 ماي بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة وغرفة الصناعة والتجارة بصفاقس، وستشارك في المعرض 25 مؤسسة تونسية على مساحة عرض جملية تناهز 350 متر. أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة الشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة، والتي تم اقتناؤها حسب مواصفات مكتب الدراسات، ويحدد ويبلغ عددها حوالي 35,000 كرسي. تواصل السفارة التونسية بالمغرب مساعيها من أجل تأمين عودة جماهير النادي الإفريقي التي تحولت إلى الرباط من أجل تشجيع الفريق في مسابقة الباسكت أفريكا ليك، وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حدوث إيقافات في صفوف جماهير النادي التي تحولت إلى المغرب في السفارة التونسية من اتصالاتها بالسلطات المغربية، وقامت بتكليف محامين من أجل العمل على تأمين عودة كل الجماهير إلى تونس في الساعات القادمة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.

0: عيشة أحلى. الحقيقة موضوع مزيان برشا اخترت أن تحكينا عليها الكوتش منى المسيلي معكم اليوم في بشير صباح وفي عيشة أحلى. صبح عليها ساعة قبل كل شيء. نهارك زين وطيب منى.
1: صباح النور، صباح الورد والفول والياسمين، صباحكم يا ربي كل حاجة مزيانة وكل حاجة حلوة.
0: أمين يا رب العالمين. ما يصنع التغيير ليس الإنجازات الكبيرة وإنما الخطوات الصغيرة على الطريق. كلنا هكا يمشي في بيننا منى إنه وقت اللي نعمل إنجاز كبير برشا يظهر لي تغيير في حياتي باش يصير وكذا، وبعدها تصير لنا هكا كيف ديسيبسيون، تقول والله يا هاني بعد هالتعب الكل والانجاز الكبير اللي عملته اما ما حسيتش برشا حاجات تغيرت في حياتي. اليوم باش نوريو للناس او باش نفهموا للناس تلموا الموضوع بالحق عميق جدا، هو انه التغيير مش من خلال انجازاتك الكبيره برشا اللي تلقاك تعب عليهم ايامات وانت تجري وساعات سنوات من العمر تقضيها وانت تجري باش تحقق الانجاز هذاك، وانما ربما بعض الخطوات الصغيره كفيلة فقط إنها تغير لك حياتك وتفاصيل حياتك كلها. الكلمة ليك منى.
1: صحيح مروة، هذا هو اليوم الموضوع اللي اخترناه ونجم نلخصوه في مقولة استمتع بالرحلة وليس بالوصول إلى المحطة. برشا من الناس كما قلت أنت معناها يبدأوا معلقين في السعادة نتاعهم وساتسفاكسيون الرضا، أتوكي نوصل للبلاصة الفلانية، أتوكي ننجح، أتوكي نعرض، أتوكي نجيب الصغار، أتوكي نكبر الصغار، هتو وينسيوا أنه ما يصنع الفرق وما يصنع السعادة الحقيقية هي هيك اللي ديتاب اللي نتعديوا بيهم، هيك المراحل اللي احنا نتعديوا بيهم تيتابتي. ودي الحقيقة مروة احنا نتعودوا عليه من صغرنا، علاش ما نتعودوش أنه نفرحوا بحاجات البسيطة اللي جبناها، دي عيننا على الحاجة اللي أكبر اللي تستنى اللي من بعد. لاحظ انت احنا حتى كي انسان مثلا ينجح ولا عنده مناسبه حتى كي نجيو نهنيوه اي العقبه اللي ما اهم والا هي شنو من بعد يسوي من بعد شنو مش تعمل ودي شنو تصلح ودي دي ما عيننا على الاي من بعد شنو نعيشوش لو مومون بريزون.
0: وكانك زاد تحط في على كاهلك الانسان هذاك مسؤوليه اصعب، هو في اطار التحفيز ربما بحسن النيه انه اي به كملت الباك يلزمك ما تخمم توا في الليسانس وبعد تخمم في الماستر وبعد تخمم في الدكتوراه، وكما قلت انت كل مره تجيها كل الانجاز القادم شنو معناها هو على اساس نحفزوا فيه، مش معناها نيه خايبه
1: فوالا.
0: اما دخلت في اللاوعي نتاعنا فوالا
1: اي دخلت في اللاوعي معناها، وفما حتى اللي يقول لك ايو ومن بعد برشا خذوا الباك وين وصلوا معناها من بعد فما شكون يعبر حتى هكا معناها يقول لك ايا وماش ليسونسييل خذيت الشهاده هذه مش ليسونسييل عرفت اي مش ليسونسييل جبت صغير اي شنو يكون من بعد شنو مش فهمت كيفاش. فتعودنا انه ديما عيننا اللي مش على الحاجه اللي موجوده تو اللي وصلنا لها تو، وننسيه انه احنا حتى كي مش نحكيه على انجاز كبير وصلنا له من بعد انت لاحظ مروه معناها كي مش نحكيه ديما مش نحكيه اي وقت الوصول والاحتفالات والكل، مش نبداو شيخين ونحكيه في الطريق كيفاش طحنا كيفاش تعثرنا وكيفاش رجعنا وكيفاش هزينا روايحنا. هذيك هي بالحق الحاجات اللي تصنع الفرق واللي تلهمك انت وتلهم غيرك، يعني حتى الانسان مش يسمع قصه نجاحك انت وصلت ليه وصلت للي تعبتي مش يقول لي كيفاش وصلت.
0: صحيح
1: هذيك هو اللي مش يلهمني، اما وصلت سافا سي بون باهي معناها حاجه باهيه وكل شيء، ولكن ما يلهم وما يحفز خاصه خاطر ننسيه ونحن انه توا برشا من الناس يشكي ويقول لك والله ما عنديش موتيفاسيون تحس روحي معناها مانيش محفز باش نكمل الطريق. وننسيو انه هيك الاحتفال بانجازاتنا الصغيره هو اللي يعطي هرمونة الدوبامين، والدوبامين هي المسؤوله على التحفيز. وانه احنا كما ناخذوهاش بالطريقه الصحيه هذه هي الاحتفال بانجازاتنا الصغيره، راهو مش نوليو ناخذوها عن طريق المتعه الحينيه اني نتفرج على مسلسل ولا ناكل حلو ولا حاجه، خاطر البدن يحب ياخذ دوبامين باش ياخذها بطريقه غير صحيه.
0: معناها كل واحد والدوبامين نتاعو الاتجاه ويمشي يمشيله يا صحي يا مش صحي، انت هنا الاختيار نتاعك.
1: واللي غير صحي مش يخليك ديما في نفس البلاصه
0: بالضبط،
1: وبالطبيعه انك تاخذها من الحاجه الصحيه دونك باش يستمر شعور الرضا معاك ديما مرافقك. باغ كونتخ لو بليزيغ راهو مومونتاني، يعني مش نحس اي بالبيك هذيك نتاع الدوبامين لكن من بعد نعاود نطيح في تانيب الضمير و و و الى غير ذلك. فاني نحتفل بانجازاتي هذيك البسيطه هو ما سيعطيني الشحنه والدفع والقوه لمواصله الطريق باش نوصل للهدف الكبير هذيك.
0: نعم به ممتاز جدا. دونك هيت نحكيو على الخطوات العملية اللي تخليني نفرح بالإنجازات الصغيرة متاعي ولا بالخطوات الصغيرة متاعي. شنو يلزمني نعمل أنا باش نغير هالعادة هذه اللي كما قلت هي رواسب في مجتمعنا التونسي ربما ولا حتى في المجتمعات العربية بصفة عامة، وعادة سنسب بها روحي وسنست بها وتعودت بها وربما حتى باش ننقلها لأولادي نهار آخر ولا صغيراتي. شنو نعمل باش يتغير هذا الكل؟
1: من الحاجات مروة اللي بسيطة هكا خطوات بسيطة نبعد عن المقارنة.
0: أيوة.
1: المقارنة هي اللي تخلينا رانا ما نستمتعوش بالحاجة اللي احنا وصلنا لها غير المون، ديما عيننا على انسان سبقنا، انسان وصل أكثر منا، فهذيك مثلا من الحاجات اللي تخليك ما تحتفلش بإنجازاتك البسيطة. حاجة أخرى نجمو نعملوها وإحنا نعملوها للصغار وإلا للكبار نسميوها معناها الحيط نتاع تجي هكا في الدار نتاعك وتعمل كي حائط هكا معناها صغير وتعلق فيه حاجات ترمز لإنجاز بسيط، مثلا ولد جاب نوت في مادة معينة ما كانش يتصور يوصل لها فتعلق له، أخذ شهادة في ما نعرفش شنو، شارك في تظاهرة أو في رياضة معينة، تعلق له، تعلمه أنه كيشوفك الإنجازات البسيطة ويشعر بالفخر، يشعر أنه بالحق عمل لك الحاجة الباهية، مش ناخذ الشهادة ونخبيها في الدرج وكأن شيئا لم يكن وكهو. برشا من الناس مش واعي أصلا شنو عمل الإنجازات، ممكن كان تقول له احكي لي، يقول لك والله يا عملت هذا الكل وانا مانيش
0: فايق،
1: مش نحس فيه، مش نحس فيه، ما استمتعتش بيه، علاش معناها وذاك نبدا نحكي فيه، والله نحس روحي عملت حاجه. فمن الخطوات البسيطه هي هذه اني انا نخليها قدامي الحاجه. والحاجه الثالثه انه احنا نتعلموا المرحليه او التمرحل في بلاصه باهي، حاجه مزيانه يكون عندك فيزيون، يكون عندك وجهه واضحه، انا مش ننتمي لهيك وجهه اكهو معناها، يكون عندي هيك الخطوات البسيطه، نبدا من مكان ما. وهون وراه نبداو، مش لازم نعملوا هدف كبير، مثلا نبداو بالحاجات البسيطه. احنا حتى مثلا ننسي في الدار، كي تقول لها مثلا نخمل الفرش كل صباح، تقول لك طيب ربي جيت على الفرشة، هي الدار كل لازمها ندرى شنو ولازمنا ولازمنا ولازمنا، وتقعد في بلاستيك. تقول انت كان تجرب تحل الشباك، تبدل الهواء شويه، تخمل الفرشه نتاعك، ولا ماكش مشي تعملها الام يغفي معناها الدار، ولكن ان كان الخطوات البسيطه هذيك هي مشي تصنع الفرق في نهارك.
0: صحيح.
1: تقص على ذلك برشا حاجات.
0: نعم.
1: الحاجة الثالثة الرابعة بليتو هي انه احنا نتعلموا نركزوا على الحاجات اللي عملناها، من كيما مثلا صغيرك يجيب لك نوت ولا حاجة مثلا يقول لك ما جبت في هيك الحاجة مثلا 14 15، اي احنا عادة هكا اي شفت روحك قد جبت الفرنسية مثلا توقيت معناها اي نتعطيو عليها مرور الكرام كيما ما فماش حاجة بالحق عملها. ننتبه لها، وهذا يكون بوجودك في اللحظه الحاضره، معناها ديما مركز على الحاجات اللي انت قاعد تعملها توا في المومون بريزون، تتحرك توا ولو خطوه بسيطه، ولو انت تقول انت في مخك تقول لي هذه شنية بارابور اللي نحب انا نوصل له، قد تكون هيك الخطوه البسيطه هذيك فيها البركه، هي اللي مش تحل لك البيبي، اهو مش معناها هكاك انت تكون قاعد ومش يجيك الهدف الكبير لحد باقيك، ليه؟ بتي نطرق ونمشي لهيك ونمشي لهيك وندق الباب هيك وندق الباب هيك وما نعرفش من بعد شنو ربي ايش يجيب لي من خير. فالخطوات البسيطة على قد ما أنا نثمنها وعلى قد ما نعرف قيمتها، على قد ما يكون وصولي للنقطة الكبيرة هذه هي بسلاسة وبسهولة، ومانيش مش نفرح بيها على قد ما فرحت بهيك الخطوات البسيطة.
0: نعم.
1: هو.
0: نعم ممتاز جدا يا مولاي، يعطيك الصحة، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتها اليوم كلها في علاقة بالخطوات البسيطة اللي باش تهزنا للإنجازات الكبيرة. وأنا نحب نقول حاجة في ختام الحديث معاك مولاي اليوم، راهو كل واحد يلزم ينظر للحاجات اللي عملها من منظوره هو بعيدا شوية ساعات على المجتمع، تعرف علاش؟ خاطر ساعات المجتمع ما يقدرش، ما يعطيش قيمة لتعبك ولشقاك ولتحذيرك ولسهرتك في الليل، ما عاشش معاك. شوف كاين النتيجة، انت عندك انت ساعات

0: مش بتعجبها مشكلة الحاجة هذيك. إن شاء الله تفرحوا بالحاجات المزيانة في حياتكم، إن شاء الله نهاركم أحلى نهار. كوتش منى المستيري نورتنا اليوم في بشاير صباح.
1: منورة بوجودكم. شكرا
0: يعيشك.
1: مروة، ونحب نقول في الأخير راهو سر الرحلة في الطريق وليس في المنتهى.
0: لا
1: هذا يلخص كل شيء.
0: ممتاز
1: استمتع
0: جدا،
1: بالطريق وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
0: نية زينة إن شاء الله في الطريق بتاعكم، إن شاء الله طريقكم ما ترسموه بالأمل وبالتفاؤل وبالمحبة، أنتم اللي تسمعوا ديما في إذاعة المنستير وفي بشائر صباح.
2: بشائر صباح.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين، باش نحكي لكم على أختي. أختي وهي صغيرة نقلق أنا مثلا ديما، نحنا ديما أختي راقدة، قولها ماما نمشي نتفرج على التلفز، قولي لي عايش بنتي أختك راقدة، وأنا ما نحبش هكا. وهي عمرها 4 سنين خير، على خاطر نجم نلعب معاها، وساعات كي نبدا انا نتفرج على التلفزه هي ترقد، وانا نفد نقول ماما تعطيني التليفون، ولا نمشي معناها نحسب حاجات نتاع ضرب، نمشي نحسبهم، بعد كي يجيني النوم نمشي نرقد. وفي الصباح كي مثلا كي نجيو نقراو نلعب انا وياها لعبه، مثلا لعبه باهيه، هي اسمها ايلي، وعمرها 4 سنوات. هي قريب تعمل عيد ميلادها، قريب تعمل عيد ميلاد طوالي 4-5 سنين. ديما انا واختي نلعبوا مثلا، اما هي الدلوله اكثر، هي صغيره وانا الكبيره، على خاطر ديما انا كي نتغشش ماما تقول لي اختك اصغر منك، هي تحترمك وانت تحبها، نقولها باهي باهي. كي تبدا مثلا اختي راقده، تبدا ماما في الكوزينه طيب في العشاء، نمشي نقومها، هي معناها تبدا راقده ومتغشه، نقومها نقولها هيا نلعبوا. هي كي تحلم حلمه تقوم تبدا تبكي، نقولها من غير ما ترقدي اقعدي نلعبوا. مثلا ديما نلعبوا غميضه، نلعبوا شده، ولا نقعدوا، ولا نهبطوا نلعبوا في الجراج تروتينات، ولا كوره، مرات نلعبوا كيكه. هاي تو باي باي.

0: هارون مع ريم الهين.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: في إذاعة المونستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء مستقبل جابس وشبيبة القيروانية، اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بين الملاعب الأحد انطلاقا من الرابعة بعد الزوال.
2: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المونستير.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرضي نجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تناولوش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص كما العدس كما الفلفل الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا، هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
4: دقيقه صحه.
6: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، انطلاقا من 6 مايو الجاري إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. وزارة التربية تنطلق غدا في تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة 8 بإذن الله.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة 28 تتلعب اليوم الدفعة الأولى من منافسة الجولة، بداية من الأربعة متاع العشية حسب البرنامج التالي. النادي الإفريقي واجه الملعب التونسي مباراة شيزفر نضال الطيف، سيف الورتاني بشيزفر مباراة النادي رادس فيقس الأولمبي البيجي، مستقبل جيبسي واجه شبيبة القيروان مباراة حكمها وليد المصري، الاتحاد الرياضي ببنجردين بشيواجه المستقبل الرياضي بسليمان مباراة بشيزفر باديس بن صالح. غدوة تتلعب بالدفعة الثانية من منافسات الجولة كيف مع الأربعة، شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي مباراة حكمها محرز المالكي، نيد البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي، الصدق السالمي لمباراة الاتحاد المنستيري نجم المتلوي، وأشرف الحركاتي لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تلعبت البارح منافسات الجولة 25 والنتائج كانت على النحو التالي في دفعتها الثانية. الملعب الجبسي وتقدم ساقيت الدير مباراة رهانها أكيد الصعود خاصة بين زوز فرق الأول والثاني، المباراة تفت بتعادل 0-0 وتقدم ساقيت الدير يحافظ على أسبقية النقطة في أعلى الترتيب. هلال إرداي فاز 1-0 على مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية فاز 1-0 على سبورتينج المكنين، جمعية ترينا وقوافي القفصة تعادلوا هدف لهدف، النادي القربي فاز 1-0 على نصر جلمة، اتحاد قصور السيف خسر 2-1 ضد القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد انهزم 2-0 ضد أمل أبو شمة. وفي أسفل الترتيب نلقى فريق نصر جلمة رسميا ينزل إلى رابطة الهوات المستوى الأول. الاتحاد الافريقي لكرة القدم معين الحكم التونسي هيثم جيرات حكم لتقنية الفيديو في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك واتحاد الجزائر، المباراة باش تقام يوم 16 مايو في استاد القاهرة الدولي بإدارة الحكم الرئيسي الجابوني بيير أتشو. كرة السلة في مسابقة البارد من مرحلة المؤتمر الصحراء، النادي الافريقي البارح خسر ضد فريق الفتح الرباط المغربي بنتيجة 71-68 في إطار الجولة الخامسة والأخيرة. النادي الافريقي كان ترشح للمرحلة النهائية اللي باش تدور فعاليتها في جنوب افريقيا، في المجمل من 5 مقابلات عمل 4 انتصارات وهزيمة واحدة. في الفولي البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مباراة ربع نهائي مسابقة كاس تونس، نتائج كانت على النحو التالي، ترشح النادي الصفاقسي للنصف النهائي بعد الفوز على النادي الأولمبي القريبي ب3 أشواط مقابل شوط، ترشح مولدية بوسالم أمام سعيدية سيدي بوسعيد بعد الانتصار ب3 أشواط نظيفة، ترجي كان ترشح بعد غياب جمعية اتصالات صفاقس، والنجم كان حقق الترشح نتاعو بعد فوزه على اتحاد النقل بصفاقس ب3 أشواط نظيفة. هذا يعطينا المواجهات التالية في نصف النهائي، الترجي الرياضي يلقى النادي الرياضي الصفاقسي، والنجم الساحلي باش يستقبل مولدية بوسالم. ايضا كان البارح الموعد مع مسابقه كاس تونس في كره اليد، النتائج كانت على النحو التالي، النجم يترشح بعد الفوز على نصرة بولبث 29-22، نادي كره اليد بجمال ينسحب بعد الخساره من بعث بن خيار 38-26، اتحاد صيده ينسحب من النادي الافريقي بعد الفوز الافريقي 32-18، ترشح خارج القواعد او في نفس البلاد خلينا نقول اتحاد جرمده ونادي ساقيت الزيت هو اللي ترشح بعد الانتصار 36-27، سبورتينغ المكنين يترشح على حساب مكارم هديه 30-23، نادي هيبون ينسحب بجمعية الحمامات فوز الحمامات 36-27، نادي كرة اليد بقصور السيف ينسحب والانتصار كان للملعب التونسي 32-28، اتحاد منزل تميم نهار الجمعة كان انسحب من الترجي الرياضي اللي ترشح بعد الانتصار 38-22. هذا يعطينا البرنامج التالي بالنسبة لمقابلات الدور الربع النهائي، قمة تجمع الترجي الرياضي بالنجم الرياضي الساحلي، بعث بن خيار يستقبل النادي الافريقي، الملعب التونسي يواجه نادي ساقية الزيت، جمعية الحمامات يواجه سبورتينغ المكنين. ختام أخبارنا الرياضية بأهم النتائج تحققت في الدوريات الأوروبية، البارح برشلونة فاز 2-1 على أوساسونا، برشلونة قريب برشا وبنسبة مئوية كبيرة ممكن الجولة القادمة بصفة نهائية ورسمية ياخذ لقب البطولة. في نفس الجولة أتلتيكو مدريد فاز خارج قواعده على حساب فالنسيا 2-0. في البطولة الإنجليزية أرسنال المتصدر يفوز 3-0 على نادي فولهام. البطولة الفرنسية باريس سان جيرمان يتعادل 2-2 مع نادي لوريون. نادي نيس يتعادل هدف مع نادي لونس. بالمناسبة علي العابدي لعب المنتخب الوطني البارح سجل هدف جميل جدا.
في الكالتشو الإيطالي النتيجة كانت على نحو التالي 2-2 انتصار أودينيزي على تورينتو، كومو تعال صرصر مع نابولي، أتلانتا بنفس النتيجة تعادل مع جينوفا. وفي البطولة الألمانية بايرن ميونخ يعزز الصدارة ولو أنه عنده نقطة واحدة، البارح تعادل مع هايندهايم في ميونخ 3-3. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم مع نص نهار ودرجين، بشائر الصباح تتواصل مع مروة ومحمد، متابعة طيبة.

0: 57 دقيقة وقيت ناخذوا معلومة الطقس من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. نصبح على سيسليم بن ميلاد، مرحبا وصباح الورد.
1: صباح الخير مروه، صباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: الدنيا ربيع والجو بديع، هكا يظهر لي مقوله ولا اللحن الاغنيه هذيه يتماشى مع طقس اليوم. تكونفيرمي لي كلامي ولا تقول لي مش صحيح فما شويه تقلبات؟
1: صحيح صحيح، ولا وضع الجوي مناسب لي تعطي كافه الانشطه. طقس ربيعي، طقس مغيم جزئيا بغرب الجهات، بينما في المناطق الغربيه تظهر كثافه السحب خاصه بولايه الجندوبه والكيف، تكون مصحوبه بعض الامطار المفرقه وتكون محليا رعديه. الريح من القطاع الجنوبي قويه نسبيا في محليا قويه خاصه قرب السواحل، وضعيفه في معظم لبقيه المناطق. وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. اليوم شرف جيل المنسير بسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للسوسة 27 درجة، مهدية 25 درجة، والقيروان 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف، طقس مغيم جزئيا صباح وتظهر خلايا رعدية العشية مصحوبة ببعض الأمطار، تكون بالمناطق الغربية للشمال، والحرارة تواصل في نسقها التصاعدي وتتراوح القصوى بين 20 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات. كيف كيف نهار الثلاث مازلنا في نسق التصاعدي نتاع ارتفاع في درجة الحرارة، بينما نهار الأربعاء إن شاء الله ننتظروا انخفاض في درجة الحرارة.
0: باش تنخفض نهار الأربعاء سليمة
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: تبرد وتولي فما مطيرة ولا كيفاش؟
1: فما مؤشرات، فما الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة نهار الأربعاء. ان شاء الله ربي يرحمنا من غير
0: النفاق. امين، شكرا لك، يعطيك الصحه. دونك ما تمنوش شهر ماي برشا على خطر التقلبات الجويه مازالت متواصله. دونك الناس اللي صيفت ولا تبرمج باش تصيف، ردوا بالكم على صحتكم على وليداتكم، وخاصه احنا قادمين على فتره امتحانات، فسيسوا عليهم واحده واحده ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع. 57 دقيقه معاكم مكملين، واكيد مع ايقاعاتنا اختياراتنا وفقرتنا اللي تجيكم بعد 8، فقره الشيف مازن عيسى ودباره نعطيها لكم بالطبيعه في صبحيه الاحد. فقرة أسعار السوق ناخذوا الأسوام مع أسماء سليمة، وأكيد موعدكم باش يتجدد مع فقرة الكلمة ليك. وفي الكلمة ليك باش نحكيو على الأكتواليتي، باش نحكيو على الأنشطة اللي تنتظم في الأيام القليلة القادمة على غرار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال والنظم الابتكار في إفريقيا. وكما توا نعطيكم رونديفو في توقيت الثمانية غير أربعة مع ضيفتنا الأستاذة المحاضرة في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، اللي باش تحكينا عن الموضوع هذا شيراز سعيديني. وانتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم، ان شاء الله نهاركم زين وطيب. يلا ايقاعنا تونسي، وهذا شنو باش نسمعوا في الوقت هذا.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. انطلاقا من 6 مايو الجاري، إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. وزارة التربية تنطلق غدا في تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف السيد عيسى موسى ولي المنسير أمس بقصر العلوم على فعاليات الجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية روسبينا في إطار دعم مسار التنمية المحلية وتعزيز المبادرات الجماعية القائمة على الاقتصاد التضامني. هذه البادرة جمعت مؤسسي جملة من مؤسسي المبادرة التي انطلقت بمشاركة 82 مساهما من أبناء الجهة. وستعمل هذه الشركة الجديدة على تقديم خدمات تعليمية تستجيب لمختلف الحاجيات وأحداث مركب رياضي وترفيهي وثقافي متكامل، إلى جانب تطوير أنشطة سياحية متنوعة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وبين المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات حصاد.
1: ولاية سوسة كما جل الولايات كانت فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب. في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء من المندوبية ولا بالحماية المدنية، وكل ما نحن متدخلين من الأمور الأمنية. قامنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحصلوا الأراضي بتاعهم، باش نعملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل المعتمدية مع الحماية المدنية مع السادة المعمدة على السادة المعتمدية لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك باش نعملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص التعديل لآلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا باش ينسحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
0: نبقى في سوسة، حيث أكد الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعمليات الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمول. وأوضح بن سالم أن حجم التجاوزات المسجلة والتي يتراوح عددها بين 700 و900 مخالفة يفوق نسق التنفيذ، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا. كما أن البلدية سوسة قد ضاعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا.
2: نسبة متاع التنفيذ رغم اللي هي مرتفعة بالمقارنة بالعديد من البلديات وعلى المستوى الوطني، لكن تبقى دون مأمول. لك علاش البلدية دخلت معنا؟ هذا كانت يوم في الأسبوع مقصدته لعملية التنفيذ بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح المختصة على أساس يومين تنفيذ القرارات هذه. حقيقة معنا تعدي على ملك الخواص وتعدي على ملك الغير بخلاف تعدي على ملك العمومي البلدي، الحاجات اللي منزموش منزلوا عليهم ولا مسكتوا عليهم. الفترة الأخيرة ارتفع نسق التنفيذ بالنسبة لبلدية سوسة في عملية تنفيذ قرارات هذه المخالفة على ولي مسألة حقوق الغير. تقريبا الإحصائيات انتهنا في حدود ما بين 900 و700 قرار تم إصداره من بلدية سوسة في الفترة الأخيرة. عدد القرارات هذوما معناها نسبة متاع التنفيذ نتاعهم تقريبا في حدود 40-45%، معناها تعد أعلى نسبة في ولاية سوسة، لكن تبقى ديما دون المأمول لكثرة المخالفات وكثرة المتجاوزين. البلدية حارصة باش ترجع للناس حقوقها ويلتزموا كافة الأطراف بالرخص نتاعها وبالتراخيص الموصلة إليهم.
0: تم أمس إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. كما أن هذا الدواء يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد تتحدث عن خصائص هذا الدواء الذي سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو الجارية.
3: سميناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين حيتو هتخلي جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. هذا كيف احنا نعرفه اللي 80% تقريبا دراسات أفضل من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك معتها فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجمي أخر لجول الأنسولين. هذاك علاش أنا احنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
0: أكد الأستاذ محمد السوسي المكلف بملف الحج بوزارة الصحة على ضرورة أن يصطحب كل حاجة الأدوية التي تكفيه لمدة شهر كامل، موضحا أن الوزارة أمنت أزيد من طن من الأدوية تم إرسالها إلى البقاع المقدسة لفائدة الحجيج التونسيين.
4: 100 اللي هزيناها بالضبط بعثناها طردات 53 كيلو من أول التوصيات. لازم يهز الدواء بتاعه، والدواء بتاعه لازم يهز الدواء بتاعه بتاع شهر كامل، والدواء بتاعه المطلوب منه باش يقسمهم على زوز فليجات على خاطر ثم إمكانية باش فليجة تجي مخر. وثانيا يلزم يهز الدواء بتاعه بتاع 5 أيام في ساك صغير اللي يبدا ديما موجود. او بالنسبه للتونسي مثلا اللي باش يخرج من القيروان باش يوصل حتى المكة يلزم على الاقل 15-16 ساعه المفروض باش يكون عنده ادواء باش ياخذ.
0: ينطلق غدا تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ سنوات نهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 من التعليم الابتدائي والسنة 9 من التعليم الأساسي والسنة 4 من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. في بقية أنباءنا، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وتطالب الهيئة بالخصوص بإيقاف التتبعات التي طالت عددا من منظور وبضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. وينطلق البرنامج الاختتامي الذي سيحتضنه جناح أندونيسيا بمبادرة رقمية بعنوان مكتبتك الفرنسية في جيبك، تتيح للزوار تجربة مكتبة رقمية تضم آلاف الكتب والمجلات والبودكاست مجال عبر الهواتف الذكية. كما سيتم تقديم كتاب القرآن كتاب التسامح من تأليف السفير الأندونيسي زهيري مصراوي، وذلك في إطار الفعاليات الفكرية التي ترافق المعرض. دولياً الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. وأكد ترامب أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولاً، غير مستبعد لاستئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا ساءت إيران التصرف. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. وأضاف المصدران أن مقترح طهران المحدث يربط الملف النووي بنجاح المرحلة الأولى، بحيث لا تبدأ مفاوضاته إلا بعد الاتفاق على تلك البنود بعد مهلة شهر إضافي للتفاوض. عودة إلى تونس، حيث يعلم إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنسير أن التيار الكهربائي سينقطع اليوم على عدد من مناطق الولاية لاستكمال أشغال الربط والصيانة حسب البرنامج التالي. منزل حياة الميليشيات 3 ظهرا في المعتمدية المكنين تقاسيم أفاش وعلقمة من 8 صباحا إلى 2 ظهرا، وقصر هلال برهلال وحومة تونس من 8 صباحا إلى 2 ظهرا. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. انطلاقا من 6 مايو الجاري، إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية. وزارة التربية تنطلق غدا في تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

أنا عندي رانديفو سوتري داي، وصلنا على 8:17 دقيقة. إن شاء الله يكون عندكم رانديفو مع راحة البال، مع تفرهيدة، مع تحويسة، مع رحلة، مع اكتشاف الحاجة جديدة. ربما كل واحد فيكم شنو الرانديفو اللي برمجه بالنسبة لليوم، ولا حتى يخدم عليه للأيام الجاية. فهم اللي عنده رانديفو مع نجاح، مع التألق، مع التميز، مع الشهادة، مع امتحان، مع بيرمي. كل واحد فيكم شنو برمج في الأيام الجاية، وكما حكينا في عيشة أحلى مع الكوتش مولاي مستيري، الإنجازات البسيطة راهي كبيرة ياسر، لازم ننظروا لها بالعين الكبيرة، وما نبداش نستناو في الإنجاز اللي بعده واللي بعده واللي بعده، أما نفرحوا بكل إنجاز ونعيشوا كل نهار ونهار وكل لحظة ولحظتها. فحتى فكرة أنك اليوم تنجزك حاجة بسيطة جدا، يعني تنجم تكون حاجة كيف يسألوا عليها الناس، ولا كيف نحكيوا مع الناس تقولك ليه حكاية فارغة، أما ليه في داخلك أنت تكون حكاية كبيرة ياسر. اليوم نحب نقول لكل الصحفيين وصحفيات التوانسة، لكل المناضلين والمناضلات، لكل من يحمل طبعا قدامه ولا في يديه القلم، قدامه الميكرو، أيضا قدام الكاميرا، للناس اللي تشتغل في هذا المجال الحساس، هذا المجال اللي يعتبر ودائما من نجموش ننكره أنه السلطة الرابعة، وهو المجال الأكثر ربما قربا من المواطن التونسي. وين ما تمشي لازم تاخذ الأخبار من عند السلطة الرابعة، من عند الإعلام. فإن شاء الله في تاريخ 3 مايو اللي هو يعتبر تاريخ النضال بالنسبة لطبعا كل الصحفيين والصحفيات، لأنه هو تاريخ كان فيه يعني مسيرة كبيرة ياسر للصحفيين باش وصلوا لإحياء هذه الذكرى. على كل احنا مع طبعا الذكرى هذه نحبوا نسلموا على كل الصحفيين والصحفيات، ومع هذا التاريخ اللي كما قلت نحتفلوا به باليوم العالمي للصحافة، منجمو نقولوا كان كل عام والصحافة حرة. فقط حبيت نعطي فكرة على لقاء باش يصير في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، دعوة للمشاركة في ملتقى دولي لمخبر البحث اللي هو عنوانه الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية، الشعار هو حقوق الإنسان الرقمية والنوع الاجتماعي، الجندر، الرهانات والضغوطات والرؤى النقدية. الإيفينمون هذه بتصير في 2026 في تاريخ أكتوبر من عام 2026، يعني 22 23 و24 أكتوبر، لكن من توا لازمكم تكون عندكم مشاركة، الناس اللي طبعا تشتغل في هذا المجال وتشارك في هذا الملتقى وفي هذا المخبر، مخبر البحث الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية، إن شاء الله مع طبعا مختلف الأنشطة اللي نظمها المعهد، وإلا كل طبعا الناس اللي تشتغل في تاريخ اليوم ولا الأيام الجاية على طبعا حرية الصحافة. أيضا نجمو كان نساندو كل صحفي أو صحفية في مختلف المجالات في مختلف الاختصاصات، نسلم عليهم نتمنوا لهم طبعا في هذه المناسبة أنهم يبقوا دائما على درب طبعا النضال وعلى درب البحث والعمل من

0: معكم مكملين 28 دقيقة ناخذ دبارة من عند شيف مزري عيسى.
1: دبارة اليوم.
2: دبارة اليوم.
0: صباح النور شيف، صباح الورد والياسمين، صباح الصحة والعافية، شنو حوالك؟
3: صباح الحمد لله، صباح خير، صباح خير ليك وللي كان
0: اللي الميكرو خلي الصوت يوصل الساعة شيف نعرف وصلهم ولا
4: وصلهم. وصلت
0: 10 على 10. يلا شيف صباح عليك من جديد، مرحبا.
4: صباح خير ليك وللي كيف كل معاك كيف المستمعين متابعين إذاعة منسير،
0: شنو حوالك؟
4: الحمد لله، كل عام وانتم حيين بخير، يوم عالمي للصحافة
0: ان شاء الله. ان شاء الله اي احتفلوا به كل 6 مايو بالضبط.
4: جابونا فهمتني برشا جاتو، يعطيهم الصحة.
0: انت تاكل في برشا، انت تو تعمل تعملنا هكا في شهاوي نتاع جاتو صباح
4: ماذا بينا؟ عيدكم اليوم،
0: خليني مريج ما شايف علاش هكا عملت لك تحكي لي على تحكي لي على الجاتوات
4: يا مروه. اليوم عيدكم العيد نعرف جاتو يعني هذا هو
0: شكثروا عيد في بلادنا. احنا ساعات حدا فمش عيد تلقاني ناكلوا في الجاتو في كل المناسبات.
4: والله ان شاء الله اخويا من كل عيد
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما نحتفل ديما نحتفلوا بالماكله احنا شايف هذيك هي عادات وتقاليد تونس
4: في المناسبات الدينيه في المناسبات تعرف في امريكا في المناسبات الوطنيه عندهم ماكله
0: معناها مش تقاليد تونسي
4: وهذه لا لا مش بدعه. انت شوف مثال في نويل، نويل اللي هو تسمى عيد مولد المسيح عندهم كدان دول مارون وكذا وكذا يعني هذه غريزه عند الانسان ديما في مناسبات يحتفل بالماكله. الماكله سيتان بليزير، هي اللي تجمع فهمتني
0: هي اللي تعلي هرمون السعاده.
4: فوالا صحيح
0: كهو مالا احنا نبداو سعداء نحتفلوا بالماكله
4: هذا بالماكله اي. واحنا حتى في سيره الرحم يا اخي احنا للجامع شنو هز خالك هز لعمك امشي هني امشي عايد امشي كذا خذ
0: حتى في ديننا شايف يقول لك وبتبيعها هذه نقلنا على مجموعه كبيره من رجال الدين يقول لك انت كيف تمد الصحين السخون هذاك وتعطيه لحد معناها محتاج ولا زويلي ولا حتى يا سيدي في الجامع معناها مش بشرطه تقول انت ما تقدمك الحويجه هذيك كسخونه والا كالخبز وزيت سمات ولا اللي اي نوع من هذيك راهو عنده قيمته. دونك الماكله مربوطه بحياتنا اليوميه هذيك وقوتنا باش نعيشوا احنا كان مش
4: بتبيع. انت هاو جايك العيد الكبير يقول لك لازم تخرج ربع ولا خرج ما تكتب
0: صحيح
4: فهمني هذا هو فهمني
0: ان شاء الله نخلطوا نشريوا باش نخلطوا نخرجوا على خاطر ازمه
4: ساعات واحد يمرض وكذا يقول لك خرج حاجه سخونه على روحك فهمني هذا هو يعني ديما تدخل في عادات

0: احنا وفي الشريعه نتاعنا ذاك هو أيه. وفي معناتها تقاليد
1: ثقافتنا الغذائيه ولا. مرتبطه ارتباط وثيق بحياتنا عادي. اليوميه عادي. وباحتفالاتنا وبحياتنا بلاش بيهم بالحق تو سؤال معناتها واحد ملمومين قاعدين عائله كامله مش حويجه تاع الطاوله
0: ما فما مثال يقولوا اقرب طريق الى قلب الرجل هي
1: او قلب الرجل والمرأة والكبار والصغار ونسكل المعدة دي
0: فوالا
1: مش كان الرجل حتى المراه حتى المراه كتودها ببكر شوكولا
0: تحب الفريز تحب كذا
1: تحبش الورد قالك لك شامبي الورد شي تاكلو يلا خلينا نتو فكره عاد بره بالنسبه لليوم شيف
0: يلا عندنا سلطه كالعاده فما شروج ديما انا اقول محقور في الطاوله التونسيه فهمتني ما ياكلوش برا مرور الكرام حتى المسكين اللي شي يبيع الشروج ما يجيبش برشا يجيب برا كعبات لكن للريستورون اكثر حاجه للمطاعم
1: هو حتى اللي يشريه ويخليه في الفريجيدير زينه تحسوا يستعملوا شويه هكا في السلطه ويخبيه
0: فوالا
1: هو الشيف ما يمشيش مع سلايت الكل شروجه بالعربي شنو اسمه الكرنب الاحمر
0: الكرنب الاحمر احنا
1: يمشي مع تحطوا مع من عشان مع ولد القمره وهذيك سلطه
0: التونسيه ينجح مع ولد القمره وطماطم تبت طماط سيريز وكاروت وكذا
1: نعملوه اليوم هذا ان شاء الله طيب اليوم
0: واحنا نشوف في السلطه نتاع اليوم شو واش نزيدوها الكاروت والكاروت نحاولوا نعملوها رابي بالطول والا نقصوها بسكينه جويده على سباجيتي تاع الكاروت فهمتني ونخلطوهم ببعضهم هو شنو خاطر كاس حزمي تخدم عصر قارص ونكسروه اوكي ولا شويه فينيجر
1: ولا يتقص جويد على الاخر وكهو
0: جويد على الاخر بيان سي يتربى على الاخر هو فهمت في البرا راهو يطيبوه شو ويعملوه حلو كذا
1: ذقته كراميليزي وعجبني برشا
0: الور احنا باش نزيدو الكاروت ندخلو بالباش من بعد باش نزيدو نزيدو التفاح نزيدو الحمص يبدا طايب اكوت
1: حتى التفاح شنو نحطوه
0: التفاح بعد ما تفوحوا ما تنجمش تحط التفاح وانت تخدمو كي بيديك يتكسر التفاح وكذا فهمني يعني نخدم ناخذ السيناريو وناخذ الشروج نعملو لهم عصره قارص ملح فلفل اكحل نخدمهم بالباهي بدايه بصوابعي هكا نفركهم حتى يتكسروا ويليث وكذا ومن بعد نزيدهم التفاح نحرك بمغرفه ونزيدهم الحمص الطايب نحرك بمغرفه تو سامبلومون
1: طيب عادي معناها
0: عادي عادي حمص برنق فهمتني يبدا كجويد وكذا يتحط يترنخ الكل شويه مع دنوس بالطبيعه وديجا هكا نفوح بك الصوص فينيغريت راه ملح فلفل اكحل شويه قارص وكذا يتزين شويه ريغوتا من الفوق تو سامبلومون هذيك السلطه نتاعها تتحط على ورقه نتاع خس تلقى برشا الوان فيها سلطه
1: ومتكامله شايف فيها الحمص في بروتينات فيها الشروج كما قلت انت دام فيه برشا منافع وغني بالالياف وبقيت المكونات الاخرى مع شويه كما قلت انت فرماج ولا باش تزين حاصيلو انت عينك ميزانك من بعد شنو تنجم تحط نصور حتى طبق متكامل معنا.
0: متكامل اوكي في الطبق الرئيسي اليوم انا حكيت مع هويده قالت لي اليوم عيد ميلاد اليوم العالمي الصحافه باش نعمل حاجه النوبل فوالا باش تعمل مكرونه في رويد مير اذا عندها الكريفات والكالامار وجو
1: هويده هويده عندها شكون كل مره يتهم حد مره حسام قدريه مره
0: به اوكي الور مش برشا هي مش معناتها جيس كعبتين كالامار برشا الخير حتى اربع من الناس راه فهمتني وشويه شفرات ولا كريفات الموجود
1: شفري بخته وهذا موجود في
0: موجود أي موجوده
1: وحتى الاسوام والله
0: تحت حتى الاسوام الخضره تحت
1: تحت شويه فما تحسن نوعي خليني نقول شويه حتى في الصحيح هو اللي من استطاع اليه سبيلا مازال ساعات كي تجي تحب تبدل المطعم عرفت نجم تشري كيما قلت انت مش لازم كونتيتي كبيره معناها مش لازم تنجم تقسمه
0: انا قلنا كعبتين كالامار وجويد ومعاهم شويه شفريت كان عندك عيب ساش شوابي معاهم سينو يفطر اربع خمسه من الناس سهله برشا
1: الحكايه
0: الو الثوم باز يزم يكون الزيت زيتونه شويه فلفل بر العبيد نحطوهم هذوما يتقلاو شويه ببعضهم كان عندك طومات سيريز ولا طماطم مقصوصه جويده زاد كيف كيف يتقلاو مع شويه طماطم معجونه ونخليو شويه ملح فلفل اكحل فقط ونمرقوهم خليه يعملوا غلوه صغيره فهمتني الكالامار كانوا جويد يتقلى من الاول مع الثوم ما يقلقش راهو فهمتني خلي يجي هكا كريستيان يتقرمش فهمتني كيف كيف في نفس الوقت حطيت المكرونه نتاعي ناخذك البلومه بار اكزومبل فما حتى كي الكانالوني تبدا جويده مزيانه برشا سبعة دقائق ماكسيموم سبعة دقائق معناتها في ماء يغلي وريق رند وملح فقط ومن بعد نستقطروه ونحطوه يزيد يكمل الدينتي اكل الدقيقه ذيك فك الصوص هذيك
1: نحط المكرونه معناها الدينتي شيف
0: الدينتي يعني اشترت ياب احنا نقولوا في العاميه نتاعنا اشترت ياب مش معجنه برشا ومش نيه برشا بالطبيعه يعني اقل حاجه 7 8 دقائق
1: نوعا ما هكا كي تحطها في فمك مش تتقرمش اما مش في نفس الوقت
0: ودي احنا تربينا اضربها في الحيطه وتلصقيك
1: هي
0: استيس الور كي نحط المكرونه فك الصوص كمل وقت نحط الشفريت نحط الشفريت من الاول مع
1: شفريت تيب فيسا خاطر
0: شفريت ومن بعد فهمني نخليها يتقلاو بالباهي نزيدها شويه زيت زيتونه شويه معدنوس فهمتني ومن بعد نسربيها جي حاجه مزيانه برشا.
1: نمشي نفطر حنا هويدا اليوم
0: اي في ساعه في ساعتين معناتها معناتها ما تقعدش برشا معناتها وخاصه تتاكل سخونه
1: دكور دو
0: فما حتى شويه في رويد مير باش ما تضيعش في المكرونه بعد ما يقليها في السوسي نحي اشترها فهمتني بعد ما يحط المكرونه معاك
1: حكيت عليهم
0: يعاودك اشترى ذيك يرجعها فوق البات فهمتني باش كي تجي تسربي تبدا ورق نعناع زاده فوقها خضره فهمتني
1: بالضبط ولا حبق تبدا ياسر
0: مزيانه مزيانه برشا في الكولير وكذا اكيد تو هويدا تعمل هنا الحبق هذه
1: صحه وباش فيه باش نجي نفطر حذاك هويدا اي
0: في الديسير
1: فريز محمد
0: عندنا الفريز
1: موجود تعملنا فريزي شايف
0: اي فوالا نقصوا الفريز الجويد ونخلطوه كعيبه ياغورت ناتيريل لحظة تاخذ البلاك
1: نتاعك والله تخليك كمل تخليك تحطهم في دي فيغي نقول لك ما تعبتش روحك برشا قصيته
0: ما تقول لي الشوكولاته تحكي على الشوكولاته والعيد ميلاد وكذا كذا وين الشوكولاته
1: وين الشوكولاته
0: حطيناه في بابي كويسون في بلاكه وناخذوا بالمغرفه نعملوا دي غاليت نتاع الياغورت وبالواحد خاطر باش تشد هي فهم ونبلوكيو في الكونجيلاتير خلي تتبلوكا في الكونجيلاتير في نفس الوقت ناخذ الشوكولاته نذوبها في باماري باتا غلاسيه ما نزيدها لا زبده لا حتى شيء كذا ومن بعدك الغاليت هذوكم تاع الياغورت والفريز وقت شدوا بعضهم نغطسهم في الشوكولاته ونخرجهم تو يباس
1: تبدا
0: فوالا فهمتني تبدا غاليت نتاع الشوكولاته وياغورت فهمتني وهي اوروبيه معناتها بالشوكولاته ما هي فريز وياغورت تلقاها في وسط تعمل سكر جلاس فوق او
1: تكسرها لهم فماش هذه شايفه
0: سهله سهله
1: تنجم تحط لها حتى كيور دون الكاليت هذيك
0: ولا حتى شوكولا بلون زاد تزيد بس كسر اللون مثال ولا فما حتى الشوكولاته تزيد شويه في رويسيك اكيد هو باش تعملها
1: اكيد
0: مغش شويه بيستاش وشويه كذا تزيدها في رويسيك
1: لا والله بالحق فكره سهله بنينه وخفيفه سهله وصغار ينجم يقدوها هما وحدهم تيك تاك في الكوجينه نهار الاحد منها حويجه حلوه كالعشيه طويله تلقاو ما ياكلوا ومنها كيما قلت انت كنحتفلوا خلينا كنعيشوا شويه روحنا شويه اجواء خاصه شكرا يا شيف يعطيك صحة إن شاء الله نهارك زين وطيب نتلقاو الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء وأنتم تبقوا معنا باش ناخذ أسعار الفريز من بعد وأسعار الكلام البكري الشيف يعطيكم في الليغوسات
0: أما
1: وش الدنيا كل الدنيا كل شاخذوا الأسعار كلها إن شاء الله في أسعار السوق وقبلها بعد شوية باش تكون على موعد مع ضيفتنا في الكلمة ليك خليكم معنا

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ جولتنا، وفي الافتتاحية عنونت ضبط عداد الحرب، وكتبت الصحيفة: لم ينهي ترامب حربه على إيران، بل أعاد ضبط العداد الزمني لهذه الحرب حتى يقطع الطريق أمام الكونغرس الأمريكي، بما يجعل من الصعب الطعن في سلطته أو تقييد تحركاته عبر قرار يتعلق بصلاحية الحرب. وأضافت الصحيفة: فالحرب على إيران التي استمرت لشهرين دون تحقيق نتائج ملموسة ودون تحقيق أهدافها المعلنة، حيث لم تنتهي إلى استسلام أو اتفاق، تفرض اليوم العودة إلى قانون الحرب الصادر في بداية السبعينات، والذي يمنح 60 يوما لإنهاء العمليات العسكرية و30 يوما لسحب القوات الأمريكية من ساحة المعركة. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي هم العناوين الواردة فيها: اليوم العيد الوطني للدبلوماسية، تكريس للسيادة الوطنية وترسيخ لعلاقات الشراكة والتعاون. وبعد تفعيل آلية التشاور المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا، خطوة مهمة لتنظيم استغلال أحد أكبر احتياطات المياه الجوفية في العالم. وفي جلستي عمل ضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027، وحملات ترويجية في أوروبا لدعم أو لدفع الاستثمار، بلادنا تدعم جاذبيتها الاستثمارية في مع شريكها التجاري والاقتصادي الأول. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، رهان كبير في ديربي الإفريقي والملعب التونسي، ومواجهة واعدة بين الصفاقسي والأولمبي الباجي. ورئيس لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم يصرح: يمكن لعب نصف نهائي ونهائي كأس تونس دون دوليين بشرط واحد. وفي بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، أكابر كرواتيا 2026، تونس في المجموعة الثانية إلى جانب المجر والدنمارك وبورتوريكو. إلى صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: الإدارة العامة للأمن الوطني تعلن عن تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال. والدولة تراهن على تطوير البنية التحتية للطرقات رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية. واستعدادا لعيد الإضحى، وزارة التجارة ترفع درجة المراقبة للسيطرة على الأسعار. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: أعلن نهاية الأعمال العدائية، هل خسر دونالد ترامب حربه ضد إيران؟ إلى صحيفة الشروق، وفي هم العناوين الواردة فيها: في ظل الفوضى في مالي وتمدد الإرهاب وعصابات الاتجار بالبشر، المهاجرون الأفارقة قنابل موقوتة. وواشنطن تعلن سحب 5000 جندي من ألمانيا، أوروبا وأمريكا طلاق استراتيجي. وفي الرياضة عنونت الشروق: الإفريقي لتعزيز الصدارة والبقلاوة لاستعادة الكبرياء، قمة الإثارة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: المصير
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
2: 104.7
3: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.

0: صباح النور ونوار، صباح الصحة والعافية، نمشون الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: كل ما يكون فما مؤتمرات، تظاهرات، أنشطة إلا ونوكبوها في الكلمة ليك. اليوم المؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال ونظم الابتكار في إفريقيا، وموضوعه هو ريادة الأعمال المقتصدة والمستدامة والشاملة للنظم البيئية في مرحلة التحول والديناميكيات الإقليمية. باش يكون إن شاء الله على 3 أيام، 5 و6 و7 من الشهر هذية، من شهر ماي. الأستاذة المحاضرة في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس جامعة تونس، وعضوة في مخبر بحوث متعددة الاختصاصات في التغيرات الاقتصادية وإدارة الأعمال، سعيدة بأنها تكون حاضرة معنا لتقديم تفاصيل هذا الملتقى. السيدة شيراز سعيدين، صباح النور والنوار.
2: صباح النور، مرحبا مرحبا مرحبا بك،
0: يعيشك، مرحبا بك لالا. ونعطيو فكرة على هذا اللقاء اللي باش يكون موضوعه على غاية كبيرة برشا من الأهمية في الأيام القليلة القادمة، المؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. دونك هذه النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، سيادة 2026. احنا العنوان نتاعو هو ريادة الأعمال الاقتصادية والمستدامة والشاملة، النظم البيئية في مرحلة الانتقال والديناميكيات الإقليمية. فوالا، دونك هو هذا يعني نجم تقول النسخة الثانية. النسخة الأولى كانت في المغرب 2026 في فاس،
0: لأول مرة في تونس معناها؟
2: أول مرة في تونس، هذه النسخة الثانية في تونس.
0: نعم، ممتاز. الفرق بين النسخة الأولى والنسخة الثانية شنو؟ فما جديد، فما حاجات ربما بين النسخة الأولى والثانية غيرتوها، صلحتوا فيها، جددتوا فيها؟
2: والله سؤال وجهي. هو يعني تنجم تقول الكونتينيتي، ماهوش ما غيرناش، لكن عندنا سنة معناها ركزنا على معناها كيما تقول انت حاجة معينة اللي هي الفالوريزاسيون تاع الريشيرش سانتيك، يعني مش اي نوع مش اي نوع من ريادة الاعمال. ركزنا اكثر على ريادة الاعمال الاقتصادية مستدامة شاملة، هذه اللي ركزنا عليه. يعني كما تقول من الاول بدينا عملنا يعني بدينا في جينيرال في حاجه يعني شامله، وبعد ركزنا اكثر على رياده الاعمال الاقتصاديه والمستدامه والشامله اللي هي ياسر متعلقه بالبحث العلمي.
0: نعم، ممتاز. به خلينا ناخذ فكره على البروجرام معكم. اذا على امتداد 3 أيام، شنو فما بالضبط؟
2: 3 أيام، دونك ساعه قبل ما نحكي على البروجرام بدي نقول اللي هذايا الحدث راه هو جزء من مشروع تعاوني تونسي كيبيكي حول ريادة الأعمال العلمية.
0: نعم.
2: بقيادة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية تابعة جامعة تونس. والمختبر متاعنا اللي هو قلت عليه قبيلة لاغيم، يعني متعدد التخصصات حول تحولات الاقتصادات والمؤسسات. وعندنا زادة شركاء أكاديميين ومؤسساتيين بما فيهم جامعة كيبيك تفاريفيير، معهد البحوث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفاريفيير، جامعة لافال، ومدينة نوفيشن سيتي اللي هو البارتنير متاعنا، وبيان سور اللي عملوا معنا التظاهرة هذه، دونك لو ان سي جي دو فيس اللي هما يعني شركاء معنا في التنظيم نتاع المؤتمر هذا، المدرسة الوطنية للأعمال والإدارة في فاس.
0: ممتاز. نعم.
2: دونك احنا دونك عندنا 3 أيام، معناها النهار الاولاني باش يكون في ليساك، يعني المؤسسه نتاعنا حابينها هي تكون المنبع. يعني الليفرتير باش تكون غاديكا، باش يكونوا عنا لي دكتوران باش يوريو الاعمال نتاعهم قدام هال يعني اللي باش يجيونا من يجيونا يعني مشاركين باش يجيونا من برشا بلدان. دونك هذه فرصه زيد باش نوريهم احنا اش قاعدين نعملوا في البحث العلمي نتاعنا. النهار الثاني باش يكون دونك في انوفيشن سيتي، حبيناها تكون يعني محبينا نكونوا زادة في بيئة اللي فيها يعني بحث علمي، لكن بحث علمي قاعدين نطوروا فيه باش يولي يفيد يعني المجتمع، باش يفيد مؤسسات اكسترا. دونك هذه يعني تكنوبول في سوسة اللي معروفة على الاخر، وهما زادة شركاء معنا في التنظيم تاع المؤتمر هنا.
0: نعم.
2: دونك هذا النهار الثاني دونك نوفيشن سيتي، والنهار الثاني دونك باش يكون في اوتيل نزول في تونس، باش يكون مركز اكثر على الابحاث في يعني المحور هذا اللي احنا نخدموا عليه. باش يجيونا زادا من المغرب، من كندا، من فرنسا، من برشا بلايص، يعني هما باحثين في المجال هذا.
0: نعم، من جانب الاكاديمي خلينا نقولوا باش تخدموا به معناها البحوث الجديده في هذا المجال.
2: نعم هذاك هو
0: واضح. يعطيك صحة، كان عندك إضافة تفضل نعطيك الكلمة، وطبعا موافقين في هذه التظاهرة.
2: يعطيكم الصحة. احنا حابين نركزوا على الأهمية نتاع البحث العلمي للتأثير في عالم ريادة الأعمال، يعني حابين نقولوا اليوم توا ماذا بينا البحث العلمي يكون عنده تأثير حقيقي على ريادة عالم ريادة الأعمال، ما يقعدش مقيد يعني بمنطق نظري بحث نحبوه يتصل بالواقع. هذاك شنو يعني الحاجة اللي عملناها تجربة سبيسيال في المؤتمر نتاعنا هذه، حبينا نكونوا يعني قراب أكثر ل يعني الانوفاسيون الابتكار التنافسية وتحول الأعمال. حبينا زادا الكونغري هذا يكون جسر بين المعرفة والفعل بين الجامعة نتاعنا والعالم الاقتصادي. هذا هو معني الحاجة اللي بتتخ يعني مهمة ياسر. نحبوا زادا مصطلحات ملموسة ياسر، يعني نحبوا شكل باحث يكون في العالم بتاعه ونحبوه يدخل توا ويوصل المعرفة بتاعه العلمية ويلقى حلول عملية. مثلا خدمات جدد، منتجات جدد، عمليات نماذج اقتصادية، وهذه حاجة تهم برشا معني هذيك علي شخنا يعني شكون يهمهم المؤتمر بتاعنا وينجموا يشاركوا فيه رغم مش كان الباحثين. فما زي درويد الأعمال، فما الهياكل الدعم، الحاضنات، المسارعات، الجمعيات، جهات مؤسسة وسبتو السلطات المحلية، يعني هذو الكل يعني جهات فعلة مهتمة بتعزيز البحث العلمي ويهمهم زادا يعني الحوار والحاجات اللي قاعدين نحكيو فيهم في المؤتمر هذا.
0: واضح، يعطيكم الصحة، موافقين إن شاء الله التظاهرة تكون مزيانة وإن شاء الله مؤتمر يقدم الإضافة والإفادة بالطبيعة لكل الناس اللي باش تحضر فيه، ومن نجم كان يكون تجربة رائعة لزوار طبعا مثل هذه الملتقيات ولجونا من خارج حدود أرض الوطن لتبادل الخبرات. تحياتنا ليك وإلى اللقاء الأستاذة المحاضرة في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس السيدة شيراز سعيداني. خليكم معنا، نكملوا مع أسعار السوق. أسمى سليمة، صباح النور والنوار، مرحبا لالا، شنو حوالك؟
3: صباح الورد، مرحبا بك مروة، مرحبا بمستمعينا الكرام.
0: يعيشك، أنا وشافة قبيلة ندرتش وقلنا خلينا ناخذوا الأسعار من عندك أكيد، أما حسينا شوية فما تراجع خفيف هكا في الأسعار، ما نعرفش كان أنت تأكد الكلام هذايا وإلا لا.
3: فما
0: في الخضر سيغتو،
3: خاصة في الخضر والغلال.
0: باهي الحمد لله، حاجة الفرج درجة درجة كما يقولوها. تقولي عليه الغلال نتاع العلوش وكمل عليه غلال الخضر والدنيا الكل بشتغل، الحقيقة المواطن التونسي هو هكا ويتشكى، خلي عاد كان تمشي وتزيد تغلى. قولي أسمع شنو الأسعار اليوم؟
3: نبدأ بالأسعار متاع الخضر. بالنسبة للبطاطا سعرها يتراوح من 800 مليم ل 17 مليم، فما زيدة 12 150 و 14 180. الفلفل من 2000 ل 2500 هذا الشعبين. فلفل الحلو ب 3500. الطماطم من 2000 ل 2500 ل 3000 أقصى سعر. البصل من 13 180 ل 2000، اللفت 2800. الفول بلدي فما برشا أسعار من 12 100 ل 14 100 ل 17 100. الجلبينة من 3500 ل 5500. السفنارية من دينار ل 15 100 ل 2000. الثوم من 8000 ل 9000 الكيلو. القرع الأحمر 2500. قرع بطاطا كيف كيف 2500. قرع بطوزينة من 2500 ل 3000. البيتنجيل من 2500 ل 3000. ولد القمرة من 18100 ل 3000، هذا نتفكروا كان ب 5000 معناها الفترة الفاتة، مش قرع أصلا، مش حدا تراجع هام معناها سعر البتراب 15100. البسباس من 980 ل 2000. والخس ب 15100. نمشي وتوا للغلال، التمس نلقاوه ب 4500. الدقلة من 5800 ل 8500. الخوخ من 2000 ل 3500. الفريز 5000. المشماش 5000. التفاح من 4000 ل 5000. البصاعة 3500. البطيخ من 3000 ل 3500 الكيلو. وفما زاد شكون يبيع بالكعبة معني على الدينار صغيرة بالكل.
0: وانت اللي سميتهم الكل مش غير الموسم بون، مش الكل. ناحي منهم الفريز وشنو والتوت، فما توت قلت لنا
3: هو كان الفريز والتوت ليه مازال
0: مازال مش موجودة. اي اما
3: البرا فما،
0: البرا فما. اي سينو سينو شنية بطيخ وشنو الاخرى
3: وبصع والمشمش والبصع
0: صيف صيف هذاكم صيفي مازلنا ما دخلناش الموسم الاستياف والبحر والدلاع والبطيخ
3: هو ماهوش نتاع وقتهم يعني خاطر تلقى المشمش ب 5000 غالي
0: ما فهمش علاش معني مانيش مزروبين ان شاء الله نستمتعوا به في وقته هذا هو ديما الحاجه نصيحه
3: الله ويبدا حتى القوم نتاعو خير معني نتاو هي نستحضر شويه
0: هي النفس تشتهي ما زدنا نتحكموا في شهواتنا ورغباتنا لانه الحقيقه الاسعار كي تبدا هكا معني مرتفعه الواحد يشرب يوم حاجه تنفع في الوقت نتاعو به نكملوا
3: نمشي تو للحوم البيضاء نقاو الدجاج الجاهز للطبخ 8500 الفخذ داند 14900 كبده داند 21 دينار و800 اسكالوب داند 18600 الشاورما 16900 وحاره العظم هي كالعاده الحاجه الوحيده المحافظه على سعرها ب 12900 نمشي تو للاسماك نبداو بالوراثه المربيه 21 دينار المرلان 15 دينار المرجين من 3400 هذا جويد ل 14500 الخشين السردينه من 4000 ل 6800 الصبارص من 3000 ل 5000 الحصيره من 8000 ل 16800 الكروفيت من 20 دينار ل 23 وفما زيد الرويال ب 35 التريليا 18 دينار الشوبي 20 دينار القرنيت 30 دينار ونمشي وتوا للتيم المهم معناها قريب للعيد اللي هو اللحوم الحمراء
0: العلوش
3: نقاو البرشني 55 دينار العلوش 55 دينار الهبرة 48 دينار المرقيس 37 دينار الحم مفروم 42 دينار الكبدة علوش 60 دينار والدوارة كاملة كبدتها وقلبها 70 دينار
0: غالية معني غالي غالي
3: اللي كما تسمع... اعتدنا معنا اللحوم الحمراء ديما أسعارها حمراء
0: في الصدارة ديما حمراء بالضبط هذا هو شكرا لك يا أسماء يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يعين اللي قادر أنه يشري ويعين الناس الكل اللي تسمع فينا باش تلبي قوت صغارها وإن شاء الله ربي يرزق الجميع شكرا لك يا سوما نتلقاو لحد الجاي إن شاء الله إلى اللقاء وبسلامة خليكم أنتم معنا في الاستماع والمتابعة البقية برامج إذاعة المنسيين لأنه البشير توفيت معاكم تحيات محمد سدية من قدام الكونسوليت هو هيدا في التنسيق تحيات مريومة اللي أمنتنا البث الرقمي على الباج أوفيسيال راديو مونستيغ لايف مروة زيدي صباح عليكم تتمنى لكم يوم سعيد ومبارك وتقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد ليام نتلقى بكم غدوة إن شاء الله الحي الاثنين أنا وربح في ملفاتنا التربوية خليكم ديما في الاستماع لإذاعة المونستير الموجة اللي قريبة منكم وين منتوما موجودين نهاركم زينة
1: بشائر الصباح
4: ويحلى الصباح مع البشائر

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثورة أو الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، ومع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة، أفاد المندوب الجوي للفلاحة بسوسة بأنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع والمزارع وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات حصاد. أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بالريانة أن مخزون السدود التونسية إلى حدود أمس بلغ 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء عامة تقدر ب 67%، وأشار إلى أن سدود الشمال تقدر نسبة تعبئتها ب 78%، فيما بلغت نسبة تعبئة سدود الوطن القبلي 98%، في المقابل لم تتجاوز امتلاء سدود الوسط 13%. وأكد أنه رغم انخفاض نسبة تعبئة سدود الوسط، فأن دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال وربطها بشبكة المياه سيمكن من تخفيض حدة النقص المسجل في تعبئة السدود. أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة بأنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة الشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة، ويبلغ عددها حوالي 35,000 كرسي تم اقتنائه حسب مواصفات مكتب الدراسات وشروط الشهادة المسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية، كما تم تكليف البلدية بتركيز الأعمدة الحاملة للمدارج، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم. في إطار متابعة المشاريع البلدية، انعقدت جلسة عمل بإشراف والي القيروان ذاكر البرجاوي، خصصت للنظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع بمختلف بلديات الولاية بهدف دفع نسق التنفيذ وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وقد تم خلال الجلسة استعراض 306 مشاريع بلدية بكلفة جملية تنهز 158 مليون دينار، تتوزع بين تعبيد طرقات وتنوير عمومي وتهيئة مرافق ومنشآت آيلة للسقوط، إلى جانب اقتناء معدات النظافة وأحداث مناطق خضراء وتحسين مداخل المدن. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم أمس عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعياً. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم،
2: على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: إذاعات الطفولة.
1: إذاعات الطفولة.

المسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: محلي عجبتني الطاقه نتاعكم اليوم هذا الصباح كي العاده. باش نعملوا جوله بين الاطفال نتعرفوا عليهم ونشوفوا شنو احسن حاجه عشتوها هذا الاسبوع. محمد ايه صباح النور. محمد
1: صباح النور.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: عرفنا بروحك.
1: اسمي محمد ايد عياد، نقرا سنه رابعه، عمري 10 سنين.
0: وجيتنا منين؟
1: جيتكم من زرمدي.
0: واو، جيت انت وشكون؟
1: جيت انا اخويا وبابا
0: عرفتكم لابسين كيف كيف انتم الصباح. ها لبست العيد هذيا؟
1: لبست العيد.
0: محليه ومزين وحافظتوا عليها، ما لبستوهيش من العيد لتوا ولا قعدتوا تلبسوا شويه شويه؟
1: قعدنا نلبسوا فيها
0: شويه شويه وتحافظوا عليها باش ما تمسخوهاش. اما يلزم توا تكملوا تلبسوها على خاطر قريب باش تسخن الدنيا، كي تسخن الدنيا يصيفوا لكم عائلتكم، ومن بعد ايش عم الجيب باش تكبروا ما عادش باش يجيو قدكم. في بالك به الموضوع هذيا؟
1: في بالي بيه.
0: شنو الحل ملا توا؟
1: نعش
0: نزيدوا نلبسوها شوي خلال الفتره هذه قبل ما تسخن الدنيا.
1: إيه؟
0: باش نتمتعوا بها.
1: إيه؟
0: فكره باهيه. إيه؟ شنو احسن حاجه عملتها الجمعه هذه؟
1: بالنسبة عند الشغل الجمعيه نتاعنا بتاع زرمدين هزتنا، عملنا عام بيكنيك في الكومباني.
0: جمعيه كره القدم؟
1: لا،
0: جمعيه كره السله
1: القرانيه المحليه.
0: بالك جمعيه التنس؟
1: دلي.
0: جمعية شنوة؟
1: الجمعية القرآنية المحلية بزرمدين.
0: الجمعية القرآنية المحلية بزرمدين انت تنشط فيها؟
1: ايه، عندي 5 سنين.
0: 5 سنين من اللي كان عمرك 5 سنوات؟
1: ايه.
0: وشنو تعمل في الجمعية؟
1: كل احد من 8:30 ل10 نقرأ، كيما حزب اقل من حزب بشوي.
0: ملا حافظ انت؟
1: حافظة، عندي 8 احزاب من الاول و6 احزاب من الاخر.
0: 8 احزاب؟
1: ايه.
0: تبارك الله، وانت عمرك 10 سنين.
1: ايه.
0: ويعجبك النشاط هذية؟
1: يعجبني ياسر، ما نغيبش عليه.
0: شنو غير لك في حياتك؟ شنو تحس بروحك؟
1: وليت حتى ذكاء في المدرسة، اي وضعية مثلا اي حاجة تجيني سهلة.
0: تتعلم تحفظ بالفيسة؟
1: إيه؟
0: والنطق تحسن النطق نتاعك؟
1: اي حاجه نقراها كيما انتاج فرنسي، اي حاجه تجيني سهله كي نقراها مره برك نحفظها.
0: صح عليك. مالا بعد باش تحكي لنا على النشاط نتاعك، باش تحكي لنا على فوزك على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، وباش ترتل لنا زيدا باش سمعنا بشويه مما حفظته، وباش نتعرفوا اكثر على الجمعيه نتاعك. باهي. ثم بحثينا ساره. صباح النور ساره.
2: شنو
0: احوالك؟
2: الحمد لله.
0: كيف كان اسبوعك؟
2: باهي على الاخر.
0: اجمل ما فيه. اقرب الميكرو.
2: اول حاجه في المدرسه نتاعي ماني عملت اني اذاعه غديكا، وفي الصباح حطوني بالقويه ناس كل سنه. اي، وزاد في مناسبه عيد الشغل خرجنا اني وبام وكل.
0: وين مشيتوا؟
2: مشينا نفطروا.
0: مشيتوا فطرتوا مع بعضكم؟ صح صح صح. تعدي عملتوا يوم راحه، معني احتفلتوا بعيد الشغل بالقداء. خدمتوا المطعم وخدمتوا لي سيرفور ودورتوا الاقتصاد في البلاد. يعطيكم الصحه واستمتعتوا وعديتوا نور مزيان. باهي. اسيل مشري
3: عسامة.
0: 7 8
3: 7 سنوات.
0: سنه
3: ثانيه. ايه.
0: بمدرسه
3: العرب
0: بالمنستير. شحال المدرسه بربيش بيك؟ فما شانتي في المدرسه نتاعكم؟ ما زلتوا تقراوا في نفس المدرسة ولا حولوكم؟
3: نزلنا نقرا في نفس.
0: فما أشغال في المدرسة ولا؟
2: تعرف تقريبا شي عملوا أقسام جدد أقسام أخرين.
0: أنت ريت فما أشغال في مدرستك ولا ما ريتش؟
3: ريت.
0: إي شنو فما؟
3: فما شبهين أقسام.
0: شبهين وأقسام في المدرسة؟
3: أقسام أخرين.
0: أقسام أخرين.
3: إي
0: شنو فما؟ احكي لي شنو فما في المدرسة تاو؟
3: يعني هم قريب يكملوها. قاعدين إحنا قاعدين نراو فيها، ويعني باش يبنيو اقسام جدد باش يوليو يقراو بها اللي فيهم السابع والثامن.
0: وحس الكويمن اللي تهبط في الرمل والسيمين ما يقلقوكمش كي تبداو تقراو؟
3: يقلقوني.
0: يجيو قبل ما نتوما تقراو؟
3: اي.
0: شي حينات تهبط الرمل وتهبط السيمين وخدامه قاعده تخدم باش يبنيو لكم اقسام جديده؟
3: اي.
0: صح عليكم. انت مازلت باش تقرا السنه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، ما ان شاء الله باش تقرا في الاقسام الجديده. هذا أمر رائع جدا. قاعدة المدرسة متاعك تتجدد. أحسنتي، تحياتي لكل إطارات المدرسة. ثم بحضينا ياسين سمودي. صباح النور يا سهى.
4: صباح النور.
0: كيف حالك؟
4: بخير.
0: كيف كان أسبوعك؟
4: جيدا.
0: وشني أحسن حاجة تعديت لك في الأسبوع؟ نساعدك. جيب أحذيك صديقك. شو اسمه؟
4: اسكندر.
0: هاي وين مشيتو؟
4: مشينا
0: مشيتوا للدريجة؟ مشيتوا لقصر بورقيبة؟ مشيتوا للتربة تربة آل بورقيبة ومشيتوا المانيج بخلاف الدراجح الاخرين العاديين ومشيتوا للمطعم ها شختوا انت وياه هو منين جايك صديقك
4: من نابل
0: اي وعملت به جوله في مدينه المناستير عرفتوا على المدينه هاي بيه دونك الاسبوع كيف كان
4: بخير
0: رائع ولا شطر البيت
4: رائع
0: امر ممتاز وجيد جدا ماذا ستفعل هذا اليوم
4: باش نمشي للبيكنيك
0: باش تمشي للبيكنيك شنو هي وين تجي هذه البيكنيك
4: ما تعرفش في الغابه
0: في الغابه امر رائع ممتاز مازال عندك شيخات وجو ميله ومحويش صحة ثم بحذينا يوسف صباح النور يا يوسف
5: صباح الخير اسمي يوسف المصلي وعمري 7 سنوات
0: وتقرأ في السنة
5: ونقرأ في السنة الثانية
0: ما أجمل شيء عشته هذا الأسبوع
5: إنها سيدتي أمير قالتنا أعطتنا عمل منزلي باش نقولوا باش نكتبوا الحاجة
6: فقرة
0: باش تكتبوا فقرة ولا باش تحكيوا على حاجة
5: باش نكتبوا فقرة على هوايتنا
0: اي
5: وانا هوايتي هي الصيد
0: هوايتك الصيد
5: اي
0: ما في باليش انا هذا
5: زيد صنارتي للقصر
0: بالحق وحكيت لهم على هوايتك الصيد
5: اي حكيت
0: امر رائع وممتاز جدا صحه ليك وانت واش كنت خرجت تصطاد
5: انا وبابا ساعات معايا اختي ياسمين وماما
0: وتصطادوا في صيد البري ولا في صيد البحري
5: في الصيد البحري
0: تمشوا للبحر
5: اي
0: بالصناره تصطاد الحوايتات
5: اي
0: شنو اصطادت انت مره احكي لي
5: حوته
0: كبيره
5: اي
0: قديش كبره وريني بيدك
5: في كبيره
0: واو كيفاش احكي لي شو عملت كيف شنو تعمل تاخذ الصناره اعطينا اسرار
5: يا أخي جبدت الصنارة أنا وبابا جبدناها مع بعضنا وبعد ريناها الحوتة الكبيرة
0: وخرجت حية ولا ميتة؟
5: حية
0: كيفاش تعمل؟
5: تفرفت
0: خرجت تفركح الكلها؟ واو وبعدك كيفاش نحيتوها من الصنارة؟
5: نحينا المخطف من فمها
0: اي وش عملتوا بيها؟ رجعتوا البحر؟
5: هزيناها باش حطيناها في هزيناها وحطيناها وكي كملنا صدنا وروحنا للدار حطيناها في الفريجو باش نهار اخر نطيبوها
0: صح عليكم تجربة رائعة وممتازة جدا تعرفوا شنو فوائد الصيد
7: انا نعرف
0: شنو فوائد الصيد ياسين
7: يعني شنو فوائد
0: الفوائد معناتها الحاجه اللي نتعلموها من هذا الامر معناها كي احنا نعملوا تجربه الصيد شنو بشنو نستنفعوا على المستوى معناتها كي توفى التجربه نتاع الصيد احنا شنو نكونوا استفدنا صيب صراحه عندك الف حق يا عزيزي سؤال مهم جدا شو معناه فوائد يعني بشنو نستنفعوا بعد ما تنتهي هذه التجربه شنو نكونوا تعلمنا يلا ترى
7: نطيب
0: نكونوا تعلمنا نطيبوا احسن شنو نجم نكونوا تعلمنا اخر ايه
7: الصبر
0: برافو تعلمنا تجربه الصبر
7: ماما كل حاجه
0: اها
7: انا نعرف كيفاش نصطاد سمكه
0: بالحق
7: اي اما لازم صناره
0: لازم صناره ملا يوسف توا ينجم يعلمنا تجربه معاه
7: انا نعرف كيفاش نصطاد نعمل هيك كي نحسها رزينة الصناره
0: تهز الصناره وتخرج الحوته
7: لا نعمل هيك بالفيسع ونعمل هيك
0: تدور انت الصناره تدور اللي فيها وتهزها وتخرج الحويتة أمر رائع جدا صح
7: ما تحبش إن نقعد نعمل هيك
0: وبتخرج لنا صنارة ممتاز ثم نشوفه
7: مش تخرج لنا تخرج لنا
0: الحويتة أوه يا لها منزلت ولسان أنا آسفة تخرج لنا الحويتة مش صنارة أنت محق يوسف
8: لا خليل
0: خليل سامحني خليل صباح النور
8: اسمي خليل بزقر وعمري 9 سنين وأحسن يوم عندي اللي أنا مشيت المول أفسوس باش نتفرج على فيلم
0: تفرجت على فيلم الأطفال ولا الكبار؟
8: متاع 9 سنين كاك
0: متاع عمرك؟
8: أي.
0: أنت قديش عمرك؟ تسعة قد قد ممتاز جدا.
8: تفرجت على فيلم سوبر ماريو.
0: سوبر ماريو
8: جالاكسي.
0: الله الله، تفهم بالفرنسي ولا بالعربي؟
8: بكل شيء.
0: بأي لغة؟ كومون سافا؟ تفهم كومون سافا انت ولا؟ وي
8: وزاد وزاد لبسنا لونات 3D، معناتها الفيلم كنا نتفرج عليه
6: ثلاث الأبعاد،
8: معناتها كان قدام للفيلم.
0: ما خفتش؟
8: ما خفتش،
0: كان مسلي.
8: اه
0: باهي. ثم نتعرف على صديق المويلي. صباح النور.
9: لاباس.
0: شنو اسمك؟
9: محمد خليل عيال.
0: عمرك؟
9: عمري 8 سنين، نقرا في مدرسة طيب مهري وشهر ثاني.
0: وشنو احسن حاجة عشتها هذا الاسبوع؟

0: خاطر هما الناس يخدموا في فريق هما اللي يحطوه اللوطة، معناها يحطوه ما كل واحد في بيت.
1: ما يقربوا لكمش معناها؟
0: لا ونحنا كنجي نمشي.
1: اي اقرب الميكرو. اي
0: كنجي نمشي ومعناها نمشي ومن فوق، معناها
1: مش بجنبهم، هما بعاد عليك. وشفتهم يتحركوا هكا ولا راقدين؟
0: شوية يتحركوا شوية راقدين.
1: وانت تفاجأت من الحجم نتاعهم والا تخيلتهم بالحجم هذاك؟
0: تخيلتهم بالحجم هذاك.
1: هل زأر الاسد؟
0: لا.
1: لا لم يزأر الاسد، كان راقد ميلا ولا مندوب اللي قال منه مقيل.
0: كان يمشي شوية،
1: كان يمشي شوية هذيك، ما كانش في صحة جيدة.
0: يمشي شوية ويجي شوية وكان في صحة جيدة.
1: كان في صحة جيدة، من لماذا لم يسأر إذا الأسد؟ هل طلبت منه ذلك؟
0: لا خطوة ما يحبش يسمع لنا الصوت.
1: حشم زيدة بالك، شايفكم برشا حشم منكم الأسد.
2: بكوش
1: لا ما نتخيل، حتى البكوش ينجم يسأر إصدار صوت مش ما يتكلمش، ولكن بكوش كان حبيله صوتية معدومة. كيفاش؟
0: حيوانات الغابة مش كما الإنسان يتكلموا هكا، معناها كلام.
1: ما يتكلموش حيوانات الغابة، ما يتكلموش. مالك فاش يتواصلوا ما بين بعضهم؟
0: معناها يتكلموا، معناها يعملوا صوت كيما صوت الديناصور.
1: كيما صوت الديناصور يعملوه؟ انت تعرفوا صوت الديناصور؟ انا ما نعرفوش. كيفاش يعمل الديناصور؟
2: والاسد يعمل هكا.
0: لا ما يعملش هكا.
1: كيفاش يعمل الاسد؟
0: يعمل
1: هذيك مش صوت الحمار؟ كيفاش يعمل الاسد؟ وشكون القطوسة شنو تعمل؟ والكليب شنو يعمل؟ والحمار شنو يعمل؟ والأسد شنو يعمل؟ خوفتوني. لا
0: يا زي ماما مش هكاك صوته.
1: كيفاش صوته ميلا؟
0: ما يبداك.
1: احسنت، برافو، هيك هو صوت الحمار. هاي تصفيقه على المجموعه، برافو. بمناسبة كون حكينا على نشاط الصيد، باش نعطيكم مثل وباش تحاولوا تفسروه لي وتقولوا لي اش معناها. لكن قبل باش نسمعوا غنيه، باش نسمعوها بشويه بشويه. الاغنيه هذه اغنيه طريفه، باش نسمعكم الاغنيه ونحاولوا نفسروها باش نعرفكم تفهموا الكلمات الدارجه التونسيه والا لا. موافقين؟ يلا باش نسمعوا الاغنيه.
3: علاش فماكيه
1: نواره؟ فما مستمعه في الاستوديو في اذاعه المنستير هدي بقت ازهار لاذاعه المنستير، واحنا حطيناها غادي قدامنا. باهي، ركزوا معايا الاولاد، هدوء. 3-2-1 باش نسمعوا اغنيه، ومن بعد باش نرجعوا انا نقول لكم الكلمات الغنية شنو تقولوا انتم، ما فسروا ليش معناها. باهي 3-2-1 تركيز.
4: عم صلح قال نخدم طيب وعم صلح قال

0: عايلة الأولاد تراها الغنية تقول عم صالح قال نخدم طيب، عم صالح قال نخدم طيب، نلبس فوطة ونعمل قبقاب، نلبس فوطة ونعمل قبقاب، نهار هو خارج من المقصورة زلق وطاحت له كنفورة، من اللي عملاه يلزمني نبدل هالخدمة. اشني هي الخدمة اللي يخدمها عم صالح؟ انتي تسكت خاطر انتي اكبر واحدة فيهم ممكن تعرف. تراه يلا نعملوا تغدو تابل، عم صالح قال نخدم طيب، وعم صالح قال نخدم طيب، نلبس فوطة ونعمل قبقاب، نلبس فوطة ونعمل قبقاب، نهار هو خارج من المقصورة زلق وطاحت له كنفورة، من اللي عملها يلزمني نبدل هالخدمة. شنو معناها طيب في اللهجة التونسية الدارجة؟ شنو معناها طيب؟
1: يطيب،
0: هو يطيب، يطيب الأكل. لا زيد وترى
2: اللي يعملوا في الحمام كله.
0: انتي تا قلنا ما تتكلمش، تراه قلنا شكون الطيب؟ تراه في ساعه تراه
2: طيب،
0: طيب الماكله،
3: طيب يعني طيب،
0: طيب يعني طيب،
1: طيب نتاع الحمام،
0: طيب نتاع الحمام. كيفاش طيب نتاع الحمام؟ شو معناه طيب نتاع الحمام؟ ما تعرفيش انت سمعتها من عند ساره ولا لي؟ باهي استناني نكملوا. تراه قام صالح قال نخدم طيب، نلبس فوطه ونعمل قبقاب. شو معناه نلبس فوطه ونعمل قبقاب؟ شنو القبقاب؟
1: القبقاب هما كاش لاكه يلبسوها وقت في الحرب.

0: كيف نية شليكة مصنوعة من أي مادة؟
1: بلاستيك.
0: جلد.
1: جلد.
0: قبقاب. كيف نوع من أي مادة يتصنع القبقاب؟
1: من
0: بلاستيك. لا باهي نعطيو بالكلمة بالكلمة. الطيب هي مهنة يخدم صاحبها إعانة الناس على تنظيف أنفسهم أو تدليكهم في الحمام. دونك هذا عمل اسم عمل الطيب هي في اللهجة التونسية الدارجة نحكيو نحيو الطبخ في اللهجة التونسية الدارجة هي اسم عمل باهي هذه كما الأولى ثم القبقاب. القبقاب شنو القبقاب؟
2: حاجة
0: تتلبس في الأرجل مصنوعة من
3: بالخشب.
0: من الخشب أحسن من الخشب والجلد ويلبسوها في الحمام علاش؟
4: مش
0: ما يزرقوش صحيح. والفوطة شنية الفوطة؟
5: الفوطة كي تلبس هي
0: كيف نية؟
5: فوطة والبلوزة
0: كيما الفوطة والبلوزة صحيح تم نمشو بيوم الحمام فوطة والبلوزة
1: ليه؟
0: الفوطة هي نوع من القماش اللي يلبسوه الناس في الحمام باش يستروا انفسهم خاطر ندخلوا الحمام باش ندوشوا نحافظوا على نظافة الجسم نتاعنا باش نحاولوا ننظفوا منه اقصى ما يمكن. دونك نلبسوا فوطة باش نحميو باش ما نبداوش عليه حتى اللي يعرسوا يلبسوا هذيك فوطة وبلوزة نتاع التصديره باه. دونك عم صالح قال نخدم طيب نلبس فوطة ونعمل قبقاب لان هو خارج من المقصورة. شنو هي المقصورة؟
5: تواليت
0: في اللغة العربية ايه لكن في اللهجة الدارجة التونسية في الحمام من قاموس الحمام
3: بيت الراحة
1: ليه؟
0: ايه شنية المقصورة في اللهجة الدارجة؟
5: بيت سخون.
0: لا زيد ترى
3: بيت الحمام.
0: شنو نعملوا فيها بيت الحمام؟ شنو بتتميز عندها خاصة؟ صحيح في الحمام العربي في تونس في الحمام متاعنا التقليدي الناس يدوشوا في مكان فضاء مفتوح جماعي لكن فما مكان يسمى المقصورة اللي هو غرفة فردية ينجم الإنسان يدخل يدوش فيه وحده. دونك هذيك اسمها مقصورة اللي هي الغرفة الفردية اللي موجودة في وسط الحمام.
1: ليه مش مقصورة؟ مقصورة تتنقل قدامها الكهرباء وهي وراء الكهرباء.
0: شنية ذي؟
1: مقصورة
0: في اللغة العربية
1: متنقلة.
0: مقصورة اللي تتجر وراء العربة. اللهجة التونسية والعربية ثرية جدا أحسنت لكن هوني في الكونتكست نتاعنا يعني في المعجم اللي قاعدين نحكيو فيها على الحمام المقصوره هي الغرفه الفرديه اللي مجعوله باش ننظفوا فيها جسمنا وحدنا في الحمام. مازالت كلمه زلق وطاحت له كنفوره. شنو هي الكنفوره؟
5: كنفوره
4: اللي تطلع في الراس.
0: طلعت سامحوني زلق وطلعت له كنفوره.
4: اكل زلق
5: تبدا هكا
0: عرفتوا الكل الكنفوره برافو. دونك اليوم شنو تعلمنا؟ تعلمنا في اللهجه التونسيه معنى في اللهجه التونسيه اسم عمل اللي هو
5: طيب
0: ثم
5: القبقاب
0: الفوطه
5: قصرين
0: المقصوره والكنفوره برافو. يلا هذه باش نتوقفوا اليوم على هذه
1: الكنفوره
0: هدوء باش نتوقفوا اليوم. انا اسمي كنفوره يا بنانا يا موزه يا رمينه يا فريزه باهي. يلا دونك اليوم باش نتوقفوا عند هذا الحد. تعلمنا برشا كلمات جديده في اللهجه التونسيه نجموا تزيدوا تبحثوا عليها. نعاودوا نسمعوا الاغنيه المره الجايه باش نشرحوا جزء اخر نتعداو لفقره الاخبار نتاع محمد تعاود لنا محمد باش تعاود لنا الاغنيه ساعه الاغنيه هذه هي عم صالح قال يخدم باش نسمعوها وبعد باش نمشيو لفقره الاخبار نتاع الصغار. يلا

0: حكايتي عن إطلاق عمليات التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي حصرياً عبر المنصة الرقمية الرسمية فيسكولير بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. هم مواليد سنة 2019، مواليد سنة 2020، مواليد سنة 2021 من 1 جانفي إلى 31 مارس.
1: الأخبار تصغى.
0: نظم مخبر المباحث الدلالية واللسانية واللسانيات الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة يوما دراسيا بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة. وتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة إلى جانب صعوبات التعلم.
1: الأخبار تصغى.

ومحليا بالجنوب الشرقي صباحا، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات.

0: حكينا بكري على الأسماك وقلت لكم اللي أنا باش نعطيكم مثل يتعلق بالصيد، لكن قبل حبيت نوريكم التصويرة اللي وصلتني. أسيل شنو التصويرة هذه؟
1: يوسف هو شد سمكة
0: ويوسف يصطاد في السمكة، ما كبرها السمكة اللي اصطادها يا يوسف محليها. نقولك شنو اسم هذه السمكة؟
2: طفرفيش.
0: لا لا ماهيش وراطة، والله يظهر كي وراطة. يلزم نسألوا بابا شنو اسم الحوتة هذية.
3: تراه
0: شنو تراه، شكون يعرف اسم الحوتة هذية؟ قولي قولي
1: قولي
0: اسم الحوتة.
4: سكومبري.
0: لا مش سكومبري، لا مش سكومبري.
1: فش.
0: برافو، اسم الحوتة فش بالإنجليزية. برافو. دونك نشوفوا في تصويرة متاع يوسف شادد حويته أكبر من وايديته. شنو هذوكم النظارات اللي حاطتهم فوق عينيك من فوق في الليل؟ أنت خاطر أقرب أقرب الميكرو.
1: أزيك نظارة بشرة بها في الليل.
0: واو، صح عليك، تجربة تبدو ممتازة ورائعة جدا. أنت محظوظ جدا يا يوسف، ما أنت مارست هواية رائعة وممتازة. تراه بالمناسبة سعيدة، إذا قلت لكم باش نعطيكم مثل وأنتم باش تحاولوا تجاوبوني عليه. شنو معناها المثل اللي يقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد؟ ركزوا، ثلاثة اثنين واحد. أنت لا أصبر، أنت زايدة درجة على المجموعة. ثلاثة اثنين واحد. يلا يوسف، شو معنى هلا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد؟ اقرب ميكرو. ترى لا تعطيني كل يوم سمكة بل علمني كيف أصطاد. أسيل حسب رأيك شو معنى هذه؟
1: يعني خليني أنا اللي أصطاد السمكة، ما تعطيها ليش أنا، ما تعطيها ليش أنت، خليني أنا نجرب نصطادها.
0: أي علش
1: بس نتعلم كيف نعرف نصطاد.
0: نصطاد، وعليش لازم نتعلم مش نعرف نصطاد؟
4: نتغلب على المخاوف
0: متاعي. نتغلب على المخاوف متاعي. اي
1: وزاد باش كي تجوع كل يوم اتقعدش كلام سكوت.
0: قل له جيب لي حوتة، جيب لي حوتة. كي تجوع كل يوم شنو تعمل؟
1: نمشي للخارج ونصطاد
0: ونصطاد بوايدتنا الحوتة متاعنا ونمميوها يعني بذريعنا. حبيت نقصد بمجهودنا الشخصي الخاص. صنار اصطادتني تسخلني حوتة. اذا يوسف علاش نقوله لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد؟ ميكرو ترى. وخليل زيدة، خليل يلا خليل.
4: لا
0: بالواحد بالواحد. اي يوسف قبل خاطر اصغر. اي
1: معناها علمني كيف نصطاد وما تعطينيش سمكة، خليني انا وحدي نصطاد.
0: وعليش الحين لازم تصطاد وحدك؟ شنو علاش؟ علاش الحكمة؟ علاش لازم تعلمك تصطاد؟
1: باش نتعلم الصبر.
0: اي ترى خليل نجرب معاك. اي
4: لا تعطيني سمكة بل علمني أصطاد، يعني ما تعطينيش حوتة أما علمني نصطاد.
0: يعني لماذا؟ لماذا ما تعليش علمني نصطاد؟ أما أسهل هو واحد يعطيك حوتة يعلمك تصطاد. الأسهل يعطيك حوتة حاضرة مقشرة هكا وتكلها. أي لكن لماذا يعلمني نصطاد؟
4: باش نكون نعرف ديما نصطاد.
0: لأنه عندما نجوع
3: نقعدش نعمل،
0: مانيش باش نمشي نعمل على الغير ونستنى فيه باش يعطيني حوتة ويعطيني سمكة ويعطيني. لازم نعرف كيفاش نعمل على روحي ونعرف كيفاش ونعرف كيفاش نصطاد الحوتة، بذلك باش نقطع الشر وينجم يكون مورد رزق زيدة. اللي الحوتة هذه كتنجم تشبعني، نجم نبيعها وتدخل لي فلوس باش نشري بهم الحاجات اللي نحتاجها.
3: حوتة كانش يعطيك حوتة خير من انت تصطاد برشا حوتة.
0: كي واحد يعطيك حل سهل فهو هو حبسك في السجن متاعه، يعني هو عبارة هو أعطاك فقط ما يريدك أن تعرفه. أما أنت لو كنت تقوم بالتجربة وحدك باش تتعلم وتستفيد أكثر بكثير. بالضبط كيما وقت ما سيدتي تعطيكم إنتاج كتابي باش تخدموه، فرق ما بين تخدموه لك أمك وإلا أبوك في الدار، فهو أنت لم تطور أفكارك، لم تتعلم شيئا جديدا، لم تفكر، إنما في حين تخدمه أنت بوحدك باش تتعلم تكتب، باش تتمرن إيدك على شد القلم، باش تنمي الخيال متاعك، باش تجرب تجربة جديدة، باش تطور أفكارك، باش تجرب تطلع قدام القسم وتكون واثق من نفسك اللي انت عملت هذه التجربة. فالمعنى من هنا كونه يلزمنا في الحياة نعيش تجارب بأنفسنا. شنو هو الحس هذي؟ فهمتوني وإلا ليش معناها لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد؟ الإنسان يلزم يعمل على نفسه في الحياة، يلزم يجرب تجارب ويعمل على نفسه في الدراسة في العمل، ما يخش الحاجات السهلة المسلمة هكيكا كنش يقعد سجين من أعطاه هذه الهدية. واضح؟
4: واضح.
0: واضح. شكون فيكم ديما يعطس؟
1: أنا.
0: شكون جرب عطس قبل؟ شكون عطس؟
1: أنا ديما نعرف كي
2: انا ديما نعطس كي نشوف الشمس قويه.
0: الشمس تعطسك انت؟ تعطس اسيل؟ عطست قبل في حياتك؟ عطست وانت عطست زيد قبل؟ واو شكونكم عطستوا؟ وانت يوسف عطست؟ راه قرب ليوسف ميكرو. عطست
2: اي
0: قبل؟ قدش مره عطست في حياتك؟ برشا مرات ولا شويه؟ برشا مرات. وانت خليل؟
4: انا مليون الف مره.
0: ديما تعطس وانت؟
5: تعطس شويه
0: وبرا. دونك فما ناس تعطس برشا، فما ناس تعطس شويه. أه؟
2: انا نعطس مليون من مره.
0: مليون من مره؟ واو. في بالكم اللي الجسد نتاعنا يعمل عمل جبار حتى يقوم بهذه المهمه والا لا؟ خاطر الجسد نتاعنا مذهل جدا. اما السؤال تعرفوش علاش نعطسوا؟
2: خاطر في
0: ينجم يكون سبب من اسباب العطس، لكن علاش الجسم نتاعنا يعطس؟
6: البلغم
0: باش يطلع البلغم. علاش اخر نعطس؟ هو سارة باش تعطينا الاجابه ضمن فقره قل لي علاش.

0: الضحك قاعد في القصة مع أصحابك وكل شيء ماشي عادي، وفجأة تحس بحاجة في خشمك، وبعد لحظات صغيرة نعتسوا صوت قوي وحركة سريعة تخلي اللي دايرين بينا يتفاجئوا. يمكن نضحكوا ونعديوها، أما الحقيقة اللي ما نعرفوهاش أنه الحركة الصغيرة هذه هي رسالة من بناننا يقول راهو فما خطر ولا لازم نتحركوا باش نحمي رواحنا. من هنا نحبوا نفهموا علاش نعتسوا وشنو السر اللي يخلي بدنا يعمل الحركة هذه في لحظة واحدة. نحن نعطسو كي يدخل لخشمنا حاجة تهيجو، كيف الغبرة، الدخان، الجراثيم وحتى الريحة القوية. داخل خشمنا فما شعيرات صغار وأعصاب حساسة برشا يخدمو كيما الحراس، كي يحسوا بحاجة غريبة يبعثوا إشارة سريعة للمخ. المخ متاعنا يتصرف حكاية بسرعة ويعطي الأوامر الرئتين باش يعمروا بالهواء، وهكا تصير العطس اللي هدفه هو تنظيف الأنف وطرد الحاجات اللي تقلق. مرات نعطسوا مرة بركة، وهذا يعني اللي بدنا نجح ينحي الحاجات اللي تقلق فيه بسرعة. أما المرات أخرى نلقاو روحنا نعطسوا مرتين ولا أكثر، وهذا على خاطر ما زال فما بقايا غبرة ولا جراثيم وبدنا يحاول ينظف روحه مليح. وزيدا فما منا اللي يعاني من الحساسية، وهذه يخلي الأنف يتأثر بسرعة حتى بحاجات عادية، وهكا علاش نجمو نعطسوا برشا مرات خاصة في الربيع. وفما حتى ناس يعطسوا كي يشوفوا ضوء قوي كيف الشمس، وهذا يصير على خاطر الأعصاب متاع العين والأنف قريبين لبعضهم. ومن منهم زادة نعرفوا كي نعطسوا يخرج مع العطسة هواء قوي برشا بسرعة لأكثر من 100 كيلومتر بالساعة، وتنجم تخرج معها قطرات صغيرة فيها جراثيم. وهيك علاش لازم الإنسان ديما يخلي يغطي فمه بيديه ولا بمشوار وقت نعطسوا باش يحمي الناس اللي بحذاه وما يعديهمش. فما برشا ناس يقولوا إنه القلب يوقف وقت نعطسوا، أما نحب نقول لهم إنهم غالطين. الحقيقة اللي يصير هو كان تبديل صغير بركة في ضربة بيت القلب، أما ما يوقفش. وفي الأخير نفهموا اللي حتى أصغر حاجات في بدننا عندها معنى كبير. العطسة اللي يمكن نعتبرها حاجة تافهة هي في الحقيقة دليل على حكمة الخالق وتنظيم بدن الإنسان. ومن هنا نتعلموا عبرة مهمة، ما نستهينوش بالحاجات الصغيرة، خطرها تنجم تكون تخدم لصالحنا من غير ما نشعره. وزيد واجب علينا نحافظوا على النظافة ونحميو غيرنا، خطر الصحة مسؤولية بيناتنا الكل.
1: أحسنتي.

0: احسنتي احسنتي احسنتي برافو. والان خليل باش يقدم لكم تشنشينات باش يختبر الذكاء نتاعكم. نبداو بالتشنشينة الاولى ونص السؤال يقول يا خليل ركزوا ركزوا بالكدا.
1: السؤال الخامس، الحيوان اللي الذي نأكله قبل ولادته وبعد موته.
0: ما هو الحيوان الذي نأكله قبل ولادته وبعد موته؟ يلا شنو الحيوان اللي نأكلوه قبل ما يتولد وبعد موته؟ شنو الحيوان هذية؟ أسيل ركز أعطينا احتمالات.
1: طرد الطبلة،
0: القرد، يوسف،
2: الفلوس،
0: الفلوس،
2: العظمة
0: ناكلوها قبل ولادتها وبعد موتها. كيفاش العظمة تموت هي؟ كي ناكلوها تفقس.
3: كيفاش تموت؟
0: كي ناكلوها تموت العظمة.
3: العظمة هي مش حيوان.
0: العظمة مش حيوان، العظمة مش حيوان، صحيح. خلينا موسيقى محمد ترى.

0: ناكل فلوس.
1: يمكن الفلوس نحن ناكلوه الفلوسه. فلوسه غير جدا مسكين ما ناكلو فلوسه. انا اسيله شكون عمره كلا فلوس في حياته؟
0: نذبح الدجاج
1: السمان. الدجاج السمان احسن ذلك النوعيه من انواع الطيور. هو تشبه الفلوس الصغير صحيح، لكن هو حجمها هكاك ما يكبرش. يظن قربت للاجابه الصحيحه. انت توا قربت للاجابه الصحيحه لانه السمان ينجم يكون اجابه صحيحه هكا ولا ليه؟ من نفس عائله السمان. شنو عندنا؟ بق بق بق بق بق بق
2: دجاج.
1: دجاج دجاج. اجابه صحيحه ولا غلط؟ غلط. ترى اذا مش نسمع الاجابه الصحيحه.
3: صحيح.
1: برافو برافو محمد. اعطينا شرح. شنو المعلومات اللي تقول فيهم انت هذوما؟ اعطينا شرح.
3: شنو
1: اشرح لنا الاجابه؟
3: الحيوان اللي ناكله
1: ايه قبل ولادتي.
3: ولادتي ما تقبل ما
1: قبل ما يتولد. شنو هو الدجاجه؟ شنو تكون؟
0: عظمه.
1: عظمه, عظمة. إيه لكن الاجابه مش عظمه، الاجابه هي الدجاجه.
0: كيفاش؟
3: وأما بعد موته.
1: بعد ما خاطر العظمه ما تموتش، الدجاجه تموت. دونك الدجاجه ناكلوها قبل ولادتها عندما تكون بيضه.
0: العظمه
1: كي شنو؟ العظمه ماهيش حيوان.
0: العظمه كي ناكلوها ما عادش تولي دجاجه.
1: اي قالك في المطلق الحيوان اللي ناكلوه في الهيئه نتاعو قبل الولاده وبعد وبعد الموت. يعني قبل الولاده هي مرحله البيضه، وبعد الموت الدجاجه بعد ما نذبحوها باش ناكلوها. اذا الاجابه نتاعك صحيحه. نزيدوا طليعه برك على خاطر الطليعه هذه ياسر عجبتني. هاي 3 2 1 السؤال. ركزوا السؤال.
3: موجود في كل مكان ولا نستطيع رؤيته؟
1: لا قلت لك هذاك اللي خليه لذاك الحصه واحد اخر. اعطيني سؤال ذاك. ما هو الشيء؟
3: ما هو الشيء الذي يحمله ويحمل؟
1: ما هو الشيء الذي يحملنا؟ ركزوا. ما هو الشيء الذي
3: يحملك ويحمله؟
1: يحملنا ونحمله. عبد السؤال.
3: ما هو الشيء الذي يحملك ويحمله؟
1: يحملنا ونحمله. عاود السؤال.
3: يحملنا ونحمله.
1: عاود لنا سؤال واضح. يلا ما هو؟
3: ما هو الشيء الذي يحملنا ويحمله؟
1: نحمله. فهمت ولا فهمتوش؟ شنو الحاجة؟ ما هو الشيء الذي يحملنا يهزنا ونحمله؟
0: حمار وحشي.
1: حمار وحشي نهزوه. احنا الحمار الوحشي لا نحمله. الحمار الوحشي هو ينجم يحملنا لكن لا نحمله. راه زيدوا طلعوا. ما هو الشيء الذي يحملنا ونحمله؟
0: قلت حاجه.
1: قولي حاجه. ركزوا. الاجابه
0: خمسة.
1: حتى الثور. الثور يحملنا. كيفاش نحمله؟ ناكلوه نحطوه في كروشنا. تنجم تكون اجابه صحيحه هذه. ناخذوا الاجابه الصحيحه. صعبت عليكم.
0: بسكليت
1: نحملها.
0: ما نحمله
4: الثور.
1: الثور
3: كهرباء صغير.
0: الثور معناها
1: ميكرو.
3: الثور معناها كي نذبحوها مثلا نذبحوها معناها في زجار. كي نذبحو فيه الثور ما نعملوش عرس في زجار. اما كي يبدا عرس نتاع الذبح نجمو ثور في عرس نتاع الذبح.
1: كي يبدا فما عرس نتاع الذبيحه نجمو نذبحو ثور. ما كيفاش باش نهزوه؟ قالك يحملونا ونحمله.
3: بعد ما نقصوه
1: بعد ما نهزوه نهزو شكاير الحم. فما حاجه اسهل بياسر نستعملوها يوميا في حياتنا. كرهبة. لا نحملوها. كرهبة احنا.
3: كميون.
1: الاجابات خاطئه. باش نسمع الاجابه الصحيحه.
3: الحذاء.
1: الإجابة الصحيحة هي الحذاء. برافو. نواصلوا مع التشنشينات وأسيل مشري باش تقدم لنا فقرة تعرفوش شكون الشخصية متاع اليوم.

0: شي شكون الشخصيه هافي.
1: صباح الورد والفل والياسمين لأحلى متابعين لفقرتنا الأسبوعية شخصية الأسبوع. وكالعادة نقدم لكم بعض المؤشرات. ولد في 16 أبريل سنة 1889 في لندن، توفي في 25 ديسمبر سنة 1977. عاش طفولة صعبة عرفت بالفقر والحرمان وتفكك الأسرة. هو شخصية عالمية عرف بكونه ممثلا كوميديا ومخرجا وملحنا ومنتجا. عاش في زمن كانت فيه الأفلام صامتة، واستطاع أن يضحك الناس ويبلغ رسالته الفنية دون أن يتكلم كلمة واحدة، بل كان يعتمد على حركات جسمه وتعابير وجهه. كان يجسد دور الرجل الفقير ذو القلب الطيب الذي يواجه المشاكل بذكاء وصبر ويحب مساعدة الآخرين. اشتهر بشخصية الصعلوك الشهير، ذلك الرجل الشارب الصغير والبنطال الواسع والسترة الضيقة.
2: بديت نعرفه هذي اللبسة متاعه، لبس باللكحة الكمل
1: مع القبعة المستديرة.
2: عرفت
1: به. هذه الشخصية لم تكن مجرد مصدر للضحك، بل كانت ترمز للصراع الإنساني ضد الفقر والظلم الاجتماعي.
2: صعيب علي هذي، تو بديت تصعب علي، تو بديت تصعب.
1: والحزن من أشهر أعماله فيلم حمى الذهب، فيلم الأزمنة الحريفة، فيلم الديكتاتور العظيم، فيلم أضواء المدينة، فيلم الطفل. لقد أثبت العالم أن الابتسامة هي لغة يفهمها الجميع مهما كانت لغتهم. من أشهر ما قال: لا يوجد شيء دائم في هذه الحياة حتى مشاكلنا. أحب المشي تحت المطر لكي لا يرى أحد دموعي. أكثر يوم تضيعه في حياتك هو اليوم الذي لا تضحك فيه، فمن أكون يا ترى؟
2: من أكون يا ترى؟ عرفت القبعة واللبسة الكحلة. شكون قلت انت؟ مستر بين؟ لا مش مستر بين، ترى شارلو تشابلن. شو رايك في الاجابه؟
3: صحيحه.
2: برافو خليل، تصفيق على خليل، تصفيق على خليل. برافو، ترى نشوفوا التصويره نتاعو، ترى ورينا التصويره نتاع تشارلي تشابلن.
1: جبت التصويره الحقيقه والتصويره العاديه،
2: ترى نشوفوا. اذا هذه التصويره نتاع اللي اسمه شارلو، تعرفوا شارلو اسمه تشارلي
1: تشابلن.
2: شنو اسمه؟
1: تشارلي تشابلن.
2: تحفظوا هذا الشخصيه لان شخصيه تاريخيه غيرت مجار السينما في العالم. شو اسمه؟ تشارلي تشابلن. احسنت، نتعديوا الموهبه الاسبوع. وبحذنا ضيفنا فكرني في اسمك. اقم ميكرو محمد اياد عياد، جينا من زرمدين. هدوء الاولاد، جينا من زرمدين وعنده موهبه هو حفظ وتلاوه القران الكريم. حسين باش ينقص لنا الموسيقى توا باش نسمعوا تلاوه لسوره شنو؟ سوره القيامه، جزء من سوره القيامه. حسين نقص الموسيقى. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، نسمعوا الموهبه والابداع والقدره متاع ضيفنا العزيز. يلا
4: نعطروا افواهنا بذكر الله.

0: صدق الله العظيم.
1: شكرا، برافو عليك. نذكروا بالجوائز اللي تحصلت عليهم في اي مستوى. شنو تحصلت
2: في الجهويه؟
1: الجهويه اي
2: والمحلي
1: اي. شنو الجوائز اللي تحصلت عليهم؟ شنو المراتب؟
2: المراتب الاولى
1: فين؟
2: في زرمدين وفي مستير.
1: أي؟
2: في جمال.
1: في جمال تحصلت على المراتب الاولى في ترتيل القران الكريم.
2: اربع احزاب.
1: أربع أحزاب، برافو عليك، يعطيك الصحة، كل تشجيعاتنا ليك. هكا مستمعينا نكون وصلنا لختام حصة هذا اليوم. شكرا لكل من رافقنا بالاستماع. أجمل تحيات محمد سيدية، هويدا سيسي زميلتنا اللي تقوم، والله ما عرفت اسمها، اللي تقوم بنقل البث على صفحة الفيسبوك وصفحة الإذاعة، كل تحياتي واحترامي ليها. حسام قدرية التحق بنا الآن. ريم الهيني من قدامي كخوت، تسلم عليكم، تمنيلكم يوم أحد طيب. إلى اللقاء.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة.

0: مسرح في إبداعات الطفولة.
1: من إذاعة المنستير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. تم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري عفى الله الجميع في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدل العلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى قالت إن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من تاريخ 6 مايو الجاري. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة على أن يحدد مجلس الهيئة تاريخ الإضراب. كما تم تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وتطالب الهيئة بالخصوص بإيقاف التتبعات القضائية التي طالت عددا من منظورها وبضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء. تختتم اليوم فعاليات الدورة 40 لمعرض الكتاب الدولي، وفي هذا الإطار أفاد مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال وسام المكي أنه تم خلال المعرض تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بجناح الوزارة، تقدم 3 أنواع من المنتجات تتعلق أساسا بالمحتوى التعليمي الرقمي وبالآليات والوساط البيداغوجية للتعليم، بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدتهم على التعلم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق، وأكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، كما لم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أسأت إيران التصرف. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحين يتضمن مهلة بشهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هورمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبورت.
2: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء مستقبل جابس وشبيبة القيروانية، اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بين الملاعب الأحد انطلاقا من الرابعة بعد الزوال.
3: في سبورت ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين
5: إريتروفيزور،
4: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة حنين
5: إريتروفيزور إريتروفيزور مع لذيذ الفكر.

صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يداوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد خاص واستثنائي كالعادة مع روتروفيزور لحد 3 ماي 2026. من تو حتى نصف النهار كيما تعودتوا باش يجيناكم برشا حكايات قصص على عام جديد بكل تفاصيله. واليوم سفرتنا باش تكون عبر الزمن لسنة 1970. عام 1970 صور برشا حكايات وعندكم عليه برشا ذكريات مع الجمعية باش نرجعوا بكم الأحلى ذكريات وباش حقائق ومعلومات. وإذا تحبوا تشاركوا معنا كالعادة من خلال فقرة تثبت وجودكم عليكم كانت تكلمونا على 73 460 800. على شلامة تفوزش معنا بوصة شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزالي جي اسام الحي السادس المنسير أفضل شوال لكل الهواتف واكسسوارات الإعلامية وجديد ديما موجود وحاضر بأفضل الأسعار. معليكم كانت تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بالناس الكل بكل حب، سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني، تحياتنا لهويدة بن ساسي في الإشراف والتنسيق العام في الديجيتال، مريم بزيوش ونتنجم تلقاهم مختلف فقراتنا واستضافاتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسية، وتخليوا زادا لي كومنتير نتاعكم وتعليقاتكم كما تنجموا تشاهدونا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مونستير، وتابعونا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو مونستير بونتيان وين ما كنتم، وين كنتم في تونس او في خارجها. ان شاء الله صبحيه جديده نبداو برشا ضحك وبرشا امل وبرشا معلومات في عام جديد من روتروفيزور. وكالعاده نرجع معاكم في العام هذا برشا اختيارات غنائيه اتغنات، هو الحقيقه عام مليء بالاختيارات الغنائيه، مليء بالغنايات المزيانه ان كان تونسي وشرقي وغربي. امل بدايه باش نكون مع التونسي واحد من كبارات الاغنيه في تونس، الهادي الجويني السمره يا سمره، هذه اذاعه مونستير وين ما صوتنا. ان شاء الله نهاركم زين. Thank you.

سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انت ليا ولدي سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا

0: صباح النور صباح الورد. هادي جويني سمرة يا سمرة نوصل معها ونبدأ معها مستمعينا أول ساعة معنا من روتروفيزور سبيسيال عام 1970 العشرة واثناشر دقيقة. كل عادة سعيد جدا باستقبال الجمعية والفريق اللي بشي يحكي وحكياتهم على عام 1970 إلا واحدة برك ما تعرف حد شيء على عوامة ذومة الحمد لله يا ربي اللي هي في القيادة كل عادة والله لا يقطعنا عادة صاحبة الموجات الإيجابية وزيرة السعادة السنديانة مدام أميل بحوري.
1: نهارك الصديق صباحكم الله بالخير سمرة يا سمرة. أنا بالبني قلنا عادة لعل إحنا مشينا بالتليباتية عرفتك مش تحط سمرة على سمرة قلت يا سمرة يا سمرة خليها بالبني. في اليوم العالمي لحرية الصحافة وبعد عيد الشغل اليوم العالمي للشغل هو بطبيعة يعني أعياد إحنا مش كنا أيامنا ديما أعياد هانا باقي فكنا سقها باقي ما شاء الله علينا. في اليوم العالمي لحرية الصحافة وبكل حرية وكالعادة سيكون لنا لقاء شيق هذا الأحد
0: إن شاء الله بطبيعة ومع برش حكايات وبطبيعة يرافقنا بكل حب. سعيد جدا باستقبال الرياض القدير كي تهبط مع على الحلبة يولي خطير وإذا غنيت قدام الراب عينك تطير إنه سعادة المدير سي معز كريف. نهارك سعادة يا مرحبا.
2: صباح النور وسرور ليك لهذه وكامة كافة الفريق أمال أنور ومحمد والكافة الفريق التقني اللي عامل معنا اليوم والمستمعين اللي تبعوا فينا في الحلقة هذه إن شاء الله لبيوا لهم رغباتهم. وسنة 1970 شهدت أول عام في السنة في مقاعد الدراسة. أيوة. بالنسبة لي أنا
0: مرحبا مرحبا. تتفكرش أنيستي ولا سيدي متاع السنة أولى ابتدائي؟
2: أنيستي ليلى في أيوة. مدينة سجنان مدرسة 2 مارس.
0: مستحيل واحد ينسى المعلم ولا اللي قرر سنة أولى أي هذيك مستحيل. أنيستي فايزة تو نتفكرها ربي فضل به. نواصلوا فرحان برشا باستقبال الفنان صاحب المواهب المدفونة يغني ويعزف على الدربوك والبندير يحب الشعر يقرأ نزار قباني والأخضر الصغير إنه الأستاذ محمد البواب.
3: صباح الخير صباح الفل صباح الفل صباح الخير
0: حفلتها
3: إن شاء الله من غيبتك يا هذيلي برا والله كانت متعة يعني
0: لرحلاتكم السعيدة وتنظيم الحفلات الخاصة والعامة. محمد البواب أفضل اختيار ما عليكم كانت تسمع الدربوكة والبندير والتار راهو يعمل أفار
3: ربي يبارك لك. تعدى الجو مزيان تحية لكل أعضاء النادي يعني إذاعة المونستير وكل معتها المسؤولين تحية الذاكر تحية النجاح لكل الإخوة اللي حقيقة كانت متعة وفما جو خرجنا معتها ديفول مو حلو معتها مشينا أماكن زوروا تونس والله بلايص ما مزينة برشا يعني قرية في بنزرت يعني
0: كانت تحياتنا لكافة الأهالي غالي كلهم شاء أعضاء نادي إذاعة المنستير
3: يعطيهم الصحة. فقدت هذي اللي حبيت نبلغ لك تحية الأسبوع الفارط بعد ما كمان الحصة والله نلقى رجل كبير كاهل تحية ليه سي ساسي رجيشي ومعاه الرجل كبير يقول لي بكيتونا والله الحصة اللي فات والله بالله يقول لك متعة على الأغاني على النوستالجية على الجو يعني خلقتوه في الأسود. وتحية بربي اللي هو كذلك والسي سالم جبارة اللي قولي قال لي تحدثته على كل شيء في خاصة نحن كي نعرجوا على تونس ونستير إلا الموسيقى النحسية. تحية ليك ويرحم سي عامر جبارة لو أخوك ونقول سي الهادي طبعا الذهبي والعديد من الأسماء بربي حبيت نحيهم سي جعفورة قبلهم اللي كان في سوسة وسي الحذري أبو والده سي الحبيب الحذري يعني كانت هذه كانت فما نواة متاع موسيقى على كل هما حيونا وأعطيهم صح أنا بلغنا المعلومة وربي يخليهم.
0: دمت فخرا ذاكرة حية ما شاء الله عليك يا محمد. بكل حب فرحان برشا برجوع وعودته معنا القدير صاحب الابتسام المزيانة ما فماش منه اثنين إنه سعادة الدكتور. أهلا وسهلا سيدي دالور بالطيب.
4: أهلا أهديلي
0: ماكش عجبني جمعة ذي أنت ماكش في
4: لا بديتو أنا جينا لا فهمتي
3: قبل الساب لا مسترسي عنده عنده عنده ما يحضر
4: لا لا لا ديما إن شاء الله زين وكول فهمت لا وتحياتنا إلى كافة مستمعينا ومستمعاتنا وفرحان برشا بالعودة للستوديو مع الفريق كامل ومع الجمعية وبقيادة السنديانة. وانت قلت راهو فهمت لا يعني المدير الخطير على الحلبة وين يقول لكم راهو مع خونا الهديلي وهو الجدير بالإلقاء والتمتع بهذه المناسبة.
0: لا ما شاء الله
4: عام 70 خوي العزيز في بالك اللي هو عام اكسبسيونيل
0: كيفاش
4: عام اكسبسيونيل بالنسبة لياني لأنه أنا عند أنيستي منجية قريت
1: ربي فضلها
4: أوي ربي يطول يعني في حياتها وربي يعني ولكافة المعلمين ومدرسينا اللي علمونا وقرونا في جميع يعني
1: الواه
4: قم للمعلم فعلا.
0: خاصة المعلم تاع السنة الأولى.
4: السنة الأولى ما تنسيش خلاص. أي. دونك هذه حاجة. واثنين خويا عام 70 أنا لي إكسبسيونيل بالنسبة لي.
0: أي شو عملت فيه؟
4: على خاطرش عام 70 تولدت الأستاذة الغالية زوجتي.
0: الله
1: ما شاء الله تبارك الله تبارك الله يا ربي يسعدك.
0: جمع القدام باش يمشي القهوة على راحته، يعرف ويخرج ويمشي ويجي. جمع القدام
4: أوي.
1: أنا عام 70 تولدت خويا اللي هو أصغر مني بيني وبينه 11 شهر بالضبط، يعني ما غلقناش العام.
4: جست في الأول وإحنا داخلين نحب نهني بلادي النادي الرياضي بمنزل فارسي بمناسبة الصعود الى الرابطه الهواة مستوى 2،
0: وان شاء الله راهو حتى في الناسيونال
4: يتلموا
0: لعبات
4: يتلموا لباس، وان شاء الله السنه معناتها اللعب على طلوع سعود للسقعه
0: ان شاء الله
4: المستوى الاول.
0: وانت كنت مدرب ورئيس جمعيه سابق، خويا غرامك منزل فارسي شيء كبير راهو.
4: بلادي هذيك تاج راسي وفهمت لا ومعليش مزيان ديما الحنين، وهذيك معناتها منزل فارسي ديما ان شاء الله في العلالي.
3: سجلنا غادي وقينا هو مشرف على النادي معناتها فما السهره نتاع بوكس لا تنسى في مدينه منزل فارسي، ونذكروا بربي بخاطر برشا ما يعرفوش سيدنا عيجة، اما تبدلت الاسم ولات منزل فارسي طبعا في اطار تهذيب الاسماء، كما منزل داموس منزل نور بتبات الحال نحيي الرجال
1: كما سوق الصيادي منزل حياة.
3: منزل الحياة يعني اسماء حبيت كما قلت سهره لا تنسى، وكان استقبلنا طبعا سي انور بالترحاب والتون ما نساش باش نسجلوا
0: باش
3: نسجلوا الاذاعه وقت التلفزه
4: تقريبا التلفزه برشا دورات المدنيه نتاعي انا الاولانيه فهمت 2007 2011، والمده الثانيه 2019 2023، ونجيب منزل فارسي ترحب
0: بالضيوف
4: نتاعها في تظاهراتها، وان شاء الله ديما منزل فارسي من تألق الى تألق
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه لكل النوادي وكل المدن، علاش لا تبدا عندهم ديما الجماهير وراهم ومالي بلادها يقفوا لها باش تتحسن نتائجها وتمشي لابعد ما يمكن.
2: برا نمشيو نبداو نوجهوا له ان شاء الله تمنياتنا بالنجاح للدكتور أنور بالطيب
0: نهار 14 ماي مستدعين الكل
2: 14 ماي الدكتورة الثانية متاعه إن شاء الله في كلية الحقوق بالتوفيق مسبقا
1: إن شاء الله
2: نبدأ بها الحصة مش نخدموا بها الحصة
0: نهار 14 ماي الفطور موجود
3: صحيتي وهم لا هو
1: الحمد موجود اللجنة
3: لا قاعدة سبيسيال
0: ومحمد باش يغني بعد الواحد معناتها فما عرض فني موسيقي
1: أنا باش نكون بالواجب زادة في
4: يا خويا مرحبا بكم الكليكا فهمت، وان شاء الله تعدى مناقشه حلوه.
0: شو احساسك طيب انت دكتور معناتها بعد 14 شنو نقول لك يا ابو الدكاتره ولا ما عارفش معناتها ولي زوز دكاتره معناتها
4: والله اللي يحبوا يسموه
1: باش دكتور
0: باش دكتور
2: يسموه الدكتور انور الدكتور
3: دكتارينك دكتارينك المسلسل اللي تفرجنا عليه دكتارين.
0: برا نمشي من اول فقرات ونرجع معكم مستمعين عام 1970 من خلال فقره شنو اللي صار.
5: شنو اللي صار؟
0: شنو اللي صار سنة 1970؟ نبدأ بالشأن الوطني كالعادة. في بلادنا مشيت الفكر اقتصادي جديد يوم 9 أكتوبر 1970 نجم نقوله وقت الزعيم الصامت محافظ البنك المركزي الهادي نويرة يتولى منصب الوزارة الأولى مؤقتا. يوم 6 نوفمبر تم تثبيته كوزير أول بعد فشل تجربة التعاضد اللي قاد أحمد بن صالح. الهادي نويرة يقود تونس نحو اقتصاد السوق بأسلوب مدروس، التشجيع على المبادرة الخاصة، التشجيع على الاستثمارات الأجنبية، تطوير البنية التحتية والعمل على تسويق تونس السياحية والعمل زادة على المستوى الثقافي والاجتماعي. شهدت بلادنا انتعاش اقتصادية واجتماعية وثقافية. حكينا في عديد المرات على قيمة هذا الرجل الوطني وصاحب المشروع الاقتصادي الناجح سي الهادي نويرة، أما خلينا نرجع لأسباب الاختيار وخاصة الوضعية الاقتصادية في تونس وباش يحللها سي الهادي نويرة خلال استضافته في حوار مع الإذاعة الفرنسية. نسمع التصريح هذا ومن بعد نرجع لك سي دانور على تجربة التعاضد خاصة في السنوات الأخيرة.
6: Celle-ci, à un moment donné, a été en quelque sorte dénaturée puisque nous avons assisté à un moment donné à une sorte de collectivisation et d'une remise entre les mains de l'État de moyens de production d'une façon assez progressive, chose qui n'était ni dans nos conceptions ni dans notre idéologie. Ce fut un incident de parcours qui a duré un certain temps et qui a fait qu'un réexamen de cette politique était devenu nécessaire.
0: التعاضد أو تجميع ونقل الموارد إلى الدولة شيء لم يكن في تصوراتنا ولا إيديولوجيا كنت نحبذها. كانت هذه الفترة بمثابة انتكاسة استمرت لبعض الوقت

0: حبينا نجربوها في تونس ما نعرفوش مدى النجاعة متاعها. نرجع لك تو دكتور التعاضد الفترة ذيك
1: التعاضد يعني تجربة التعاضد هي أولا ساعة خلينا نحطوها في إطارها السياسي. فما شكون اللي بعض المنظرين سموها تجربة التعاضد الاشتراكية الدستورية يعني في عهد المرحوم سي أحمد بن صالح اللي كرجل وطني أعطى الكثير للدولة التونسية، ولكن تميزت كمشروع لو كان تخدم في استراتيجيته وتحطت له كافة ضوابط إنجاح هذه التجربة، ولكن كان مسار ما هوش مقنن وما هو ما مشيش، ولكن اللي يميزه هو لا ريزيستانس او شانجمان، يعني عدم قبول التغيير والعيش هذه التجربة. ونهاية التجربة هذه كانت اولا بضعف الانتاج، رفض شعبي كبير خاصة في القرى والأرياف.
0: هو باش نذكر ونبني على كلامك، معناتها ما نمشيو احنا في التعاضد في الفلاح، اصحاب الاراضي الفلاحيه انهم يلموا لهم الاراضي نتاعهم والناس الكل تتشارك في قطعه ارض كبيره، وقتها يولي الانتاج مشترك. الحساب نعرفوش وقتها كيما عنده 50 زيتونه كيما عنده 4 زيتونات يتم القسم، معناتها الثروه تمشي للدوله والدوله تقسمهم عليهم معناتها متكافئين الناس الكل تاخذ قد خلى انه عديد اصحاب الاراضي مثلا انهم يرفضوا هذا المقترح، فما شكون حتى قلع الزيتونات نتاع، فما ناس وقتها كانوا واصلين من الحزب الحاكم ونجم نقولوا من بعض الوزراء لم يشملهم التعاضد وفكان الأراضي. هيك علاش كما قلت انت خلى غضب شعبي كبير،
1: غضب شعبي كبير، وخاصة زاد خلينا نقولوا بصراحة الأمور، فما ناس استغلت هذا الظرف من ميسوري الحال أنذاك، وفما ناس اللي بعد حتى بأزهد الأثمان وبعتالي يقع معناتها
0: فما خاطر واصل ما همش
1: في كل يعني فما سابوتاج اللي صار في إنجاحاته التجربة. ولكن خلينا نشوفه صارت اختلالات اقتصادية كبيرة وليت عندها انعكاسات على يعني ما يسمى بالأمن الاجتماعي الغذائي أو الإنتاجي، وكذلك صار انسيدون كما قال في الديكلاراسيون المرحوم الهادي نويرة، ولكن قال صار ان ريكونسبتواليزاسيون، إعادة تصور وإعادة يعني تحليل المنظومة والتحول من هذه التجربة التعاضدية إلى نحو الليبرالية الاقتصادية في توجهات يعني
0: أبشي فصل الناس الهادي ما هيش الليبرالية هي بالضبط.
1: لا لا هو كان عنده فكر آخر نحو الليبرالية الاقتصادية في النظام الاقتصادي مقنن. علاش؟ على خاطرش فما التخلي التدريجي، صار تخلي تدريجي على الاقتصاد الاشتراكي نحو إرساء الوكالات الافعاش العفتي انسي سويت، وكذلك الانفتاح على بعض الأسواق الخارجية وإعادة ترتيب السلطة. بتونا مش نرجع بربي لأنه مربوطة بزادة كيف بالسياسة بالعمل
0: واضح
1: السياسي.
0: واضح واضح. نسمع الحل مع سي الهادي نويرة شنو قال حول هذه التجربة الجديدة اللي انطلقت مع عام 70.
2: Nous avons envisagé une méthode, je ne dis pas proprement tunisienne, c'est un peu présomptueux, mais quelque chose qui puisse être conçu par des Tunisiens et accepté par l'opinion publique tunisienne en matière de stratégie de développement. Nous avons défini d'une façon un peu plus détaillée comment nous entendons faire progresser le pays dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine économique et social. Nous sommes arrivés à cette conclusion que l'économie, enfin nous ne pouvons pas pratiquer une économie libérale, le libéralisme n'existe nulle part. Que nous ne devons pas également pratiquer une politique de massification, c'est-à-dire faire en sorte que tous les moyens de production deviennent la propriété de l'État, expérience que nous considérons également comme n'ayant réussi nulle part, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Aussi avons-nous choisi une voie moyenne, celle où l'État, dans un pays en voie de développement comme le nôtre, doit intervenir pour être le promoteur du développement, et doit intervenir également pour être l'ordonnateur de ce propre développement, et enfin intervenir pour être le distributeur équitable des fruits de ce développement entre toutes les catégories sociales. Et c'est ainsi que nous avons formulé notre doctrine, aussi bien en matière économique qu'en matière culturelle qu'en matière sociale.
0: لقد حددنا بطريقة أكثر تفصيلا لمشروع تونسي ينجم يقبلوه التوانسة، كيف نعتزم دفع البلاد إلى الأمام. وصلنا

0: لرؤية مشروع بممارسة اقتصاد لا يقوم على الليبرالية والتي هي غير موجودة في أي مكان، ولا ينبغي لنا أيضا ممارسة سياسة التكتل بحيث تصبح جميع وسائل الإنتاج ملكا للدولة، تجربة نعتبرها أيضا ساذجة لم تنجح في أي مكان، خاصة في البلدان النامية مثل بلدنا. ولهذا اخترنا مسارا وسطا، وهو مسار الدولة في بلد يسير على طريق التطور والتنمية، بأن تكون مؤسسات الدولة هي المحرك الأساسي والرئيسي للتنمية وتنظيمها، والتدخل لتكون هي الضامن والموزع العادل لثمار هذا التطور لجميع الفئات الاجتماعية. وهذه فكرتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أول حاجة على مستوى الشكل، الثقة والحجج الموجودة خلال طرحه لأفكاره، تحس أنه إنسان عنده مشروع وإنسان عنده فكر وإنسان يعرف الواقع ما هو موجود اليوم، ما هوش بيطبق فكرة جاية من برا يحاول يطبقها
1: ويسقطها
0: على بلادنا كيما صار في تجربة تعذل وتفشل، وشوفنا نتائج متاحة. وكان مثال يحتذى به المشروع التونسي، مشروع الهادي نويرة الاقتصادي في عديد الدول الآسيوية. كمل دكتور الفكرة متاعكم بعد ناخد كلمة مع بقية الفريق.
2: فوالا دونك النتائج متاع التجربة الأولى خلاتي قال وكونوا إن دكترين نوفيل، إيديولوجيا جديدة منظمة نحو واقع قبولها. شفنا كان غاديك الرفض وليت بالقبول، لأنه وليت ما يسمى بالدولة الراعية، الدولة الريجولاتور، الدولة اللي تتدخل عندها زمام الأمور مع الانفتاح على القطاع الخاص. وهنا جات وقتها المستثمرين ورأس مال الشركات، وكان الانفتاح حول يعني الأسواق الخارجية. ولكننا ما نجموش نخدمه لا اقتصاد ولا نخدمه مجتمع ولا ثقافة بدون فما ركيزة سياسية، ألا وهو إعادة ترتيب السلطة داخل الحزب والدولة. الحزب الاشتراكي الدستوري يبقى هو القوة السياسية الوحيدة، كذلك تعزيز مركزية القرار ودور زعيم الحبيب بورقيبة في كضامن لهذه السياسة الجديدة، وحامي لوزير أول أتى بمشروع ريادي، مشروع انفتاحي، مشروع اجتماعي مجتمعي اقتصادي ثقافي، يرتكز على الشفافية، يرتكز على المحاسبة، ويرتكز كذلك على الدقة في أخذ الاستراتيجيات. لهنا يعني التوتر الاجتماعي قابلوا في هذا المشروع ارتياح، والارتياح هذاك بنسور يعطيك طمأنينة، يعطيك دافع، لأنه العامل الاجتماعي كي ترسي الطمأنينة والثقة يعطيك انتاج وانتاجية. وهذا ما اللي صار مربوط ارتباط كلي بالسياسات الخارجية وعلاقاتنا مع الدول الخارجية، لأنه تونس واصلت في نهجها المعتدل علاقات متوازنة مع الغرب، وكذلك يعني دعمها إلى كافة المسارات أو القضايا المتواجدة في العالم، وخاصة عن القضية الفلسطينية.
3: دكتوراه من التحصيل الحاصل مصالح يعني السيد
0: ويكمل فاليدي
1: فاليدي مونسيون تري بيان اونوراب
0: هكا اموره واضح. من بعد شوية يودنا بالحلويتي.
4: هو التجربة والنجاح نتاع المشروع الاقتصادي الإيجابي لهذه النويرة هو انبناء على دراسة موضوعية لفشل تجربة التعاضد اللي خدمناه، وجاء معنا اش خلاه نجح. خلينا نجح على خاطر تبنى من الواقع نتاع البلاد، من الواقع اللي قاعد نشوف فيه. ما مشيناش المشروع الليبرالي متحرك كما قال هو، وما مشيناش
0: وما باعش مؤسسات الدوله طول،
4: هو خلى الدوله
0: وما تعطلتش سكه الانتاج نتاع الفوسفات، وما تعطلتش يعني وشركات عموميه قاعده تفلس. هذا الكل بالعكس، هو كان عنده الدوله، الدوله عملت الموازنه انها تدفع الشركات نتاعها الخاصه، نحكي كما الشركات الربحيه اللي نورمالمون تكون شركات ربحيه واللي هي عندها المونوبول في توزيع الخدمات كما الكهرباء والغاز، كما تونس الجوية وعديد الشركات والنقل، اللي هي شركات نورمالمون تدخل فلوس للدولة، ما مش الدولة توا اليوم ولا تصرف عليها
4: بالضبط. وهذاك علاش خلاه نجح، على خاطر كان مشروع فك الفترة هذيك بلاد خارجة من تجربة فاشلة وخلات أزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية في البلاد. المشروع كما كان معناها في سنوات قليلة أعطى أكل متاعه والإنتاج متاعه، وكانت تونس معناها كالعادة رائدة في في قيامها بثورات معنا صامتة، ثورات ثورة اقتصادية أدت لانتعاشها وفرهدت العباد في كل وقت.
0: واللي يوجع أكثر كي تشوف إندونيسيا، تشوف ماليزيا، تشوف سنغافورة اللي هم كانوا في الوقت هذاك يتبعوا فينا أقل منا، وشوف هم اليوم وصلوا وإحنا وين الحقيقة الوضعية
4: للأسف ما بنيناش على التجربة وما حاولناش باش نجحوها، بالعكس صارت
0: برشا خلالات.
4: إن شاء الله نرجعوا إن شاء الله.
0: أي نمشي للعالم العربي.
1: أنا يظهر لي باش نخرج من الاقتصاد للسياسة، باش نخرج من إفريقيا لآسيا.
0: أيوة عطيني باش نمشي وإنويك كيف كيف.
1: معروف عند الجماعة الكل أيلول الأسود، بعيد الشر عليكم. مش أسود على خاطر
0: أيلول، شو معناته أيلول الصعيد؟
1: أيلول هو سبتمبر.
0: أيوة. سبتمبر. شهر سبتمبر.
1: علاش قيل أسود؟ مش على خاطر مات فيه جمال عبد الناصر أكهو، هو جمال عبد الناصر ورمزيته كان صحيح بالنسبة ليهم، وفاته حدث جلل بالنسبة للعالم العربي، لكن دخول الأشقاء في حرب كاد أن يكون أحد ضحاياها في أيلول الأسود، يوم فر عرفات بتدبير ناصري ونجا من الموت بعباءة كويتية.
0: صحيح.
1: بعد الانتصار الأردني الفلسطيني في معركة الكرامة عام 68، قامت يعني منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن وبدعم عربي بالدخول شيئا فشيئا إلى الأراضي الأردنية اللي كانت هي الظهر بالنسبة للمقاومة الإسرائيلية، يعني
0: فلسطينية
1: المقاومة الفلسطينية للإسرائيل المقاومة. أي بالضبط. بدأت تفرض سيطرتها على بعض المدن كما إربد والزرقاء، وهنا نحب نوجه تحية للأصدقاء الأردنيين وطالباتنا الأردنيات الموجودين في المنستير والعراقيين والفلسطينيين. علاش نقولوا فلسطينيين وعراقيين؟ على خاطر بالضبط أنا عشتها تجربة وريتها في الأردن، فلسطينيين عايشين بروح وطنية أردنية، عراقيين عايشين عبارة على مواطنين أردنيين، مريتهاش في دول أخرى، هذه في الأردن بالحق ظاهرة عندهم، تحسهم أردنيين ما همش فلسطينيين، يحافظوا على عاداتهم في الأكل وفي الشرب، يعني في عاداتهم وتقاليدهم، لكنهم يعيشوا أساسا في الجهة هذيك بروح وطنية يعني. لكن اللي صار أنه في الفترة هذه ما كانتش فما الروح الوطنية هذه. شنو اللي صار؟ اللي صار أنه فما جهات مقاومة، يعني فرق اللي هي الميليشيات نجم نقول الفلسطينية، كانت ترى نوعا ما أنه الملك الأردني
0: متخاذل تجاه القضية الفلسطينية.
1: في يوم حرية، في يوم حرية الصحافة أكدوا أنهم كانوا يروا أنه بين ظفرين، بين ظفرين يقولوا هما انه احنا نقولوا بيوع معناها
0: بلوك. لا متخاذل، انا باش ما نقولش الكلمه هذيك.
1: هما يراو هكا، هما يراو هكا، احنا علاقاتنا الحمد لله طيبه معاهم الى
0: كان قعدت من الاخر الحصه باهي
1: باهي سمورنا هانيه.
3: شنو قالت هي؟ عقدت علاقات الاردن وقت بورقيبه، قال شنو فماش اردن، قال شرق الاردن ما كانش، كان فما فلسطين ولبنان وقتها تغشوا هو سيكونس وقت معروف. بورقيبه يحكي بقال ما كان، كانت فماش يعني الاردن شنو كان نهر الاردن.
0: اما هو راه باش نبداو واضحين، راه اللي صار في ايلول الاسود عام 70 راه حاجه صارت هزيمه، هزيمه 67 انه الاراضي الاردنيه فتحت ابوابها وحيئها
1: فما رحابه كبيره
0: معناتها بالفلسطينيين، فما فصائل اللي هما مسلحه
1: من ضيف الى عدو،
0: ولات الدوله في وسط الدوله،
1: دولة وسط الدوله بالضبط.
0: الامن الاردني ما عندوش الحق يدخل في شوارع عمان، بعض الشوارع في عمان ما يدخلهمش،
1: واللي يعمل الرقابه في الشوارع هما الفصائل الفلسطينيه، وحتى حطوا العلم الفلسطيني في بلاصه العلم الاردني باش ترى الى اي حد وصل التجاوز. وهنا ولات نقطه حمراء، حتى بريطانيا الوضع ما عادش عاجبها غادي، ما انا فهم
0: حبوا يختلوا الملك عبد الله،
1: حبوا يغتالوه بالسيارات،
3: حسين الملك حسين،
0: الملك حسين مرتين
1: ادورو بريز يعني مرتين حاولوا باش يغتالوه، لكن الضربه التي قسمت ظهر البعير هي الطيارات اللي قاموا، اربع طيارات ثلاثه نجحت العمليه نتاعهم وواحده لا، وبعدها عملوا محاوله اخرى ناجحه خامسه، يعني طيارات اللي اختطفوهم
3: جورج حبش
1: وفرغوهم من الركاب، فرغوهم تماما من الركاب وقاموا بحرقهم قدام الصحافه، يعني هذاك كان عمل مستفز. لكن هنا قلنا الفصائل هذه تحت قياده منظمه يقودها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات طالبت بالاطاحه بالملكيه الهاشميه، وتزامنت هذه مع محاوله اغتيال الملك الاردني الحسين بن طلال على يد الفدائيين، وبدأ ان الدوله داخل الدوله تشق طريقها للقيام باختطاف الطائرات اللي قلنا عليها. في 17 ايلول تحرك الجيش الاردني، هنا نقولوا نحكيوا على حرب الأشقاء
0: على خاطر الدولة ولات مستباحة بالضبط. وصارت وقت أمريكا قالت شنو اللعب هذا وبريطانيا شنو اللعب معناتها أنت وطائرات وينك الدولة أنت وطائرات تهبط في بلادك
1: بالضبط. والجيش نحو الصحراء هما هزوم
0: معناتها وقت ملك الأردن خاف على معناتها بلاصته ولات معناتها حاجة تضحك معناتها وينك أنت كدولة وينك أنت كجيش أنه الناس قاعدة تحكم فيك وأنت تتفرج
4: هو اللي قاد الجيش
0: هو اللي قاد الجيش هبط على التيران
1: ومشي لابس زي لابس زي الجيش وقال لهم رانا ماناش نحاربوا في فلسطين حذاري ردوا بالكم خاطر فما تعاطف شعبي كبير وراهو فما اردنيين متعاطفين مع الفصائل الفلسطينيين قال لهم رانا ماناش نحاربوا في فلسطين رانا نحاربوا في هالتمرد هذايا والعدم الاستقرار اللي موجود في الدوله ولا شيء يعلى فوق صوت الدوله وهيبه الدوله واستقرار الدوله يعني مشى يتحرك الجيش لهنا نحو المدن والمواقع اللي تسيطر عليها المنظمه الفلسطينيه للنجاح في السيطره على مدينه الزرقاء ومن ثم مدينه اربد القريبه من الحدود السوريه وهنا سوريا كيف كيف كان عندها دور وروسيا من بعيد يعني كان رانا نشوف
4: دور طفيف بالنسبه لسوريا على خاطر دخلت وخرجت
1: نشوفوا لا نشوفوا نوعا ما المشهد ديما يتكرر روسيا تراقب من بعيد امريكا ما حبتش اسرائيل تدخل على الخط على خاطر تعرف العداء لاسرائيل دونك حاولت هي باش تحرك عن طريق بريطانيا يعني كان فما تدخل اجنبي واضح عن بعد ياسر عرفات هنا عبد الناصر حاول يبعث مبعوث للأردن والمبعوث متاعه للأردن كان معاها يعني أجانب أخرين وحاولوا يخليوا ياسر عرفات يتنكر في بعباءة كويتية باش يغادر الأرض هذه وما تفطنوا كان بعد ما غادرها يعني جمال عبد الناصر حس أنه شعبيته نقصت في فترة من الفترات باش يسترد شعبيته كان هو المنقذ لياسر عرفات من القتل يعني وبالطبيعة على هنا بعد القمة العربية اللي تشكلت لجنة كاملة في القاهرة مهمتها تحقيق المصالحة بين الطرفين ووقف إطلاق النار وإنقاذ عرفات من المأزق الذي يراه عبد الناصر خطيرا
3: ألف القتل ألف أكثر من ألف قتل
4: وكان زاد لهنا خلينا نواصل وين وقفت مال معناها انتقال المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى لبنان وهذيك زادة كانت انطلاق زادة باش لاحقا جات الحرب الأهلية في لبنان دونك ثم خلفت انقسامات كبيرة وانعكاسات كبيرة على الشرق الأوسط معنى النزاع الأردني الفلسطيني
0: وحتى حتى الموقف العربي صار انقسام كبير معناتها نحكيو سوريا حبت تجتاح الأردن من جهة العراق كيف كيف
4: وثم منظمة شهيرة كانت معناها اسم على اسم أيلول أي منظمة أيلول
1: منظمة أسود. أيلول بعد ظهر
4: ومعناها وكانت عندها زادة معناها
0: واللي قامت بعديد الاغتيالات عام 71 و72 و73 وهما اللي خطفوا الطائرة في 72 وحديث ميونخ كيف كيف هما 72 معناتها ريت اللحظه الحاسمه ايلول الاسود العام هذاك فمن وقتها صار انقسام دول الخليج من يدعموا في ملك الاردن من جهه نحكي العراق سوريا ضد ملك الاردن ولات مواقف معناتها متباينه بين القوى العربيه هيك علاش دعا جمال عبد الناصر هاتي القمة العربية الطارئة الباهي لدغة اللي هو كان معناته موفد رئيس الجمهورية لهاته المعات الأحداث وقاعد يواكب خاطر النظران اللي تقلم تاعه حتى في الأمم المتحدة لهذه نويرة راهو من لول وقتية راهو حتى وزير أول في تونس وقتين باش الباهي لدغة يسوي شوية وضعيات لكن بعد صار ذلك التباين وبعد ما روحت القمة العربية اللي تفاهموا من خلال على أنه باش يصير وقفة إطلاق النار جمال عبد الناصر روح لداره وتوفى بسكتة قلبية معناتها باش تعرف الضغط الكبير اللي صار نسمعوا اللحظة الفارقة دي احنا أنور السادات أعلن خبر وفاة جمال عبد الناصر اللي يعتبر من الأحداث الهامة في واقع سياستنا العربية.
5: فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة الساعة 6:15 من مساء اليوم 27 رجب 1390 الموافق 28 سبتمبر 1970.
0: هذه كانت لحظة من اللحظات الكبيرة في تاريخنا العربي واللي
4: زاد جنازة مهيبة
0: خمسة ملايين خرجوا جمال عبد الناصر رغم اختلافات الإيدولوجية معه لكنه يعتبر راه من الناس اللي قاومت الاستعمار وكان وكان عنده كما نقولوا فكره ما نجم نقولوا كان حالمه
3: طبويه احنا
0: فكره حالمه اما نحترم الرجل في بالطبيعه معناتها السد العالي عام 70 كذلك معناتها تاميم قناه السويس وشارك وساهم في برشا حاجات ايجابيه
3: لكن الشعب قد نفكر مشينا في التسعينات كشاف لمصر كي نحكي مع تونس نحكي لهم على تونس قولي اللحمه ما نعرفوهاش معناتها نقعدوا مده كي نقولوا احنا اللحم موجود ناكلوه ديما معناتها تقول لك
0: تسرعت يا محمد تسرعت يا محمد
3: قول لك شعملنا
0: رد بعد سنوات يا محمد
3: لا لا شعملنا قول لك فهمتك شعملنا يقول لك بالحرب وبالواحد والله والله هيك نحكي معه
0: لا لا العنطريات اللي كانت عنده زاد دخل بلاده في 10 سنين حرب استنزاف معناتها دمرها اقتصادي هاي دكتور لخصوا
2: لخصوا بقراءة ومقاربة يعني من وجهة نظر العلوم السياسية وهي المقاربة ماكس فيبر في هذا الشأن اللي يكونوا الدولة لها الحق في استعمال وسائل الكراه المادي يعني شو كنابيل 3P اللي بوارد بويسون فيبريك الشي يقول لك أنا كأردن وأيلول الأسود هو أولاد نساعة هو حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة تشكيل علاقات الدول العربية مع الفصائل. المقاربة بتاع فيبريك يقول لك أنا كدولة كالأردن من حقي باش نستعمل وسائل الكراه المادي ونمشي للمحافظة على السيادة الوطنية ووفق أدبيات السياسات العمومية الدولة تنتقل من تسيير عادي للمحافظة يعني كفصائل جات عندي أنا إلى تدبير أزماتي واللي تنسير في أزمة لأنها فما سيادة الوطن ولهنا عشنا ازدواجية السلطة يعني ما تنساوش اللي الفصائل راهم تقووا الفدائيين تقووا ولو يدخلوا في الشأن الكليكة ولو
0: نحكيوا على 40,000 مسلح يعني فدائي فلسطيني موجود على الأراضي الأردنية أي. مقابل الجيش الأردني يقدر العدد نتاعه ب 50,000 جندي معناتها عبارة متقاربين يعني نفس عدد
2: مراكز مراكز
1: الجنود العراقيين اللي هما كانوا قريبين
2: يعني يعني مراكز العنف ولات متعدة فما ما يسمى بأيلول كسياسة عمومية أمنية يعني فما الدولة يلزم يحافظ على الدولة على الشرعية متاعها وكيف باش يدير الفاعلين غير الرسميين ولا عندي فاعلين في الدولة غير رسميين والتحول نحو العنف ولا عنف عابر للحدود وانتم حكيتوا على كل مسار منيح وبالتالي يعني كي نقولوا احنا الأردن دخلت لتحافظ على السيادة متاعها
1: ومن عمان إلى عمان من عمان الى عمان نعرفوا
0: بعد شويه باش نحكيوا عليه محظور محطوط في
3: حاجه في الكويز
0: اي باش نسال محمد تو باش نسال محمد باش نحكيوا باش نحكيوا عليهم في الكويز اما قبل محمد فما غنايه جزائريه البارح كان عمر
3: 20 ليش بالقرود
0: برافو ما لا منظم ما حاضر محمد
3: وانا بعزبتي فرح وانا مشت تلاوح كان عمري 20
0: لكل حفلاتكم الخاصة والعامة 73 460 800 قيدوا محمد بواب الصيفية هذه كلها حافلة خليكم معنا إذا
1: مهرجان كانتاش

البارح وانا بعز وبتفارح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20. البارح كانت الموال تتلاوح صحة البدن تترايح يا زهرة السنين. البارح كان في عمري

0: كان الغرام تهيجي نصرف الشعور الشقرة ونلتها بالخورين وانا مع الحباب انتجي الصغر والعقل الناجي وانا مع الحباب انتجي الصغر والعقل الناجي نخاطب القمر ونجوم وتفهم غير بالعين البارح البارح غير البارح كان في عمري عشرين كان في عمري عشرين عشرين البارح
1: الله الله الله ما كنتش نعرفها الأغنية الحقيقة رائعة رائعة رائعة
2: غنيوها برشا في تونس خاصة في الدول المغرب في أي الحفلات دول الخاصة في تونس ولو ديما يطلبوها الأغنية
3: غنيوها ولكن ما يعرفوش مولاه
1: عاد ذكرنا باسم سي محمد
2: لهاشم القروابي
1: القروابي ما شاء الله عليه صوت وحضور من حفلة مباشرة الحقيقة أغنية حلوة برشا ووصلت حقة انتشار كبير برشا غنية شكري بوزين غنية محمد منير اللي في على مستوى المشق حور في شوية كلمات
2: حور في لكن الروح الروح تزيرية وحدها يكون روح المغربية
1: برخا نشوفوكم في الكويز توا الكويز 73 460 800 اذا تحبوا تشاركوا معنا في اثبت وجودك علاش ليه ما تفوز معنا بوصل شراء ب 100 دينار من هدايا مزال جي اس ام الحي السادس المنسير اما جماعه في الاستوديو ما يفوزوا بحد شيء على خاطر الاسئله في المتناول سهلين كالعاده منذ سنه 1970 بدا العالم يحتفل بيوم خاص واستثنائي تكريما لشكون تحديدا يوم 22 افريل
4: اليوم يوم الارض
1: برافو برافو برافو سندي أنا حاضرة دروس محمد أوزر صرح من غادي دور وجهه هو يوم الأرض حدث سنوي في جميع أنحاء العالم
5: لإظهار الملكي في العديد الإجابات للسندي أنا
1: ديما رابحه لدعم القضايا حماية والحفاظ على البيئة برافو سندي أنا نهار 6 ماي 1970 شاب ياباني اسمه ميورا يوتوشيرو ميورا يوتوشيرو
4: اي يوشيكازو فوراكاوا سي تان امي ياباني
1: اي نشرفوا بي انت تعرف الاجابه
2: ما انا ما نجاوب
1: اي لولو بعد تعال
2: شو نرى
1: سي ميورا يوتوشيرو هذا كان سباق للدخول للتاريخ بكونه عمل حاجه شبه مستحيله حتى حد ما عملها قبله وحتى بعده واحد برك جربها حسب رايكم شنو عمل سي ميورا يوتوشيرو هذا هل قام بتسلق جبال الهيمالايا والوصول لقمه ايفرست دون قوارير اكسجين هبط من قمة إيفرست على ارتفاع أكثر من 8000 متر وهو معناته يعمل في السكي وإلا تسلق بركان فوجي في اليابان مدير
5: أعطينيك الاحتمالات مدير
1: يشوف شنو اللي تنجم يعملها المدير
3: حتى غريبة من غير أكسجين 8000 متر يسحي
5: فيزيولوجيا صعيبة شوية
3: دونك بركان تسلق بركان فوجي
1: دكتور
5: نمشي مع المدير تسلق
1: متواضع زي
2: معناتها باش يقعد من حضر فما هاتي بكل حتب كيما حرات بحرات كيما يقولوا بلهجتنا باش يهبط السكيتو والفوندو يعني يتبعوا الدكتور
1: هاي البركان سنديانا البركان مشيتوا كل في البركان للاسف اجابتكم كل غلط
4: ايفرست هبط
1: برافو هبط من قمه جبال الهيمالايا من ايفرست هو يعمل في السكي ومش مره برك عملها مرتين معناتها أول واحد في التاريخ تصور
2: ما عرضتوش معناتها هضبة ما عرضتوش واحد تبارك الله مش
4: من أعلى قمة
2: ما نعرفها البلاصة اللي هبط منها تلقاها كلها
4: حاجة خطيرة للغاية
1: أوكي تبع في البلايك يوصل للنقطة
2: تبع في البلايك
4: يوصل
1: أوكي في الرامبونات يلقى فما رادار
2: وياخو كاردورة
1: أي فما رادار يس عليه طيح شوية وكمل
4: ما فماش كان في
2: مستير
1: من هي الشخصية العربية التي تولت الحكم في بلادها بعد انقلاب قام به على أبوه بمساعدة الجيش وبريطانيا هل هو السلطان قابوس الأمير حمد بن خليفة ولا الأمير فيصل بن عبد العزيز
4: السلطان قابوس ابن السلطان سعيد بن تيمور السلطان سعيد بن تيمور عايش البلاد فترة في عزلة رافض للتحديث وهز ولده هذي اللي تولد في مدينة صلالة يقرأ في بريطانيا ودونك ولا فكره نير لكن كي يرجع الولد حط ولده في الإقامة الجبرية
2: خاطر صلالة ما أحسن البلايس حتى المزاج بتاع صلالة حلوم
4: ما عنده الحق يشارك في حتى شيء البلاد كانت لا كهرباء لا صحف لا إذاعات فما كانت ثلاثة مدارس
1: ممنوع
4: يعني الشعب عايش بين الخوف والفقر قرر ولد في النهاية بشيخ زمام الأمور وركز أساسا على عنصر المفاجأة واتفق مع بعض الجنود ووسعوا دايرتهم تدريجين وفي الأخر قاموا بعنصر المفاجأة وباغتوا الوالد متاعه وبعثوه للمنفى احنا نقوله في بريطانيا
1: أي منفى في لندن وتوفى غادي وتدفن غادي
2: ربي باش نحب نقول ملاحظة كما قلت المديد صلالة راهو حتى المرق ومعقوع البيئة عندها ميزاجية
4: صلالة
2: أي وحلوة نذكر مرة والله احنا نحوسوا في ناس ما نحبش نذكرهم في مارين وحتى وقاعدين نحوقوا المحلات الطقس ونسمه غزرت مرأة من منطقة معينة قلت لهم فما بلاصة معينة ناس شدة غلاظ شوي قلت لهم راهو حتى لا هو عنده دور لا والله نذكرها
1: صحيح
2: رحنا من بلاصة معينة ما فيهاش شكل يعني يبدل المزاج يبدل الروح
3: مهرجان معروف مهرجان صلالة
2: صلالة
1: ومزينة برشا عمير كيما النجم نقولوا كيما كوريا الشمالية نتاع العرب حتى بعيدة برشا على كل
4: سلطان كان فضل السلطان باني قابوس ولات متطورة
3: هو باني معناها
1: من على عظمرة
4: كان صفر صفر ما عندكش الحق تسافر إلا بإمضاء من السلطان
1: أي.
4: تصريح من السلطان
5: قرأ في مدن التنوير والنور والعلم أي. ورجع بتنوير وكل علم يعطيك راهو الرفاهية ويعطيك الديمقراطية ويعطيك المساواة وتخمم في الأخرين
1: قداش فما من سلطنة دكتورنا في العالم
5: والله ما عنديش حتى فكرة قداش من سلطنة
2: عمان وبروني أغنى الدول
1: نقعد في الدول من هو الرئيس العربي الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري عام 1970 نهار 16 نوفمبر يا دكتورنا هل هو معمر القذافي هل هو حافظ الأسد ولا صدام حسين
2: لا حافظ الأسد
5: 69
2: قذافي
5: عام 70 حافظ الأسد
4: حافظ الأسد
5: حافظ الأسد العديد
1: باي هو حافظ الأسد
4: دون أن تطلق أي رصاصة كان الرئيس في وقتها نور الدين أتاسي رئيس وصلاح الدين أمين عام لحزب البعث وحافظ الأسد كان وزير دفاع وكان هو قائد الجيش يعني هو اللي قام به سماه بمثابة الحركة التصحيحية يعني أنهى عهد القيادة الجماعية حزب البعث ككل وبدأ معه هو مرحلة الرجل الواحد مش عام 70 شد الحكم قعد مدة حتى نصف الحق الدستوري أيهم بعد
2: ورشة بربي من عش تلقيب هو حافظ عيجة راه يقول زعيم بورقيبة من بين المدى هو اللي أعطى أنت أسد
1: ما عنديش المعلوم
2: أما هو حافظ عيجة
1: أما
5: أما
1: نحكيكم ممكن الحاجة المتأكد منها أنه حافظ الأسد بعد أحداث أيلول الأسود كان بش يطير وأنه نور الدين أتاسي كان بش يقصي من منصبه على خاطر هو تدخل في الأردن واستعمل الجيش دون غطاء جوي هكا علاش الطيران الأردني تم قضاء على برشا دبابات سورية وكان باش يخرج هو كما نقولوا افطر بيه
4: هو مشى للباكستان وقبل ما يمشي للباكستان حضر الأمور الكل اللوجستية للانقلاب يعني كي جاء من باكستان مباشرة نفذ العملية متاعه
1: المشوشين ما هو اسم المركبة الفضائية الأمريكية التي تم إرسالها بمهمة استطلاعية على سطح القمر في 11 أفريل 1970 وكانت المركبة هذه صارت لها مشكل في الفضاء الخارجي انفجار خزان الأكسجين ومن بعد انفجر خزان آخر للوقود معناتها لا ينجموا يكملوا الرحلة للقمر ولا ينجموا يرجعوا للأرض حوالي 400 ألف كيلومتر عن سطح الأرض قاعدوا في الوسط شو اسمها المركبة الفضائية هذه
2: مش أبولو
1: تشالنجر أبولو 11 ولا أبولو 13
2: أبولو 13
4: ورجعوا أحياء في بالي
2: والرئيس قال مش مبطلوا التجارب النووية وقت يخافوا خافوا وكانت فما ريسك شوي قال لا ما زلنا باش نواصلوا باش نكملوا
1: ويعتبر الإخفاق الناجح ولليوم الناس يحتفلوا بهذا الإنجاز اللي كانوا فيه جيم لوفي
4: هاي الكلمه
1: خاطر كانوا باش يموتوا ما عاد حد ما كان متوقع انه النجم وين ورجعوا فما فيلم اسمه ابولو 13 رون هاوارد عام 95 يعتبر من كلاسيكيات السينما الامريكيه الحقيقه احسن فيلم تاع ساينس فيكسيون عالم فضاء نجموا تتفرجوا فيه قرابة ثلاثة سوايع توم هانكس تعملوا جو كبير برشا برشا برشا على الفيلم هذا وتفهموا شنو هو صار بالضبط واكثر واحد تسمى ماهوش محظوظ هو جاك سويغارت جاك سويغارت هذا كان في مصلع اللي كان بشي يمشي مرض مشي هو في بلاصته يلقى روحه أربع أيام في الفضاء الخارجي لا أكسجين وما يبش يرجع ولا
2: أنت تقول أنت عكس العام سيسمة الدنمارك مشيت عوضتي غزافي هز كوب دوروف
1: أي في 21 ديسمبر سنة 1970 الرئيس الأمريكي في الوقت هذا كشكون
2: نيكسون
1: ريشارد نيكسون قاعد في البيرو الأبيض يخدم على روحه ياخذ في التليفونات يشوف فما تقارير فما حاجات كلموه الأمن الرئاسي على البوابة قالوا له راهو الملك إلفيس بريسلي ملك روكاندرو راهو جاي يحب يشوفك قال زعما شنو يحب من عندي إلفيس بريسلي؟ قال وي بالي ادخل إلفيس بريسلي. قابل الرئيس إلفيس بريسلي قاعد مع الرئيس قرابة ساعة ربع يحكي معاه. قالوا نحب نكون أني الناطق والوجه الإعلاني للحملة اللي تقوم بها الدولة ضد مكافحة المخدرات. وعجبته الفكرة وعجبته الرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون. بعد ساعة ربع يحكي وسلموا على بعضهم عملوا تصوير عطاه كادو من مدلو مدلو كادو سي إلفيس بريسلي مد كادو رئيس الجمهورية. الكادو هذا حسب رأيكم شنو؟ أعطاه مفتاح متاع سيارة مطلية بالذهب مدلو فرد وإلا واحد من الأزياء متاعه في الحفلات. محمد بيعو جالة أحمد ليس يجاب صحيح من غادي بعد شوية بتقاوه في موجة الساعة الأخبار
2: زعما مش عارف إيش كل فرد ما يكون طريف زعما شاطي الزي متاعه
4: لا لا مستقر
2: فرد زعما
4: لا زي من الأزياء متاعه
3: زي من الأزياء
1: متاعه شو تقول أنت قلت فرد به
2: بدلت انا قلبت
5: زي زي
1: زي ومحمد الوحيد اللي عنده اجابه صحيحه مد له فرد الرئيس كي مد له فرد في يده داخ معناتها كيفاش يدخل يقاب رئيس نتاع امريكا
4: وفتح
1: والمشكله انه الامن الرئاسي ما يفركسش الملك إلفيس بريسلي عنده قدوسي معناتها داخل قاب الرئيس ومد له في يده فرد والفرد هذا في الكرتوش معناتها باش تاع معناتها قالوا قاعد ساعة غير ربع في البيرو راس راس وامورهم منظمه
4: هذاك علاش احنا متخيلين
5: رمزيه دلاله رمزيه اللي يكونوا يجب يتقاوم المخدرات حتى بالسلاح
1: اي شنو دلاله رمزيه قابل اما من وقتها هو حتى هو مشى على روحه قائد الحرس الرئاسي ما لقري كي تبدا انسان واصل في بلاد كيما إلفيس بريسلي اللي يعتبر واحد من ايقونات الموسيقى في العالم يعمل كيما يظهر له. احنا نجركم مستمعينا بعد شويه في ساعتنا الثانيه من روتروفيزور كالعاده مع مختلف فقراتنا. نذكركم بطريقه المشاركه 73 64 800. مرحبا بنا كلكم.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام، والتي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدلا من العلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومية. وقالت رئيسة مرض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شكر بصفاقس الدكتورة ليلى بن مراد أن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو الجاري. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. وقال كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربعي للإذاعة الوطنية أنه انطلاقا من شهر ماي تكثف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه، علاوة على التعهد بأسطول الشاحنات والقيام بأعمال الصيانة اللازمة بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند حدوث حريق، وذلك بالشراكة مع وحدات الحماية المدنية. أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بن ريانة أن مخزون السدود التونسية بلغ 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%، مشيرا إلى أن سدود الشمال تقدر نسبة تعبئتها ب 78%، فيما بلغت نسبة تعبئة سدود الوطن القبلي 98%. في المقابل لم تتجاوز نسبة امتلاء سدود الوسط 13% من قدرة الاستيعاب. وأكد بن ريانة أنه رغم انخفاض نسبة تعبئة سدود الوسط، فإن دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال وربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب سيمكن من تخفيض حدة النقص المسجل في سدود الوسط. تختتم اليوم فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته 40، وفي هذا الإطار أفاد مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال وسام المكي أنه تم خلال المعرض تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بنجاح، وقدمت الوزارة 3 أنواع من المنتوجات تتعلق أساسا بالمحتوى التعليمي والرقمية وبالآليات والوسائط البيداغوجية للتعليم، بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدة عاداتهم على التعلم. وجه جيش الاحتلال الصهيوني انذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. من جانبه قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله ان المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مشيرا الى انه سيسقط اي مؤامرة تستهدف المقاومة. وقالت مصادر عالمية ان الجيش الصهيوني اعترض 5 صواريخ اطلقها حزب الله على الجليل الاعلى بينما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشر أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته، علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
2: في صبحية الأحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
3: إريتروفيزور،
2: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
3: إريتروفيزور ريتروفيزور مع لذيذ الفتنة.

0: الله الله الله الله، هذه أغنية ودارت الأيام، هي من كلمات مؤمن شناوي، ألحان محمد عبد الوهاب، غناء كما تعرفوا أم كلثوم، لكن عبد الحليم حافظ استفزوا المقطع هذا. كيفاش الأغنية هذه هربت منه؟ غناها في واحدة من الجلسات واني كنت مبرمج نحضر في البرنامج باش نبدأ الساعة الثانية زي الهواء عام 1970 وما أدراك. ونحب نعدي الأغنية دي، الزوز ما همش يلقى وقت، ما عنديش وقت الله غالب. شعمل
1: عملت
0: ميكساج عبد الحليم يغني في الأغنية
1: كلثوميات بصوت العندليب الأصفر.
0: شو قولكم فيها برب؟
1: رائعة جدا، فيها الطمبوم تاع عبد الحليم.
0: أي محمد الرحباني
2: فجأت الخطر عبد الحليم فيها المقطع هذا مزيان مصعيب، لكن حتى عبد الحليم بدل لي شوية رأي في الأغنية هذه، يعني أدى بحسب الطاقة الصوتية متاعهم أغنية ممتازة الحقيقة، هي متاع كلثوم بولي دارت لهم تاع محمد عبد الوهاب، لكن ابدع فيها. حبيت نحيي كذلك علاش القعدات هذوما يغنيو، نتذكر او جاتو رحمه صاحب زيد فتح الله طبعا خزائن الالحان، هذا الرجل زميلنا اللي توفى وكانت عنده برنامج نهار السبت مسموع في تونس كامله. مره عطاني السي دي فريد ياسف العود ونجاة صغيرة تغني لأم كلثوم، روعه روعه، تسجيل نادر. الله يهو جاتو رحمه يذكره الله يذكره بربي، مادام تفكر ألف فنانين تتمنى عيد ميلاد سعيد لامها فريحه التومي ان شاء الله بحياتها طول عمرها ان شاء الله، والتحيه لنا ليها الكل ومعتها وربي يفضلها وربي طول عمرها في الخير.
0: وفي هذا الاطار نحب نتفاعل برشا مع السادة المستمعين اللي برشا كومنتريات من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المناسير، مدام راضيه الهداجي مصبحه عليكم الناس الكل، وان شاء الله ديما فرحانه مدام راضيه، مدام مريم الشريف مصبحه عليكم الناس الكل وتحييكم، مدام فتحيه سفينه بالتوفيق تتمنى لكم، خاصة تعرف اللي عنده برشا أسئلة صعيبة هيك علاش تتمنى لكم التوفيق. مدام نبيها السالمي صباحكم أحلى من الشد الناس الكل، خاصة الضيوف والفريق حاجة تعمل كيف. مدام نبيها كيف كيف ملك المهدوي صباح النور، مدام منيا ساسي نهارك أسعد الأيام، سي عامر الجمالي نهارك زين سيدي ربي يفضلك الصغار والأحفاد، مدام ليلى سعاد زهرة مشموم صباح النور لكل الفريق، موسوعة قالت لكم من الذكريات ما شاء الله عليكم ترجعوا برشا ذكريات، سعلي الإسكندراني وجالك تحية كبيرة برشا يا محمد ويحبك برشا سعلي، مدام نيرة حسين العويتي تحب توجه تحية لكل مواليد عام 1970 وعجبوهم الأغاني، مدام محبوبة نهارك زين، مدام لميا فرح العباسي هي من مواليد عام 70 وهي وعنده أختها تومية توجه لها تحية، إن شاء الله ديما فرحانين لله وربي يفضلكم ومتعكم بالصحة والعافية الناس الكل، وين ما وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير كيف كيف، تحية كبيرة برشا المدام مريم اللي نزادت لها أميرة واسمها أميرة ليان، إن شاء الله تتربى في عزك وربي يفضل هالك، إن شاء الله ديما فرحانة مدام مريم. تحياتنا مدام روضة جراح وسي جلال بشير ربي يفضلهم ويخليهم، بابي ومامية نزادت لهم أميرة ليان
1: إن شاء الله
0: ان شاء الله بالوقت الطيب
1: ديها ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب
1: من الذريه الصالحه.
0: برا
1: مواليد عام 70 كما قلنا هم مواليد عام الكلب الصيني، يعني برج الكلب الصيني رمز الوفاء، يعني ما تقولوش كلب معناها حاجه خايفه، لا هو رمز الوفاء وعندهم برشا خصائص. هنا مره اخرى نعملوا حصه على الحاجه
3: هذه، يودي تحيه لجماعه 70 الكليكا
1: الكل
2: يربيتها يربيتها
3: وخصوصا خصوصا
1: ماجده والله في قلبي
3: خصوصا ماجده
0: يودي درا شنو عنده درا شنو عنده درا شنو
3: ولا ما عندي شيء ولا من قلبي
0: الله واحد
2: يشرح هواك فكل
1: سنه ان شاء
4: الله الاسبوع
0: هذا اما بالحق واحد تجربه يا اخوها بعين الاعتبار دكتور انور بالطيب، معناتها علاقته مع زوجته
1: ما شاء الله
0: حاجه من وراء الخيال
3: الحمد لله، ما شاء الله سر النجاح فهمني وربي متاحها بالصحه والشيء اللي وصلته كل شيء جراس لها هي
0: يعني ربي يفضلها
1: ربي يهنيكم ربي يسعدكم وان شاء الله كل مهم في خير ان شاء الله،
0: وهي مستحمله معناتها هبلات وواحد كل شيء الله وحد عليها ونزول
3: تحيه
0: اما اش قولكم في دارة الايام تصور برشا خلينا نسمعوها بصوت ام كلثوم، تراه نسمعوا المقطع بصوت ام كلثوم وعملوا لي مقارنه

0: ما هيش عادية الأغنية هذه ما هيش
1: عادية بصراحة
2: ما بصوتها لا والله المقطع هذا خلينا ننتشين المجموعة الكل قاعدة تترنم
1: خاصنا رقصة الفراش
0: رقصة الفراش انت محمد ما حتى متصدر
2: شو محلاه المقطع ذاك النغم
0: عبد الوهاب راهو وتحرك فيك المشاعر
3: يتسلطن
2: بعتل الموسيقى من لم يحرك العود وأوتار
1: والربيع
2: وأزهاره فهو فاسد المزاج ليس له
1: علاج
2: يرحم أبو حمد الغزالي هذا الفيلسوف والعالم والرجل التقي الصالح
1: الأوتار تحرك تحرك هي حتى البقرات في سويسرا يحطوا لها موسيقى لتدر حليبا
0: هاي هكا على شكل تبنينا حتى هي برافو برافو نمشي ونطلع على غنية نمشي ونطلع على
4: طلع الغنية
1: طبعا كنت محمد
4: طلع الغنية
0: طلع الغنية كل عادة في الفقرة دي الدكتور يوخر الكرسي التالي ويشد الستيل ويقيد لمحمد شنو جاب صحيح
2: لا دي ما نقول والله نحفظ حفظت الشيء ساعات تغيب عليها سبحان الله رجل لا نعرف
1: أنا احنا
3: بحيا محمد
0: يا ونيني كيف نبدأ بالمقطع الأول لوج على مسلسل درامي قدم لأول مرة في التلفزيون الوطنية يوم 31 أكتوبر سنة 1970 هو كان مسلسل إذاعي ناجح تحول لعمل تلفزي نسمع المقطع

0: العمل هذا من تأليف أحمد خير الدين، إخراج عبد الرزاق الحمامي، بطولة
1: شكون
0: هاي معروف أحمد خير الدين، إخراج عبد الرزاق الحمامي، قدم للتلفزيون وبطولة زهرة فايز،
2: أمي تراكي،
0: أمي تراكي، محمد بن علي والبشير الرحال،
2: حاج كلوفة،
0: حاج
2: كلوف،
3: حاج كلوف،
2: حاج كلوف
0: اللي عام 70 أول مرة يبث المسلسل على مستوى التلفزيون.
2: بطبيعة الحال حبيت نذكر رهم فما حاج كلوف مع تخصص نجح مع حمودة معالش و
0: حمودة معالي،
2: حمودة معالي عفوا، وبوب يعني المطبع وليا
0: بشير
2: الرحال، وزاد فما ندير القصبابي عمل الملك، وفما سي من هوني من أكودة سي محمد لكحل زاد مثله آخر واحد يعني نجح كثير الأكثرية مع سي حمودة وسي بشير الرحال، نور الدين زاد ما قصر، وسي أحمد وسي محمد عمل التجربة الله يرحمه،
0: الله يرحمه من الناس كل. الأغنية المولية هي تونسية، الواحد من أهم نجوم الأغنية في تاريخ تونس.

0: حرقتني من داخل قلبي حرقتني رمتني بغير سلاح
1: رمتني بغير سلاح
0: لا
2: الله يرحم علي الرياحي
3: تمنى باش يموت ترك وما ترك
2: هاي حكينا عليه الأسبوع الفارط معناتها هو تمنى الأمنية ذيك وتحقت له وتحقت له تو باش نسمعوا أغنية تونسية زمنية تراثية الأغنية هذه أما بصوت فنانة عربية غناتها وسجلتها في الإذاعة التونسية في عام 1970 لتوما مهمتكم باش تطلعوا اسم المطربة

0: المطربة اللي لو جوليا صعيبة
1: سولاف تقول سولاف تغني
0: هاي تشبس
1: فيها البحة
0: هاي
1: مطربة
0: عربي نعطيكم احتمالات باش ما نصعبوش ليلى جمال سميرة توفيق ولا هيام يونس
2: هيام يونس
1: لانه البحه ما زلت ما ضرتش في صوتها هنا خاطر عندها البحه نتاع سولاف اما سميرة توفيق صوتها جبلي هيك والاخرى شكون قلت لي
0: ليلى جمال
1: ليلى جمال سمعت بها نعرف ليلى نظمي و...
0: اما هيام يونس
1: هيام يونس
0: تحب تنسوا عندها زاد تسجيل الاغنيه سجلت الاغنيه هذه وسجلت سيدي منصور بصوتها زاد اما كما تعرف تسجيل
1: بدلتها يا نخيله هيك عيش يا نخيلة بدلتها سيدي منصور بعد عملت اغنيه كيف يا نخيلة يا نخيلة في ظلك عيش يا نخيلة بدلتها نتفكر عندي كاسات الاغنيه هذه بالله اللي عجبتها الاغنيه
0: والله
1: يا نخيلة يا نخيلة
0: والله برافو
3: يا وجهي اسمعني
0: قيد له بزيادة دكتور
3: اللي كيف بتاعنا ما بعدنا احنا في بداية لو
0: سنديانا هم اللي جاوبوا راه هيام يونس
2: انا اللي قلت هيام يونس
0: دابا باش نسمع اغنيه فرنساوي وانا هي فرنساوية غناها عام 1971 الفنان جون فرانسوا ميكايل سي جون فرانسوا ميكايل عجبته غناية عربية خذا اللحن وبدل الكلمات وخرج الغناية هذه في عام 1971 وحققت نجاح كبير خاصة في فرنسا والدول الفرنكوفونية الغناية عنوانها كوبابل أما اللحن كما قلنا واخذوا من غناية عربية مشهورة خرجت عام 1970 توا خليكم مع كوبابل

0: كوبابل ما سالش من يا مديري
1: حبيتك بالصيف
0: فيروز من كلمات ولحن الاخوين الرحباني عن مسرحيه يعيش يعيش اداء فيروز والاغنيه عنوانها حبيتك
2: حبيتك
0: بالصيف
3: وبالشتاء.

0: لا حتى فيروز من عالم اخر.
1: عالم اخر.
0: اما حلوه حتى الاغنيه الفرنسويه نتاع جون فرانسوا ميكائيل كوبابل مزيانه برشا. عام 70 كانت انطلاق الفنانه المصريه الشابه، حقت الاغاني نتاعها والاسطوانه اللي بعتها في عام 70 معناتها مبيعات كبيره برشا برشا. نسمعوا واحده منهم ترى. ترى انقش يا محمد
2: مشربش الشاي اشرب ازوزه انا ما

0: ابشي الشاي اشرب الزوزة انا.
1: هاي شكون اللي غني؟
2: انا مش في بالي استنى مش في بالي لبلبه مش لبلبه في واحد اخرى اسم اخر شوف ليلى نظمي اعطيني الاسامي ليلى نظمي ليلى نظمي
1: برافو
2: فوالا اش قلت لك ليلى نظمي
3: اشرب شي شاي اشرب الزوزة انا ما اشرب شي شاي قالوا لي على هديك خوفي
2: الله الله
3: اخر في خوفي
2: الله الله
3: على خدي خوفي والتاني راخر في خوفي
2: الله الله
3: سببت لي الوادي التوخي انا ما شربت
2: شعبيه
1: هاي عاد محمد ودنا
4: معنا بالاكسون
2: صار يعني صحيح احنا صغار كنا معناتها حتى فتره معناتها بعد سمعناها وقعت من الدوله برشا الغنايه يعني حتى كان اشرب قدم يعودوها خفيفه اغنيه خفيفه حلوه
1: اي حلوه برشا لان نظمي زاد كيف كيف في الاستوان هذا عنده اغنيه اخرى اغنيه معروفه خرجت في عام 70 باش نشوفوا المجموعه طلعوها تاول الاغنيه دي

0: كلمني
1: كيف هدك؟
2: جات قلت لك الليله نظمي في الفتره ذيك جات بموجه من الاغاني الشبابيه المعروفه
3: من ارشمه الاخرى نربح العب لازم نربح فيها جول تقريبا تحت
1: هذيك مش العام هذاك وفما زاد
3: مش العام هذاك
1: من الثانويه للجامعه ولا حاجه
3: من كده رايح فين للثانويه جاي منين من الثانويه
1: انا مش عام سبعين
2: لا عندها العب فيها جول
3: تحيه فيها جول تاعك حطوها كانت جينيريك قبل ما يبدا الرمش الاذاعيه يا حسن بالحق
1: لا لا بالحق
3: لا وتفكر غير هذه اللي عديتها تو كالروبه نتاع البدويه الفلاحه وكل اكل الكور بتاع كل الكور تو بين عيناه وش تسمى هذوك بالصوف يرحم
2: فيك بين الملاعب نتاع مجيد المسلدي كانت تعدى ديما هذيك
1: الكلمه اسمع سيدي ناس شيخ انت اقعد ارشم ارشم ارشم
4: الاغاني تليت نلعب في الكوره ما سمعتش الاغاني
1: فنان عربي كبير صوت وحضور هو ما غناش برشا باللهجة المصرية ما عندوش برشا أغاني مصرية أما خلى بصمة كبيرة في الفن المصري ما تعمل قرابة 7-8 غنيات باللهجة المصرية أما كل غنية غناها خالدة في تاريخ الموسيقى المصرية وكان مستفز للملحن متاعه اللي هو بالي حمدي حب يخدم له غنية باش يستغل قوة الصوت متاعه الغنية هذه اللي لوجوا عليها من كلمات الشاعر حسين السيد ألحان بالي حمدي نرجع ما عاد يرى حسام مالي غلط مالي غلط يا حسام ضيعت حسام ليش ما لهيتوني ضيعت حسام في في الترتيب نتاع ما اقعد هيك نقعد في الترتيب هذاك في عام 1970 ظهرت شخصيه فنيه لبنانيه مؤثره للغايه هو من مؤسسي المسرح الوطني اللبناني فنان ناقد وساخر قدم عديد الاعمال الخالده حبوه الكبار والصغار وقدم عديد الاغاني للاطفال الفنان اللي لوجوا عليه اسمه الحقيقي حسن علاء الدين
3: حسن صدقي
1: لا اما اسمه الفني اللي حبوه الناس هو نتصور من خلال المقطع هذا باش يعاونكم باش تطلعوه

0: الفنان هو
1: شو شو انا تفكروا اما نفكروا بالزي نتاعو سروال وكل فضفاض والشابو نتاعو وشلاغمو كل مثل مع فريد الأطرش في غناية لكتب على وراء الشجر معاه فك الغناية وكتب على الزي زفون ونورة نورة نورة معناتها مثل معاه في لبنان ونتفكروا طريف طيب وجويد.
2: هي شخصية هذه طلعت عام 70 بالضبط شخصية شوش ولقات نجاح كبير برشا وشفت الريبرتوار نتاع نتاع اغاني الاطفال حاجة معناتها ممتازة وحلوة اسمه حسن عبد علاء الدين حسن علاء الدين هو فنان متمرد ناقد وساخر من 70 توفى عام 75 5 سنين برك اوج الشهرة نتاعو توفى هو صغير عن عمر 36 عام والتو محبوب ويتفكروه معناتها خلى بصمة كبيرة برشا وعنده اغاني سياسية ناقدة باش نسمعكم وقت مقطع من غناية سياسية ناقدة صالحة لكل زمان ومكان.

0: رائعة
1: حرامية درويش يعني
2: كلمات
1: طيبين
2: الصميم.
1: هو الدرويش عندهم يعني الطيب.
0: هاي الناس الناس اللي على نيتها والناس الطيبة. غناية معناتها هو من الفنانين اللي كان ممنوع في عديد الدول العربية إنه غنيته وتمرر. ونحكيه عن اللي فيها نقد سياسي كبير وعلى الوضع وقتها في لبنان والمشاكل متاع القومية العربية.
2: شو تحفظها الريتم متاع الغناية والواحد يحفظها مع ريتم خفيف حلوة الغناية الموسيقى متاعها يعني تنجم تحفظ الكلمات وتحفظ اللحن.
0: لا لا فنان كبير برشا الحقيقة.
2: صح ذكرتنا باسمه والله.
0: شو حسن علاء الدين. عام 1970 شهدت الأول مرة ظهورهم تلفزيا. نحكيو على فرقة موسيقية أمريكية في برنامج The Ted Sullivan Show. الفرقة هذه عملت أربع أغاني سينجل. كل استوانة وصلت للمرتبة العاشرة. نحكيو على مستوى المبيعات. نطلع اسم الفرقة ترى.

0: حسين قدري ما حبش يعطي لونتين شنو نعمل معناتها اغنيه تسلطن عليها شيخ التم لقيتوا جو التم لقيتوا جوكم وحسين لقى جو الفرقه هذه والصوت هذا تاع ولد صغير المنجين قالوا له قول عمرك 10 سنين وقت هو عمره 8 سنين باش ينجم يتعدى في التلفزه وفرقه متكونه من 5 افراد هما عائله واحده هل هما جاكسون 5 ذا بيتلز ولا كوين
1: جاكسون 5 جاكسون 5 جاكسون 5 ذا بيتلز بدات تفكك عامتها تفكك تخرج منها اخر ايامتها
2: جاكسون 5
1: جاكسون 5
0: برافو مدير دكتور محمد
3: جاكسون 5
0: صحيح
2: بكل افتخار
0: هما جاكسون 5 ذا بيتلز تم الاعلان في عام 70 انفصالهم والكوين تم الاعلان عن تشكيلهم اما جاكسون 5 شكون الولد اللي عمره 8 سنين اللي غني شو نسيت اسمه
1: لا قريته
0: الملك الملك
1: مايكل جاكسون
0: جاكسون 5 والملك هو يجي كان مايكل جاكسون معناتها في الاحمر
3: هذاك وزيد عملوا كليب في الدخله نتاعهم باش يعرفوا بروحهم دخلوا الاولاد وبعدين جاوا البنات فهمت لا اخواتهم
0: لا لا فرق
1: رجعتنا الفتره كي والله نستجي ما احلاها الريتم تاع عنده الحق حسام
0: لا لا انا ماذا بين نكمل نكمل مايكل جاكسون
1: نمشي مش من هوات
0: اي نمشي توا الاغنيه رزينه وقويه وحلوه لحكينا عليها بكري فنان صوت عربي قوي خلى بصمه في الاغنيه المصريه لحن بليغ حمدي ومن كلمات حسين السيد نطلعوا الاغنيه

0: من الوهلة الأولى محمد البواب بطل العالم هاتي الموسيقى
1: زعم صحيح أني خطر دار يا دار
0: هاي؟
1: غاب علينا دار يا دار يا دار
0: الأغنية هذه بصوت الجبل الوديع
1: الصافي
0: يا دار يا دار من فيلم نار الشوق
1: علينا
0: إنتاج
2: أكيد.

0: هذا ودي عصافي دار يا دار. اي لا لا معناتها صوت صوت تبارك الله عليه بريزونس
1: معناتها بعد يتبدل المقطع دار
0: يا ناني. لا واستفزوا معناتها بالي حمدي باش يعمل له الاغنيه اللي توالم صوت
1: اما مدرسه باش يعمل للشيخ نقشبندي. قالوا اجا قالوا باش نعطيك قالوا اني شيخ باش تعطيني اغنيه شيخ شعطاه
0: قالوا غنية باش تعيش معك
1: 30 عام. قالت 30 عام بعد شعطاها كل شيء دابا نغنوا فيها في رمضان في كل وقت. شنو
0: ايش اسم الاغنية؟ شنو ايش اسم الاغنية؟
1: تي الاغنية تي
0: سيدي روحك
1: على الاغنية استنى الساعة يا ربي دي نكون نغني فيها سيدي
0: صحيح ما نقولكش خاطر تحمل المسؤولية. قلت لك
1: مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك
0: مع وانت مدير
1: مولاي
0: الختام الختام
1: الختام
0: تو نقعدوا مع اغاني فيلم نار الشوق انتاج عام 1970 كلمات حسين السيد الحان بليغ حمدي البطله نتاع الفيلم هي فنانه لبنانيه.

0: بيعملوها صباح
1: صباح. برافو. الأغنية تتغنى على البنت، شو اسمها الأغنية؟ خليك معي مدير. هل هي أمورتي الطعمة الحلوة ولا العسل؟
2: أمورتي الطعمة.
0: أمورتي الطعمة.
1: طعمة. هي هما ثلاثة يجيو، أما هي أمورتي الحلوة. الأغنية اسمها أمورتي الحلوة. أما الطعمة وال
2: موجودة في الأغنية ترى.
1: والحلوة ولا؟ هي مش قلت أنا خذيت الاقتراحات
2: موجودة الأغنية. في الأغنية.
1: بالطبيعة ثلاثة يجيو على أحلى بنوتة، وربي يفضل البنوتات الكل. ونحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. خليكم مع صباح أمورتي الحلوة، بعدها نرجع معكم مستمعين الجو المسابقات على 73 460 800. مرحبا بالناس كلها.

0: رجعنا لكم مستمعينا مع صباح لل 11:47 دقيقة من إذاعة المنستير، ويلمسكم صوتنا إن شاء الله. صبحية عديتوها معنا مع جو كبير مع عام 1970 وبرشة ذكريات وحكايات. باش نرجعوا لبعض اللحظات التاريخية في عام 1970 برا دكتور خطعنا المستمعين في فقرة، نبدأ مع المستمعين نكملون في سافيسة ونخرجوا الكادو متاعنا ومن بعد نعملوا جولتنا مع ذكرياتكم عام 1970. ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بأول متصل معنا من خلال فقرة أثبت وجودك.
1: أثبت وجودك.

0: أثبت وجودك.
1: نبدا مع اول متصل معنا. متصله لو عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا.
2: يعيشك ان شاء الله ربي يعينكم.
1: مدام خلود اهلا وسهلا. شنو حوالك لاله؟
2: اسمحوا لك خير هذيلي وان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ربي يفضلك وتبتليكي.
1: ربي يخليك لاله. مدام خلود مستمعه وفيه مختلف برامج اذاعه المنستير ومغرومه برشا انها تشارك معنا في الروتروفيزور ونرجعوا بها للذكريات عام 70. مدام خلود صغيره ما تفكر حتى شيء ما تصورش. مدام خلود شابه على الدوام. ايوا مدام خلود عجبتك الميسيون اليوم ولا؟
2: الله يعطيكم الصحة إيفان ومسيو إيفان إيميسيان ويعطيكم الصحة شاك ديمونش ونسينا.
1: ربي يخليك مدام خلود. أختار لي قائمة من واحد لثلاثة. ترى ناخذ ثلاثة متصلين.
2: نختاروا تخوا
1: رقم ثلاثة. قائمة رقم ثلاثة اللي هي باش تكون قائمة أحداث سياسية. كان تبعتنا من أول حصة نصورك باش تطلعهم الأحداث السياسية. جاوبنا ما غير احتمالات ثلاثة نقاط، وإذا ما عندكش المعلومة خذ احتمالات تولي لك نقطة. واضح مدام خلود؟
2: واضح.
1: أي مدام خلود، من هو الزعيم العربي الذي توفي يوم 28 سبتمبر عام 1970؟
2: الحقيقة ناخذ احتمالات.
1: محمد الخامس، جمال عبد الناصر، الملك فيصل.
2: محمد الخامس.
1: للأسف إجابتك خاطئة، هو جمال عبد الناصر. من هي الدولة الآسيوية التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها في عام 1970 يا مدام خلود؟
2: من احتمالات.
1: فيتنام، الصين، ولا كمبوديا؟
2: فيتنام.
1: فيتنام قبل، أما عام 70 دخلت الكمبوديا.
3: كمبوديا.
1: باه ما فما حتى مشكل. هذا سؤال سهل مدام خلود. من هي الشخصية التونسية التي تقلدت منصب رئيس الحكومة في سبتمبر عام 1970؟
2: كما
1: عنديش فكرة. ناخذ احتمالات. الباهي لدغم، أحمد بن صالح، وإلا الهادي نوير.
2: نصور الباهي لدغم.
1: الباهي لدغم حتى السبتمبر كان رئيس، أما من سبتمبر ولا الهادي نوير هو رئيس الحكومة. نورتنا مدام خلود، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة بارك الله فيك.
4: قلت حاجة
1: وإن شاء الله وإن شاء الله في مرة أخرى مدام خلود يعطيك الصحة. نرجع لك تام محمد.
4: 28 مارس وفاة علي الرياحي، أنت خلطت معناتها في سبتمبر. قلت 28 مارس 70.
1: 27 مارس 70 علي الرياحي، 28 سبتمبر 70.
4: صحيت قلت انت 28 مارس.
1: 28 سبتمبر 70. صحيح. هاي يعطيك الصحه، مركز محمد. باه نمشيو للمتصل الموالي. لو عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا وعسلامه ويعطيكم الصحه في البرنامج، وانا مشاركه ومتدخله وفيه مستمعه وفيه معكم.
1: ربي يخليك. هاي مدام زينب، شنو حوالك لله؟
5: لاباس يا عايشك.
1: ربحتي معنا مره لخ
5: اربح.
1: اي به ما فيها به سيد زيد تزيد شارك معنا مثال. اي مدام زينب اختار لي قائمة. واحد ولا اثنين؟ اي
5: اثنين.
1: قائمة رقم اثنين. مغرومة بالكرة مدام زينب؟
5: مغرومة، نحب الكرة اما مش مغرومة.
1: به مش مشكلة، سهلين سهلين سهلين ما تخافش. اي زينب، عندك سؤال الاول. من هو الفريق الاوروبي المتوج بدوري ابطال اوروبا والذي يعد من اغنى واقوى النوادي في العالم، تأسس في سنة 1970؟
5: نادي
1: هي جمعية
4: معروف، جمعية فتية
1: في الأوروب.
4: في الأوروب توا عمناول من الفايزي
1: لهذا الشامبيونز ليغ.
5: عمناول اسمه اللي في فرنسا.
1: نعم
5: في فرنسا. هو
1: في فرنسا. اي
5: في فرنسا نعرفوا ال
4: جورمان.
5: ربي نعرف الاكلي.
1: باه نعطيك احتمالات زينوبه خاطر باش تربح وقت. ريال ريال مدريد، اولمبيك مارسيليا، ولا بي اس جي؟
5: هذه الثالثه برافو.
1: بي اس جي. برافو، اجابه صحيحه.
6: باريس سان جيرمان.
1: باريس سان جيرمان.
5: حبيتو
1: ما مرقيتش الحروف. ما لقيتش الحروف مش مشكل، راح نعاونك. النقطه ميسالش خير من بلاش. باريس سان جيرمان هو الفريق تاع 70. باش تعرف
5: هذا هو.
4: كان فما استدريمي لعب في الفينال مع الريال.
1: غير فلوس قطر وبرا وين ماشي وبرا لين ولات اليوم. هكا هو برا مش مشكل. اين اقيمت كاس العالم لكره القدم في عام 70 يا زينب، والتي توج بها المنتخب البرازيلي؟ وين تنظمت كاس العالم عام 70؟
4: وتعاودت عام 86 في بلادها.
1: هزتها لبرازيل، اما وين تنظمت؟
4: اوكي عام 86 تعاودت.
1: الارجنتين. اجابه خاطئه يا زينب. عليه خذ احتمالات. في المكسيك تنظمت. في المكسيك.
5: في المكسيك.
1: علاش كيفاش؟
4: اوكي مرتين 70 و86
1: هو 2026
3: وتعتبر من اجمل
5: 26.
1: من هو المنتخب العربي العربي والافريقي الوحيد اللي شارك في مونديال 1970؟
5: العربي الوحيد في عام 1970 مصر.
4: لالا فاطمة
1: للأسف إجابة خاطئة.
5: مغرب
1: برشا محمد عاونك قلتك معاش تعاوني محمد أما يعطيك الصحة كنت تاخذ احتمالات يا زينب أما نورتنا بالتليفون نتاعك شكرا جزيلا شيء طيبة
5: أول مرة من 99
1: أي الله غالبك كل نهار وقسمة كل جمعة وقسمة أما عندها برشا ما كلمتناش زينب ربي يخليك
4: على فكرة فاش تشحت المغرب علينا بالقرعة يا ذيلي مع عام 70 طبعا ودخل محسن حباشة وبعد خرج في بيت مظلمة بالقرعة ودموع وقتها شارك فيه مقابل كورة نور دين حليلة نور حليلة من اتحاد المونستيري على البار على القائم وكانت ماركات راهي ممكن ترشحنا
1: لا ما نكونش نترشح خاطر المنافسة كانت صعيبة من بعد باش تلعب مع نيجيريا والسنغال
4: ايه شنو ترشح
1: اي اما كيفاش خرجنا من المغرب ربحنا الجزائر 2-1 وبعد 0-0 ومن بعد لعبنا مع المغرب 0-0 في تونس 0-0 في المغرب لعبنا ماتش ثالث في مارسيليا وفي 0-0 بالتعادل
4: فماش فيها ضربات كركات
1: جاب قائد الفريق منا والقائد الفريق منا والحكم رمى كل البياسه هذيك عربي ولا سوري جاء سوري ترشحت المغرب
4: ولا احنا يقولوا غمونا والله يحكيوا هكا معناتها
1: نظريه المؤامره نخدموا مع اخر متصل معنا ما عادش عندنا وقت بالكل الو عسلامه الو سلام مرحبا
6: عسلامه مرحبا بكم
1: شكون معنا لله
6: دليله من اكوده
1: مدام دليله شنو احوالك صحه لاباس
6: الحمد لله ان شاء الله لاباس انتم ان شاء الله تكونوا لاباس زاد
1: الله يخليك مدام دليله اخر قائمه هي قائمه اغاني 1970 اي مدام دليله السؤال الأول يقول دارت الأيام من أشهر أغاني أم كلثوم قدمتها في عام 1970 من كلمات مأمون الشناوي أما شكون لحن الأغنية؟
6: بلغ حمد
1: للأسف إجابة خاطئة خذ احتمالات يا مدام دليلة كما عندكش إجابة هو محمد عبد الوهاب أغنية على رمش عيونها شكون غناها على رمش عيونها مش نختموا بها خاطر الحصة شكون غناها على رمش عيونها
4: بعد غناها ربيع الخولي وبطل ولا راهب
1: شكون غناه؟ خذ احتمالات محرم فؤاد ربيع الخولي وديع الصافي
6: ربيع الخولي
1: للأسف أليش كيف تغلطها هو أيوة وديع الصافي
4: ومن بعد غناها ربيع الخولي أني حبيت أنت مكنش تخابيكش بتعطي السؤال عندك الحق يعني خاطر غناها وديع الصافي غنات وديع بعد ربيع الخولي تشر بها أكد دونجوان متاع الوقت ثم ولا راهب راهو بطل الفن بطل ربيع الخولي
1: أو سام قال لي الأغنية تتعدى في الوقت ما نتحمل مسؤوليتي من هو صاحب أغنية قتلتني من غير سلاح قتلتني من غير سلاح
6: المطربة
1: للرياح علي الرياحي برافو ثلاثة نقاط يا مدام دليلة وانت الفايزة معنا لليوم بوصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اسام الحي السادس المنستير ألف مبروك يا مدام دليلة شكرا جزيلا
6: عايش من حي شنو
1: أمورك منظمة تنجم تكلمنا بعد شوية مع وايدة بن ساسي خليك معنا مستمعين الكرام وصلنا للختام هذا الموعد هي بعجلة بعجلة
7: جيش بعجلة ما نجموش نتعدوا من غير ما نحكيه على الحرب الباردة من الروسية الأمريكية في تواصل 70 وصعود الصين على الساحة الدولية الصين بقيادة ماو تشي تونغ استمرار الثورة الثقافية الصينية في تونس بربي راهو في عام 70 فما الموسيقى بين التراث والتجديد استمرار تأثير المالوف الموسيقى الأندلسية كما أصوات صالحة نعمة علي الرياحي وبداية الحداثة المسرحية عام 70 ومرحلة بورقيبة الفن ذي الكليكا كان وسيلة أداة تثقيف وسيلة ترسيخ الهوية ومرتبطا بالمؤسسات التربوية
1: هذيك صح اما اعاده اغاني صالح خاطر صالح توفيت عام 58
4: فقدت نقول هو عام بامتياز نادر الصفاقسي تحصل على الثنائي بطوله وكاس كاس العالم طبعا البرازيل في الدور النهائي الشهير 4-1 ضد ايطاليا خلي المجال لاخونا
1: هاي بوكس
8: نحكيوا على اغنيه جزائريه مشهوره برشا في عام 70 كيما اغنيه البارح كان عمري 20 هي اغنيه رايح والمسافر تروح تاعي وتولي امتدع من الحرش
1: أي.
7: مدير بربي ما كانش نزال محمد علي نزال قرن مع جيري كوراي
4: لا جو فورزي هز بطولة العالم وفاز على
8: جو فورزي
4: هز بطولة العالم
1: هذه الموسوعة متاع الملاكمة موجودة حتى حد ما يتجاوز حدوده قدام سي معز هيا سنديانا باش نختم
9: ربيع 1970 نحكي فيها على ثلاثة أحداث بهين ديما إيجابيين وديما نحبوا الناس كل يكونوا معنا إيجابيين إطلاق اليابان لأول قمر صناعي أسومي في 11 فيفري اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد في 11 مارس وفي 20 مارس يعيد استقلالنا احنا انشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني في نيامي بالنيجر اللي اصبحت فيما بعد الوكالة الحكومية الفرنكوفونية
1: يعطيكم الصحة ليكيب الكل. إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم مستمعينا الكرام في موعد جديد من روتروفيزور. شيء طيبة للجميع. تحياتنا لحسام قدرية، تحية كبيرة برشا لهويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، كيف كيف مريم نجلة، تحية كبيرة برشا في الديجيتال. خليكم معنا، هذه إذاعة منسي، متابعة طيبة لبقية برامجنا.

وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهل عشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري سيكون متوفرا في شكل قلم حقن أسبوعي بجرعة واحدة، وفي النشرة أوفى تفاصيل حول مزاياه الصحية. ولي القيروان يتعهد بعقد جلسة تفاوض للنظر في ملف التلوث في منطقة الرويسات بالقيروان. مدينة المكنين تعيش اليوم على وقع فعاليات النسخة الثالثة من التظاهرة الرياضية السنوية نصف ماراثون المكنين. ومع اعتدال درجات الحرارة، السياحة الداخلية تسجل انتعاشة لافتة، والوجهات الجبلية والصحراوية تتصدر المشهد. مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت إذن مخابر نوفو نورديسك عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وفي تصريح لها الأخبار، أوضحت الدكتورة المختصة في الصيدلية ومديرة فرع نوفو نورديسك بتونس السيدة تيسير بن حورية أن الدواء يكون متوفرا بداية من تاريخ 6 مايو القادم في شكل قلم للحقن الأسبوعي بجرعة واحدة، مع مزايا تشمل خفض نسبة السكر والمساعدة على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والكلى.
1: الدواء الجديد انطلق يوم البارحة، تحصل على رخصة التسويق من الوكالة الوطنية للدواء في تونس، واخذ تأشيرة من الصيدلية المركزية. الدواء هذا المرضى السكري اللي هما عندهم مشاكل معناتها صحية، مؤشرات الطبية نتاعهم تستحق الدواء، يعاون على تحسين المؤشرات الطبية المرض السكري، وفي نفس الوقت تقليل من المضاعفات، تحمي القلب والشرايين والكلى. وهو يتاخذ 4 جرعات، جرعة كل أسبوع يكفي شهر كامل، يحمي القلب والكلى اللي هما من أكثر المضاعفات اللي نشوفوهم عند مرضى السكري. مرضى السكري في تونس يشهد تطور كبير، اللي هي حاجة مفزعة. إن شاء الله تكون هذا الدواء المبتكر هو بداية الأدوية أخرى زادة مبتكرة تجي لتونس.
0: أما بخصوص شروط الاستعمال، فقد شددت بن حورية على أن هذا الدواء لا يصرف إلا بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص، ضمانا لسلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مع توجه لإدراج مستقبلا ضمن قائمة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية.
1: هو الدواء تاخد بوصفة طبية مع طبيب مختص، وهنا ندعو كل معناتها الناس اللي عندهم أسئلة يتوجهوا للطبيب المباشر نتاعهم، وإلا الصيدلي اللي هو ينجم يوجههم للطبيب المختص. الدواء هذا يعاون المرضى السكري باش أنهم ياخذوا دواهم معناتها بشكل منتظم، مع خاطر باش يولي عنده راحة أكبر، معناتها باش ياخذ مرة في الأسبوع. تعويض الدواء والدواء أنه اللي باش يبدلوا هذاك الكل، كيف كيف الدوزاج الصحيح نتاعو، خاطر هو موجود في 3 دوزاج، 0.25، 0.5 و1 ملي جرام. مع طبيب مباشر هو اللي يحدد الجرعة أنهي بالضبط للمريض نتاعو. في عود باش ياخذ دواء كل يوم، باش ياخذ دواء مرة في الأسبوع حقنة واحدة، واللي هو ياخذها معناتها في أي وقت من النهار، ماهوش مرتبط بالماكلة ولا قبل الماكلة ولا بعد الماكلة. فهو باش يكون أكثر راحة، معناتها يخلي أكثر أريحية للمريض السكري، ينجم يتعايش مع المرض نتاعو بسهولة أكثر. هو باش يكون موجود في الصيدليات إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء هذا، والسوم نتاعو 355 دينار حسب المنشور الرسمي اللي هبط من الصيدلية المركزية. تنيو ديما المنشور الرسمي باش نجمو ندخلو في نقاش مع الصندوق الوطني معناتها للضمان الاجتماعي، باش يقع ادراجه ان شاء الله. معناتها نزلنا هذايا واحنا في حوار متواصل مع السلطات التونسيه، مع وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، نتمنيو انه يدخل التكافل الاجتماعي ان شاء الله.
0: انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم، قال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربعي إنه انطلاقا من الشهر الجاري تم تكثيف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال، كما تم تنفيذ إدارة الغابات استعدادات اللوجستية تتمثل أساسا في التعهد بأسطول الشاحنات والقيام بأعمال الصيانة اللازمة، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند حدوث حرائق، وذلك بالشراكة مع الوحدات الحماية المدنية.
2: تنطلق الأشغال الوقاية أبرتير من شهر ماي. استعداد يكون على جميع الأسعدة، تدخل على مستوى طرائد نارية هضم مساحات خالية من الأعشاب ومن الأشجار، تفصل مساحة عن مساحة أخرى، تم التدخل بسرعة، كذلك يتم التدخل على مستوى المسالك الغابية باش نجموا لزونجان ويوصلوا المواقع وجود النار، كذلك يتم التدخل على مستوى الأبراج المراقبة اللي متمركزة في القمم متاع الجبال واللي من خلالها هي تم مراقبة معناتها المساحات الغابية، كذلك يتم التدخل على مستوى نقاط المياه اللي تم التزود من خلالها في صورة حدوث حريق، ذلك على مستوى اللوجستي عندنا أسطول متاع شاحنات متاع وسائل تدخل ثقيلة وخفيفة تم التعهد بهم وتم صيانتهم باش يكون الاستعداد جيد والانطلاق في صورة وقوع حريق يكون بالسرعة الكافية. شركاء معناتها مع الحماية المدنية، وفي السنة الفارطة كانت تم معناتها إحداث خلية اليقظة على مستوى وزارة الداخلية اللي كان عندها إضافة هامة وهامة جدا تشرف عليها إدارة العمليات في وزارة الداخلية، وتم التنسيق مع كافة الأطراف وتم التدخل في صورة وقوع الحريق، تم التدخل بسرعة المطلوبة.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. وقد أفادت وزارة الفلاحة بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف. وفيما يتعلق بالتجهيزات، تم تدعيم أسطول الميكنة بستة جرارات فلاحية واقتناء صهريجي مياه، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلة لفرم فواض الأزبيرة وأحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب وغير من الإجراءات الأخرى. عاد والي القيروان إثر زيارة أدها مساء أمس إلى مجموعة من المعتصمين بمنطقة الرويسات احتجاجا على التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت بالمنطقة، تعهد بتعيين جلسة تفاوض في أقرب الأجل تضم جميع الأطراف المتداخلة للنظر في الملف والبحث عن حلول جذرية. وقد قدمت مجموعة من المعتصمين من منطقة الرويسات بولاية القيروان التي تنفذ اعتصاما منذ يوم 25 أفريل المنقضي لوالي القيروان جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العاجلة، داعية إلى وجوب تشريك وزارة البيئة والهيكل التابعة لها، وإلى أن تكون وزارة الصناعة والصحة ممثلتين في جلسة التفاوض. شهدت مدينة الموكنين بولاية المنسير صباح اليوم انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من التظاهر الرياضية السنوية نصف ماراثون الموكنين، وذلك بمشاركة نحو 2000 مشارك، وفق ما أكده نزار بن عبد الله المشرف على هذه التظاهر الرياضية السنوية للأخبار، وذلك وسط أجواء احتفالية جمعت بين التحدي الرياضي والروح التنشيطية، وبمشاركة لافتة لعدائين محترفين وهواة من مختلف جهات الجمهورية. وإلى جانب الطابع التنافسي، تحولت شوارع مدينة الموكنين إلى ساحة للعروض التنشيطية والموسيقية، هذا ومن المنتظر أن يختتم الحدث بحفل توزيع وتتويج للميداليات والجوائز على الفائزين في مختلف الأصناف. تشهد مختلف جهات البلاد خلال فصل الربيع حركية سياحية استثنائية، حيث سجل نسق الرحلات العائلية ارتفاعا ملحوظا مما أعطى دفعا قويا للسوق الداخلية. ومع اعتدال درجات الحرارة، اختارت معظم العائلات التونسية كسر روتين المدينة والتوجه نحو المناطق الداخلية والساحلية. هذه الحركية تأتي بالتزامن مع مؤشرات إيجابية، إذ تشير التقديرات إلى أن السياحة الداخلية وحصص التونسيين باتت تساهم بنسبة تتراوح بين 30 و35% من إجمالي الليالي المقضات، كما سجلت الاستضافات العائلية ودور الضيافة في مناطق مثل مطماطة ودقة وزغوان نسبة امتلاء فاقت 90% في فترة ذروة الربيع. وقفز الطلب على المسالك الجبلية في الشمال الغربي ورحلات الحالات الصحراوية في دوز وتوزر بنسبة 15%. خارطة وجهات العائلات التونسية تشير إلى اختيارهم التوجه إلى غابات الشمال ومسالكها الجبلية صحراء الجنوب وواحاته، كما تظل عند راهم تبرقة وبنزارة القبلة الأولى لمحبي السياحة البيئية. علي السويسي المختص في السياحة الإيكولوجية والمزيد.
3: من 2005 بدات شوية الوعي بتاع العائلات التونسية أن تتجه إلى السياحة البيئية، ولا يحبوا يعرفوا أكثر بلادهم. بعد 2020 خاصة مع بعد الكورونا زادة تونسي ولا يحب يعني يخرج الطبيعة أكثر، بالمساهمة مع السوشيال ميديا اللي عاملت برشة باش ورات البلايص والإمكانيات الموجودة في تونس والبوتنسيال بتاع تونس في السياحة البيئية، مع أنه تكاثرت لي ميزون دو تكاثروا أكثر من قبل. كل مرة ولا يحب يكتشف يعني دي ميزون دو جدد، دي سيرفيس جديد، الاكتيفيتي جدد، ومعها انه مناطق اخرى جديده يعني كما الغابات اللي عندنا والمناطق اللي قريبه زاد للهلاك، ولا حد يكون اكثر قرب للطبيعه. نوعا ما هو السياحه البيئيه الحاجه البيئيه فيها اللي ما تخليكش في نسق واحد، يعني اختلاف في البرودوي، عندك اختلاف في المناظر الطبيعيه، اختلاف في العادات والتقاليد، يعني عندك ديما ما تشوف في الربيع، فما الشمال في الربيع اللي مطلوب برشا، حتى الجنوب كيف كيف تاول الجنوب يعني في البيك نتاعو يعني في احسن اوقات نتاعو، على المناطق الداخليه زاد حلوه برشا، ولا برشا متداخلين في السياحه البيئيه، خاصه يعني حتى الجمعيات اللي ولاو يعملوا يعني رحلات نوعا ما نجم نقولوا عليها عشوائيه، من ناحيتين، من ناحيه السلامه ما يعرفوش البايسين اللي خاطر يعني السياحه البيئيه نوعا ما لازم تكون فيها ضوابط، من ناحيه السلامه فما مناطق واعره وكل شيء، وحتى من ناحيه المحافظه على البيئه كيف كيف المناطق اللي يزوروها ونلقاو بعض مشكله كبيره هي من مشكله الفضلات، زاده نكونوا في منطقه جنة فوق الارض بعد تولي يعني منطقه حالتها يعني مزريه، تولي تلقى الوكالات الاصفر ولا الوكالات المختصه قبل ما تمشي اي بلاصه ديما تمشي تشوف البلاصه قبل، حتى تكون الطرقات نتاعها تبدلت باش ما تدخلوش في لي سوربريز. يعني كي تمشي انت مع وكالات منظمه ديما تلقى روحك حتى كتجربه تاعك يكون يعني من غير مشاكل.
0: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، كان في عنوانها الأبرز: إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري سيكون متوفرا في شكل قلم حقن أسبوعي بجرعة واحدة انطلاقا من 6 مايو الجاري. وادي القيروان يتعهد بعقد جلسة تفاوض للنظر في ملف التلوث في منطقة الرويسات بالقيروان. لكم أجمل تحيات حسين قدرية، أحمد العساوي وحليمة فيلا، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء مستقبل جابس وشبيبة القيروانية، اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان، بين الملاعب الأحد انطلاقا من 4 بعد الزوال.
5: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالربطة المحترفة الأولى تتلعب اليوم بداية من الأربعة الدفعة الأولى من منافسات جولة 28 حسب البرنامج التالي. نادي الإفريقي يواجه ملعب التونسي مباراة زفارة نضال الطيف، نادي الصفاقس يواجه الأولمبي البيجي مباراة حكمة سيف الويرتيني، وليد المنصري لمباراة مستقبل الرياضي بجيبس الشبيبة القيروانية، الاتحاد الرياضي بن قردين يواجه المستقبل الرياضي بسليمان مباراة زفارها باديس بن صالح. نذكر كذلك أنه غدوة الدفعة الثانية حسب البرنامج التالي مع الأربعة في الشد لزويت شبيبة العمراني وجهة ترجى الرياضي مباراة حكمها محرز الملكي، وائل العجنكي باش يزفر مباراة نادي البنزرت المستقبل الرياضي بسليمان المستقبل الرياضي بالمرسى، الصدق السالم باش يحكم مباراة الاتحاد للمونستير النجم المتلوي في بنجانات بالمونستير، وفي مركب جرجيس ترجى جرجيس يواجه النجم الرياضي الساحلي مباراة حكمها أشرف الحركيتي. الرابطة الثانية برحة كان الموعد مع الدفعة الثانية من منافسات الجولة 25 حسب النتائج التالية، الجولة 27 عفوا، والنتائج كانت على نحو التالي في لقاء القمة اللي هدف منه تحقيق الصعود. نحكيه على المتصدر والملاحق فريق سقيت الدير والملعب الجيبسي، تعادلوا 0-0 ويبقى الفريق فارق نقطة في الترتيب بصالح سقيت الدير قبل جولة من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية. هلال الإرداي فاز 1 بلاش على مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية فاز 1 بلاش على سبورتينج المكنين، جمعية رين وقوافل القفصة تعادلوا هدف لهدف، النادي القربي فاز 1 بلاش على نصر جلمة، نصر جلمة اللي غدر رسميا الرابطة الثانية نحو رابط الهوات المستوى الأول، اتحاد قصور السيف يخسر 2-1 أمام القلعة الرياضية، وأولمبيك سيدي بوزيد يخسر 2-0 أمام أمل بوشمة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين الحكم التونسي هيثم جيرات حكم لتقنية الفيديو في اياب نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك واتحاد الجزائر، المباراة باش تقام يوم 16 مايو في استاد القاهرة الدولي بادارة الحكم الجابوني بيير اتشو. في مسابقة البال اللي تحتضنها المغرب نحكيه على مرحلة مؤتمر الصحراء، وفي إطار الجولة الخامسة البارحة النادي الإفريقي خسر ضد الفتح الرباطي بنتيجة 71-68، في مجمل 5 مقابلات النادي الإفريقي انتصر في 4 وانهزم في مقابلة، وكان حق الترشح للمرحلة الختامية اللي باش تدور قريبا في جنوب إفريقيا. نحكيه على مقابلة كاس تونس الدور الربع النهائي، تعرفنا على الفرق اللي بتلعب نصف النهائي، ونعطيكم مباشرة نصف النهائي بشي يكون ترجى رياضي النادي الرياضي الصفاقسي، والنجم الساحلي بشي يواجه فريق مولدية بوسلم. كيفاش كان الترشح متاع الفرق هذه؟ فريق النجم الساحلي منذ يوم الجمعة كان ترشح على حساب اتحاد نقل بصفاقس بعد الانتصار بثلاثة أشواط نظيفة، ترشح النادي الصفاقسي كان على حساب نادي الأولمبي القلبي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ترشح مولدية بوسالم على سعادة سيدي بوسعيد بعد الانتصار بثلاثة أشواط نظيفة، والترجي الرياضي ترشح مباشرة بعد غياب فريق الجمعية الرياضية للاتصالات بصفاقس. الجمعية الرياضية للاتصالات بصفاقس كانت أعلنت في وقت سابق أنها انسحبت من مسابقة الكأس. في كرة اليد نتائج مقابلات ثمن النهائي، المقابلات النتائج كانت على نحو التالي، النجم الساحلي ترشح على حساب نصر طلبة 29-22، نادي كرة اليد بجمال انسحب من نادي بعث بخيار 38-26، اتحاد صيدا انسحب من نادي الافريقي والافريقي يفوز 32-18، اتحاد جرمدا يخسر قدام سقيت الزيت 36-27، سبورتينج المكنين يترشح على مكارم مهدية بعد الفوز 30-23، نادي هيبون ينسحب من جمعية الحمامات بعد الانتصار 36-27 لصالح الحمامات، نادي كورتلات بقصور السيف يخسر وينسحب أمام الملعب التونسي، والملعب التونسي هو اللي فاز 32-28، اتحاد منزل تميم يخسر قدام الترجي الرياضي التونسي مباراة لعبت نهار الجمعة، الترجي هو اللي ترشح بعد الفوز 38-22. وهكا يكون عنا برنامج الدور الرابع النهائي من مسابقة كأس تونس الكبير في كورتلات على النحو التالي: قمة تجمع الترجي الرياضي بالنجم الرياضي الساحلي، نادي بعث بن خيار يواجه نادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت، جمعية الحمامات يواجه سبورتينج المكنين. أهم النتائج تحققت في الدورية الأوروبية البارحة، برشلونة يفوز خارج قواعده ضد أساسونا 2-1، برشلونة على بعد خطوة قصيرة من تحقيق لقب البطولة. في الدوري الإنجليزي الأرسنال يواصل الرياد متاعه ويحقق انتصار 3-0 على نادي فولهام. في البطولة الفرنسية تعادل باريس سان جيرمان 2-2 على قدم لوريون مع لوريون، وفي الكالتشو الإيطالي أتلانتا يتعاد 0-0 مع جينوفا، كومو نفس النتيجة مع نابولي، ودينيزي يفوز 2-0 مع فريق تورينو.
نختم بالبطولة الألمانية، بايرن ميونخ يتعادل 3-3 مع هايندهايم. النقطة هذه ما تغير حتى شيء، البايرن يقعد دائما متصدر للبطولة الألمانية. نقطة النهاية جمال تحيتي، وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. ما أصعب أن تسود ورقة بكلمات حارية بأن تقرأ. أيها الباكون في راحتي هذه الساعة، والنائحون في أذني هذه الدقيقة، ألا ذكرتم أن في حقيبة الزمان ساعات ما تزال تعج بأفراحكم، ودقائق ما تبرح تموج بأهازيجكم؟ وأنه لولا تلكم الساعات لما كانت هذه الساعة، ولولا تلكم الدقائق لما كانت هذه الدقيقة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيه فضولا. قل لقوم يستنزفون المآقي، هل شفيتم مع البكاء غليلا؟ كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الكبل لا يبالي الكبولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما، وتارة تقبيلا. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. من دفتر قديم. أمسي علمني طفلي درسا بليغا في الحكمة، طفلي الذي لم يتجاوز عامه الثالث بعد. في غرفة مضاءة بالقلق كانت ثمة طاولة خشبية، فوق الطاولة رغيف خبز، وعلى مقربة منها علبة تستريح داخلها بعض الحلي الذهبية، ومثل قط يحدق بحوض زجاجي مليء بالأسماك حدق طفلي بالرغيف. لا ثمة سلالم للطاولة، لكن الجوع له حكمته، وبيديه الطريتين كشموع الأعراس حمل طفلي علبة الحلي الذهبية إلى حيث تنتصب الطاولة، فاعتلى بقدميه الحافيتين علبة الذهب ثم أتى بالرغيف. تساءلت، ما أشقى الإنسان لو أن الذهب والياقوت يمكن أن يزرع في الحقول، إذ من ذا الذي سيزرع القمح يا صاحبي، القمح الذي يملأ الصحون بالأرغفة؟ الإمضاء يحيى السماوي. بوح الوجدان. ها أنا أفتح دفتر الليل وأجدك بين السطور، أجدك نجمة مضيئة نائية لا غلطة مطبعية. ها أنا أفتح كتاب الأمواج أطالع أبجدية المحار، فأعثر على لؤلؤة تشع ببريق عينيك حين تغضب. ها أنا أغلق دفاتر الليل والموج والمحار والدفاتر العتيقة كلها، أراقص النسيان في الغابة حتى شروق الشمس، لكني حين أنظر فوق صفحة الغدير لأرى صورتي كأي نرجس، أرى صورتك أنت ويشرق وجهك علي بدلا من وجهي. تراني أضعت وجهي يوم أضعتك. الإمضاء غادة السمان. أنا إن ضاقت بي الدنيا أفئ لثوان رحبة قد وسعتنا، إنما الدنيا عباب ضمنا وشطوط من حظوظ فرقتنا، ولقد أطفو عليه قلقا غارقا في لحظة قد جمعتنا، ومعاني الحسن تترى وأنا ناظر فيها لمعنى خلف معنى.

كلمات لا تموت. يكون الرجل في كبره كما هيأته أمه في صغره. أحد العلماء الكبار قال: لقد صنعتني أمي، فقررت ألا أخيب آمالها. كانت صادقة أمينة تثق بي، فشعرت أن لدي من أعيش من أجله، وقد ظلت ذكراها ترعاني على مر السنين.

تحير بي عدوي إذ تجنى علي، فما سألت عن التجني. وقابل بين ما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني، يبالغ في الخصام وفي التجافي، فأغرق في الأنات وفي التأني. أود حياته ويود موتي، وكم بين التمني والتمني. إلى أن ضاق بالبغضاء ذرعا، وحسن ظنه بي حسن ظني. عدوي، ليس هذا الشهد شهدي، ولا المن الذي استحليت مني. فلي أم حنون أرضعتني لبان الحب من صدر أحني. على بسماتها فتحت عيني، ومن لثماتها رويت سني. كما كانت تناغيني أناغي، وكما كانت تغنيني أغني. سقاني حبها فوق احتياجي، ففاض على الورى ما فاض عني.

من ألق الشعر. ما الذي يعتريك؟ جئتك أخفي عنك أسمال ذلتي وانكساري، تاركا خلفي المراعي للريح، تواري هشيمها وتداري فيما لف الدجى دروب أمانينا، وكانت تموج بالأنوار. أتخوفت أن أراك على يأسي فألقي في راحتيك نهاري؟ لا، لن أطيل الوقوف عفوك ريحانة العمر، ولن يطول انتظاري. سوف أقصي عن ناظريك خيالي، وسأرمي إلى اللظى قيثاري، فادفني الأمس في فؤادي، وسيري في أمان ونجوة من عثاري. تركت لي الأيام منك حكاية، هي زادية في ظلمة الأصفار. هنا والضحى مفرش الزنبق، أتيت تقولين لن نلتقي وأطرقت، فانحدرت عبرة على وجنة الأمل المطرق. ولما سألتك أشفقت منك على قلبك المستهام النقي، فسرت وعيناي في مغرب، وسرت وعيناك في مشرق. يواكبنا كل حلم شقي على ثغره ظل لحن شقي، حنان الزنابق إذ حومت رؤايا على جفنها المطبق. فللطيب أن يفضح الذكريات، ولي أن ألملم ما

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.

0: سامسونج رسمياً عن إطلاق حاسوبها المحمول الجديد جالاكسي بوك 6H، وذلك بعد تسريبات متزايدة خلال المدة القليلة الماضية. وتطرح الشركة هذا الجهاز للبيع بداية من مطلع الشهر القادم. وأوضحت سامسونج أنه الحاسوب باش يتوفر بشاشة قياسها 16 بوص من نوع ديناميك أملود دو فوا، وهي محمية بطبقة الكورني غوريلا جلاكس إكس دي مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع يصل إلى 500 شمعة. وبش يحافظ الجهاز هذايا على تصميم الجيل السابق، لكنه بش يجيب تحسينات ملحوظة تشمل هيكل أنحف وأداء أقوى. ويضم الجهاز معالج كوالكولم سناب دراغون X2 إلايت الجديد مع وحدة معالجة عصبية تصل قدرتها إلى 80 تريليون عملية في الثانية، مما يعزز قدراته في مهام الذكاء الاصطناعي. ويوفر الجهاز خيارات تخزين قدرها 512 جيجا بايت أو تيرا بايت واحد، ويتوفر باللون الرمادي الجليدي. وخفضت سامسونج سمك الجهاز إلى 12.3 مليمتر مقارنة بنحو 15.5 مليمتر في الجيل السابق. ويضم الجهاز بطارية توفر ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، ويدعم الشحن السريع بقوة قدرها 65 وات، إذ يمكن شحن البطارية من 0% إلى 40% خلال 30 دقيقة. ويقدم الجهاز أيضا مجموعة من المزايا الذكية كما الكويك سيرش أو الإي آي سيلكت، بالإضافة إلى تقنية نقل الملفات لكويك شير، علما بأن الجهاز يعمل بنظام ويندوز 11 من مايكروسوفت. لم تحسم سامسونج بعد موعد الإطلاق العالمي، إذ يبدأ التوفر في فرنسا مع احتمال طرحه لاحقا في أسواق أوروبية أخرى. وتشير التوقعات إلى أن السعر قد يبدأ من 2200 يورو، لكن السعر الرسمي لم يكشف عنه بعد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو، جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم الإعلان عن انطلاق وإطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وأوضحت الدكتورة المختصة في الصيدلة تيسير بن حورية أن الدواء سيكون متوفرا بداية من 6 مايو الجاري، وسيكون في شكل قلم للحقن للحقن الأسبوعي بجرعة واحدة، مع مزايا تشمل خفض نسبة السكري والمساعدة على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب وحماية الكلى. أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب مجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض الشركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خطاط خاصة التي تتجاوز سعتها 50 سنتيمتر مكعبة، مع إدراج هذه التدابير ضمن المخطط التنمية 26 و2030 و2000. أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل لغرد جام في 25 و2000 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مظاهر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابية. وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم، قال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربعي أنه انطلاقا من الشهر الجاري تم تكثيف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب مجلس نواب الشعب هلا جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولي بنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. وأفادت الوزارة بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركبة يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني توجيه كفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الانتاج الحيوانية وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 5 أشخاص منهم 4 مسعفين في غارة صهيونية على بلدة صريفة جنوبية البلاد. من جهة أخرى أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمسيرة في بلدة البياضة مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير، انتم تسمعوا
6: في إذاعة المنستير
7: معكم
6: وين ما كنتم.
7: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الحكومة تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم.
3: أوفياء برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شغل مناصب عديدة في الجمعيات، في منظمات المجتمع المدني منذ أواخر الفترة الاستعمارية، وكاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ثم بفرحة في سوسة، عامل مع عديد العمداء في السلك المحامات، وتربطه علاقات وطيدة بشخصيات طبعت المشهد السياسي التونسي. صاحب عديد المؤلفات، نذكر في مقدمتها الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب، الشبيبة الاشتراكية الدستورية، خليط حمام سوسة، يوسف جدي، مذكرة الرياضة. يعكف في هذه الأيام على إصدار جديد، وهو يؤرخ للهيئة الوطنية للمحامين ككاتب للهيئة منذ سنة 74. سعداء باستقبال ذاكرة حمام سوسة وشاهد على العصر بحمام سوسة، السيد عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
4: عايشك، مرحبا بك، بارك الله فيك على هالاستضافة.
0: ولد السيد عبد الحميد بن سالم حمودة بمدينة حمام سوسة في 4 جوان 1950 وسط أسرة وطنية. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة الأخلاق بمسقط رأسه، ثم بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة، ولع منذ سنة 1966 بجمع الصور والوثائق حول تاريخ المدينة وتاريخ تونس. ومنذ سنة 1967 نشط ضمن اتحاد منظمات الشباب بحمام سوسة، وتحديدا بطليعة النسر والكشاف المتقدم وبعشيرة الجوالة إثر عودة النشاط الكشفي سنة 1972 بعد توقفه. وفي سنة 1975 ساهم في نشاط الشعبة الدستورية بالمكان من خلال بعث خلية تابعة للشعبة الدستورية ساهمت في جميع التظاهرات الوطنية، من بينها الاستقبال الذي خصص للفنانة أم كلثوم في ماي 1968، واحتفالات غرة جوان 1968 تحت إشراف الرئيس لحبيب بورقيبة بالملعب الأولمبي بالمنزه، كما ساهم في بعث أول دار شباب بالمدينة في مقر زاوية سيدي بن عيسى. وفي سنة 1974 انتدب ككاتب للهيئة القومية للمحامين بتونس، ثم انتقل للعمل بفرع الهيئة بسوسة فور إحداث الفروع داخل البلاد بموجب قانون 7 سبتمبر 1989 والذي كان يغطي جهتي الوسط والساحل. وقد مكنته مهنته من العمل مع عديد العمداء وكبار المحامين ورؤساء الفروع وتنظيم قطاع المحاماة، من انخراطات وعقد نشاطات وندوات ومؤتمرات الهيئة الوطنية للمحامين داخل تونس وخارجها، وخاصة إعداد أول جدول مفصل لفرع هيئة المحامين بسوسة سنة 2009 بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسه. كما شارك في أغلب المنظمات بمسقط رأسه على غرار التربية والأسرة والمصائف والجولان والشباب المسرحي واللجنة الثقافية والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي سنة 2010 أحيل على شرف المهنة، لكنه حافظ على علاقات متينة بالمحامين والقضاة وكتبة المحاكم إلى اليوم. وللسيد عبد الحميد حمودة مؤلفين هما نشاط الشباب الدستوري بحمام سوسة صدر سنة 1988، والرياضة بحمام سوسة 1930-2021 صدر سنة 2021. ويستعد حاليا لإصدار مذكراته تحت عنوان مسيرة كاتب بالهيئة الوطنية للمحامين 1974-2010. والسيد عبد الحميد حمودة متحصل على عديد الجوائز وشهادات التقدير من المنظمات والشخصيات الوطنية زمن حكم بورقيبة وبن علي، كان آخرها تكريمه سنة 2019 من قبل الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بمناسبة ثلاثينية بعثه زمن الأستاذ محمد محجوب له. والسيد عبد الحميد حمودة متزوج من السيدة آمنة بن عمر، وأب لابن يدعى راضي صاحب مشروع خاص، وبنتين وداد حاملة لماجستير في القانون، وتقوى تعد الدكتوراه في المالية العمومية، متزوجة ومستقرة بفرنسا. شهادات حية. يتطرق القائد الكشفي عبد الحميد حمودة في شهادته إلى اهتماماته منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسيس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها، دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال، والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي، ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987، وعلاقته بمسقط رأسه، وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب، ورؤيته لمستقبل تونس، وغيرها من المسائل الأخرى.
3: سي عبد الحميد، الغيبة بعد خروج تقاعد انعكفت على الكتابة والتأليف؟
4: والله بس نقول لك الحقيقة، عندي وقت بديت قررت هكاك في حساباتي الآن يزمني نعمل حاجة.
0: شهادات حية. اهتمامات السيد عبد الحميد حمودة منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسييس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها.
4: بحكم جلوسي مع الشيخ محمد البحري اللي هو مدير المدرسة متاعي
3: وعمدة،
4: وهو ناشر التعليم بحمام سوسة، وعندما نقول الشيخ محمد البحري أعطاه فيها نوت باهي عشان نطل عليه أنا وسي الهاشمي شغام، قلوا سي عبد الحميد ما تخليوش البرة، أراه معاكم
3: ويوصيكم به خيرا.
4: بالطبع هذا شو يقول. بالطبيعة أنا كنت نزوره، كنت أنا هنا مشيت له حتى لهنا المستشفى متاع المونستير
3: وقت العملية
4: كذا. وشي الشيخ حدثني برشا
3: على تاريخ حمام سوسة
4: ووراني الكتاب متاعه والمذكرة
3: حول العائلات
4: حول بصفة عامة ذاكرة الشيخ محمد البحر.
3: نعم صحيح.
4: وإن كان منها من الناس اللي سبقت البلاد،
3: أيوة،
4: ما حتى واحد ما خلى أي أثر ما عدا
3: رغم اللي قارين أكثر منه عنده مستوى. نعم.
4: لكن الشيخ محمد البحري ناشر التعليم بطبيعة كان ما يغيبش على المحطات، سواء في عهد الاستعمار أو في الحركة الوطنية أو إثر الاستقلال
3: تونس المستقل. هو خرج لتقاعد 72 وتوفى سنة 98
4: بعد. أيوة. الوالدة متاعي،
3: أيوة، ما بيناتهمش برش،
4: في الوالدة متاعي في مارس وفي ديسمبر. سي الشيخ حدثني برشا. أيوة. حديث، وقال لي هذوما ما تنجم تقولهم أو تتحدثهم إلا بعد رحيلي.
3: معناها كأنه أمانة،
4: أمانة عطاها لي.
3: وشني الأشياء هذه اللي وصلت لها؟
4: أشياء اللي هي في الحقيقة ما تسمحش الوقت باش الإنسان يقولها.
3: أيوة.
4: أما حقائق إلا أن الشيخ التهم اللي جيه من عند المواطنين هو بعيد عليه، إنما يداخل بحكم تداخله وحضوره منها في جميع المحافل
3: وظيفته
4: خاصة وقت نقوله نشر التعليم. يعني الناس الكل عطت فيه الثقة. المدرسة القرآنية قبل دات بناها في 45 وانفتحت في 46
3: افتتحت ثم مدرسة الفتيات 57، هذه جات بعد المدرسة الأولى الفرنكو عربية اللي تكونت الطريق تونس اللي أسستها فرنسا. سي عبد الحميد، من يقول حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير عديد القرى والمدن جهة الساحل. هذا التسيس شنو مرده؟ الشعب الدستورية اللي تكونت منذ 1930 مع القدامة، ولا الحزب الجديد والدم الجديد اللي تخل مع بورقيبة؟
4: اللي كانت تقول حمام سوسة يقول الرجال متاعها أيام الحركة الوطنية دولة الاستقلال.
3: أيوة.
4: وبعد 7 نوفمبر
3: مسكوا
4: الإطارات هذه. نعم. الحالة الاجتماعية كانت البلاد في لحية
3: في لحية بالأساس.
4: بالأساس المدرسة اللي جات في 46 نقضت برشا شباب، وهذا شو يقول لي هو
3: من البطالة،
4: من البطالة ومن
3: الناس. وعلاش ما يدخلوش المدرسة الأخرى كانت قديمة؟
4: والله وقتها الحكاية
3: خطر فرنسا،
4: يقول لك فرنسويين
3: تعليم فرنساوي
4: يحكيوا هكا.
3: لكن هذا ما ينفيش، دخلوا
4: عديد وقرار، وعندي هو الأسماء بتاعهم،
3: وتخرجت من النخبة اللي مسيت البلاد كما سي مختار العتيري، كما سي خدموا هذه البكوش الحوار كيف كيف شو اسمه، لكن عمل كل لوي لو جران قبل في فرنسا ومشاو عمل مع مصنع وغيرهم
4: سي سالم الحوار
3: معناها نخبة كبيرة. نقولوا احنا نعم
4: هذوما الحالة الاجتماعية، معناها حكينا البلاد كانت بلاد فلاحية والناس معناها الطينة تفلاحة، ولكن تغيرت العقلية بحكم أنه وقتها بدأت تتخرج الناس المثقفة
3: ولو يخدموا ولو ندفعوا نحو التمدرس،
4: كل الناس الكل ولا تحب تقري والناس الكل ولا تحب
3: والعمل السياسي. 1930 شعب السوري القديم، الحزب القديم،
4: الحزب القديم كان نحن نقوله الغرانت،
3: الغرانت أيوة.
4: لكن فما دعوة وقعت للمجاهد الأكبر من طرف سي محمد القنطاوي،
3: أيوة اللي مش يصبح من بعد
4: سي محمد القنطاوي، هذا ما قصرش، نادى أيوة المجاهد الأكبر واستيضفه
3: طرح المسألة، وش
4: طرح البرنامج متاع الشيخ محمد الباحث،
3: أيوة.
4: لكن الشيخ في الوقت هذيك سي محمد القنطاوي هذه عام 33
3: أيوة
4: ناداه، والرئيس بورقيبة الزعيم بورقيبة جاء الحمام سوسة وعملوا له عشاء باهي. سي محمد هذا وقت لنادى الشيخ عمل الاجتماع هذا في 2 أفريل
3: 33
4: والحقيقة في الاجتماع هذا يقولوا فما هذا اللي عنده المفتاح متاع الولية هذا سيد عبد السلام،
3: سيد عبد السلام من الزاوية
4: الزاوية قال برا نادى، مشاو ناداوهم الدار وحللهم وعملوا الاجتماع ودخلوا الناس الكل،
3: رغم اللي هو مختلف، مختلف على مجموعة لاكسيون تينيزيان،
4: لاكسيون تينيزيان
3: أيوة.
4: سي صدق إشغام
3: أيوة.
4: كانت عنده مرسوري
3: أيوة.
4: وكذا كان من رجالات، لكن تزوروا الأديب طاهر الحداد
3: أيوة.
4: كان يزوروا
3: طرح بورقيبة البرنامج
4: لا يطرح، يتكلم بورقيبة على الاستقلال والزعامة
3: أيوة.
4: وكذا
3: والقدم وجدد
4: والقدم وكذا. في الختام قالوا ايش رايك سي صدق، قالوا الحقيقة انتم باهين وهم باهين عجبته المجاهد الأكبر
3: وأصبح
4: صديقا
3: بمجد
4: سي صدق الزعيم بورقيبة، ويجي وقت يجي متعدي لماشي المستير ولا أحد الزيارات
3: يتوقف،
4: يتوقف ويعطيه باقة زهور ولكن الحاجة اللي يمتاز بها الزعيم بورقيبة
3: أيوة.
4: اللي أول فتاة تهديله
3: باقة زهور
4: هي بنت الشيخ متاع البلاد سي محمد الشيخ الله يرحمه، الشيخ محمد العوار والله يرحمها البنية بنته وذير خية وفاة،
3: هي هدات له بطاقة
4: وقت بدات معناها أبداء الناس كيفاش تهدي البورقيبة،
3: البورقيبة معناها الطريقة الغربية نقولوا احنا
4: الطريقة الغربية بالطبيعة ثم وقعت بعد هذيك جات فرنسا بدات تلم بعد الاجتماع كيف شكون وناداو ناس شهدوا على المجاهد الأكبر وانا في الكتاب نتاعه موجود، وش قال وبورقيبة وش يحكي وكل واحد يعبر حسب رأيه، وفما ناس منا قالوا هاو قال على الاستعمار ونخرجوا كذا، ولكن في الجملة الناس في الوقت العقول قاعدة معناها من مثقف كبورقيبة محامي رجل اللي عنده برنامج في حياته
3: وكذا،
4: الناس خرجت مقتنعة يقول لي الشيخ شيء كبير،
3: شيء كبير.
4: فبعد 33 تكونت أول شعب بتاع نيو دستور
3: اللي فيها حزب
4: جديد حسن البكوش رحمه
3: والد سي الهادي البكوش مرحوم أيوة.
4: جاء فيك الفترة
3: وكان عطار يتنقل ما بين النفيذة وحمام صوص أيوة.
4: وهذا اللي كان نقوله سي حسن البكوش جاء
3: أيوة.
4: معاه سي هذا محمد بن عبد السلام القنطاوي
3: أيوة.
4: ومعاه المناضل قاسم العتيري
3: أيوة.
4: سي قاسم العتيري نساج مسيس، والحقيقة يعني يقنع حتى الشباب
3: ما كيفاش يسقط بالشباب
4: شباب ويتحثوا سي هذا صالح حمزة زاد أيوة. كان من الناس الباهي شيخ محمد البحري
3: أيوة.
4: فما سي يوسف جدي واللي هذا قلت السياسة في حمصوصة أيوة. فقول سي يوسف جدي معلم في مدرسة الشيخ البحري
3: سنعم.
4: ولكن له رمزية
3: رمزية اعتباري
4: اعتباري،
3: وبقات العمل السياسي إلى غاية الاستقلال التام ولكن في 52 مش تنشأ مجموعات الكفاح المسلح على إثر مؤتمر الحزب 18 جانفي 52 المؤتمر السري اللي أشرف عليه الهادي شاكر ورفعوا شعار الكفاح المسلح. تكونت نواة في حمام سوسة
4: من الشبيبة الدستورية.
3: الشبيبة الدستورية كونوا مجموعات مدت ما يسميه احنا كيما في تبلبة العصبان وكونوا هذولا أولاد ماني يقولوا ومجموعات أخرى انضمت لهم. كيفاش كان التنظيم ما بيناتهم؟
4: أولا إذا قلنا نضال نضال بالمعنى الكامل ولا تفعل فلوس
3: تمويل الحركة
4: هو المرحوم عبد القادر دغري.
3: عبد القادر دغري وهذاك علاش علاقة الرئيس بن علي وسي الهادي بكوش قاعدة توطيدة.
4: سي عبد القادر
3: بولاد سي عبد القادر قبل مع
4: عبد القادر يشري سلاح يتنقل ربط مع القلعة الكبرى ربط مع جماعة من الوردانيين
3: نفيذة ويجيب السلاح
4: ويجيب السلاح وشراه وتعب
3: من ماله الخاص كان تاجر هو
4: تاجر وخدم أنا
3: لبس به
4: وكل فكرة اللي جاء الفكر البورقيبي بدأت الناس تتحدث على بورقيبة والزعيم بورقيبة وبدأت الناس تتكون مثلا كيما بوسي عمر لاتيري سي محمد لاتيري كيما سي عبد الرحمن لاتيري حضر في أول جامعة دستورية. سي عبد القادر هو من مواليد 30 وتوفى في 2005 الوالدة متاعه مناضلة وقاموا بأدوار ما قاموش بها غيرهم. أم سي عبد القادر تحضر اجتماعات وتقود الاجتماعات
3: اجتماعات نسائية
4: وتنوض وقت جاء الاستقلال هي اللي تمد الفرد وتنوض. أمك محبوبة
3: محبوبة
4: دغرير
3: دغرير و
4: ثم أم ميلاد عطية هذه اسمها فاطمة الكحلة. هذه وقت الشيخ يجيوا الفرنسوي ينبوا عليهم ويقول لهم راهو مش يجيوا يتفركسوا الديار
3: يهجموا
4: على الديار. المراه هذه انزال المزال المراه هذه قاعده تقردش في الصروف هي وبنتها. وقت جاهم يقولوا عندنا واحده يسميوه المحرك نتاع الشيخ الله يرحمه سي عبد الرحمن بن منصور قال مردوا بالكم راهو جايين مش يفتشوا انا ما عادش عندهم كيفاش يتحركوا. وجات الجدرميه مش مش يعملوا حطته في شبكانها وهي تقردش هي وبنتها وما ينسوا بالها دخلوا فتشوا وعملوا السلاح موجود
3: السلاح مشبكان مفركسوهاش ما ينجموش خاطر يجرؤوا امراه تقول لك كيفاش باش نساها كيفاش.
4: فما زاد هذه زمر درزيقة زاد معلمة ما قصرتش في دولة محو الأمية وقرات وكذا ثم أمنة مرجان هذه شوشت في مدرسة البنات باش توصلوا باش تردوها.
3: سي عبد الحميد إلى جانب هذا الحركة السياسي مع الحزب الدستور القديم الغرانتا ثم الجدد تكونت شبيبة دستورية
4: الشبيبة الدستورية
3: اتحاد شباب
4: خلينا نتحدث على شبيبة الدستورية
3: تفضل
4: الشبيبة الدستورية وقت تكونت الكشف

0: وفي ما بين 36 من عضو الشعب وفي 1 ديسمبر 46 ممثل الشعب تحمسوس أثناء تركيز أول جامعة دستورية.
1: أيوة.
0: سيد الرحمن لطير وأمن زيارة الزعيم لحبيب بورقيبة في الصح.
1: نعم في سنة وقت زاركم.
0: في بدأت بعد 30 و46.
1: زيارة الأولى. الخطاب والاتصال.
0: قلت لبورقيبة بدأ.
1: بدأ يتحرك في 33.
0: وسنة عنا سيد عبد الرزاق شغام يدعو الطاهر خدم. وعطى
1: أيوة.
0: وضحى وباع حتى الذهب نتاع عمه
1: للفيت الحركه الوطنيه الحركة.
0: نعم. ولولا هو الحركه كانت الوطنيه مش هكا تندثر لكن برشا من الناس ما تحبش الكلام هذا لكن سي عبد الرزاق بن عبد السلام العتيري بن عبد السلام شغام ما قصرش.
1: نعم. الى جانب هذه الشبيبه الدستوريه ظهرت اتحاد مظائف الشباب
0: لا خلينا نتحدث على الشباب خلي الشباب الدستوريه
1: ايش عملت
0: تكونت فما زوز خلايا اللي هما مشي يعملوا الكفاح المسلح
1: مشي ينخرطوا
0: سي عبد القادر دغرير عنده لولا
1: ايوه
0: وسي عنا علي بن عبد الله بالحاج عبد الله شهير التاكسي أيوة. عنده الخليه الثاني
1: خليه ثاني كان عمل السري نتاع
0: العمل السري وما قصروش
1: وكلفوا بالقيام ببعض العمليات ضد الجندرمه
0: ومن ضد الجندرمه بكل شيء وتكوين الشباب
1: وتدريب
0: الشباب
1: ياخذوهم من بين الكشافين وما بين الشباب المتطوع
0: والشباب ومن الشباب اخذوا قايد عمر راتيه اخو ميلاد وبعد بدات الفكر يتحل وبدات الناس تحب معناها تندمج
1: وتدخل وتنخرط
0: وعملوا زي
1: زي
0: هذا نجم نوريك هالصورة عاملين زي وزي هذيك حكموا به في البلاد كالشرطة وقاموا بالذات
1: يدوروا ويتفقدوا
0: وخدموا
1: أطروا
0: العباد والحقيقة ما برشا من الناس تحب كذا تفند هالأمور هذه لكن
1: حقيقة
0: ما لا حقيقة
1: لكن في نفس بالتوازمة هذا كان نشاط رياضي نشوفها وكتابك مذكرة الرياضة بحمام سوسة منذ 1930 رغم اللي نعرفه احنا حمام سوسة تكونت 48
0: الرياضة هذه وقتها انا خدنا 30 ما كانش معترف بها كانوا يلعبوا برا
1: ما ولا تنجم يكون الطرف فرنسي كيما النجم الرياضي الساحلي يكون المؤسس عنده جنسية فرنسية
0: هذه الجمعية الرياضية في حمام سوسة بدأت أول صورة القناة 1930 هذه هو صورة الأمل الرياضي بالحمام
1: مش حمام سوسة
0: مش حمام سوسة
1: باش يتميز على سوسة
0: يقول أيوة. الحبيب الفقي الكاتب أيوة. العام يقول وقت لما يعملوا لافيلاسيون في أفريل 54
1: في الجامعة
0: في الجامعة بطبيعة الجامعة الفرنسوية
1: فرنسوية
0: جاء وقت هزلوا بالفرنسوية وموجود محضر جلسة موجود قالوا زيدها اس هاش قالوا زيدها اس ولات اساس اسبور سبورتيف منصوص هذا مسيو فارينا موجود
1: طلياني هذا جنس فرنسي
0: والجمعيه وقت اخذها الرئاسه نتاعها سي الحاج صدر قلص وامين المال سي الشيخ محمد البحر
1: هذا هو بيدو عمده في نفس الوقت
0: لا هو مدير مدرسه
1: مو مدير مدرسه ايوا
0: بعد كيف فما صور انا صور نتاع الكوره الشعب تزورهم فهمتني وكذا وجمعيات وجاء هذا سي محمد الغرياني مع الهيئه الاولى وراهم كيفاش يعملوا اجراءات باش يعملوا لافيلياسيون
1: باش يلتحقوا
0: الانخراط بالجامعه
1: وبطريقه بصفه رسميه تم الانخراط في سنه
0: 22 ابريل 54
1: يعني ماشي بين 48 واش 54
0: وفي
1: حتى الاستقلال الداخلي
0: قبل الاستقلال الداخلي
1: واللاعبين والممرنين وكلهم كانوا
0: مع الحمصوص
1: لاعبين في مجاجن
0: ما فما
1: كان مسيفاريني
0: غرياني لا كيف الجامعه أيوة. سي الغرياني وقتها هو اللي جاء من سوسه
1: ايواش باش
0: وعاونوا كان هذا يقولوا لواحد احمد السوسي مغروم بالرياضه أيوة. يعرفوا جابوا وعاونوا باش يعملوا لافيلياسيون
1: وركزوا الواحد وخرجت لاعبين كبار برزي. ما علاش تو الاسم يحمل بوعلي الحوار
0: سي بوعلي الحوار الجمعيه اللي كان ما قتلهاش رئيس هو رئيس
1: ايوا
0: اللي كان ما لقيتش كاتب عام هو كاتب عام
1: يخدم
0: كما قيتش أمين مال
1: في
0: هو أمين مال مرته وولاده وداره نهار لحد يلعب ونهار الاثنين تلقى هيك المراول اللي يلعبوا بيهم منشورين
1: تغسلهم مرته
0: ويغسلوا وقال لها اعتبر الجمعية ولد من جملة الأولاد
1: شوفه
0: ينفق ويدبر في راسه كذا
1: وش كان يخدم
0: هو انا معلمي
1: معلم
0: وبعد وقت جاتك التعليم تاع المسعدي وتنظيمك اللي لازم الشهيد وكذا من الليمونيتور وقتها اقصوا
1: معلم صحيح
0: السيبالي الله يرحمه.

0: وعلمنا الخط الجميل
1: الأخلاق
0: الأناقة. والحقيقة الله يرحمه اللي يستاهل.
1: مش كان هو راه نسبة كبيرة
0: بالنسبة له هو
1: نلقاه في باجة أبو جمعة الكميتي، نلقاه عديد الشخصيات معناها طبعة الرياضة منذ الفترة الاستعمارية. نعم
0: هو الحقيقة طيلة 30 سنة دون انقطاع
1: دون انقطاع.
0: والله يرحمه.
2: شهادات حية. دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي.
1: الكشافة سي عبد الحميد،
0: الكشافة جات عام 46.
1: أيوة.
0: وقت جات في 46.
1: أيوة.
0: يقولوا جاء كونا سي الهادي البكوش
1: جدل الكبير لهنا، فمش كل
0: يقول لك الجدل 46 عمره 16 سنة.
1: 16 سنة
0: ما نجمش
1: يكون
0: بحكم هو عنده مشاركات مع مع سي
1: في المعهد سوسة سي حمد القروي وعلاقته قريبة،
0: وربما ما فماش أثر لمحل ما فماش أثر
1: فرقة كشافة سوسة
0: ما فماش أثر
1: لكن ممكن يكون أمل عليه، معنى يقولوا شو رايك
0: ما يسالش كذا ولا هنا ما يسالش هم ما بعضهم
1: ويقرأ
0: ويقرأ ويمشوا كذا. إنما اللي شد الكشافة شدها أو الفوج اللي شده هو سي الشيخ أحمد دحمان. الشيخ أحمد دحمان وقت الشيخ ذا الكشافة، لأن الشيخ ما قبلش بشيخ البحري.
1: الشيخ البحري
0: ما قبلش
1: عليه
0: هم هذا سؤال
1: من خوف من السلطة الفرنسية.
0: فما من فما
1: خاطر كشافة مسيسة
0: مسيسة
1: كشافة تونسية،
0: لكن هي الكشافة
1: ما أنا فرح خذيته كشاف المسلم
0: اللي هي وقت بدأت الكشافة. فما شاب اسمه بوراوي بن علي.
1: أيوة.
0: شاب هذا
1: شقيق زين العابدين.
0: لا بن عمو.
1: بن عمو ايواش. شاب هذا والد الطيار.
0: والد الطيار سيبوراوي.
1: سيبوراوي
0: سيبوراوي كان يهبط بزي الكشفي في الرحبة، وهذا يأكده لي أحد الرجالات القريبة من الشيخ يوسف جدي. قالوا هذا مش يفكرنا الشباب، ما لكاش مش نعملوا الشبيبة الدستورية. قالوا الشبيبة الدستورية هي الكشف والكشف هي الشبيبة الدستورية، وعندي صورة تؤكد لك.
1: ما نجموش نفصلوا ما بيناتهم،
0: ما نجموش نفصلوا، لأن سي بوراوي في الوقت هذيك خذا كما نقولوا صغير دواس هذا معاه طال هادي المبروك النوري قعاية مجموعة كبيرة ولات معاه
1: ولا وينشتوا وخذيته مقر في زاوية تقريبا
0: خذاه مقر فهمتني وكذا. لكن الشيخ يوسف جدي وخلي هو يمشي المدرسة ويشوف فيه بك زي الكشفي وكذا، قالوا يا هادي راهوش كيفاش الشيء هذا، قالوا يزمنا خير ما يهربوا لنا بالأولاد.
1: تكلم سي الهادي البكوش.
0: هو كلم الهادي مليكة وسي عمار الوسلاتي ومع سي الهادي البكوش،
1: كان من المؤسسين نجم نقول وقتها معناها رباعي.
0: وانطلقت
1: قداش عندك حسب الكتاب نتاعك وصلت الكشافة جمعت من شاب من في تلك الفترة من مختلف.
0: والله هي وقت تلوم هي تو وقت يقول لك الشبيبة الدستورية هي الكشافة والكشافة وعملوا مخيمات ومشاو عند الرحمة وكذا لموا عدد باهي
1: شوفوا عندكم صور في مطلع الاستقلال حتى الجابس مشيتوا للجنوب الوطن القبلي عند راهم
0: الشبيبة الدستورية انقطعت في الستينيات.
1: علاش
0: انقطعت؟ لأن الانتماء السياسي ولا عنده
1: معناها فما مشكلة ما بين المقربين للحزب ولا غاضبين عليهم مشكلة.
0: في عام 75 توا 50 سنة
1: أيوة
0: جاني سي عميد شباب الله يرحمه توفى أخينا سي فرج لاتيري.
1: أيوة.
0: عينو عميد شباب قال نحبوا نرجعوا النشاط الشباب الدستوري، لكن في الفترة تمتع اتحاد الشباب
1: أيوة
0: اختجاء السياسة سي أحمد بن صالح اتحاد منظمة الشباب وكذا. أيوة. يتكون عميد شباب والنشاط متاعه دستوري
1: واتحاد منظمة الشباب يضم كل
0: جمعيات الكل. في حان سوسة يقول لي سي محمد القدر ربي يشفيه وربي يطول في عمره يقول لي احنا قريب كانوا مش يحلونا. علاش؟ لأنهم يعملوا في نشاط كشفي بحت.
1: هم لا يلزم نشاط سياسي
0: سياسي يعطيك الصحة. وشكون ينتخب عميد الشباب وهم الكشافة؟ تاخذينا احنا شباب. جاني سي رئيس الشعب وقت سي العجمي الدواس وعميد الشباب هذا الله يرحمه سي فرج لاتيري قال لي شنو رايك؟ قلت راني انا صعيب نراو فما مبادئ وعنا كذا وهات نتفاهموا كيفاش مش نخدموا احنا مش نخدموا شباب ونكونوه وطنيا
1: صحيح
0: باش الاناشيد البحوث
1: الاستكشافات والزيارات
0: والزيارات والتعارف
1: والتوأمة مع جمعيات اخرى
0: وسمينا شبيبة الدستورية خليط سموها وقتها رجع المجد للمرحوم يوسف جدي سميناها خليط يوسف جدي وبدأت في 24 ماي شرفت عليها تقريبا
1: 24 ماي 75
0: شرفت عليها انا مدة باهية وبعد شعرت
1: سلمت
0: المشعل مش سلمت ديت هكا نشعر إلا أن العمل السياسي
1: تغرف على العمل
0: بدأ يطغى على برشا حوايج وبدأت
1: فضلت الانسحاب
0: مش انسحاب
1: ابتعاد شوي
0: دخلت لشعب عضو شعب شفت إيش فما عرفت الحكاية شنية وعرفت إلا أن مش هذا مش هذا العمل اللي لوجوا
1: عليه حبوا يسيسوا كل المنظمات هذا هو التوجه
0: أنا منش مش نفهم هكا
1: وهذاك علاش سي عبد الحميد احنا فما شكون موقعك ولا يقول لك سي عبد الحميد هو ينتمي لليسار الحزب الحاكم انا ذاك الحزب الدستوري
0: انا موجوده هذه الفكره
1: ديما ينتقد
0: فماش نقد
1: ديما ينتقد ديما
0: اللي كان فماش نقد منش مش نقد
1: مش نطوروا
0: احنا كان بن علي يسمع النقد راهي لبس
1: كيفاش ما كانش ولد بلاد ويجيش في الفترات نتاعه وتوصلولوش تبلغولوش عنده برشا ناس يسمع لهم كيما جماعة الدواس كيما كانوا أقاربه وكانوا أصهاره
0: احنا بعد
1: لكن تبلغوا الشعب تقول له مثلا ناخذ مثال هنا الإسلاميين نشطوا في مطلع الثمانينات وقاموا بأعمال وحرقوا حتى مكتب الشعبة في حمام صوصة عندي وثائق وفي الصحافة كتبت عام 85 كيفاش صارت الحادثة وانت شاهد عيان
0: هذا احنا نهارتها توفى مناذل
1: أيوة.
0: من ولاد ماني سعمر
1: أيوة.
0: ماني الله يرحمه أنا في البلاد في الخدمة وكلمني قال لي هو سي قنطاي مرجان وكتب العمش تنسيق رأوا نادي الشعبة تحرق نادي الشعبة رأوا
1: تحرق بالليل حرقوسي
0: وبدأت كل
1: جاءوا الأمن باش يشوفوا يعملوا لوكيت
0: أنا ما نحبهاش هاتوا نقولوا ضو سيد المعتمد وقتها سي الهادي ونيس الله يرحمه قال لي لا ما تتعجبوش راهو كذا راهو ضو كذا جات الناس وبدأوا يخرجوا فك الأثاث بتاع الشعبة وكذا ولوح في الساقي ولوح في كذا تي لا شك وقتها سي محمد شغام
1: رئيس بلدية
0: رئيس بلدية حبوا ينقذوا باش ينحيوا الأضرار
1: كذا
0: ويصلحوا ويبنيوا وجاءوا خبراء وكذا باش يشوفوا شنو هي
1: ستاغ وغيره
0: لكن أنا ما زلت في البلاد غادي قال لي رانا سطوح الناس تجري فوق السطوح
1: فما ملاحظة
0: شنو الكلام هذا
1: أيوة
0: احنا عنا شعار الصدق في القول والخلاص في العمل وين هذا الشعار هذا
1: الحزب ايوا
0: الناس ما يحبوش الحديث هذا
1: يلزمك تبحث شكون اللي قام بالعملي
0: سيد معتمد وقف بان سكرنا النادي ورئيس الشعب وقت سي عامر العتيري الله يرحمه
1: ايوا
0: قال لي هاو قالوا ضو ما ضو كذا شو ما ضواش شو ما ضو قبرنا الرجل المناضل الله يرحمه سي عامر ماني
1: ايوا
0: قعدنا هكا مش نتحثوا شويه أسف شعبة كاملة واقفة وحراسة وناس كانوا وبعد يطلع
1: عملوا لجان يقظة وقتها موجودين في الليل يخدموا ويدوروا نعم ما فقوا في شيء
0: لا كل وقت هذيك قالوا يلزم اللي يعسوا هذو ما تكون عندهم رخصة ويلزم يكونوا عندهم أمن على البالو بيهم وكذا
1: تعطي قائمة فيهم
0: كل واحد مناه والحسابات متاعه لكن وقت تحرق النادي أنا مجالي لسكروا سكروا الباب
1: وصلحوا
0: عملوا مجهود وقت سيد معتمد الله يرحمه سي الهادي ونيس أنا معي وسيد اسمه سعد نجيد المهيري كان بي دي جي في مسألة اتصالات تونس
1: تونس
0: الانترنت قال لي شنو قايد هك قال لي شنو قايد ضو ضو ضر قالوا ضو
1: حبش تحمل أي مسؤولية بطبيعة الحال
0: سيد معتمد ورئيس الشعب قلت له سيد معتمد الله يرحمه وسي عبد القادر يعرف هذا الله يرحمه انتو الكل قلت له وقت لنا بدأوا مع عشرة من الناس قل لي ضو نقول لك ضو أمانا وياك تو اللي كان احنا ما نعرفوش هذا الخطر هذا منين جاي
1: مش
0: قاعدين نعملوا احنا هنا وهي خيبة المساء وهي خيبة المساء
1: شد في موقفه
0: 84
1: كانوا ضو معناها
0: ضو شدين ضو
1: ولكن الحقيقة
0: الشيخ الطاهر الله يرحمه هو في الوقت يقول لي أنا ضو يقول لي تدار متاعي مش تطيحوا لي من الجري
1: ما فما الفوق جاو وسطاو ونزلوا الغادي واشعلوا النار.
0: اشعلوا النار ما جاب
1: ربي. تعرفوهم انتوما؟
0: شكوش يعرفوا؟
1: تعرفتوا عليهم من بعد؟ لا
0: بشوية بشوية، كل واحد اللي يحب يجي يقول كلمة يسكت
1: يسكت.
0: وكاية أكبر معناها خطأ لو قع.
1: خايفين من الوشاية معناها
0: الوشاية وبرش حوايج. كل وقت أنا ما نخبيش عليك قلت مش كان البلاد شعار وما يكونش أنت صادق فيه. منش
1: زي خاف هم يقول لك تو يلموهم يهزوم ولاد بلاد ونوليو في مشاكل وفكالين.
0: ما يوقع شيء
1: بحول الله. موقع شيء مش كيما في بعض الجهات عملية غرب لو نقولوا احنا وتصفية وهزوا عديد منهم. أيوة.
0: لكن احنا نقولوا في 77
1: أيوة.
0: رئيس الشعب يقصي إمام أحمد القدر هون سمي.
1: أيوة.
0: ودي كيفاش يبدأ إحنا حشتنا بالشباب والنمو. قال شنو هلك وطبها في الجامعة وكتبها وشنية وكذا. تشنية الكتب تكتب ديني أشوية ترى. تي كان قيد فيه اختر كتاب نحيه هز وفرد مرة. إيش نعمل به؟
1: مراقبة الأيام خطر الأيام يزم يكونوا.
0: لا هذا معنا عضو مستشار بلدي عضو شعب سي أحمد. وهنا ومن ومن خيرة من الناس كل وقت هذيك الموجودين وقع قصاص أحمد. في كل فترة هذيك ولا تبلبلة أخرى حتى لين جت غربلة أخرى اسمها
1: تاع 87
0: تاع 87
1: 86 87 إيواش. قيتوا مجموعة رغم الكل تساتر قيتوا مجموعة من الإسلاميين في الصلب
0: باش ما نفوتكش من الحديث.
1: أيوة
0: إحنا الشباب الدستورية.
1: أيوة
0: إحنا نجيبه في الشباب وهما فعنا شباب آخر يجي للشبيبة الدستورية ويهز فيهم يصليوا لجمع. معناها تعبير. احنا نجيبوا وهما يهزوا
1: يهزوا يش...
0: واكبر عيب هذا
1: معناها ما شوف مفارقة عجيبة يش... ونجموا يدخلوا ويأخذوا معلوماتكم يهزوهم
0: ويهزوا يعملوا ما يصير احنا ما يقلقوناش
1: ما يقلقوش
0: احنا خاطر احنا عنا كراس حضور
1: ازدواجية العمل
0: ازدواجية العمل
1: ونسميوها التسرب يتسربوا في صلبكم
0: ونعرفوه
1: تعرفوهم يوش.
0: هذا يبوه مناظر اللي يعمل في العملة هذه
1: هذه كالشكال طو معناها تلقاها زوز معناها انتماءات. سي عبد الحميد الحديث معك شيق مش نهديو لك أغنية شنو تحب تسمع ذوقك موسيقي
0: هذه هي ليلة
1: نستمع إلى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم هذه ليلتي مقتطفات منها ثم نعود للحوار مع المناضل والقائد الكشفي والدستوري سي عبد الحميد حمودة ونعود للحوار
2: شهادات حية.

0: أكثر.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي بصوت أم كلثوم من هذه الليلة نعود للحوار مع القائد الكشفي والمناظر الدستوري في مدينة حمام سوسة السيد عبد الحميد حمود.
2: شهادات حية. ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 من نوفمبر 1987 وعلاقته بمسقط رأسه وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب ورؤيته لمستقبل تونس.
1: سي عبد الحميد، جاء تحول 7 نوفمبر بعد هذه الأحداث الدامية اللي شهدتها البلاد وعمليات حرق والاعتداء على بعض النزول السياحية، وكان مرشح اسم زين عبدين بن علي باش يكون هو اللي مش يكون بين ظفرين تغيير الحكم اللي فايدته على ضوء هذه الأحداث. عندكم اتصالات به وقتها، فما أشياء شكون حلقة الربط ما بين سيلادي بكوش كان وزير شؤون اجتماعي،
3: خلينا نتفهم. سيلادي أيوة. بكوش مدير الحزب،
1: مدير الحزب، ومن بعدها مشي ولي مدير شؤون وزير شؤون اجتماعي.
3: سيلادي البكوش
1: 86
3: سيلادي البكوش له الفضل
1: ايوه،
3: وقتها قال لابد من اليقظة وتبدا
1: ايوه
3: الشعاب محلوله،
1: ديما في كيما
3: الشعاب محلوله
1: تشتغل
3: وديما معناها موجوده أيوة. وحل النادي وقد وسر
1: أيوة.
3: هذا حزب الرئيس بن علي بعد إدارة الأمن الوطني
1: أيوة.
3: والأحداث اللي شفناها في 26 جانفي عنده برشة تحفظات بحكم الوظيفة متاعه.
1: على شنو تحفظاته؟
3: تحفظات على بعض القياديين في الوقت هذيك، لا في النقابة وفي كل شيء عنده
1: الاتحاد العام التونسي للشغل
3: الشغل وعنده. شفنا 26 جانفي الأسود،
1: شفنا الخميس الأسود
3: الانعكاسات نتاعه
1: واش بدات من وقتها بوادر التغيير. نقولوا احنا
3: بدات وقت نقولوا احنا بدات 78
1: ايوا،
3: احنا في 74 جاتنا الوحدة من تجربة،
1: صحيح المشروع الوحدوي مع العقيد القذافي مع الجماهيري العربي.
3: لأن يقول الرئيس الراحل بن علي رحمه الله يقول لا نجار ذو مزاج متقلب،
1: معناها ما نجموش نأمنه.
3: وهنا
1: أيوة.
3: وقت جاء اسمه في الوحدة زي العابدين بن علي
1: أيواش، وقتها كمدير استخبارات للبلدي.
3: احنا ما نقولوا شيء خاطر هذه امور بتاع الجيش ما ندخلوش
1: في الجماهيريه.
3: وقت جات الوحده هذيك هي جائزه
1: ايوه الجمهوريه العربيه الاسلاميه
3: وكل واحد ولا يغني
1: ايوه، منين يعرفوا
3: قد وزير العدل وزير القطرين وكل واحد ولا كيفاش يوجه في روحه. مشات الفتره هذيك
1: ايوه،
3: ومشات بن علي سفير في بولونيا حتى جات حدث نتاع الخبز
1: 84 جانفي 84.
3: رجع زين العابدين بن علي لإدارة الأمن الوطني ومشيت للبلاد في الفترة هذيك بعد أحداث الخبز، وما نساوش معناها الضربة السياسية اللي جات ومشى لنا معناها أنعش الاقتصاد التونسي الوزير الأول المرحوم لدي نويرة
1: أيوة
3: الفترة هذيك
1: أيوة،
3: ولا اسم محمد مزالي وزير أول الله يرحمه.
1: صحيح، لكن كثرة الكتل حول شكون خليفة بورقيبة.
3: الخليفة
1: الخلاف.
3: ولكن رغم هذا مؤتمر الحزب اللي قال بورقيبة مدى الحياة
1: أيوة
3: حل المشكل
1: في مسير المؤتمر الثاني
3: حل المشكل
1: 74
3: لكن المشكل ما تتحلش مدى الحياة وبعد
1: مدى الحياة وبعد وش،
3: لكن فما رضا كامل
1: أي.
3: وفما
1: إجماع على شخص بورقيبة،
3: لأن الحركة اللي عملها الرئيس الراحل بن علي
1: أيوة.
3: في غاية لا دم لا مشاكل لا كذا، وبحكمة وحفظ مقام
1: الرئيس
3: زعيم لحبي بورقيبة وهو شيء طيب
1: أيوة. محصلش قبل تجارب من هذا القبيل
3: ما شفناش
1: يعني والناس
3: شبه أيوة. منها إلا أن الرئيس بورقيبة يبقى رمزا ويبقى بين باني الدولة شكون مش ينكروا
1: صحيح. والخطاب هذا اللي تعمل وتكتب معناها بحبكة، وكان سي الهادي البكوش وسي فرج الشايب وسي كمال العريف المرحوم وكلهم حذروه كما قلها، لكن فما خرج التسريبات سي عبد الحميد يقول لك معناها فما حركة مشتوقة قبل 7 نوفمبر
3: احنا ما قريناش في الصحف.
1: ونشوفوا انا عندك صور توا بن علي تولى جمعية البعث الثقافي في 7 نوفمبر 56، و7 نوفمبر بالنسبة لي له هو يوم التحول.
3: علاش؟ هو وقت اخذ البعث الثقافي.
1: ايوا.
3: وبك الكتب بكي بالشبيب المدرسية.
1: ايوا.
3: وجات من بعد شبيب المدرسية تحولت البعث الثقافي.
1: مشى السنسير هو من بعد.
3: مشى هو جات الناس اخرى خذات. وواصلت الرسالة.
1: ايوا.
3: واصل البعث الثقافي وكانت عندها دور كبير في الثقافه.
1: ايوا
3: تبدوروا لشنو تبدل الكتاب وكل جمعه تجي تبدل من الحكايه
1: تاخذ اعاره للكتاب وتبدلوا
3: من منظمات خدمه قلبهم وربهم انا واحنا صغار ونمشي وناخذ عليه
1: فما حراك ثقافي
3: فما حراك ثقافي وناس تحب تقرا وتبارك الله ولات الشبيبه الكل انا الناس كل تحب
1: صحيح.
3: فما كوراج
1: وشوق طوى بعد ما خذا والتأييد فما شق من الحماميه كانوا يحبوا سيل هادي البكوش ما كانوش يحبوا
3: والله مش
1: حبوه هو يوصل هو لسدة الحكم
3: والله في
1: كان عنده تأثير على الشباب
3: لا ما عندوش هو مش مسألة تأثير
1: ليقعد خاطر يجالس الناس الكل ويستمع عليه بينما الآخر عسكري ما يمشيش
3: سيلهادي رئيس بلدية
1: رئيس بلدية في علاقة مع المواطنين
3: يقول لي أحد أحمد سي أحمد جغام هذا أستاذ شو يقول لي يقول لي رائد شباب
1: هذاك علاش
3: في حتى في العملية متاع متاع سوسة الـ 22 جانفي
1: كان وقت التلميذ
3: معناه يقول لي أن فما فيها يد سيلهادي البكوش
1: صحيح
3: فيها.
1: هو اللي حرض
3: لا باش نقطعوا السنورية على الماتي
1: ماتي صحيح
3: إيش معناه
1: معناه
3: فما نذال
1: فما نذال صحيح صحيح موجود ومسألة أخرى حتى في 89 لما خذاه وزير أول ما كانوش يتوقعوا كان شي يتم الاستغناء عنه في 89 وتعويضه بالدكتور حمد القرن
3: هذا كل رئيس يأخذ الحكم عنده اختيارته
1: أيوة
3: ولا دخلنا له في الاختيارات
1: بيه.
3: احنا كشعب لينا مش ننتخبه هو اللي يراه صالح باش أيوة. يخدم معاه
1: أيوة.
3: يخليه ولا هو يراه معناها في معناها مساله هي الكفاءه موجوده
1: صحيح.
3: وعنا برشا كفاءات أيوة. مش نقولوا كان هذيك
1: شنو هو سي عبد الحميد اللي ما مشاش من نقول احنا 2008 2009 بدات الامور تشتعل في الحوض المنجمي في سيدي بوزيد علاش ما ينصتش ما يسمعش ما تبلغلوش الشعب في عن طريق شخصيات ولا اسهار باش التفت الى يمين ويسار
3: سيدي
1: أيوة.
3: هل تتوقع انتم وهالمنابر اللي تعمل فيها
1: أيوة.
3: ونسمعوكم في برشا حلقات
1: أيوة.
3: ما هو دور الشعب خلاف المحل والمحلية
1: مساعات مساعي شخصية نقولوا باش تلفتوا الانتباه نتاعو كونوا الامور مش ماشي
3: والشجاعة وين
1: اي هذه ما فماش حتى واحد عنده جرأة والشجاعة
3: وقت الانسان مش يتكلم المواضيع هذه ايش عندك ما تقول
1: يلقى روحه في مأزق يلقى في
3: ايش عندك ما تقول وكان ما تبداش عندك حاجة ثابتة
1: لكن قبل كان يستمع اللي متلولة بتاع الحكم وجي والاخر حملة انتخابية جاء وكرمته وعمل دوره في البلاد على سقيه وحط الكهرباء في الرحبة ذكر موجودة الصور عندك موجود
3: شو الرئيس بن علي
1: أيوة.
3: بقطع النظر انا عرفت نهار توفاة الوالدة متاعه
1: أيوة.
3: جوموها حمام سوسة هبطته
1: أمك سلمى
3: الله يرحمه هبطته
1: أيوة.
3: وهو معناها يمكن أمور أمنية
1: من الجيش أيوة.
3: هو ما قعدش أما حمام سوسة مشهد كبير جدا
1: ناس كل مشهد
3: والناس هبطت والناس مستوح من هكذا وشوفوا يحبوا يشوفوا الرئيس بن علي أما ديما نرجع لك من سيبلغ
1: هذا هو اللي ما فماش واحد عنده الجرأة
3: أنا نقول لك اللي كان فما حاجة تحب تبلغها فما الفرق المختصة الأمنية تسمع ويتبلغ
1: وتكتبوا لها تتصلوا
3: هم يحضروا في الاجتماعات معنا
1: وشيء
3: لكن ما نعرفوش
1: احنا تتكلموا انتم تتكلموا الامور هذه
3: نعم نتكلموا انا نتكلم
1: انت تتكلم في شخصك والاخرين ممكن يخافوا
3: معتمدين ولا احنا نقولوا احنا ليه احنا نلفتوا الانتباه الى مصلحه
1: البلاد
3: اما لان احنا ديش نقولوا شعار اللي تعلمناه
1: صحيح.
3: واحنا صغار الصدق في القول والاخلاص في العمل
1: سي عبد الحميد اخيرا ننهيوا هالمشروع الكتاب حول تاريخ ككاتب بالهيئه الوطنيه للمحامين ونوصلت
3: حقيقة نتمنى للعميد الأستاذ عبد الجليل بوراي بعد الإجراء العملية الجراحية
1: مش يعمل لك هو التصدير مش يعمل لك التصدير الكتاب
3: أنا نحب ديما هو الأستاذ نصر بن عامر والأستاذ أيوة. الفرع
1: حيوهم بالمناسبة أيوة.
3: نحسبوهم الكل
1: سحار البريقي المجموعة
3: فهمتني الناس هذية يعرفوا اللي أنا خدمت معاهم مدة باهية
1: وانت خدمت حتى مع الـ الـ على الصعيد الوطني مع سيلازا القروي الشاب
3: العميد مع العميد العمداء في عهد الهيئة القومية والعمداء بعد قانون 89 لسن بن علي لأن من عام 58 بتغير قانون المحاماة إلا الوقت جاء في 7 سبتمبر 87.
1: شنو مش تحط المادة هذه شنو فيها؟
3: لا مذكرة كاتب أنا مش نشوف
1: كل الأحداث اللي شهدتها والعمداء للدولة عليكم والعمداء
3: لا والعمداء اللي عرفتهم أنا في عهد الاستقلال
1: وعلى الصعيد الجهوي كيف كيف رؤساء الهيئات رؤساء الهيئات
3: مش نحطهم كل الهيئات
1: مع الأنشطة مع المواقف السياسية مع المؤتمرات مع الندوات الدولية لغير ذلك مجهود كبير هذا توثيقي كبير هنشوفوا الصور وعندها
3: إن شاء الله يا النور
1: كلمتك كدستوري وكمناضل على تونس كيف ترى تونس مستقبلا
3: تونس تعز علينا برشا
1: أيوة
3: قولوا تونس في القلب
1: تونس في القلب
3: لكن ماذا بينا الخطاب السياسي يكون للشباب وللناس المسؤولة
1: أيوة
3: مراعاة الظروف من جميع النواحي
1: أيوة
3: الاقتصادية الثقافية السياسية علاش باش ننهضوا نزيدوا نتقدموا أمام هالمشاكل الموجودة في العالم
1: وهالصدمات والنزاعات نعم صحيح
3: وهاك شفنا الصدمات اللي وصلتنا
1: وتأثيراتها الطاقية وتأثيراتها نعم صحيح
3: وهالعروبة وهالأمور هذه وهالأني إلين وصلتنا
1: شفنا
3: ما هو شفنا زعيم عربي في عيد وأنا شفت اللي وصلت
1: صحيح
3: والدرس اليوم لا ما نحبش نزيد نقوله كبير ياسر هاك الصدمات اللي شين وصلت
1: صحيح
3: هل العدو الإسرائيلي توقف؟
1: يتوقفش
3: إيه وين ماشيين؟
1: إن شاء الله القادم أفضل سي عبد الحميد كان معنا إذن في شهادة على العصر سي عبد الحميد حمودة قائد كشفي ومناضل سابق في اتحاد منظمة الشباب وفي الشعب الدستورية بحمام سوسة وخزينة الذاكرة الجماعية بمدينة حمام سوسة نلتقي بكم في ضيف جديد لكم من نجم التحية
2: شهادات حية
0: شهادات حية
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم
4: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: 97.3
6: منكم وإليكم
4: بار نافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناء أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحى تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. وأضاف في تصريح لوكالة سفريق للأنباء أن واقع السوق يكشف مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة البيانات الرقمية الموثوقة والتي تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هالة جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. وأفادت الوزارة بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير إلى جانب تدعم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابية. وفي تصريح عالمي قال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربعي أنه انطلاقا من الشهر الجاري تم تكثيف تدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أكد الخبير في القطاع الفلاحي نسبة الريان أن مخزون السدود التونسية بلغ 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%، مشيرا إلى أن سدود الشمال تقدر نسبة تعبئتها ب 78%، فيما بلغت نسبة تعبئة سدود الوطن القبلي 98%. في المقابل لم تتجاوز نسبة امتلاء سدود الوسط 13% من قدرة الاستيعاب. وأكد بالريان أنه رغم انخفاض نسبة تعبئة سدود الوسط فإن دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال وربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب سيمكن من تخفيض حدث النقص المسجل في سدود الوسط. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية يوم 12 من مايو الجاري بتونس العاصمة دور الثالثة من يوم التفكير حول مؤسسة الغد في تونس، وذلك تحت عنوان التكوين المهني والتنقل الدولي هيكلة التعاون التونسية الفرنسي. وسيشكل الحدث وفق بلاغ صادر فرصة للحوار وتبادل الآراء بهدف تحديد مسارات عملية تعزز تنافسية المؤسسات وقابلية تشغيل الكفاءات ودعم التعاون التونسي الفرنسي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثة مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: الأحد كل يوم حكاية وكل نهار طبع الموجة موعد مع المتعة والإفادة طبع الموجة على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام ثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار دعم البرنامج الوطني لتثمين فضلة المطبخ والحديقة وتعميمه، قام ممثل الوسط الشرقي للوكالة الوطنية للتصرف النفايات خلال شهر أفريل المنقضي بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية والإحاطات الفنية لفائدة 5 مدارس ابتدائية وإعدادية بكل من ولاية سوسة والمنستير والمهدية، بهدف ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز التصرف السليم في الفضلات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي قابل للاستغلال. شملت هذه المبادرة مجموعة من الأنشطة تمثلت بالخصوص في التعرف على كيفية استعمال وحدات التسميد وفرز الفضلات العضوية من المصدر، بالإضافة إلى تطبيق مراحل إنتاج السماد الطبيعي واستعماله داخل المؤسسات التربوية. كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن برمجة حفر بئر عميقة بمنطقة كوندار، على أن يتم عرض ملف طلب العروض على مجلس الإدارة قريبا لاستكمال الإجراءات القانونية والانطلاق في التنفيذ. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هلا جاب الله حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة. أعلنت وزارة المالية مشكاة إسلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. الوزيرة أوضحت في ردها أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني التأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل جانفي 25 و2000 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. جد حادث اليوم على مستوى منطقة كركر من ولاية المهدية بين سيارة لواج وسيارة خاصة أدى إلى وفاة شخصين على عين المكان وإصابة 10 آخرين بينهم حالة خطيرة تم إيواؤها بقسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية حسب ما أفادت به مراسلتنا بالمهدية نادر إسماعيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
4: في برمجتنا.
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي
4: مع برمجتنا الشتوية.
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض نجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تناولوش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص كما العدس كما الفلفل الطماطم، لكن المش المشكلة اللي باش نجمو نمتصو الحديد الموجود في العناصر النباتية لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصرو قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شوية عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شوية سلطة فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص متاع الحديد اللي في العناصر النباتية. فما حاجة أخرى نحب نأكد عليها برشا، هي ضرورة تناول اللبن ولا الرايب مع السلطة، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وإن شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
5: دقيقة صحة.
7: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
0: محطات
8: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع،
7: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
8: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. هذا المساء سنحاول أن نقف على أثر فنان قدير عملاق الدراما التونسية، فنان قدم الكثير والكثير من خلال الشخصيات التي عرفناها في مساره وفي مسيرته الفنية، القدير الراحل فتح الهداوي من خلال ماستر كلاس نظمته الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج. شكرا للمهرجان، شكرا للمسة الوفاء لهذا الفنان القدير. سنتعرف على فتح الهداوي الإنسان، سنتعرف على فتح الهداوي الفنان، سنتعرف على البدايات، سنتعرف على الترائف، على الذكريات من خلال كل من عاصره، من خلال عائلته، أصدقائه، أساتذته وأيضا جمهوره. محطات في مسيرتي فتح الهداوي.
1: فتح الهداوي ولد كبيرا ومات كبيرا وسيظل كذلك. فتح الهداوي بعد عام ذكرتك العائلة، ذكروك برشا أصدقاء، ذكرتك الشوارع، ذكرتك التلافز، ذكرتك المدينة، ذكروك الناس، ذكرتك تونس. فتح الهداوي مثلا اللي يخليه معناها مستمر هو لأنه كان في التطور ديما طالع. فتح الهداوي ما طلعش وهبط، لا ديما طالع طالع طالع طالع. يعني تشوفوا اليوم اون بليس ما تنساش فتح الهداوي راه مثقف كبير، فتح الهداوي أكاديمي، فتح الهداوي خدم مع الكبار، دونك خذا معاه منهم.
2: روحي هالت عليا، سامحيني واش عندك فيا.
3: الظروف ومعناه في الحياة العامة والجدية في أداء أدواره، معناها كي يستلبس، عرفت؟ كي تبدأ تلعب مع فتحي تحس الشخصية تحكي معك، تنسى أنه فتحي. معناها هذا يحسب لفنان قدير، نحبه من خلال تسمية الدورة باسمه يا ولادي قدوة للي يحب ينجح. رو مش يعمل عمل ولا زوز ويقولك سيي وصلت.
4: ما تعبش روحك، أنا عايش في وضعية لا فيها لا يأس ولا أمل.
5: إنه لا يعي ما يقول، خذوه إلى مخدعه وسأرسل وراء العراف. لا يجوز أن يرى أحد الملك على هذه الحال.
6: فتح الهداوي تجاوز، نقد، أضاف، ثم غير. هذا يمكن تلخيص من خلال الأربع كلمات كامل مسار فتح الهداوي.
7: إني سعيد جدا لاختياري لكم كشعب.
8: فتحي إنسان إيراب العشرة، هذا علاش أنا ذكرت الكنبة الخضرة. ما يبدلهاش وعزيز عليه برشا، لأنها كرهبة منصف السويسي في الأصل، هو شريها من عنده، معناها ما يفرطش في حش صاحبه بسهولة.
9: موصل مقبل سرشي. ها وينك وينك وينك، واللي تعمل في العمان من غير ما تشاورني.
8: كان مغروم صباح فخري بالنسبة لي وديع الصافي حاجة قارنه بحتى حد وديع الصافي، خطر ويقوله السيد الوالد ما تلمو يحبه،
3: يحب المقرونة هكا وحطايتي،
8: يحب الصالحي، يغني ويغني صحيح.
10: تفضل كل ها والماكلة بتاع التوريست ها بريكوتاها وكستي بالعلوش، كل سلطة مشوية.
3: فتحي يحب راحة الفنان، يكره الفقر ويسعى لأن يكون مختلفا. فمن الطرائف الجميلة أنه فتحي أول ما خدم مع الأجانب وتوجدت بعض الأموال شرى مرسيدس بيضة وعمل سائق بالقفازات البيض، كان يوصلوا إلى مهرجان الحمامات ويهبط السائق يفتح الباب في مشهد جميل جدا فتحي صغير وهو يحب يعيش النجومية بهذا الشكل.
5: خليها عندك
11: لفخة واشرب منها أخرى. أنا خديتها كانت تعطى المناضلين وفاقد دي السند شوية كتاف، أما تو ما يعطيوها كل أهل المهنة.
8: تعلمت منه اللي صمع كان إنسان تهاون وفرد فيها ما نجمش يعوضها. تعلمت منه اللي تنجم تضيع الفلوس تلقاها، تنجم لا قدر الله تمرض تشري دواء تبرأ، أما إذا كانت مس سمعة الإنسان، السمعة يعني الثقة، السمعة يعني الأمانة، السمعة يعني الكلمة الطيبة، السمعة يعني أنك تحاول تكون محبوب عند الناس، تحاول تكون محبوب راهو مش بتصرفات، راهو بقلبك، على خاطر الإحساس هذاك يتعدى. حتى وكان أنا أقولك أحلى كلام في الدنيا إذا كان هوش خارج من قلبي بصدق راك ماكش باش تحسه. تعلمت كيفاش ربي أولادي.
10: وين الصلاة الجهوية؟ وين الصلاة المحلية؟ راك دير زعم كان في المعاشات والمرتبات والامتيازات والسيارات والبنزين، كوبونات البنزين، هذا ما زعم.
8: أنا قلتها وباش نزيد نقولها، راني فخورة جدا بانتمائي، فخورة جدا باللي أنا أخت فتحي.
11: وين باش نمشي؟
1: كما شفت نجوى في الماستر كلاس حضرت بلوتو الفيديو اللي فيها أبرز الأدوار المعقدة والشخصيات اللي ما نتقدم هنا من خلال الدراما ومن خلال السينما، وكذلك حتى بعض الصور اللي شفناها في الفيديو في مشاركته في الأعمال المسرحية. هذه حاجة صغيرة حبيت نعملها ونقدمها، وإن شاء الله تكون وصلت للجمهور. يعني تي شفت المقاطع والكلمات كيفاش والمشاهد في حد ذاتها، إن شاء الله كنا قد المستوى، وألف رحمة ونور عليه.
11: إحنا مازلنا كيجينا.

0: محطات من مسيرة مبدع،
1: وجودنا نضيئه فناً أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالمخرجة السينمائية التونسية المصرية جيهان إسماعيل في تونس، في بلدها، في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمونودراما بكارتاج. طبعا فرصة باش نتلقاو بيك من خلال لمسة وفاة لعملاق الدراما التونسية فتح الهداوي في ماستر كلاس قدمته. الحقيقة كانت لما فنية أثرنا فيها أثر هذا الفنان القدير من خلال أعماله، من خلال المدارس اللي تلمد عليها، البدايات، من خلال الأدوار اللي قدمها، مختلف الأدوار اللي قدمها. مرحبا بك، أهلا وسهلا جيهان، وأكيد تجربة كانت متميزة من خلال الماستر كلاس، وخاصة ونحن نتحدث عن أسطورة الفن في تونس وفي الوطن العربي فتح الهداوي.
3: عسلامة نجوى ومرحبا بيك، وسعيدة جدا طبعا بوجودك خلال الفعاليات الموجودة الأيام هذه، والدورة اللي بالحق تعتبر فريدة من نوعها، خاصة دورة مهداة إلى روح الفنان ذو قامة وقيمة كبيرة جدا، ليس فقط في تونس بل في العالم العربي. أكيد سعيدة جدا بمشاركتي، ونحب طبعا وجه الشكر للفنان والأستاذ رئيس المهرجان الأستاذ إكرام عزوز، منحي الفرصة اللي باش نكون متواجدة وتقديم ماستر كلاس بمفهوم الشخصية الدرامية، وطبعا المثال الذي يحتذى به وأيقونة معناتها الفن بصراحة، وكما أنت قلت الزعيم بل هو الأسطورة كذلك الأستاذ فتحي الهداوي. وهذه لمسة وفاة كذلك من المهرجان، ولفتة جميلة جدا يعني انه يقام معناتها الدوره هذه باسمه.
2: من خلال بحثك وتعمقك في شخصيه فتح الهداوي الانسان والفنان، اكيد الفكره والاثر اللي خلاه فيك فتح الهداوي من خلال هذا البحث اكيد ولد فيك مشاعر جديده حول هذا الفنان، او رؤيه جديده من خلال هذا الفنان. ففي كلمه شو نجم نقول، ولو انه لو كان نقعد معناها ساعات وساعات وبرامج وبرامج ولا يفي الوقت حق هذا الفنان القدير في اختلاف دواره اللي قدمها، إن كان في المسرح إن كان في الدراما أو حتى على مستوى السينما.
3: بصراحة أنا وقتي تحاورت مع أستاذ إكرام عزوز وتكلمنا معناتها باش نقدم الماستر كلاس بس معناتها الراحل فتحي الهداوي ومفهوم الشخصية الدرامية، أنا في الأول صحيح معناتها كنت معناتها شوية هكية متخوفة، لكن خفت أكثر كيف تعمقت. وانا انت اكيد شفت الـ الـ الـ الشريط اللي عرفته خلال معناتها في الماستر كلاس، وانا قاعدة حتى نمنتج ونجمع معناتها في الشوري اللي قاعدة نعمل فيه، كل مرة قاعدة نكتشف في شخصية أصلا جديدة اللي مازالت بتزيد تعطي معناتها للفن ومعناتها الأدوات الممثل. وإحنا نعرفوا إني معناتها فتحي الهداوي الله يرحمه هو بالحق اشتهر بالأدوار الصعبة العميقة، الأدوار معناتها هو كممثل يعني ممثل كما قلنا وإحنا حكينا معناتها خلال النقاش ممثل التعرية الاجتماعية اجتماعية، اتكلم معناتها اعطانا المدارس الواقعية وهي المدارس معناتها من التيارات اللي تهدف في تجسيد الحياة اليومية كالذاكرة الانفعالية كالتنوع وكالتلون في الادوار اللي قدم هنا. وانا قلت معناتها مجموعة مدارس جمعت في مدرسة واحدة وهي مدرسة فتحي الهداوي اللي اليوم تدرس ونأكد عليها من خلالك، فهمت؟ تدرس تدرس معناتها للشباب الواعد والشباب الصاعد. دونك هو حالة زادة فريدة معناتها من وبالحق رقم صعب نجمش تصنفه معناتها حتى في الأدوار الثانوية عنده بصمته الخاصة. يعني معناتها منعرفه ساعات فما فنانين صحيح ياخذوا أدوار ثانوية ويعني جوست غول وكاو، لكن هو يبقى عالق في ذاكرة المشاهد. حاجة أخرى، احنا في الماستر كلاس إذا حبينا نوجهه ونلقيه الضوء على الوجه الإنساني للفنان فتحي الهداوي مش فقط المهني، وذلك بحضور معناتها الشهادة كما شفت كان معنا الأستاذ حمادين مزين من خلال المواجهة لزادة تحية، ونقول نشكرك على حضورك وكالمعلومات القيمة اللي عطاهنا وضفهنا معناتها في البدايات وبالتحديد في المسرح، كذلك معناتها عائلته الجانب الإنساني والعائلي كهو كإنسان بعد خاطر نعرفه الممثل عنده حياة خاصة وعنده معناتها مجتمع آخر يعيشه. دونك لا فتحي هو فتحي كما تفرجنا فيه نتفرجوا فيه كما هو معناتها يعيش معناتها مع عائلته. دونك أنا سعيدة جدا جدا، وهذه تجربة أضافت المزيد والمزيد في مسيرتي.

0: محطات من مسيرة مبدع،
1: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: مدام نجوى الهداوي، أهلا وسهلا بك. مرحبا. طبعا اليوم كان يوم مميز بالنسبة لنا الناس الكل، لأنه كان مسار الحديث في الماستر كلاس هي مسيرة ومسار القدير الراحل فتح الهداوي اللي مازال عايش في قلوبنا، وبش يقعد عايش بفنه، عايش بالأثر اللي قعد معناها إن كان في المسرح أو حتى في الدراما التلفزية، وأيضا حتى في السينما أو حضوره للطاغي اللي ما فماش حد من الجمهور إلا ما يقول لك فتح الهداوي قامة كبيرة جدا على الساحة الوطنية والعالمية والعربية أيضا، وإحنا نفتخر به كفنان وتفتخر به تونس بالطبيعة. اليوم كما قلنا حكينا على فتح الهداوي الإنسان والفنان، وأثرنا برشا حاجات من الذكريات وأيضا ما لا يقال، خاصة معني مع العائلة، وتفاجئنا برشا حاجات حبيناهم فيه الحقيقة. فشو نجم نقوله أكثر على هذه القامة وأسطورة الفن، الأسطورة فتح الهداوي؟
3: مرحبا بك نجوى. والله إيش باش نقولك،
2: قلت
3: نورمال ما أني فما الكل أنت قلت. شنو اللي تحب نقولك على فتح؟
2: أنا ما عشتش معنيها في العائلة.
3: أي أي أي أي أنتي أنتي من العائلة الكبيرة وإحنا من العائلة الصغيرة. بالنسبة شوف، بالنسبة لفتحي، فتحي لعب دور البو بحكم أنه بابا معناتها فما فرقة عمر الله يرحمهم كبير برشا على أمي، يعني كي جاء فتحي وكبر تحمل المسؤولية نعملوا برشا حساب الفتحي. كان صعيب صعيب، ما يحبش الحاجات الزايدة، ما يحبش الاستهتار، ما يحبش ديما يقولنا قولي يزي من الاستهتار ويزي من التفاهة. كي تحب تدخل في موضوع تثقف عبي روحك ومن بعد تفضل تكلم. كان كوريكت في الدار، قد ما عندوش الزايد. كان كما قلت أنا صباح في الماستر كلاس بالحق كان المعزز المبجل المكرم، مش لأنه هو ممثل هو كيكبر ولا ممثل، لكن ملي هو صغير كان فارض وجوده، كان فارض وجوده في الحومة مع أولاد جيله. هذه قعد للتاريخ وما يحكيوا فيه. كبرت أنا معناها نسمعهم يستحضروا حكايات ويقولوا سبحان الله، معناها كانوا كيف يقعدوا صغار يلعبوا يتفرجوا في التلفزة وقت التلفزة فيل يحكي، وانت تحب تخدم وانت تحب تخدم كي تكبر وانت درشنو دي ما يقولهم انا نخدم فنان، انا راني باش نخدم كان فنان. هذا يقول انا ما خلطش عليه اصلا، انا مازلت يظلي ما جيتش للدنيا. كان نضيف برشا موسوس معناها كسوا في روحه وإلا في الدنيا.

0: ولا معناتها نتصور انها فتحي ذي حاجه هي خاصه برشا اما تقدمها في الذاكره. كيف يروح مثلا يدخل يلقى الكوجينه متلمتش في الليل واحنا راقدين يقيمنا الكل يقولوا ما يقول ما ترقدوا الا ما تلموا كوجينتكم مثلا. باش تخرج انا باش نخرج كنت تغرمت شويه بالحمير مازلت هكا صغيره في بالي المراه ما الطفله ما تكون مزيانه الا ما تحمر. يقول لي راهو هذيك عنده وقته مثلا وما تعملوش بالسرقة على خاطر إذا كان مش تعمل حاجة بالسرقة راهي تعكس شخصية مفسخة. إنسان ما عندوش مبدأ، إنسان ما يخزرش لبعيد. شوف حاجات اللي تواتيك، خاطر أنا مرة أنا خارجة صبح بكري نقرأ وحمرت هو يصور كان في تورناج وجابوه وقت اللي انا خرجت من الحومه اصلا محمره حمير احمر وهو في الكهرباء نتاع تورناج وقف باش يكلمني وانا كي نكلم فيه حتى يجي على فمي هكا زعما نغطي فيه. قلت له شويه ايدك هزيتها ما قال لي حتى شيء ما هنتلش ولا عبد قدام ما يجيش يسمعني كلام مثلا انه ولا يقول لي يدرى شنو الموقف هكا درا كيفاش ما يكونش اغريسيف قدام الناس. لقاء اللي أنا وحدي فهمت لي مساك جبت بابي مشوار مسحت فمي ومشيت. لكن كي روحت نتذكرها ولا نتذكرها مليح، هو كان قاعد في بيته قاعد على الطاولة يكتب في حاجة من عرش شنو، وأنا دخلت وهو حقرني ما يتكلمش من الغلطة الأولى خطر يلم ياريتو كل حاجة يحسب عليها وحدها
1: كنت أخف
0: تكون أخف برشا أي ما أنا لقيت روحي نخمم كيفاش باش نمشي نقول له سامحني. وقت اللي قربت وقال لي تفضل قلت له ليه جيت باش نقول لك سامحني، قال لي بحكم اني انا نعرف مليح اللي انت تترادر اما برا سمح مع الصعود معناها كان حاسم في برشا حاجات، كان واضح في كلامه، وكان منظم وكانت محبته لعائلته وهذه الناس كل يعرفوه كانت خاصة. فهمت ما فماش
2: خاصة في علاقته بالوالدة معناها إيه. كما حكيت مدام دليلة مفتاحي إيه. ربي فضلها كانوا يدللهم برشا ويهزهم يخرجهم وهزم الوتيل يبدأ شيخ عليهم
0: كانت أمي الله يرحمها هو صح عليه أنه نجم يدبر برشا رضا صح عليه. أمي كي تسميه مثلا تقول أنا ستة باش نقيم فتحي الله يفتح عليه، تقول أنا بربي باش نحي عشية فتحي الله يفتح عليه، يجيها يعطيها درشنوع تقول يراك الرمانة من برا مزيانة ومن داخل مليانة إن شاء الله ربي حبب فيك خلقه، يعطيها فلوس تقول له إن شاء الله ربي كثرهم عليك يقول له هو يكثرهم مش ينحيهم وهي ما تطلبش منه يقولها بمحبة كبيرة وهي تشوفه اللي هو أشب ما خلق ربي وعمرك ما تناقشها. دايوغ حكيتها دليلة مفتاحية في التلفزة كيفاش هي وكثر الباردي وقتها مسلسلات مكسيكية ودرشنو فما أنطونيو اللي توينسا كل في الوقت ذيك في الإبوك ذيك شوفوا فيه شباب وقالوا ممثل مزيان وأمي تغشت قلت لهم عمركم ما تقولوا فما ممثل مزيان وفتحي ولدي موجود وما تقولوا هاش قدامي معناها ردوا بالكم تغلطوا مرة أخرى راه ما يجيش معناها فتحي أنت شاب فتحي لا يعوض بالنسبة لأمي الله يرحمها. فما شكون سمعتها قالت جميلة صح عليها ماتت قبل ما يموت فتحي الحمد لله ما حضرتش على نهاره على خاطر كانت ما نتصورش معناتها واحد يتخيل هو شرك بالله لا محالة. لكن أمي إذا كان فتحي عاد تطلع له سخانة تبات تمشي وتجي عليه هاي غلفته هاي بدلته هاي قدت له المهم هو فرحان المهم هو يضحك المهم هو راضي وهو كيف هو ماذا بيه أمه ديما فوق راسه أم وبوه بابا رجل كبير معناتها أمي ما هوش قاري لكن أمي ما هيش قاري لكن متفتحة برشا بابا لا معناتها قد فهمت كان يسعى في أنه يخذله بخاطره أنه يرضيه بابا يقول حاجات بابا يشده فتحي الضحك معناتها الحاجات اللي انا نشوف كان في جيل توا بو يتكلم هكاك مع ولده ما يقبلهاش وينطر فتحي يضحك يضحك برشا
2: يقولها ضامر برشا
0: ضامر ضامر اي اي ضامر ضامر لكن في الدار ما يدور شكلي ديما ويضحك ديما ندرى شنو
2: انا ناقد شرس زيدا
0: ناقد وفي الدار عنده نقد يا لطيف يا لطيف بون انا باش نكون واضحه على الاخر وصادقه مع روحي فما برشا حاجات بعد لمات عملتك
2: رجعت
0: برشا مواقف وترت انا فيهم حتى وانا صغيره قلت ما صاب الوقت يرجع بيا العمر يرجع بيا التالي وما نوتروش لاني انا الخاسره انا الخاسره رجعت لكلامه ما فماش حاجه قالها ماهيش صحيحه ما فماش
2: حاجه تتقال مثلا
0: بون مثلا مثلا ما يحبش الخروج انا ما نقراش نهار السبت العشيه ما عنديش علاش خارجه فهمت انا نحب يعطيني علاش فسر لي علاش اللي في الوقت هذاك ما فماش علاش انا باش نطرح سؤالك من هكا ونقول ايوا علاش ما نجمش انا نساله في وجهه لكن انا نجم نقول لامي نقول هاي كي هو هكا هو يخرج معناتها انا في وقت من الاوقات نقول الند للند علاش هذيا نحاسب عليه انا في روحي فتحي يقول لك لا ما تعملش هذيك تنجم تعمل ما خير كي كبرت وفهمت الدنيا فهمت اللي هو الرؤية متاعه أوضح برشا من رؤيتي أنا وكي جبت صغار وكبروا أولادي توا بعد الموت مش أنا ما نكذبش عليك قلت أنا مش خسرت خويا أنا خسرت بابا

لأنه الخوف متاع البو هذاك مش متاع الخو، خاطر الخو ينجم ما يهموش في حاجات، لكن هذا يهمه في كل شيء. معناها فتحي موجود في الحاجات الكبيرة، موجود في المرض، موجود في الأفراح، موجود في القلق. حتى كيف فتحي كانت عنده مشكلة كبيرة وضعف كبير قدام الدموع، ما يحمدش حد يبكي. وليت أنا ما نكتبش عليه، كنت صغيرة نستحق حاجة ولا نحبها على حاجة، نقوم نبكي شبيك، نقول لي حد شيء، يقول لي يزم ساكبين شبيك، نولي نعطيني فلوس، نولي نضحك. فهمت معناها؟ هو كان معطاء، معطاء بطريقته هو، معطاء بحساب معايا أنا، لكن معطاء بلاش حساب مع والديه. وديما نقول صحة ليه، صحة ليه، وإن شاء الله راهو في عالم خير من عالمنا، وإن شاء الله راهو مع أم وبوه في دنيا أخرى يا ربي.

0: مدام نجوى، طبعا أنت شبيهة إن شاء الله على حياتك فتح الهداوي، وتقول أنا نعيش بمحبة الناس، معنى بشهرة فتح الهداوي، باللي كسبه في حياته الكل اللي هو احترام الناس، محبة الناس. هذا الناس كل احنا قاعدين نشوفه، معناها شبه الكبير، وفما ناس يجيوك معناها بكل تلقائية يقول لك الله يرحمه.
1: أنا ديما أقولها، أنا أقول رو احنا عايشين، أنا واحدة من الناس معناتها كنت ديما كنت نتكلم على روحي، نقول أنا عايشة قدري، الناس تحترمني والحمد لله، فما برشا عبيد يحبوني، هذه نعمة من عند ربي، يحبوني بمحبتهم الفتحي، يحترموني لأنهم يحترموا فتحي برشا. بالنسبة لي أنا نقول حتى كان يحترموني شوية مش باش نولي ند للند، ومانيش نفس العبار، وما نجمش نقارن روحي فتحي بكل، ما عنديش الحق، ما عنديش جوني مام با لو دغوا باش نخمم فيها، لكن راني أنا في نعمة وفخورة جدا، وقلتها وباش نزيد نقولها، راني فخورة جدا بانتمائي، فخورة جدا باللي أنا أخت فتحي، وفخورة برشا برشا برشا بالمرأة اللي خذاها فتحي، تعذر عليها جايين اليوم للماستر كلاس، لكن الإنسان هذاك بخلاف رضايت والديه، هذاك في التحصيل الحاصل، راهو ربي يحبه راضي عليه، لأنه المرأة اللي خذاها وحطتها الأقدار قدامه في تريد راهي ربي يرسل زواج من نوع هذاك وزوجة من نوع هذاك، كان للإنسان اللي يحبه والإنسان اللي راضي عليه. الدنيا خلى أعمال برشا توينسا ما يعرفوهمش، خلى إنجازات برش عبيد ما بربشوش ما لوجوش، جيت شوف حاجة بتلقاش فما رشارش، مهمنيش فيه أنا شنية شنية شياكل، وقلت وأنا الصباح
0: علاش فما ألم كبير برشا. أنا نحسك تتكلم بألم ساعات، معناها نجوى الداوي الحقيقة الألم هذية معناها موجوعين من التكريم اللي محظاش بتكريم يعني يليق بفتح الهداوي، ولو أنه محبة الناس هي في حد ذاتها تكريم، لأنه حديث أي نهار تدفينته، إنما المرء حديث بعد هذا، هو هذا هو قعد كبير ويعني عاش كبير ومات كبير، وتوى الحديث زاد كبر أكثر مع الجمهور ومع الناس ومع المحبة الكبيرة اللي يكنوها الفتح الهداوي.
1: شوف الألم ينجم يكون مش لأنه ما كرموهش، لأنه هو إنسان هذاك نجح في أنه يكرم روحه بالتواضع متاعه، باللو سافوار دير لو سافوار فير اللي أنعم عليه بهم ربي. محبة الناس هي اللي ما تنجمش تنيغوسي فيها، موجودة ولا غير موجودة، هذه ما فيهاش. أنا في موتو، علاش خاطر توا أنا نتكلم معاك ونستحضر في حاجات، نذكر في حاجات، فما حاجة صارت في موتو، أنا قعدت بلوكي مشوار دقائق، قعدت بلوكي، جاني تليفون مرأة طفلة ما نعرفهاش، وهي كانت تسمعني تتعرف، أنا ما نعرفهاش التورة، كلمتني قالت لي مدام أنا راني هبطت الكيف، أنا من الكيف، هي من داشرة بتشر، قالت لي راني هبطت الكيف لوج، قلت شكون يعرف نمرو؟ أحد من عائلة فتحي الهداوي، قالت لي احنا عائلة نحبوه ومغرومين به، وفي جهتنا في العرش متاعهم يعرفوهم اللي هما عائلة مغرومين بفتحي حتى لين ما عادش، معناتها الدرجة كبيرة. دونك وقت اللي خرج الاخبار في الميديا وقالوا فتحي الهداوي توفى، العباد مشات لدار الطفلة هذية باش يعزيوهم، فما شكون والله مسكينة الطفلة بالكروسة في الجبانة، عائلتها قلت لهم تهزوني للجبانة، فما هبة شعبية ما صارتش وما تصيرش، وهذاك المكسب الصحيح. فما ناس بكيت بحرقة، فما ناس بكيت بحقيقة، في دار ثقافة حي الحديقة وانا نحترم برشا مدام شيراز، عملت مهرجان سينما الهوات، دورت لولا عمناول وسناء، عمل مهرجان باسم فتحي، تسمية ثابتة هذيك، وعملوا قاعة باسم فتحي، كلمتني مشيت نهار الاختتام خطر فوق الخدمة، نلقى صغار دي جون اجتهدوا يغنيوا في غنيات الجينيريك نتاعو، وصوروا بتليفوناتهم يعملوا في المونتاج، والقاعة باسم فتحي الهداوي، راهو هو مش باش يرجعوه للدنيا، لكن محلاه الذكر الطيب، هذا هو معناتها بالنسبة لنا كي نقول مسالش نوثقوا
0: الأثر اللي
1: اي احنا نوثقوا، احنا هون يلزمنا نوثقوا، علاش في بلدان أخرى كيبدا عندهم ممثل عنده تاريخ الناس تتفرغ، الممثلين زملاء والفنانين والدولة ورجال الأعمال يمولوا ويعملوا الكتب للتاريخ، راهو فتحي للتاريخ
0: عطاه لتونس وعطاه معناها كما قلنا للدراما وفرح ناس وتخلي البيوت التونسية الكل وفي تونس وخارج تونس والناس كل متعلقة به، معناها يستاهل أكثر من هيك، ويستاهل التوثيق، يستاهل كتاب حول مسيرته الفنية، يستاهل شريط وثائقي لملاه معناها على رحلته مع زملائه مع بداياته مع محبته معناها الفن للمسرح، كان مسرح أو في الدراما أو في السينما كما قلنا.
2: محطات من مسيرة مبدع.
0: نجوى الهداوي شنو أخذت شنو تعلمت من فتحي الهداوي في الدنيا، معناها شو الحاجات اللي بالحق توا قاعدة احنا نعرفوا الاشترار، معناها الانسان ساعات ملول ما كنتش تقبل منه حاجة لكن من بعد تقتنع، كما كنت تحكي انت شنو تعلمت منه وشنو اخذت منه معناها فتحي الهداوي؟
1: تعلمت منه اللي سمع كان انسان تهاون وفرط فيها ما ينجمش يعوضها. تعلمت منه اللي تنجم تضيع الفلوس تلقاها، تنجم لا قدر الله تمرض تشري دواء تبرأ، اما اذا كنت مس سمعة الانسان، السمعة يعني الثقة، السمعة يعني الامانة، السمعة يعني الكلمة الطيبة، السمعة يعني انك تحاول تكون محبوب عند الناس، تحاول تكون محبوب راهو مش بتصرفات، راهو بقلبك، على خاطر الاحساس هذاك يتعدى. حتى وكان انا اقول لك احلى كلام في الدنيا اذا كان ماهوش خارج من قلبي بصدق راك ماكش باش تحسه. تعلمت كيفاش ربي اولادي، والحمد لله الى حد الان نتسمى الحمد لله نجحت في اني ربي اولادي. تعلمت مثلا ما نتكلمش في عروضات الناس، خاطر انا مره قاعدين في الدار وانا صغيره عمري 20 سنه يمكن، ونحكي ونشوفوا في عرس في كاسيت فيديو متمقعي، احنا زعما توين سيسن متمقعرو، وانا ضحكت وتمقعرت. عملي درس في الاخلاق، وكي عملي درس في الاخلاق عيط لي واحد، واكثر واحد عطاها دروس في الاخلاق الحمد لله ان شاء الله راني لقيتهم توا، وبرشا دروس توا قاعده نستحضر فيهم، وربي ان شاء الله يرحمه وينعمه.
2: محطات من مسيره مبدع.
0: فتح الهداوي كان محظوظ،
3: نجم نقول عدم الحظ متاعه ممكن في الاول في تونس هو اللي خلاه محظوظ البر، باش على الاقل نقولوا يعني فنان عالمي، خاطر فتحي الهداوي خاض برشا تجارب في البرة، والتجارب اللي البرة هذه كنهارت اللي رجع لتونس تونس استفادت منها. دونك أنا نقول لك تونس محظوظة بفتحي الهداوي، هو كان محظوظ أو ما كانش، هو عمل الحاجة اللي حبها دونك أكيد محظوظ.
0: سي كرام مرحبا بيك، أهلا وسهلا. هي الحقيقة محطات تعديت اليوم في طبعا ماستر كلاس كوفاة، طبعا الأسطورة، عنوان جميل جدا للراحل فتحي الهداوي، فتحي الهداوي الفنان، فتحي الهداوي الإنسان. شكرا للدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج اللي خمم معناها في القامات هذه الفنية، والأكيد أنت معاصر هذا الفنان الكبير، وكما قالت مدام فوزية ثابت طبعا الفنانة القديرة تقول أنه تونس محظوظة طبعا بهذا الفنان، واليوم كان ماستر كلاس. وشكرا طبعا للمخرجة التونسية المصرية جيهان إسماعيل اللي قدمت ماستر كلاس، وكان الحقيقة وفاة من القلب إلى القلب.
4: صحيح، ثم حاجة أخرى كما حكيت قبيلة فوزية ربي فضلها أختي العزيزة الغالية الفنانة القديرة، أنا عشت نفس الشيء مع فتحي. فتحي الإنسان حاجة، معناه نذكر في فترة من فترات كنت مدير دار ثقافة وعملوا ندوة في سوسة، فكان معنا فتحي أنا وكريم شعيب وفتحي والصدق الماجري. هذا الشخص فتحي في في في أوج عطائه، في أوج معناها الوضع الجميل اللي كان على مستوى عربي والقيمة اللي حققها، كان شخصاً محبا للآخرين بشكل رهيب. فاحضني فك الندوة هذيك وسهرنا مع بعضنا وأكثر من كيكة. معناها فتحي كان اللي عنده مش فوقه وكان يتصرف بطريقة معناها ياسر جميلة. ما نخبيش عليك كما قالت فوزية وكلامها رائع. الفنان اللي ما يكونش إنسان عندي أنا ما هوش فنان، راه يمكن أن نتظاهر وينجح تحيلنا أننا فنانين، لكن جي أزمات فينكشف في الشخص. الإنسان الفنان هو اللي في أتعس لحظات يبقى الفنان الإنسان. ثم حاجة تري ريبريزونتاتيف تعرفها فوزية، فتحي رغم أنه جاي من وسط شعبي البورس متاعه ما كانش ياخذه، كان يعطيه إلى الحارس الليلي متاع المعهد العالي باش يعطيه قاعة تمارين يتمرن من 7 للـ10. معناها شخص ما جاش يقرأ عند سيدي ترشنوة صدفة، فتحي من اللحظة الأولى قرر أن يكون عظيما. مش لعب راهو باش تكون حاجة كبيرة يزم تشتغل لها وتضحي. فكان يضحي من 7 للـ10 رغم اللي كان يشتغل مع فرق أخرى ويحاول أنه يثبت روحه. عاد فتحي يحب راحة الفنان، يكره الفقر ويسعى لأن يكون مختلفا. فمن الطرائف الجميلة أنه فتحي أول ما خدم مع الأجانب وتوجدت بعض الأموال شرى مرسيدس بيضة وعمل سائق بالقفازات البيض. كان يوصلوا إلى مهرجان الحمامات ويهبط السائق يفتح الباب. في مشهد جميل جدا، فتحي صغير وهو يحب يعيش النجومية بهذا الشكل. معناها من بداياته فلتة جميلة. متنجمش ما تحبش فتحي. أنا من الناس اللي هبلت كي ما شدش وزير ثقافة، راهو اللي تعاملوا معاه فهموا اللي متنجم تنضج إلا بالاجتهاد، وإن شاء الله العباد تنسج على منوال.
3: بعد عامين ذكرتك العائلة، ذكرك بعض الأصدقاء، ذكرتك الشوارع، ذكرتك الإذاعات، ذكرتك التلفاز، ذكرتك المدينة، ذكرك جمهورك، ذكرتك تونس. بعد 10 سنوات ستذكرك العائلة، سيذكرك صديق، ستذكرك الشوارع، ستذكرك المقاهي، ستذكرك الأشجار، العصافر اللي قعد منهم، الشاشات ربما، الإذاعات ربما، ستذكرك تونس. بعد 100 عام ستذكرك تونس.
0: مؤثر جدا الفنانة والممثلة والمسرحية فوزية ثابت، طبعا بدموع الاشتياق، بدموع محبة كبيرة برشا لهذا العملاق، عملاق المسرح، عملاق التلفزة والدراما، عملاق السينما. أكيد الوجه الآخر اللي تعرفنا في ماستر كلاس على فتح الهداوي، وما زالت برشا حكيت على فتح الهداوي.
3: الفتح الهداوي الفنان، أنا أقول لك اللي الفنان ما يموتش خالد، لأنه الفترة اللي هو جاي فيها في تونس هي فترة متاع ناس عملت عرس بناو، راهو اللي باش يصير بعد الكل جاء فوق اللي بناوه الناس هذوما والناس اللي قبلهم. احنا ما عندناش تاريخ طويل في الفن، قداش 100 عام، 120، 110، حكاية فارغة. لكن في هال100 عام هذية الناس اللي بنات، الناس هذوما بناوا عرس صحاح، لأنه على العرس اللي عملوهم عرس متجذرة في تونس، في تراب تونس، وتبنى برشا ألم وبرشا تضحيات وتبني على حساب حياتهم الخاصة وعلى حساب أعمارهم. هذك علاش أغلبية الفنانين فتحي الهداوي، أنور الشعافي وبرشا كيفهم قدموا أشياء جميلة لتونس وماتوا صغار في العمر، لكنهم ماتوا كبار في عمرهم الفني. هذك علاش احنا الكلنا باش نمشيو، لكن هما باش يقعدوا. اللي اللي اللي الاثر نتاعو اطول من عمره واطول من عمر الزمن اللي نحنا فيه توا، هذا ماشي على روحه، ولكن هما قاعدين. الفن والفنان الحقيقي عمره ما يموت، لازم باش يجي نهار من نهارات ويذكر، لأنه ساهم في بناء التاريخ. الجغرافيا تنسى أما التاريخ ما ينساش.
5: فوزية ثابت، كي نبدأ نحكيه على فتح الهداوي معناها تخونا العبارات وتخونا الأحاسيس، معناها يعني الأسطورة، فما شكون سماها الأسطورة، فما شكون سماها العديد من التسميات، غول الدراما التونسية. افتقدناه الحقيقة هذه السنة في الدراما التونسية، كما افتقدوا الجمهور كبير برشا اللي متعلق به. أكثر من الكلمات اللي تتقالوا منجموش نفيولو حقه.
3: الزمن هذوما الخمسين سنة اللي تعداوا في تونس، وإلا نقول السبعين سنة اللي تعدات، صاروا فيها فلتات. شو معناها فلتات؟ معناها ناس ما هيش طبيعية. الناس هذوما راهم خارجين من المعقول، خارجين من الشيء اللي نحن متعودين عليه. ما همش ناس عاديين، راهو حبينا أم كرهنا ما همش ناس عاديين. الناس هذوما ما ينجموا يكونوا كالناس خالدة، لأنهم ناس ما همش أم كلثوم. كي يقولوا أم كلثوم كانت فلتة في التاريخ، مرة صارت أم كلثوم، مرة صار عبد الوهاب مثلا في الوطن العربي، ما قولوش كفن، يعني كفن وكفنان وكصوت وكشعر وككذا. تقول شبيه قبل كان أي ثم زمن يصيروا فيه فلتات. الفلتات هذية الفنية كما يصير زاد راهو في الفكر، كما يصير في الفلسفة، كما يصير في برش. الزمن هذاك ربما هو أنتج هالفلتات الخالدة. ما ينجموش تكون فلتة وتكون وقتية مؤقتة، نو، هذه أبدية. فهمت؟ كما الفنان الكبير فتحي الهداوي، ولد كبيرا ومات كبيرا وسيظل كذلك
5: حتى بعد موته، يعني.
3: حتى بعد موته الكبير كبير ما يصغرش، حتى الزمن يصغر هو ما يصغرش، لأنه هو عمره أكثر من هذا الزمن اللي نحن بالمقياس متاعنا العادي. معناه قديش مات عمره مثلا 60؟ لا، هو ما احنا ما نشوفوش فيهم 60، لأنه نعم. عمره أكبر.
5: نعم، ترى أنه فتحي الهداوي حافظ على المسيرة متاعه، حافظ على الكاريزما متاعه، حافظ على الأثر زيدا.
3: أكيد فتحي الهداوي ما هوش
5: كيفاش ترى حافظ، معناه
3: أنا فتحي الهداوي مثلا اللي خليه معناها مستمر هو لأنه كان في التطور. ديما طالع فتح الهداوي، ما طلعش وهبط، لا، ديما طالع طالع طالع طالع. يعني تشوفوا اليوم، وأم بليس ما تنساش فتح الهداوي راه مثقف كبير، فتح الهداوي أكاديمي، فتح الهداوي خدم مع الكبار، دونك خذي معاه منهم وقت اللي هو كان صغير، خدم مع الكبار، دونك خذي منهم الشيء، بدأ بالكبير. دونك اللي يبدأ بالكبير ويقعد طالع ما ينجم يكون كان في السماء. ما تنجمش انت تجي الواحد طاير في السماء وتقول ليه، هو قعد طالع طالع طالع طالع ومات. مات هو الفوق، ما ماتش هو لوطا. دونك على هذيك باش يقعد ديما الفوق.
5: اليوم تم اقتراح كتاب يوثق مسيرة فتح الهداوي. جميل. شريط وثائقي يوثق لي مسيرة فتح الهداوي، اللي ما لا يكون مرجع معناها لهالطلبة، للخريجين، للذاكرة التونسية بالطبيعة، مع هذا مع القامة اللي خلت لنا إرث كبير برشا من الأعمال.
6: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر. حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير،
2: ومنها نقدم لكم موجزا من الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال الهيكلي يطال إحدى الدعم الأساسي للأمن الغذائي الوطني. الرياحي قال في تصريح لوكالة نسفر بقية للأنباء اليوم أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الانتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسة قائمة على معطيات صلبة ودقيقة حسب قوله. تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بسوسة بعد جملة من التحريات الدقيقة والاستعلامات من تفكيك شبكتين تنشطان في ترويج المخدرات بين مدينتي سوسة وحمام سوسة، تم على إثرها القبض على شخصين والاحتفاظ بهما، كما تم حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين والإكستازي والقنب الهندي ومبالغ مالية هامة. أعلنت وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي في رد كتابي على سؤال النائب بمجلس نواب شعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000، موضحة في ردها أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل جانفي 25 و2000 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق مؤخرا لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف 26 و2000 وتيسير قضاء شؤونهم، موضحة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير
5: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
6: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الفجر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: بين الملاعب
3: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم بين الملاعب من توا حتى الستة متاع العشيه. جوله جديده، جوله قبل جولتين من نهايه البطوله الوطنيه، بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباريات مهمه في اعلى الترتيب وفي اسفل الترتيب. اربع مقابلات اليوم واربع مقابلات غدوه، باش تتابعوها مع الزملاء ايمن الشابي في الهندسه التقنيه، منير بوعطيب باش يكون معكم في التواصل الهاتفي. جوله 28 فيها اليوم النادي الافريقي الملعب التونسي في ملعب راس، خمسة دقائق لعبوا تعادل 0-0 0-0 في لقاء نادي صفاقسي الأولمبي الباجي، لقاء مستقبل جابس والشباب القيروانية والاتحاد الرياضي بن قردين، المستقبل الرياضي بسليمان. غدوة بقية المباريات ونرجع لهم بأكثر تفاصيل بعد شوية. باش نمشيو مباشرة للملاعب ونصافحوا الزملاء. البداية باش تكون بن قردين، اتحاد بن قردين مستقبل سليمان، فرصة الأمل الأخير للمستقبل الرياضي بسليمان. اتحاد بن قردين لعب في وضعية مريحة. موسى طوير مرحبا.
4: مرحبا ذاكر، مرحبا بكم الساده المستمعين. فعلا كما كنت تتحدث ذاكر، جوله حاسمه الى حد الان، خمس دقائق 22 ثانيه بالضبط بين المستقبل سليمان واتحاد بن قردين، في نتيجه متعادله 0-0. نستعرض مع حضراتكم تشكيله تي الفريقين لو سمحت ذاكر. بالنسبه لمستقبل سليمان، فريق الضيف معاذ بن شريفيه، محمد علي بوسيتا، ديارا، احمد الموادي، باتريك مبركا، ملك ماري، ياسين كازح، غسان معتوق، امان الله مجد، منوبي الحداد، واحمد بوعصيد. هذه العناصر الاساسيه. بالنسبه للاحتياطيين، محمد ريان رابح على دكه البدلاء، محمد عزيز بوستة، مهدي كمون، جاسر الخميري، ايهاب العابد، دوسر بن احمد، محمد عزيز فلاح، فراس البلايلي، دعي عجوز، وامين مصباحي. بالنسبه للفريق المحلي، اتحاد بن قردين، رائد القزاح، غازي عبد الرزاق، زين الدين كادا، صامب حبيب ياكن، انس بعطي، جونيور مبيدا، دانيال وبا، جاسم عبشه، وائل السالفي، ولامين تراوري. العناصر الاساسيه بالنسبه للاحتياطيين، محمد كركوبه حارس مرمى ثاني على بنك البدلاء، يقعد معاه اسكندر ابو عائشه، وائل عبدي، عبد الله العامري، ايوب مشارك، عبد الوهاب بخوش، شريس المحيسي، وبرهان الحكيمي. بالنسبه لتحكيم هذه المباراه، حكم الساحه بديس بن صالح بمساعدة خالد الدالي وصديق اللاموشي، الحكام الرابع محمود قصيعة. بالنسبة لحكام الفار، السيد حسني النايلي ومحمد عبيد حين يتولى مراقبة المباراة كما قلت، عصام الرحموني. بعد سبع دقائق يبقى التعادل 0-0 بين مستقبل سليمان واتحاد بن قردين.
3: شكرا لك موسى. صلاح الحرش، ملعب جابس، المستقبل الرياضي بجابس، الشباب الرياضي القيروانيه، واللي رناه انه حضور غفير من جماهير المستقبل الرياضي بجابس، فرغم انه الفريق نزل حسابيا للرابطه الثانيه، لكن بصراحه الفريق كان لقى دعم كبير من الجماهير نتاعه. والله نقول برافو لجماهير المستقبل الرياضي بجابس، لانه بمثل العقليه هذه ان شاء الله مستقبل الرياضي بجابس يرجع في اقرب وقت للرابطه المحترفه الاولى. صالح مرحبا.
5: مرحبا زميل ذاكر، إذن أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. أنتم الآن على موجات إذاعتكم إذاعة المنسير، حيث نقول لكم من الملعب الأولمبي بجابس، المباراة اللي تجمع المستقبل الرياضي بجابس وشبيبة القيروان في إطار منافسات الجولة 19 إياب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة تقام وقت حضور جماهيري كبير، وأجواء يعني طبيعية ممتازة، وأرضية ميدان يعني ممتازة جدا كذلك. زميل ذاكر إليك الآن تشكيلة الفريقين. بالنسبة لتشكيلة الفريق الضيف شبيبة القيروان، نجد سليم الرباعي، محمد أمين القلوي، فانجالي سيسي، يوسف عزيز، شريف كامارا، والقائد اسكندر النفاتي، جزنا رمضان، يحيى المطيري، محمد ريان حمروني، سيف الدين الصابر، إيماني لوبا. وبالنسبة للاحتياطيون شبيبة القيروان، محمد عزيز الجاوي، سلمان الأخضر، مجاهد الفطناطي، إدريس ليوان، فراس السلامي، حمدي البقلوطي، أمين الزايري، يوسف الحاجي، دافيد يسعد فيه. بالنسبة للمدرب هو المدرب طارق جراية اللي يعني عوضا لليك إيمانية. بالنسبة
3: هو المدرب السادس للشباب القيروانية، ستة مدربين سنة شباب.
5: صحيح. بالنسبة لتشكيلة المستقبل الرياضي بقابل في يعني في قائمة الرئيسية حمزة عتيق قائد فريق، نسيم خضر، حكيم قطاع، نضال سعيد، أسامة النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان أوتارا، الهادي الطرابلسي، محمد عامر بالغيث، معتز بداني، محمد عامر الجويني. الاحتياطيون هم عبد القادر شوية، جولزي موكوبا، صن الجمل، عبد القادر المشري، صن التواتي، محمد عزيز بشراوي، المهدي الفاطمي، محمد آدم حسين، حمزة عبد الكريم. إذا هذه تشكيلة المدرب صالح داعي بالنسبة للمستقبل الرياضي بقابل. بالنسبة لطاقم التحكيم يضم كل من الحكم الرئيسي وليد المنصري، المساعد الحكم الأول مهدي بسرور، المساعد الثاني أمان الله الحجري، أما بالنسبة للحكم الاحتياطي وعبد الحميد بدر الدين، حكم الفار بالنسبة للمباراة اليوم هو خليل جاري، والحكم المساعد عمر الرياحي، ومراقب الحكام فؤاد حمري. كمان أصدقاء الإعلامية هم محمد صالح جيد ومحمد بني عطية. في ذلك المباراة تدور في أجواء ممتازة ممتازة جدا، حضور جماهيري غفير، ويعني نشاهد أن كلا الفريقين يسعى إلى الانتصار.
3: شكرا لك يا صالح، نرجع لك بعد شويه. صالح وموسى باش نخلي عندكم، باش نخلي لكم الخطوط مفتوحه، تردوا بالكم اللي عنده جديد والا تغيير في النتيجه والا حاجه تتطلب التدخل، تدخلوا معنا باش خليه يتفاعلوا، باش فما حس جمهور وتفاعلوا معنا المستمعين. بقيه النتائج 0-0 في لقاء النادي الافريقي الملعب التونسي، و0-0 في لقاء نادي صفاقس الاولمبي البيجي. هذا نذكر بالترتيب بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى والثانيه، بالرابطه الاولى الثانيه بعد شويه تو نحكيوا عليها. النادي الافريقي 59 نقطه، الترجي 57، نادي صفاقس 53، الملعب التونسي 44، الاتحاد المنصري 42 نقطه، ثم القاو في اسفل ترتيب الأولمبي الباجي 28 نقطة، الشباب القيروانية 24 نقطة، مستقبل سليمان 21 نقطة، والمستقبل ذي بقاب 18 نقطة. هذوما هذا الترتيب بالنسبة لأعلى الترتيب وأسفل الترتيب. نرجع لك يا موسى في ملعب بن قردان.
0: شكرا ذاكر 15 دقائق منذ انطلاق المباراة، مباراة حاسمة حقيقة خاصة بالنسبة لمستقبل سليمان، لكن منذ قليل تقريبا منذ دقيقتين كان اللاعب لامين توري لاعب اتحاد بن قردان وجه في وجه مع شباك فرغه، كورته مشات فوق اخشاب الحارس معاذ بشرفيه حارس مستقبل سليمان، كره باهي لصالح المستقبل تمشي مباشره الى الخارج وثم مخالفه لصالح مستقبل سليمان، يضغط يمشي فرصة أن تباخت خط دفاعه من كرة سريعة مرة
3: موسى. فما شوية تقطعات في الخط متاعك يظل لي من الكيت اللي قاعد تستعمل فيه بالنسبة للسماعات هذية. نحاول نسأل الوضعية، صلح الوضعية موسى لو سمحت ونرجع لك. باش يبدأ الصوت معناه أوديب النجم ونسمعوه مستمعينا ما يتقلقوش. خلي نمشي مجددا لصالح الأحرش في ملعب جابس، لقاء المستقبل هذي بجابس والشباب القيروانية. صالح مرحبا من جديد. صالح
5: صالح سنة طريق 11 من زمن الشوط الأول، ولا تزال النتيجة يعني 0-0 بين الفريقين. نلاحظوا أن كلا الفريقين يعني قاعد يسعى على صنع الهجمة ومحاولة تسجيل الأهداف إذا حد الآن.
3: نسمع فيك، نسمع فيك يا صالح.
5: إذا قلنا من ذلك إذا المباراة في زمنها 11 دقيقة من الشوط الأول. الشبيبة يعني تزال يعني تصنع بالهجمة وتحاول انها تغانط الحارس مستقبل
3: جابس. اذا باهي شكرا لك. باهي خلنا نرجع لموسى في ملعب بن قردان.
0: شكرا، ان شاء الله تحسن شويه ونوعية الصوت ذاكر الان.
3: اي خير خير خير يا موسى،
0: خير خير ان شاء الله تكون احسن بعد 13 دقيقه. لعب قلت مستقبل سليمان يبحث عن الفوز في هذه المباراه ولا شيء غير الفوز، وربما الفوز والانتظار كان اعتقد كره باش تمشي لصالح الاتحاد بن قردان في مناطقه من غازي عبد الرزاق، يرجع على مصطفى صوم في محور الدفاع، غازي عبد الرزاق الكره في تقريبا في الدائره المركزيه الميدان، يرفع كره طويله تمشي مباشره سهله للحارس معز بن شريفية قائد فريق مستقبل سليمان، كورته مرفوعه طويله مباشره باتجاه اللاعب منوب الحداد، يعمل مراوغه منوب باهيه ويدخل الدفاع في اخر لحظه انا سبعطي يدخل الكره قبل ما توصل للاعب احمد بوعسيد على العسيده حنا على اليمنى، كره لصالح المستقبل تمشي من اللاعب لامين وياسين كاسح وقف في مناطقه مستقبل سليمان، يتقدم رويدا رويدا نحو الهجوم لكن كره مرفوعه طويله داخل الدفاع الاتحاد الرياضي بن قردان في مره اولى، هما مازالت الكره عند عبد بيكان يروض في مره اولى الى مصطفى صام غازي عبد الرزاق، كره تنتقل بين اللاعبين الاتحاد، اوبا حب يبحث عن لاعب وائل صالح لكن ما توصلوش الكره، قبل ذلك يعلن الحكم عن مخالفه، لمسه يد تقريبا 25 متر على مرمى الحارس معز بن شريفية حارس مستقبل سليمان، لمسه يد يقول الحكم، والحكم باديس بن صالح يعني قريب من كل العمليات، اذا يواكب بامتياز اطوار المباراه المهمه، يبحث من خلال كما قلت مستقبل سليمان عن ثلاث نقاط الفوز خليه ربما يامل ذي البقاء على انتظار بقيه المباريات طبعا، باش تمشي الكره من ضربه مخالفه لما دفاع لصالح اتحاد بن قردان، تم ثلاثي قدام الكره غازي عبد الرزاق مصطفى صوم واللاعب دانيال اوبا من سيكون صاحب التنفيذ، تم جدار يتشكل قدام الحارس معز بن شريفيه ثلاثه او اربعه لاعبين والبقيه تقريبا على خط 18 متر، مازال الحكم في حوار مع اللاعبين ويأتي طبعا بعض اللحظات إشارة الانطلاق إشارة التنفيذ عفوا غازي عبد الرزاق لم أعتقد وإشارة التنفيذ غازي خليها المصطفى صوم يتردد في مرة أولى ثم ماذا يفعل؟ يرفع الكرة طولة بعد عن بعطي ترجع غازي عبد الرزاق وثم تسلل فعلا ضد خط هجوم الاتحاد الرياضي بن قردان بعد 15 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة في شوطها الأول بنتيجة متعادلة 0-0 لحد الآن بين الفريقين.
3: به خلينا ناخذ شوية جابس، يلا معاك يا صالح في جابس.
5: إذا لا تزال المباراة يعني على نتيجتها 0-0، وصلنا دقيقة 15 مكمل المباراة في الشوط الأول ولا تزال إذا النتيجة تعادل.
3: يقول لي كانت فرصة كبيرة برشا من لاعب رقم 29 المستقبل جابس يا صالح.
5: نعم كانت فرصة يعني جات فرصة لكن مرت بجانب القائم ما تسجلتش يعني.
3: والملاحظ انه فما رغبه كبيره برشا مستقبل جابس باش يعمل مباراه كبيره، معناها
5: هي رغبه كبيره ياسر امام جمهور وانه يسجل الاهداف وانه ينتصر اليوم، رغبه كبيره ياسر يعني قاعد ينتج بالهجمه وقاعد يحاول انه يسجل، لكن لاحظوا انه تكتل دفاع كبير للشبيبه القيروانيه.
3: وريت وانا تحدثت على العقليه وعلى معناها الاشياء الايجابيه انه فريق مهما كان ديما يحافظ على اسمه ويحافظ على
5: مهما كان يعني حتى ان ندل الرقم الثاني، لكن الفريق قاعد امام جمهوره انه يحاول يحافظ على سمعته وعلى اسمه كفريق ويحاول ينتصر اليوم امام الشبيبه القيرواني.
3: واللي قاعدين نشوفوا فيه نفس الشيء في لقاء نادي افريقيا ملعب التونسي، ملعب التونسي كان قريب برشا من فتح النتيجه في عمليه كانت فما انفراد لكن اللاعب كرته خارج الميدان، فما برشا اندفاع فما برشا رغبه، نفس الشيء في بن قردان في لقاء الاتحاد الرياضي بن قردان. تفضل تفضل تفضل موسى.
0: لا عفوا ما طلبتش الخط ذاكر
3: انا. ليبني كنت اعتقد انك طلبت الخط. ناخذ شويه وصف وتعليق يا صالح في ملعب جابت راه لو سمحت.
5: لن تعود الكره في ضربه تماس، لان الكره اذا خرجت ضربه تماس اذا ضربه تماس مستقبل جابت منتظر تنفيذ الكره. ايضا محمد امين القارع يحاول ينفذ التماس، ترجع الكره كاميرا يمررها لشيء للنفاتي، النفاتي توزيع وقريب تسجل هدف وتمر خارج الميدان، تسديده قويه مرت خارج الميدان كانت تكون هدف اول بالنسبه للمستقبل الرياضي بجابس، عمليه كانت يعني منسجمه كثير من اللاعبين.
3: يا صالح يا صالح نعم اللي لابس بالازرق الشبيبه القيروانيه واللبس بالابيض هذاك مستقبل جابس.
5: اي
3: خاطر طول الهدف راه الشبيبه هي اللي حاولت في العمليه الاخيره وكره خارج الميدان اي للشبيبه القيروانيه الهدف معناها كان فرصه للشبيبه القيروانيه. خلينا نرجع لبن قردين في لقاء الاتحاد الرياضي بن قردين وفريق المستقبل الرياضي بسيمان. تفضل يا موسى.
0: شكرا. ذاكر 18 دقيقه لعب ذاكر في الشوط الاول كره رساله على الاتحاد لعب الى حدرين لم يرتقي الى النسق يعني مرتفع شويه لكن تم بعض المحاولات خاصه من المستقبل سيمان وندفع اكثر للهجوم يضغط في جل فتره المباراه لكن الاتحاد باقي تقريبا في وسط الميدان. هذه هجمه خطيره لصالح المنوب الحداد يسدد ممتازه من اللاعب الحداد وكذلك التصدي من الحارس رائد الجزع. كره ما كانتش قويه برشا لكن الحارس الجزع كان في مكان مناسب جدا ومكان من اقتناص الكره. ترجع معز بن شريفية إلى الدفاع تمشي مغطيها لصالح عشان عبشة تمشي إلى الصالحي بدا يرفع الكرة ما هي العملية لكن يدخل الدفاع في مرة أولى. ترجع مروان الصالحي من جديد عبيد يكن يرفع الكرة يدخل الدفاع في مرة أولى مصطفى صام ثم مبيد لامين توري تتحول بسرعة الكرة في الدائرة المركزية الميدان وجول سريع لصالح المنوبي او احمد بوحفيده. احمد بوحفيده لاعب مستقبل سليمان ينتظر زملائه وتمشي ورائيه الى اللاعب امن الله مجهد يرفع الكوره. ده هي المحاوله يضغط طبعا احد العمليات الخطيره جسد طبعا دفاع المستقبل الى الهجوم. حقيقه فرصه خطيره تعد من الفرص الخطيره لصالح المستقبل سليمان الى حد الان. بشير ترجع الكره من ضربه زاويه من نوبي الحداد قيدوم يحمل قميص رقم 10 في تشكيله المستقبل يهول شلو تنفيذ ضربه الزاويه تمشي سريعه بينه وبين باتريك بركا من نوبي الحداد يتواصل داخل 18 متر ينتظر التسديد ممتازة من النوب الحداد حقيقة كان بعمل جبار خذ الكرة راوغ تقريبا بثلاثة مدافعين وقد قرب من نقطة الجزاء سدد لكن الامتياز أيضا للحارس رائد الجزاء حارس اتحاد بن قردين أبعد الخطورة ومشيت الكرة بشرجع من ضربة الزاوية لصالح دائما مستقبل سليمان تمشي هذه المرة على يمين الحارس رائد الجزاء حارس الاتحاد الرياضي بن قردين والحكم مع اللاعبين ينبه على اللاعبين من حيث بعض المناوشات بين لاعبي الاتحاد والمستقبل السيمين قدام الحارس رائد الجزاء ويعطي الإشارة في هذه الوقت تنفذ الكرة سريعة. كرة ممتازة مباشرة والهدف الأول ممتازة العملية لصالح مستقبل سليمان حقيقة رائعة التصويبة خالطت الجميع تقريبا بما فيهم الحارس رائد الجزاء ولكن لعبت الكرة ثنائية على ما أعتقد
3: فما هدف ولا فما يا موسى
0: نعم
3: هدف ولا فما
0: لصالح مستقبل سليمان طبعا
3: هدف لمستقبل سليمان
0: فعلا
3: اي خطر ما نحبوا نفهم بالضبط باش تبدا المعلومه واضحه اللي تعرف يستوي يسمعوا فينا وحب
0: ضربه الزاويه لصالح مستقبل سليمان ذاكر
3: ايوه
0: ضربه ثنائيه قصيره كل الدفاع تقريبا كان ينتظر تصويبه عاليه لكن هو لعبها ثنائيه

0: في قابس راه لقاء مستقبل قابس وشبه قروانيه
1: رمي التماس الان اذا المستقبل قابس باش ينفذها معتز بيداني يوزع اللي ينفذ الكره تدخل وسط الملعب ما يفهمك جاب الجزاء لكن تمر بجانب الحارس تمر بجانب حارس سليم الرباع كانت تكون هدف اول لكن تمر جانبيه للحارس سليم الرباع اذا هناك ضغط يعني يشوفوا فيه من شباب القيروان انها تحاول تسجل الهدف مع ان المستقبل قابس يحاول ان كذلك حتى وين سجل ترجع كوره للمستقبل قابس يمشي داخل مناطق الشباب الرياضيه القيروان لا تزال الكوره لدى الشباب عند امين القلعه تعود كوره داخل مناطق الشباب القيروان ترجع الكوره جاوزت مخالفه للشباب القيروانيين إذن يبقى اللعب ملقى على أرضية الميدان ما لم يستقبل القابس يبقى
0: أيوة تبع معك المخالفة إصابة لاعب المستقبل الرياضي بقابس اللاعب حكيم تقا يبدو لي
1: يبدو معتز ميداني
0: معتز ميداني يعطيك صح أي صحيح
1: تتنفذ ضربة تعود يقول الحكم تعود كرة ما زالت تنفذش كرة لحد الآن قارن ضربة رمية تماس إذا مش يقوم ترجع معتز ميداني يحاول مستقبل جابس إنه الكرة تمر داخل المناطق الشباب القيروانية ترجع الكرة من الشباب القيروانية حاول بناء الهجمة من جديد لا تزال الكرة بس داخل مناطق الشباب القيروانية وتأخذ الكرة تماس لمستقبل جابس
0: به خلنا نرجع لموسى في ملعب بن قردين نرجع لك موسى ونشوف ردة فعل الاتحاد الرياضي بن قردين
2: 25 دقيقة لعب ذاكر في بن قردين ردة فعل اتحاد بن قردين تقريبا يكون في اللحظات هذه ثم تغيير على ما اعتقد في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردين ثم ثلاث لاعبين على حافة الميدان لاعب رقم 10 7 11 يعني أيوب مشارك عبد الوهاب بقوش وبرهان الحكيمي ثلاثة باش ياخذوا أماكنهم وفعلا خذوا أماكنهم مكان اللاعب لامينتوري خرج واللاعب ساكتو من رقمه طبعا كذلك اللاعب رقم 10 أيوب مشارك خذا مكانه
0: شو معناه تغييرات هذوما في توقيت تو في 25 دقيقة لعب
2: 25 خلاب
0: ثلاثة تغييرات
2: اي ثلاثة تغييرات مباشرة بعد تقريبا تحقيق الهدف المستقبل الاستماني المدرب الحدوسي يقدم على تغيير ثلاثة لاعبين طبعا كان الدفاع الاول ربما على قبول الهدف الاول لمستقبل الاستماني
0: انت يا موسى تبارك الله عندك خبرة في الملاعب وقتاش اخر مقابلة شفت اللي فيها مدرب يغير ثلاثة ملاعبية بعد 25 خلاب
2: بطبيعة الحال اذا ذاك هو ما اقدم عليه المدرب العدوسي كره في وسط الميدان
0: وبربي عندي ملاحظه اخرى يا موسى لو سمحت بالنسبه للاعب امان الله مجد صاحب الهدف التقدم اللي فايت المستقبل ذي بقابس نتبع في اللاعب هذا عندي مده توا في المستقبل ذي بسليمان عفوا نتبع فيه وهو ابن الترجي الرياضي التونسي كان تعرف ما نتعرف معلومه هذويا ولا يا موسى وانا حسب رايي الشخصي اللي مانيش فني في كره قدم لكنه حسب متابعتي معناها سنوات طويله لكره قدم الترجي حاليا الفريق نتاع الترجي حاليا ما عندوش افضل من امان الله مجد في المركز نتاعو كظهير ايسر او كاكسنتري جوش ما عندوش افضل منه
2: لا فعلا هو ذاكر حقيقه حتى من خلال الفتره اللي قضاها تو في فتره الشوط الاول لاعب عنده امكانيات بدنيه ممتازه امكانيات سيرتو فنيا يعني عنده مراوغات يحدق المراوغات التصويب وعنده خصال حقيقه جيده جدا لحد الان هذا اللاعب
0: نواصل موسى نواصل
2: استعنا في اللعب اذا 27 دقيقه لعب كره من ضربه مخالفه غازي عبد الرزاق حبيب ياكن على الناحيه اليمنى يعمل يروض الكره لكن لمسه يد فعلا وكما اشار على ذلك مساعد الحكم لمسه يد لصالح مستقبل السيمان حقق المستقبل اللي لحد الان ما اراد هل طبعا كيف سيكون تعامل لاعبي الاتحاد والمدرب

0: يعني رد على تأخرها في النتيجة، وكذلك مستقبل السيمان ربما يدعم في أهداف أخرى. يعرف الهدف وحيد ربما قد يكون مشكلة في هذه المباراة أمام ضغط الجماهير الموجودة هنا بكثرة تساند الاتحاد الرياضي من قردان. تمشي رغم الاتحاد كما قلت تقريبا منطقيا بعد، ونجم نقول من بقاو تقريبا بصفة نهائية في الرابطة المحترفة الأولى. ترجع الكرة لصالح الاتحاد من قردان من مصطفى صامب، مصطفى صامب جورج بيتا بيتا حبيب يا كان حبيب يا كان لصالح أيوب مشارك باهي العملية، يتسرب لحبيب يا كان على اليمين يدخل الدفاع وتول إلى رمية تماس لصالح الاتحاد من قردان. جورج وهو من بيتا بيتا يدخل منوب الحداد موجود في كل مكان ما شاء الله عليه، يمشي كرة لصالح أحمد بوعصيدة يخلط ما يخلطش، كرة كانت ممتازة لكن خوية مرت خرجت برا إلى رمية تماس لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. حبيب يكن يوش يرجع الكرة من رمية تماس لكن ثم تسلل يشير الحكم قبل ذلك نطقة هجوم الحد بوعصيدة أحمد بوعصيدة كان موجود في تسلل. كرة لصالح الاتحاد غازي عبد الرزاق من بينه وبين حبيب يكن ترجع إلى يوم شارك انتقل إلى الناحية اليمنى فما اللاعب عبد الوهاب أو جسم عبشة يرسل الكرة طويلة يبعث عن حبيب يكن لكن تحت أنذار المدافع تمشي مباشرة إلى رمية تماس لصالح معز بن شريفية والمستقبل الرياضي بن سليمان. يأخذ معز الكرة يربح بعض اللحظات طبعا يستعد لإرجاع الكرة تمشي طويلة إلى الناحية اليمنى ثم الغساني مع توك ومعه باتريك لكن تمشي إلى
1: يا موسى فضل. النادي الصفاقسي يفتتح النتيجة قدام الأولمبي الباجي هدف مقابل صفر في دقيقة 31 بإمضاء حمزة المثلوثي.
0: شكرا لك على المواكبة السريعة لمختلف النتائج في مختلف الملاعب. كرة خذاها الحديد يا كان الحديد يا كان كرة طويلة يعني الدفاع متفطن جدا دفاع مستقبل سيمان يعني تراجع شوية مستقبل سيمان بعد تحقيقه للهدف الأول بإمضاء اللاعب أمن الله مجهد منذ تقريبا دقيقة 22 في زمن هذا الشوط الأول. واسترجع الكرة من ضربة زاوية ضربة زاوية لصالح اتحاد بن قردان ويدخل الدفاع في مرة أولى تعود من جديد لشاسم عرشة ترويض من عند أنس بوعطي لكن تمشي عبد الوهاب يدفع الكرة كرة خطيرة لصالح اتحاد بن قردان لكن تم تكتل دفاعي قدام الحارس معز بن شريفية وتعود من جديد لدفاع المستقبل سيمان تمشي أربع خمسة لاعبين ينتقلوا من الحالة الدفاعية إلى الهجوم يفقد كورته اللاعب غسان معتوه في وسط الميدان لكن ما إصرار كبير من لاعب المستقبل صام عفوا مباركة باتريك أيوب بشارك ترجع من جديد بينه بين حبيب يكن حبيب يكن قدامه مدافع ماذا يفعل يتخلص من لاعب طمع في سلسلة من المراوغات ويدخل الحكم يقول ضربة مخالفة تم احتجاج من لاعبي أو من خاصة من المتفرجين هنا وما كانوا يعتقدون بالحكم باش يخلي أولوية لكن للحكم طبعا رأي آخر ويرجع للمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. والكرة ما بين الحبيب ديكان وغازي عبد الرزاق وأيوب مشارك قلت المستقبل سليمان تراجع نسبيا للخلف طبعا أكثر تغطية دفاعية لبغية الحفاظ على التقدم الآني لمستقبل سليمان ولكن طبعا هذا التراجع ولا طبعا ضغط كبير من خط هجوم الاتحاد يصبح يضغط أكثر، يبحث عن العودة والبحث عن السعادة في مرة أولى بأكثر لاعبين. تمشي
1: في توقيت قديش يا موسى؟
0: في توقيت 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، هدف في سفرة سباقية أميري مستقبل السنة قدام الاتحاد الريالي من جردين على أرضية ميدانه.
1: باهي نرجع لصالح ناخذ التوقيت من عنده في البدايه صالح، وبعد شويه شنو اللي صار بالضبط في الدقائق الاخيره لقاء المستقبل هذه بجيبس وشباب القيرواني؟
2: اذا ما زلنا في الدقيقه 33 من زمان الشوط الاول، ولا تزال النتيجه على حالها يعني 0-0 ما بين المستقبل جابس وشباب القيروان. كره يعني للمستقبل جابس ترجع الكره من حسن ميداني، لكن كره تماس تخرج لصالح مستقبل جابس يعني. مستقبل التمرير
1: فما شويه تقطع في الخط لحظه يا صالح نرجع لك، فما شويه تقطع في الخط عندك، خلينا نرجع لموسى في ملعب بنقردين.
0: شكرا. 34 دقيقه لعب في بنقردين، فرصه خطيره منذ خليل للاتحاد الريالي بنقردين، لكن دخل المدافع على ايش نبيه في تشكيله المستقبل الكابتن سليمان لعب باتيك برقا انقذ الموقف، كانت الكره تقريبا متجهه الى اللاعب وائل صالحي كاد يقتنصها برأسه، لكن تدخل من البرقة أنقذ الاتحاد أو المستقبل. استقبل سيمان كرة في هاتي الآونة في المناطق الخلفية للاتحاد الرياضي بنقردين، كرة من عند دانيال أوبا، دانيال أوبا الجسر عبسة يبحث عن وائل صالحي، لكن كرة دون عنوان تمشي مباشرة تحت أنظار الحارس معز بن شريفية حارس مستقبل سيمان، يستعد للتنفيذ، يرسل الكرة طويلة تعدي دائرة منتصف الميدان والتغطية الدفاعية، تمشي الكرة تحت أنظار المدافع مدافع المستقبل إلى رمية تماس لصالح المستقبل. لاعب منوبي أو أمان الله مشهد، أمان الله مشهد ينفذ الكرة، تمشي مقطعية إلى أيوب مشارك دائما على الرواق اللي ايمن، وانتما لحبيب يكن تمشت فرام كبير بين علينا عنصرين في هذه الفترة.
1: النادي صفاق سيضيف الهدف الثاني قدام الاولمبي الباشي 2-0. بعد شوية نعطيكم صاحب الهدف يا موسى.
0: شكرا. تمشي من رمية تماس يدخل دفاع مستقبل سيمان الى غازي عبد الرجاء في وسط الميدان، غازي يراوض الكرة بينه وبين مصطفى صعب، مصطفى سام الى رائد الجزاح، ورا تقريبا نصف الميدان فارق تماما الى من لاعبين الاتحاد الرياضي بنقردين قدام في مناطقه، كل اللاعبين تقريبا اكثر 7-8 لاعبين في المناطق الخلفيه للمستقبل سيمان. طبيعي جدا يبحث المستقبل عن العوده ربما في نهاية الشوط، مع نهاية الشوط الأول في أسبقية اللي ربما في أكثر أريحية للشوط الثاني. كرة مرفوعة من غسي عبد الرزاق داخل أمن الله بالرأس ويبعد دختر أيوب مشارك لاعب اتحاد بنقردين، أيوب مشارك إلى غسي عبد الرزاق قبل منوبي الحداد، لما ضغط دفاعية في مرة
1: يا موسى مش كان قلت أيوب مشارك غادر ولا تخل بكري؟
0: نعم
1: تخل، قلت لك أيوب مشارك في التشكيلة
0: أيوب مشارك عفوا لا قلت هو اللي تخل، أيوب مشارك يحمل قميص رقم 10 تخل في مكان هو اللي
1: باهي لحظة لأنه فرصة كبيرة كانت للمستقبل الرياضي بجابس في زوز مناسبات. يا صالح تفضل.
2: إذا المستقبل الرياضي بجابس يضيع فرصة الهدف الأول، كانت فرصة خطيرة لكن ضيعها المستقبل الرياضي بجابس، كانت فرصة مهمة جدا يضيعها، كانت فرصة كانت دقيقة 36 يضيعها المستقبل جابس.
1: رقم 10 الميداني هيك ثبت معايا صالح ترى
2: اي ميداني وكان يسجلها، كاد هو كان يسجل هدف الاول ميداني مركز ميداني
1: مستقبل جابس اخطر. تو في قديش توقيت يا صالح؟
2: توقيت يعني وصلنا الان توقيت 37 دقيقه من زمان الشوط الاول،
1: والجمهور جمهور كبير يظل في جابس يا صالح،
2: حضور جماهيري كبير جدا من المستند الفريق مستقبل جابس، يعني قاعد يستنى في فريقه وقاعد يشجع لفريقه بطبيعة، يعني الجمهور قاعد يشجع بالفريق متاعه معنا.
1: واضح. به خلنا نرجع لموسى في ملعب بن قردين. موسى
0: بن قردين 37 دقيقة لعب أو 38 دقيقة لعب بالضبط، ولا بشرجع كرة من ضربة زاوية لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. هل سيكون نفس السيناريو يعني تنفيذ ثنائي كرة قصيرة بين لاعبين كما كانت ربما فرصة الهدف الأول اللي يتحقق على آخر ضربة زاوية لمستقبل السليمان بدقيقة 22؟ ستكون بطريقة أخرى وبكيفية مغايرة. على كل يبقى الحكم ينبه على اللاعبين داخل منطقة 18 متر ثم يعطي إشارة الانطلاق مرفوعة على الكرة طويلة ممتازة ممتازة. كاد يكون الهدف الثاني، كرة كانت مقوشة ولكن بوبكر ديالا خذاها على طير، يعني خذاها كرة رأسية كانت كادت تغارد الحارس رائد الجزاح وتمشي إلى ضربة الستة أمتار. عملية خطيرة جدا لصالح المستقبل حقيقة، كاد يستفيد منها في هذه الفترة لتضعيف النتيجة، لكن من حسن حظ الحارس الجزاح بقى واقف كورتو مشات إلى الستة أمتار. يرجع الحميد يتم الهجوم من جديد لصالح الاتحاد بن قردين. أيوب مشارك في الحبيب يكن يدخل الدفاع في مرة أولى، منوب الحداد ينتظر زملائه ثم يبحث عن أبو عصيدة بنفس الرواق يرى معاه تتنفذ الكرة سريعة بين أبو عصيدة وهذه هزمة لصالح المستقبل الذي بسليمان. أحمد أبو عصيدة قدامه غازي عبد الرزاق في بصعوبة كبيرة دخل غازي عبد الرزاق الالتحاق بأبو عصيدة ويفتك منه الكرة، لكن يبقى أبو عصيدة موقع الأرضية الميدان حقيقة فرصة خطيرة لصالح أحمد أبو عصيدة ومسيره دائما يكون منوب الحداد مبدع هذا اللاعب الحدرين تقريبا وراء كل العمليات الخطيرة لمستقبل سليمان. ترجع الكرة لصالح الاتحاد أو الحارس معز بن شريفية يبحث عن الدفاع باهي لصالح الاتحاد بن قردين. دانيال قبل كرة كانت خطيرة لصالح عبد الوهاب بخوش، لكن ترجع له من جديد بخوش كان أقحمه المدرب الحدوشي كما قدمنا الثلاثي اللي عزز به الهجوم وتمشي مباشرة إلى ضربة ستة أمتار لصالح المعز بن شريفية. قائد فريق مستقبل سليمان يتقدم إلى حدرين أنجز المطلوب منه، إذا حقق أسبقية ثانية على حساب اتحاد بن قردين، لكن اتحاد بن قردين ربما لا تعني المباراة طبعا على اعتبار أنه حقق ضمن البقاء، لكن إلى حد الآن تم تنافس حقيقة بين الفريقين، تم لعب تم إصرار تم إصرار على العودة في النتيجة من لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردين. والكرة تمشي من الدائرة المركزية الميدان، يعني تقريبا كرة كانت من غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق يرفع الكرة يبعد عن حبيب يكن يدخل دفاع في مرة أولى، دفاع زواجية من منوب الحداد اللي كنت ذكرت خساله ذاك منذ قليل في دفاع المستقبل سليمان. تمشي إلى مصطفى صوم رويدا الحارس رائد الجزاح إلى قائد فريقه غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق كرة قصيرة بينه وبينه دانيال أوبا إلى مصطفى صوم. مصطفى صوم خطيرة الهزمة بخوش في سلسلة من المراوغات. أيوب مشارك لحبيب يكن في نقطة الزاوية يرفع الكرة لكن يدخل من جديد من الله بجد ويبعد نختار على الرواق الأيسر موجود من الله بجد تقريبا بعد الكرة على خط ال 18 متر تمشي مباشرة تولي ضربة الزاوية لصالح اتحاد بن قردين. يضغط أكثر في هذه الفترة كل لاعبي المستقبل سليمان قدام الحارس معز بن شريفية وتتنفذ الكرة يتدخل الدفاع لاعبو الاتحاد طالبوا بلمسة يد على أساس وأن الكرة لمست هكذا يطالبون طبعا، ولكن الحكم يقول مطامع حتى في انتظار ربما إشارة من غرفة الفار لكن يتواصل اللعب. كرة في منطقة 18 متر للمستقبل سليمان لصالح البخوش، يرفع الكرة طويلة مقوسة ويدخل الحارس معز بشري فيها ليتواصل اللعب. إذا ليس هناك لمسة يد من مدافع مستقبل سليمان في مناطق، إذا ولو وجود لضربة جزاء لحد الآن
1: في توقيت
0: في توقيت ضرب في الملعب، هدف لصفر لمستقبل سليمان أمام اتحاد بن قرقان.
1: باهي، خلينا ناخذوا التوقيت في ملعب جيبس وناخذوا دقيقة مع صالح أهم المستجدات. تفضل يا صالح.
2: وصلنا دقيقة 43 من زمن الشوط الأول ولا تزلنا يعني نتيجة على حالها 0-0 ما بين المستقبل جابس وشبيبة قيروان. الكرة الآن ضربة تماس لشبيبة رديف قيروان تتنفذ الكرة داخل مناطق المستقبل جابس، كان تمشي الكرة داخل مناطق المستقبل جابس وتراي خارج الكرة ضربة تماس لصالح شبيبة قيروان. إذا جماهير حضور جماهيري غفير وغفير جدا لمستندة فريق مستقبل جابس.
1: هو يمكن السنة جابس معناها من ناحية عيش أفراح إمكانية صعود الملعب الجابسي،
2: صعود الملعب الجابسي يعني فريق
1: مع تحياتنا لفريق تقدم سقية الدائر البارح تفرش فيه، فريق ممتاز وممتاز جدا
2: ممتاز فريق
1: ويستحق يعني الخير
2: بصراحة، إن شاء الله يكون فريق يستحق الخير. واليوم يعني حتى المستقبل جابس الجماهير جاءت بعداد يعني غفيرة غفيرة جدا لمساندة فريقهم اليوم، وكذلك باسم الشعب بفرجة كروية ممتازة ممتازة جدا. إذا الكرة لا تزال داخل مناطق شبيبة القيروان، توزع الكرة لكن تخرج ضربة ركنية لمستقبل جابس.
1: تبع لي الوقت البديل قديش يا صالح؟
2: وصلنا دقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
1: الوقت البديل ارفع الحكم ولا الوقت البديل؟
2: لا ما زال تو نستنوا فيه بشرف عراية، بشرف عراية
1: باهي نرجع لك يا صالح. خلينا نمشي لموسى نكملوا معها الشوط في ملعب بن قردان. تفضل يا موسى.
0: استفدنا الوقت راسي هنا في بن قردان من زمن الشوط الاول، ودائما تم تخفتين كوقت مبدد من خلال اللوحه الالكترونيه اللي مش تضاف بعد طبعا استنفاذ ال 45 دقيقه لعب تقريبا. دخلنا في الوقت المبدد، كره مش ترجع من ضربه زاويه لاتحاد بن قردان، مرفوعه كره يدخل الدفاع وتمشي مباشره الى رمية تمس لصالح اتحاد بن قردان. كرة من عند لحبيب ياكن، لحبيب ياكن الى اوبا دانيال يدخل الدفاع على خط 18 متر مباشرة الى منوب الحداد، اصبح يلعب على الناحية اليمنى لهجوم المستقبل سليمان بينه وبين احمد فحشيت، ترجع له من جد لا متصلوش يدخل جسم عبشة الى لحبيب ياكن. لحبيب يا كان مصطفى صام كان تعرض لإصابة منذ قليل لكن استرجع مكانه في تشكيلة المدرب الحينوسي مدرب الاتحاد الذي بن قردان، أحدث طبعا نقلة نوعية ممتازة منذ قدوم الاتحاد بن قردان وتمكن من تأمين البقاء مع من خلال العديد النتائج الإيجابية حقيقة، خاصة خارج مدينة بن قردان وأخرها العودة بانتصار مهم وتنين جدا أمام شبيبة القيروان. وفيت لون بالضبط يعلن الحكم بديش بن صالح عن نهاية الفترة الأولى من مباراة اتحاد بن قردان والمستقبل السليمان على تقدم المستقبل السليمان بهدف لصفر. كان أمضاها اللعب أمن الله مجد في الدقيقة 22، ملتقانا بإذن الله مع مطلع الشوط الثاني.
1: شكرا لك يا موسى. ما زال تعادل 0-0 في لقاء النادي الإفريقي والملعب التونسي، والملعب التونسي قاعد يقدم في شوط ممتاز جدا. 0-0 اثنين بلاش للناس فيقسي قدام الأولمبي البيجي، أهداف حمزة المثلوثي وجمال موتيابا، وواحد صفر نهاية الشوط في بن قردان لفيت مستقبل سليمان أمام اتحاد بن قردان. أمان الله مجد في دقيقة 22 لفيت مستقبل سليمان. ونواصلوا نتبعوا اللحظة الأخيرة في الوقت البديل في لقاء مستقبل جاب شبه قيروانية. يا صالح قديش وقت بديل وقديش تعدى منه يا صالح؟
2: إذن وصلنا يعني الوقت البديل 3 دقائق تعدوا منه قيمة من 3 دقائق وقت بديل زي يعني وصلنا 3 دقائق 47 لا تزال الكرة يعني في وسط مجال تمر الكرة مستقبل جابس ومخالفة من المتفق عليه من قبل. تتوزع الكرة داخل منطقة شبيب القيروان. يمشي محمد الخليفي يراوغ داخل منطقة الجزائر. يرجعها. يوزع ولكن الدفاع يخرج الكرة. بداية هجمة جديدة للمشتق الشبيبة. يراوغ. ومخالفة. مخالفة الحكم يعطي مخالفة. يعلن الحكم الآن على نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل 0-0 للشبيب القيروان ومستقبل جابس.
1: باه يا صالح يعطيك الصحة. وأنا ورقة المباراة قدامك أكيد نزيدوا نطلعوا على اللاعبين على أسماء أمتاحهم نتبعوهم باش الشوط الثاني إن شاء الله نتبعوا التغييرة ونتبعوا كل يهم المباراة. شكرا جزيلا صالح الأحرج مباشرة من جابس. التعادل 0-0 في قاع مستقبل هذه بجابس الشبيب القيروانية. الدقائق الأخيرة في مباراة الملعب التونسي والشوط الأول الملعب التونسي والنادي الفريقي ما زال تعادل 0-0. مباراة فيها اندفاع كبير برشا وحماس وضغط وأكيد نهاية الشوط زادة في ملعب حماد العقربي بيراتس التعادل 0-0 بين الفريقين. 0-0 في لقاء النادي الفريقي ملعب التونسي. 2-0 لقاء نادي الصفاقس في أولمبي البيجي. 0-0 لقاء مستقبل جابس وشبيبة قيروانية. 1-0 مستقبل سليمان أمام اتحاد رياضي ببن قردان. الترتيب الحيني 60 نقطة النادي الافريقي 57 للترجي تنقص مقابل نصف فاقسي 56. نصف فاقسي دي كمل هكا فانه والنتائج تبقى هكا نصف فاقسي راهو الامور ولات قربت ونجم يصبح مراهن جدي على لقب البطولة اذا تقعد النتائج كي من هكا وينتظر يمكن تعادل بين الترجي والنادي الافريقي في مقابلة الدربي سي اس اس النجم يلقى روحه الفوق بالكل معناها بالتالي نقولوا برافو نصف فاقسي بصراحة. ملعب تونسي 45 اتحاد مناسير 42 ثم اسفل الترتيب مستقبل مرسى 31 يلعب غدوة مع السي ا بي. الاولمبي البيجي 28 منهزم حتى الان 2 مقابل 0. الشبيبه 25 منهزمه متعادله حتى الان 0-0 عفوا. مستقبل سليمان المتقدم عنده 24 نقطه ومستقبل جيبس مرت باخيره ب 19 النقطه. هذوما النتائج الحاصله في مختلف الملاعب. باش نرجعوا بعد شويه نواصلوا معكم المشوار نعملوا ترتيحه غنائيه بليغ حمدي في الاختيار معنا في اللحن الرائع بليغ حمدي. ثم الخمسة بيشكون عنا موش أخبار الساعة الخامسة وبعدها نرجع نواصل بين الملاعب. مجددا تحيات أيمن الشابي ومنير بوعطي نتلقاه بعد لحظات.

الشجر روح روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى.

0: بستير
1: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
2: 95.7
3: الخامسة مساء على مجذاة المنسير موعد تقديم جزء الأخبار.
4: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
3: مساء الخير، احتضن المعهد النموذجي محمد فرج شيرلي بالمنسير صباح اليوم فعالية أولمبياد الحياة والأرض الذي نظمته جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بمشاركة أكثر من 700 مترشح من مختلف المدارس الإعدادية بالجهة. وتولى 50 أستاذا متطوعا تأثير التظاهرة التي تهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ وتعويدهم على أجواء المناظرات ودعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة النوفيام وتكريس ثقافة التطوع والعمل الجماعي داخل الأسرة التربوية. المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح الدريدي أكد خلال مواكبته أجواء المنافسات أن هذا النشاط يعد حلقة أساسية ضمن برنامج المندوبية الجهوي لدعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على النوفيام وتكريس ثقافة التطوع العمل الجماعي داخل الأسرة التربوية، مثمنا المقاربة التشاركية بين الإدارة والجهة المنظمة والتنظيم اللوجستي المحكم. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بعد جملة من الأعمال الميدانية الدقيقة من تفكيك شبكتين تنشطان في ترويج المخدرات بين مدينتي سوسة وحمام سوسة، وتم حجز كميات هامة من مخدر الإكستازي والكوكايين والقنب الهندي ومبالغ مالية والاحتفاظ بشخصين وفق ما أكده مصدر أمني. تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني للكشاف، احتضنت ساحة بطحاء الجرابة بالمدينة العتيقة بالقيروان اليوم تظاهرة بيئية توعوية بمشاركة أكثر من 90 كشافا تحت شعار مدينتي نحبها نظيفة، تهدف إلى تعزيز دور الكشافين في العمل الاجتماعي ونشر ثقافة الوعي البيئي لدى الناشئة والمتساكنين. وأفاد قائد جهة القيروان للكشافة خالد رماح بأن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي سطرتها الجهة احتفاء بالذكرى الوطنية للكشافة والتي اختتمت بهذه الحملة التحسيسية التوعوية بمشاركة أبناء الكشافة والأولياء والمتساكنين للنهوض بالمحيط البيئي وتعزيز جمالية المعالم التاريخية للمدينة بما يتماشى مع الدور المجتمعي والتربوي للمنظمة الكشفية. شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 24 لفائدة 33 دولة أفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة أفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء بين الملاعب، متواصل بعد قليل مع ذكر الزرافي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنسير.
5: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساءً. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
6: بين الملاعب.

0: اكيد على الغامر الحلوه هذه برشا ورده وبليغ حمدي حلوه برشا. نواصلوا المشوار اللي في بين الملاعب في الاشواط الثانيه في لقاءات النادي الافريقي ملعب التونسي. الشوط الاول انتهى 0-0 2-0 للنادي الافريقي قدام اولمبي البيجي اهداف حمزه المثلوثي وجمال متيابا، 0-0 في لقاء المستقبل دي بيجابس وشبه قيروانيه، و1-0 لمستقبل سليمان امام اتحاد بنقردان. هذه النتائج الحاصله. الاشواط الثانيه انطلقت، نرجع من حيث كملنا من ملعب جابس لقاء المستقبل دي بيجابس والشباب القيروانيه. نعاود نذكر صالح بتركيبه الفريقين ونذكر ايضا في بالدقائق الاولى في الشوط الثاني. تفضل صالح.
1: اذا حتى نعلن عن بدايه الشوط الثاني، مازلنا في الدقيقه الاولى من زمن الشوط الثاني. نذكر الساده المستمعين تشكيله الفريقين بالنسبه لشباب القيروان: سليم الرباعي، محمد امين القنعي، بنغالي سيسي، يوسف عيد، شريف كامارا، والقائد اسكندر المساتي، جيزنا رمضان، يحيى المصيري، محمد ريان حمروني، سيف الدين صابر، ويفيني اوبا. بالنسبه للمستقبل الرياضي بيقابل حمزه عتيق، نسيم خضر، حكيم الطاع، نضال سعيد، اسامه النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان اوتارا، الهادي الطرابلسي، حسن التواتر رقم 26 خان المكان، محمد عامر بالغير، معتز بيداني، محمد عامر اجويني. هذه تشكيله الفريقين تشكيله الفريقين يعني.
0: شباب القيروان عطيتني تشكيلة شبيبة،
1: عطيتك شبيبة
0: يعني. ذكرني بالتحكيم مباراة صالح، ذكرني بالحكام.
1: الحكم الرئيسي قلنا وليد المنصري، مساعد الحكم الأول مهدي بسرون، مساعد الثاني أمان الله حجري، الحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، حكم رئيسي فار خليل الجري، حكم مساعد عمر الرياحي، ومراقب الحكام فؤاد هنري.
0: قديش وصلنا توا صالح في الشوط الثاني؟
1: دقيقة ثانية من زمن الشوط الثاني.
0: شكرا جزيلا. موسى طوير في ملعب سليمان.
2: مرحبا بك
0: في ملعب بنقردان. بنقردان
2: ملعب بنقردان، مرحبا بك. ذاكر
0: باهي حتى جوله في الوطن القبلي في سليمان باهي راهو توا يا
2: زلمه. جوله ممتازه الحال الوطن القبلي حقيقه روعه رائعه جدا بيه. على كل ومرحبا كذلك في الجنوب، في اقصى الجنوب التونسي.
0: اكيد اكيد كل على روسنا وعيننا وكلهم صباع سله اكيد.
2: وكذلك اذا بعد خمسة دقائق أدركناها من زمن هذا الشوط الأول والثاني عفوا بين مستقبل سليمان واتحاد بنقردان على أرضية ملعب 7 مارس. خلينا الشوط الأول مستقبل سليمان متقدم في النتيجة بهدف 0 على حساب الاتحاد، ونحن الآن الشوط الثاني. نستعرض معكم تشكيلتي الفريقين. بالنسبة لمستقبل سليمان تقريبا حافظ على نفس التشكيلة، مثلها معز بشريفية، وهذه هجمة لصالح اتحاد بنقردان مرفوعة داخل منطقة 18 متر، ومباشرة تصطدم بأحد المدافعين وتمشي إلى رمية أو ضربة زاوية. قلت معز بشريفية، محمد عزيز بوستة، لاعب ديارة، أحمد الموادي، باتريك كمبرقة، مالك ماري، ياسين كاسح، غسان معتوق، والأمان الله مجد منوب الحداد، وأحمد بعفيد. و في هذه الهاونة سيحصل تغيير رقم لاعب رقم 21 أمين المصباحي، أخذ مكان لاعب رقم 19 أحمد المواني أو أحمد المواتي، تنفذ ضربة الزاوية مباشرة تمشي إلى رمية أو ضربة زاوية، لكن في هذه المرة من الجهة المقابلة. للبدلاء محمد ريان رابع، محمد عزيز بوستة، مهدي كمون، جاسد أخميري، إيهاب العابد، دوسر بن احمد، محمد عزيز فلاح، فراس البريلي، لؤي عزوز، وامين صباحي دخل منذ قليل تتنفذ الكره لصالح الاتحاد. يسعد معز بشريفيه بكلتا يديه بعد الكره وتبقى في المناطق الخلفيه في مستقبل سليمان، تمشي كره خطوره للدائره المركزيه للميدان. سمع غازي عبد الرزاق ومعها دانيال اوبا. بالنسبه لاتحاد بنقردان تابعت الى اجمع ايوب مشارك، برهان الحكيمي، برهان الحكيمي وعنده الكره في سلسله من المراوغات، متفاهم بينه وبين مشارك، ترجع غازي عبد الرزاق يسترجعها من جديد، تمشي الى برهان الحكيمي، برهان، غازي عبد الرزاق، كره في المناطق الخلفيه مستقبل سليمان، ثم منه بالحداد في مره اولى ثم دخل غسان معتوق مباشرة لرمي التماس. بالنسبة لاتحاد بنقردان تشكيلته شهدت 4 تغييرات بالتمام والكمال، 3 في الشوط الاول كان وائل الصالحي لامين توري وانس معطي اخذوا مكانهم عبد الوهاب بخوش اللاعب الجزائري ايوب شارك وعبد الله العامري تقريبا تغييرات دي نزعه هجوميه خالصه. هذه تشكيله الفريقين اذن عفوا تشكيله الاتحاد بن قردان رائد الجزاء غازي عبد الرزاق زين الدين كادا الحبيب يكن جونيور بيدا اوبا عبشه
0: باهي يا موسى
2: تفضل
0: اسامه السيلي يفتتح النتيجه للملعب للنادي الافريقي قدام الملعب التونسي. اسامه السيلي يفتتح النتيجه 1-0 للنادي الافريقي امام الملعب التونسي في توقيت 52 دقيقه لعب.
2: شكرا. اذا بعد 10 دقائق اذا ترجع الكره لصالح المستقبل او لصالح اتحاد بن قردان يعني بالاتحاد في هذه الفتره يسعد اكثر للهجوم كره مبينه بين الاسعد او عبشه جاسر غازي عبد الرزاق يفتك من نوبي الحداد وضربه مخالفه لصالح المستقبل هذه سليمان فيما ناتكو من نوبي الحداد يروض الكره لا يخليها المصطفى او لاحد زملائه يخليها لعب باتريك باركا يتنفذ الكرة ويلا من ضربة مخالفة تمشي يسعد جاسر عبسة بالراس أيوب مشارك ومعاه ملك المهري نقطع من الدفاع ترجع من دفاع المستقبل في مرة أولى لكن تبقى الهزمة لصالح اتحاد بن قردان. معز بشرفي أسبق من الجميع ياخو كورتو ويستعد للتنفيذ يفضل باش يرسلها طويله فوت وسط الميدان ديما طبعا اللاعب احمد بوحفيد يقتنصها بالراس مره اولى تمشي من بيتا بالراس ماذا يفعل كاد يخلط عليها اللاعب امل الله مجد سحب الهدف الاول للمستقبل ولكن يدخل الدفاع وتؤول في هذه المره لصالح المستقبل الذي بن سليمان تحصل على ضربة مخالفة تقريبا على بعد 35 متر من الحارس رائد الجزاح مر بفترات صعبة مع نهاية الشوط الأول أمام الهجمات والهجمات المرتدة سريعة والمحاولات العديدة لمستقبل سليمان حب ضعف النتيجة معه لكن وتيحت إذن له الفرصة
0: قاش فما من تغيير في اتحاد بن قردان يا موسى
2: خطأ التغيير رابع منذ قليل برهان الحكيمي كذلك تخلى مكان أنس معطي إذن أربع تغييرات بالتمام والكمال في تشكيلة الاتحاد بن قردان.
0: به شكرا لك. خلي ناخذ شوية لحظات في ملعب جابس بين المستقبل الذي بجابس والشبيبة الرياضية القيرواني.
1: إذن وصلنا دقيقة ثامنة من زمن المباراة. نذكر السادة المستمعين بالتغييرات اللي قام بها كلا الفريقين. بالنسبة للشبيبة القيروان خروج محمد أمين القلعي ودخول أمين جزيل، وبالنسبة لمستقبل جابس خروج محمد عامر بغيط ودخول حسن التواتي. إذن نلاحظ ضربة ركنية للشبيبة ويخرجها المدافع. إذن كانت ممتازة جدا لكن تخرج ضربة تماس لشبيبة القيروان. ما زالت رمية تماس ننتظر تنفيذ رمية كماس من اسكندر النفاتي داخل منطقة 18 مزات كرة ترجع من دفاع من الطرف الجابس نفاتي وتخرج كرة تماس لصالح شبيبة القيروان. تخرج كرة تماس داخل مناطق المستقبل الجابس ننتظر تنفيذ رمي التماس. إذا ننتظر تنفيذ رمي التماس لحد الآن ننتظر إشارة تنفيذ التماس. اكسندر نفاتي ومن جانب التماس تتنفذ التماس عن التماس ونحن تمشي أرجع داخل مناطق مستقبل جابس نفذ بكرة ولكن تخرج ركنية لشبيبة القيروان. تخرج الكرة ركنية شبيبة القيروان. إذا ننتظر تنفيذ الركنية محمد ريان حمول اليوم سيقوم بتنفيذ هذه الركنية. ننتظر تنفيذ الركنية الشبيبة الرياضية القانونية يعني داخل مناطق مضخمة جابت تتنفس المسؤولية ونعارس تتجه وتخرج جبونة من مقارنة مناطق مضخمة جابت. إذن لا يزال الضغط من شبيبة القروان.
0: النادي النادي الإفريقي يضيف الهدف الثاني. معتز الشريمي يضيف الهدف الثاني لفايات النادي الإفريقي في توقيت 57 دقيقة لعب. هدف كان تبادل كرة جيد بين شوات والشريمي، عملية ممتازة ثنائية، والنادي الإفريقي يضيف الهدف الثاني أمام الملعب التونسي. شكون طلب الخط؟ به خلنا نرجع الموسى في سليمان، فضل يا موسى.
2: شكرا. وتغيير الخامس في تشكيلة المدرب الحيدوسي مدرب اتحاد القردان طبعا غير راضي تماما عن مردود خاصة الفريق من الناحية الهجومية، وأقحم منذ قليل لعب القيدوم إدريس المحيرسي ينضم لتشكيلة اتحاد القردان مكان اللاعب زين الدين كادا. المحيرسي في وسط الميدان، كرة عند عبشة جاسر، يبعث عن إدريس المحيرسي ومعه مدافعين، ماذا يفعل؟ تمشي الكرة لكن الدخل دفاع على المستقبل، يبعد الاخطر، جلت الكرة لصلاح جاسر عبشة، لعب الاتحاد ورائية إلى بيتا قريب من الدائرة المركزية الميدان، يبدل للناحية اليمنى وتم حبيب بيكن، حبيب بيكن مع دانيال، ويجي إدريس المحيرسي يدخل الدفاع على الناحية اليسرى، تم اللعب أمان الله مجد يفتك الكرة، ماذا يقول حكم؟ ثم ضربة مخالفة اعتبر الحكم، ثم عملية دفع من طرف لاعب أو لا لصالح الكرة لصالح المستقبل السيمان، مخالفة يتحصل عليها لما اعتقد اللاعب من المشهد كان باتجاه أو في شروع في عملية هجمة مرتدة من الناحية الأسرة، لكن يدخل احد لاعبين الاتحاد احد من قردانا وتقد عبد الله العمري يرفع في وجه الورقه للسفرة، تمشي كره مخالفه ولصالح مستقبل سيمان، تمشي سهله الى الرائد القزاح يلعبها قصيره الى الغازي عبد الرزاق، غازي الى اليمين، تم الحبيب بيكن، ديس محيسي ترويج مره اولى بالصبر، يدخل الدفاع وتمشي بينو بينو مشارك برهان الحكيمي في مرة أولى، مرة هناك في وسط الميدان برهان يعمل تمريرة قصيرة اللي مشارك عبد الله العمري في وسط الميدان، أوبا يدخل الدفاع إلى بخوش ما وصلتش الكرة وتمشي إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح اتحاد بن قردان، إلى القائد قائد اتحاد بن قردان غازي عبد الرزاق، جونيور امبيدا، جونيور امبيدا الى دانيال، كرة سامبولا حكيمي الى الحبيب يكن على الناحية اليمنى، تبادل كرات ثنائية وثلاثية بين كثير الكرات، يبقى الاتحاد يبحث عن النفس هزمات لكن يلاقي حقيقة صعوبة كبيرة في اختراق وسط الميدان امام تواجد كثافة عددية واضحة من طرف لاعبي مستقبل سيمان، تراجعوا بصفة تقريبا كلية للدفاع للحفاظ على

0: رجعت الى البرهان الحكيم مني من جديد. برهان قدامه تقريبا ثلاث لاعبين، ماذا يفعل؟ لم بدا غازي عبد الرزاق موجود على الرواق الايسر، غازي عبد الرزاق وقدامه جاسع عبسه الى الحبيب يا كان. برهان الحكيم يجي وسط الميدان، برهان الى بدا بدا وماذا يفعل؟ يرفع الكرة طويلة يا دريس المحيرسي بالرأس المراولة، يدخل الدفاع رأسية مباشرة، تتريك إلى حارس مرمى معز بشريفية. معز إذا رمي التماس كان حب يمد الكرة منه بالحداد لكن ما فهموش وتمشي مقطعة إلى رمية التماس. بدا جيور بدا يكن الحبيب يكن باهي للعملية، تمشي في وسط الميدان لصالح دانيال أوبا. دانيال إلى الحبيب يكن، ماذا يفعل؟ إدريس محيرسي ترجع من جديد إلى دانيال أوبا، باهي العملية لبخوش ولكن تمو خلفه. يشير الحكم لصالح الاتحاد الرياضي بن قدام تقريبا مع مطلع هذا الشوط الثاني. كل العمليات والمحاولات للاعبي الاتحاد الرياضي بن قردان طبعا بغت العوده في النتيجه تقريبا، لكن لحد الان محاولات لم تكتسي يعني خطوره كبيره على مارس حارس ودفاع المستقبل الذي بسليمان. يبقى موجود في مناطقه الفلسفيه، كل مره يقطع الكرات بصفه سهله وتؤول الى لاعبي الاتحاد بن قردان لكن دون حدود فاعليه على خاصة مع الاقتراب من مرمى الحارس معز بن شريفية. حصل الاتحاد بن قردان على مخالفة، غازي عبد الرزاق يرفع الكرة طويلة، يدخل الدفاع في مرة أولى، ثم ممتازة الكرة لصالح الاتحاد بن قردان، كرة ارتتمت بالقائم قائم الحارس معز بن شريفية وتخرج لبرا من حسن حظ الحارس غازي معز بن شريفية. الكرة كانت قوية جدا، اخذها على ما اعتقد برهان الحكيمي على خط ال 18 متر، سددت قلت تصطدم بالقائم وتخرج ضربة ركنية لأنها صدمت في أحد لاعبي مستقبل سليمان، ويبقى الحارس معز بن شريفية موقع أرضية الميدان، ويتدخل المشرفون طبعا ليتوقف المباراة لبعض الثواني، ربما ذكر تربح بعض الثواني في ملعب جابس.
1: يلا خلينا نمشيو لجابس، اللعب متوقف في جابس صالح.
2: اللعب مازال متوقف لحد الان بعد اصابه لاعب الشباب جابس. نذكر كانت العمليه كانت بعد تسديده قويه من اسكندر النفاتي، تسبلها الحارس حمزه عتيقي عم تخرج ضربه ركنيه. اللاعب على اثر اسقاط اللاعب لا يزال لحد الان يتلقى في الاسعافات داخل منطقه الميدان. اللاعب متوقف لحد الان لتلقى الاسعافات للاعب مستقبل جيب.
1: واضح معناه زوز مقابلات. نذكر 2-0 اللي فات نادي الفريق قدام ملعب التونسي، اهداف اسامه الشيلي واسامه الشريمي في 52 و58 قلعه في 6 دقائق عمل اللازم فريق النادي الفريقي. نادي الفريقي 2-0 من اولمبي الباجي، حمزه المثلوث وجمال موتيابا السياسات سجل هدف ثالث لكن تم الغائه بداعي التسلل. مستقبل نادي بقابس متعادل مع شباب قيروانيه 0-0، واتحاد بن قردان متاخر في النتيجه قدام مستقبل سليمان 1 بلاش هدف امان الله مجهد. هذوما مختلف النتائج في مختلف مباريات. غدوه انطلاقه من الساعه 4 الاتحاد مناسيري نجم تلوي تحكيم صدق السالمي وامير العيادي حكم الفار، وامير العيادي معناها تبارك الله متعاقد مع مقابلات بن جنيد مناسير يا حكم فار والا حكم رابع. رنا في مقابله كاس كان حكم رابع في المناسير، وقبله كان في اكثر من مناسبه حكم فار. بالنسبه للقاء تلقيت مقاعد شبت العمران الترجي الرياضي، محرز ماركي حكم وهيثم قيرات حكم الفار، الترجي الجيس النجم الساحلي اشرف الحركاتي حكم رئيسي وايمن نصري حكم فار، والنادي البنزرتي مستقبل مرسى والعجنقي حكم رئيسي وخالد قويدر حكم فار. نرجع لك يا موسى في بن قردان.
0: في بن قردان اذا مسوني فاللعب وقام لباس الحارس معز بن شريفية نفذت ضربة الزاوية ودون خطورة. يرجع لصالح الاتحاد على بن قردان، عند الكرة في هذه الفترة في وسط الميدان، ثم غازي عبد الرزاق دائما موجود في وسط الميدان، تتحول بهجمة سريعة

0: لمستقبل السنان، لكن احمد بوعسيده ما خدش الكوره كما يجب. وتقول الى الدفاع
1: الملعب التونسي يذلل الفارق، لا فما تسلق بل نضال طيف على تسلل، هل فما تسلل والا لا؟ فما تسلل، الواضح انه فما تسلل، تسلل لفايت النادي الافريقي تذليل الفارق، لكن قبلها فما الريتو لعب في التسلل، ما نعرفش معناها. على كل فما تسلل برشا انذارات في مقابله اليوم في لاعبي الملعب التونسي، خاصه اخرها اللعب الصحراوي تحصل على انذار، باش نعيشوكم الوضعيات معناها لحظه بلحظه. به نرجع مجددا الملعب بن قردان يا موسى.
0: شكرا. اذا في بن قردان بعد 24-25 سيخ لعب في بن قردان دائما، مستقبل سنان يحدث الفارق لحد الان ومتقدم بالنتيجه بعد تحقيقه للهدف الاول في عام الطعام في الدقيقه 22 من زمن الشوط الاول من المباراه، قدم فيها مستقبل سنان واطلع المباراه طبعا مجهود كبير، قام مش بالتضغط منذ البدايه توصل الى افتتاح النتيجه كما قلت في الدقيقه 22 بامضاء اللاعب امان الله مشهد، لاعب لحد الان يقدم مردود مش بنقوله محترم مع بقيه زملاء، وكذلك اللاعب منوب الحداد كان متالق حقيقه، كان مصدر تقريبا كل المحاولات الخطيره في مستقبل سنان. ترجع الكره من ضربه او رمي التماس غازي عبد الرزاق، ذكر للمدرب سفيان الحدوسي تقريبا قام بخمسه تغييرات مباشره، يعني ثلاثه منها تقريبا او بالضبط ثلاثه منها في الشوط الاول، ومع مرض الشوط الثاني قام بتغييرين كذلك، ولعب دريك المحيط في اخر من عزز تشكيله الاتحاد. كره لصالح مستقبل سليمان في مناطق منوب الحداد بالراس بينه وبين احمد بوعسيده، يدخل غازي عبد الرزاق اخيرا، وبعد كره الى رمية تماس جهه المدارس الاصليه هنا. اكيد الجماهير تواكب المباراه وتتفاعل بكل مع كل اطوارها، وطبعا تشجيع متواصل من اجل العوده للنتيجه، مع تعبير طبعا عدد من الجماهير عن عدم الرضا عن مردود فريق الاتحاد لحد الان، والتحفيز متواصل للاعبين من اجل العوده في المباراه وتقديم مردود افضل الى حد الان. تمشي كره في وسط الميدان، غازي ادريس المحيسي تفتك من الدفاع في وسط الميدان، يرتاح تقريبا تاول مدينه بين حارس معز بشريفية والمدافع الى محمد عزيز بوستة، يتحصل على مخالفة لصالح المستقبل سليمان، يبقى بوستة يربح بعض الثواني، نتيجة طبعا الى حد الان مهمة تخدم لصالح مستقبل سليمان، رغم اللي مستقبل سليمان هذه النتيجة قد طبعا لا تشعفه اذا للبقاء ضمن الرابطة المحترفة الاولى، لكن بننتظر سندري لان يحقق الفوز ويبقى الامل بالنسبة لي قائم طالما لم تنتهي ولم تفتح يعني البطولة المحترفة الاولى في كل اسرارها اخر جولة. تمشي الكرة لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق إلى أوبا، من أوبا غازي عبد الرزاق من جديد، ما عندوش برشا حلول، يبقى مشارك وسط الميدان ينتظر مشاركة عبد الله العامري أو إلى البحنوس، وإلى ما ترجع له من جديد إلى برهان الحكيمي، لكن كثافة دفاعية تمنع هجوم الاتحاد باش يستمر، وتمشي الى منوبي الحداد، منوبي يرجع الى الوراء ورائية كرة الى الحارس معز بشري فيه، لكن كان يخلط عليها ادريس المحيرسي، يرجع الى الحداد الى منوبي الحداد، يدخل دفاع الاتحاد، رمية تماس بعد 28 دقيقة لعب ان عمر هذا الشوط الثاني اتحاد او مستقبل سيمان ذكر يتقدم في النتيجة على حاجة اتحاد القردين.
1: باهي خلنا ناخذ توقيت وبعض الدقائق في ملعب جابس. تفضل يا صالح.
2: اذا وصلنا دقيقة 24 من زمن الشوط الثاني ولا تزال النتيجة يعني على حالها بين شبيبة القيروان ومستقبل الرياضي بجابس 0-0. تغييرات بالنسبة اللي صارت بالنسبة لمستقبل جابس: خروج محمد عامر بلغيس محسون ودخول حسن التواتي. بالنسبة لشبيبة القيروان زود تغييرات: خروج محمد امين القلعي ودخول امين الزايدي وخروج يحيى القيري ودخول ادريس ليوان. اذا الكره لا تزال اذا في مناطق مستقبل جابس وننتظر تنفيذ ضربه التماس. اذا ما زلنا ننتظر تنفيذ ضربه التماس. جماهير يعني حاضره وكثيره رجال تساند الفريق. ننتظر تنفيذ التماس. ننتظر تنفيذ التماس يعني توقف اللعب قليلا بسبب الشماريخ. يعني اللاعب زي ما متوقع
1: خلي في الشماريخ. والله اجواء في الرابطه الاولى البارح ورينا في الرابطه الثانيه وعدد الكبير نتاع الشماريخ اللي موجود في الاقامه مستر ملعب الكابسي و... يعني يلا نمشي البنقردان. تفضل. اي
0: بنقردان 30 29 30 خلعب بنقردان ولا مستقبل سيمان يحرز أنية ميدانية لحد الآن على حساب مستقبل سيمان كما قلت يحرز أسبقية على حساب اتحاد بقردان الفريق المضيف في هدف لصفر. فما تغيير مش يحصل بعد قليل في تشكيلة المستقبل هذه بسليمان اللي أعتقد المنوبي الحداد كأني به يشير إلى المدرب للقيام بالتغيير. على كل مندوب الحداد موجود على حافة الميدان لكن قبل ذلك تم اللعب مستقبل سيمان شخص على نقالة الإسعاف طبعا كان تعرض لإصابة مناول إلى باس. على كل يغادر الميدان ومش يستعنى في اللعب يسترجع من ضربة 6 أمتار لصالح مستقبل سيمان ويبقى منوب الحداد موجود ضمن تشكيلة المستقبل يعني بسليمان. ترجع كرة طويلة الى المنوب الحداد لكن طويله من المعز بن شريفيه تمشي اذا رمي التماس. جسر عبشة يعطي الحكم اشاره التنفيذ ويامر باش يوخر بعض الامتار ورائيه الى غازي عبد الرزاق الى الاوبا يمشي لجورج بيدا بيدا الحبيب يكن يبحث عن ادريس المعيسي يتعرض المخالفة مضايقه طبعا الحكم والمخالفة لصالح الاتحاد بنقردان لصالح اللاعب ادريس المعيرسي تقريبا على بعد 20 او اقل شويه 20 متر تقريبا 22 متر على تقدير 25 متر قدام الحارس معز بن شريفية لصالح اتحاد بنقردان. حصل عليها اللاعب ادريس المعيرسي امام الحارس معز بن شريفية باش نقولوا في محاولة خطيرة لاتحاد بنقردان كاد أن يوصل مبتغاه وتعديل النتيجة من خلال فرصة خطيرة وتصويبة كانت قوية من براهين الحكيمي تصدى لها القائم نيابة عن الحارس معز بشريفية. تمشي الكرة مقاوسة من غازي عبد الرزاق أيوب مشارك ينفذ الكرة داخل الدفاع حقيقة دفاع منظم بشكل جيد دفاع المستقبل الاستمرار يدخل إلى حد الآن تغطية محكمة أمام الحارس معز بشريفية ليتواصل تألقه إلى حد الآن وعدم قبول وهدف. تشرجع الكرة من ضربة زاوية ضربة زاوية صالح اتحاد بنقردان تحديد يكن وغازي عبد الرزاق ينفذ الكرة يسعد معز بشريفية إلى صالح البخوت تحديد يكن يرسل الكرة طويلة لكن يدخل الدفاع من جديد أيوم شارك يرفع الكرة طويلة دائما ببكر جرى سحب القائمة طويلة بعد مختر وتمشي لصالح اتحاد بنقردان مباشرة إلى رمي التماس لصالح الاتحاد بنقردان رويدا رويدا لصالح مستقبل سيمان. اللاعب
1: في توقيت يا موسى
0: تفضل
1: في توقيت
0: 33 دقيقه لعب
1: به. ونذكر مستقبل سليمان متقدم على اتحاد بنقردين هدف مقابل صفر في بنقردين. نمشيو شويه الجيبس ياخذون شويه توقيت وبعض تفاصيل المباراه. تفضل يا صالح.
2: دقيقه 29 من زمن الشوط الثاني وتزال النتيجه على حالها 0-0. يعني اخطر عمليه كانت من اوباما في الدقيقه 27 كاد يسجل هدف لولا تالق يعني الحارس هانز عطيه. اذا الكره مازالت تمشي تطمر رمز التماس رمي التماس المستقبل جابت لا مستقبل جابت محمد عامر جويني ينفذ تمرير تمر الى اسامه النفاتي. اسامه النفاتي يراوغ يراوغ ترجع الكره لا ومخالفه الشبيبه القيروان. اذا مخالفه الشبيبه القيروان يعني مراوحه يعني في الهجمات يعني مره المستقبل جابت مره شبيبه القيروان. اذا ننتظر تنفيذ المخالفه. يوسف باش يسجل المخالفه ننتظر تتنفذ المخالفه داخل مناطق المستقبل جابت المره لا تزال داخل مناطق المستقبل جابت هجمه خطيره وزاد كرات تعود يستلم حمزة عتيق الكرة وكانت هجمة يعني خطيرة جدا.
1: في توقيت قديش؟
2: توقيت 31 دقيقة من زمن الشوط الثاني.
1: يلا نرجع لبن قردين.
0: الكرة في بن قردين لصالح الاتحاد الرياضي بن قردين من ضربة مخالفة حصل على أثر الحداية في الاتحاد وشاهدوا ملقى لأرضية الميدان اللاعب عبد الوهاب بخوش المهاجم الجزائري في تشكيلة المدرب الحدوسي. لكن الحكم يشير للمسعفين مش يمدون العلاج داخل أرضية الميدان ليتوقف اللعب بعض اللحظات ثم يسترجع من ضربة مخالفة لصالح اتحاد بن قردين كرة بعيدة برش على الحارس معز بن شريفية حارس مستقبل سليمان في وسط الميدان. تقريبا مستقبل سليمان إلى حد الآن يحقق مبتغى من خلال إحرازه على نقاط المباراة الثلاثة إلى حد الآن وتحقيقه أسبقية خليه
1: وتنجم تكون غير كافية راه وتنجم تكون غير كافية
0: قد يكون غير كافية طبعا حتى مع الثلاث نقاط. لكن يبقى الأمل بالنسبة لي ديما قاعد تنفذ الكرة وتمشي إلى دفاع الاتحاد بن قردين. أيوب مشارك يخرج المحيرسي وماذا يقول الحكم ضربة التنفيذ لما تقريبا قاعد على الصوت فهم بين مدافعي مستقبل سيمان. لكن من حسن حظ الحارس معز بن شريفية أنه تؤول الكرة و يبقى حتى هذه مستقبل سيمان على أرضية الميدان مفهوم لحظات مهمة بالنسبة لمستقبل سيمان بعد تقريبا ربع ساعة لعب تفصلها تقريبا عن نهاية أو أقل شوية أقل على نهاية المباراة. والمستقبل سيمان متقدم بهدف كانت مستقبل سيمان
1: باهي الهدف الثالث للنادي الافريقي اليوم نهار أسامة الشريمي مجددا يسجل الهدف الثالث لفئة النادي الافريقي 3-0. أداء ممتاز للاعب الليبي بصراحة مقابلة ممتازة معناها اليوم نجاح كامل أسيست في الكرة الأولى هدف أول ثم هدف ثاني بالنسبة للاعب هذا 3-0 لفئة فريق النادي الافريقي أمام الملعب التونسي. نتيجة ولات عريضة جدا لا تعكس الأداء اللي قدم الملعب التونسي الشوط الأول لكن فما رغبة كبيرة من النادي الافريقي باش يكسب نقاط المباراة. 3-0 لفئة النادي الافريقي أمام الملعب التونسي نتيجة كما قلت عريضة. زوز أهداف من الشريمي والهدف الثالث هدف ممتاز جدا من الشريمي تسديدة قوية برشا هدف ممتاز مارش الحكم بدون يمشي الفار حكم هل بشم تأكيد الهدف ولا لا الحكم مشال تقنية الفار باش يثبت العملية. أنا مريش العملية فيها حتى خطأ إذا فما يمكن حكم الفار عنده اعتراض مع الحكم الساحة أكيد باش يكون العملية هل فيها مخالفة؟ ما يبدو أنه في صحيح فما مخالفة من البداية من سيد خان وإلغاء الهدف. إلغاء الهدف فما إلغاء الهدف. سيد خان في البداية قاب مخالفة على مهاجم الملعب التونسي، اتفكت الكرة ومن بعد الشريمي مشى هو سجل الهدف. أما هدف ممتاز بصراحة، معناها لو كان تم احتسابه هدف ممتاز للشريمي. فما خطأ صحيح. على كل 2-0 بقت النتيجة بين فريق النادي الافريقي والملعب التونسي 2-0، تم إلغاء الهدف متاع أسامة الشريمي. نرجعوا البنجردين مجددا، تفضل يا
0: شكرا. ذاكر هو ربما ذاكر الشريمي ربما امتنوات المجهود نتاعه اليوم، ربما هو رد على الانتقادات اللي
1: برشا يعني برشا برشا انتقادات برشا انتقادات.
0: اذا نرجع هنا لصالح المستقبل السيناني، يستفيد من ضربه مخالفه تنفذ الكره تمشي مرفوعه طويله داخل 15 متر، اما المنوب الحداد قريب من زاويه الركنيه ومعها لاعبين مدافع يعمل مراوغه في مره اولى ثم يلعب مع الكذا. او لقطه ممتازه من منوب الحداد ما استفدش منها زميله كان قريب منه، يدخل دفاع الاتحاد الرياضي بن جردين وتاول لصالح لاعبين المستقبل السنان. كره من تقريبا من منتصف الميدان ترجع الى الحارس معز بن شريفيه الى الهجوم في الدائره المركزيه للميدان، تمشي من عند مالك ماري عبد الوهاب بخوش ما يفعل تقول لي مالك ماري ده يعمل احمد بوعسيده. احمد بوعسيده يفتكها غازي عبد الرزاق في المحور الى من عبشه والى الحارس غازي الى الحارس رائد الجزاح يرسلها طويله، يدخل ابو بكر ديارا كذلك متفطن ومتالق جدا في الدفاع المستقبل الاسباني تقريبا قطع كل الكرات. ديارا تمشي لصالح ابو عسيده وضربت ورمي التماس يقول الحكم، لكن هذه المره صالح اتحاد بن جردان تم تغيير باش يصير بعد قليل. اياد العابد لاعب مستقبل سنان او نشوفوا مكان شكون شاخو اذا اياد العابد يغادر بشهول باش يعزز سلسله المستقبل بعد قليل. لكل على ما اعتقد اللاعب عبد الله مجد صاحب الهدف عمر مجد هو اللي مش غادر هو اللي غادر الميدان واستنى في دن اللاعب كره لصالح اتحاد بن جردين في وسط الميدان تمشي الى اسرعته الى قائد فريقه غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق ولا نحكي يتحقق له مخالفه واضحه عمليه الدفع من لاعب باتريك برقا كان دفع لاعب لا حكيمي ويحصل برهان على مخالفة تحت انذار الحكم حكم المباراة بديس بن صالح. ترجع الكرة على خط منتصف الميدان لصالح غازي عبد الرزاق تقصيرة بينه وبين برهان الحكيمي الى عبدالله العامري. عبدالله العامري يروض الكرة إلى وسط الميدان إلى بدع من بدع إلى أوبا دانيال بدع دانيال ترجع له من جديد إلى أيوب مشارك. أيوب مشارك قدامه ستة مدافعين واحد اثنين بينه وبين جاسم عبشة تقطع الكرة تمشي إلى منه بالحداد، لكن غازي عبد الرزاق أسبق من الجميع ومدها إلى لعب أوبا. أوبا في دائرة منصف الميدان كرة للاعبي الاتحاد يلعبوا أكثر يلعبوا في المناطق الخلفية لمستقبل السمان طبعا يبحثوا عن العودة في النتيجة مع هذه الفترة مع اقتراب المباراة من نهاية قبل 3 دقائق من الزمن النهائي. كرة خطيرة جدا لصالح اتحاد بن جردان وكاد اللاعب عبد الوهاب بخوش ان يرفع الكره في الحارس معز بن شريفيه ولكن يدخل دفاع المستقبل في اخر لحظه بعد اخطر ويطالب لاعبو الاتحاد في ضربه جزاء على اساس انه لاعب عبد الوهاب بخوش ارقام مرقابيه الميدان. الحكم يقول ما فما حتى ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار ويصير اللعب في الاستئناف اللعب، ربما ينتظر في مشاورة مع غرفة الفار، لكن كرة للحارس طبعا، ثم حسب طبعا ملامح الحكم من خلال إشاراته هو الآن في حوار مع غرفة الفار لتأكيد عدم وجود ضربة جزاء وعدم وجود مخالفة قد تكون ارتكبت على عبد الوهاب فقوش لاعب ومهاجم الاتحاد الأهلي بالجردن. لقطة فيها احتكاك بين اللاعبين، على كل ننتظر ما سيعلنه هو ما ستأتي من إشارة الفار من خلال الحكام المتواجدين في مراقبة الفار من حسني النايلي ومحمد عبيد. أكيد ما زالوا لحد الآن يعاينوا ويعيدون مشاهدة اللقطة ويدون طبعا من رأيهم النهائي بعد لحظات، فقد عملية كانت خطيرة ما بين الحارس خاصة وعز مشرفية والمهاجم عبد الوهاب بخوش الكرة كانت بعيد شوية الحارس معز.
1: معناها مازال الفار يثبت فيها العملية،
0: مازال الفار يثبت في اللقطة، مازال يشاهد ويعاين.
1: هو خلنا نعطي ملاحظة نعطي ملاحظة اللي المباراة الوحيدة اللي مش منقولة مباشرة هي مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان. الثلاثة بقية الثلاثة منقولين، واحدة على الوطنية الأولى وزوز على الوطنية الثانية، معناها بالترددات المختلفة. ثم مباراة بن قردان مش عادة مسجلة إن شاء الله بعد نهاية
0: المباراة. الهدف الأول لشريط القيروان في دقيقة 41 لشريط القيروان الهدف الأول، يعني مخالفة ينفذها محمد ريان الحمروني، كان التوزيع الهدف الأول لشريط القيروان في الدقيقة 41.
1: واضح، أعطيني بالضبط، عود لي ترى
0: يوسف عزيز يسجل الهدف الأول في الدقيقة 40 زمن الشوط الثاني، 5 دقائق تصلنا على نهاية المباراة، ويسجل يوسف عزيز تسديدة رأسية في الشباك بعد توزيعها من محمد ريان الحمروني، هدف يتمكن منه من تسجيل الهدف الأول لشبيبة القيروان. نذكر السادة المستمعين أن مازلنا في الدقيقة 42 من زمن الشوط الثاني، والنتيجة تقدم شبيبة القيروان على مستوى الجبل.
1: شكرا لك، هدف سليم، ما فيش حتى إشكالية.
0: هدف سليم يعني.
1: أي ما فيش حتى إشكالية، أنا ريت
0: تتبع.
1: لا فما تسلل، فما حتى شيء خرج في المكان
0: والتوقيت. سليم يعني هدف غير سليم.
1: بيه شكرا جزيلا. نرجع لك يا موسى، يلا.
0: إذا انتهت معاينة غرفة الفار للقطة المباراة اللي حسب قليل، لا تغيير في النتيجة ولا وجود لمخالفة. إذا استأنف اللاعب لصالح المستقبل الاستلام، ومعز مشرفي يرسل الكرة من ضربة 6 أمتار، كرة لصالح غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق عنده الكرة، ومنوب الحداد يراقب تحركات المدافعين عن قرب. حقيقة مجهود كبير برشا أبذل اللاعب منوب الحداد، موجود تقريبا في كل مكان، موجود حتى في التغطية الدفاعية رغم بوجوده في ثلاث هجوم المستقبل الاستيمان. كرة ترجع لصالح مستقبل الاستيمان، أمان الله مجهد، أمان الله مجهد، طويلة خطيرة العملية من أحمد بوحسين، سدد بساقه اليسرى، كرة ما كانش مؤثرة كما يجب، وتول إلى الحارس رائد الجزاح لاعب حارس اتحاد بن قردان بسرعة مثل أيوب مشارك دريس مغيرتي قدامه مدافع، ماذا يفعل دريس مغيرتي؟ يحتفظ بالكرة، ينتظر مساندة، يلقاها بين وبين أيوب مشارك، يرفع الكرة
3: ودفاع شبيبة القيروان في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني.
1: نفس اللاعب
3: يبين الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن المباراة.
1: لاعب رقم 10.
3: نعم نفس اللاعب رقم 10 الآن يضيف أمين الزايدي، يضيف الهدف الثاني من شبيبة القيروان، وهكذا تصبح نتيجة 2-0 لشبيبة القيروان في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني. تتمكن الشبيبة من تسجيل هدفين وتصبح النتيجة 2-0 لشبيبة القيروان.
1: واضح باهي، هدف بعد تمريرة أسيست ممتاز من دريس ليوان،
3: كانت تمريرة ممتازة ممتازة جدا يعني جاء على يمين الحارس.
1: معرفش تم احتساب الهدف صفة نهائية ولا
3: تم احتساب الهدف.
1: شكرا جزيلا، يلا نرجع لك يا موسى في بن قردان.
0: شكرا. الحكم في هذه الفترة يوجه ورقة السفرة على اعتقد في وجه اللاعب عبد الوهاب، في وجه اللاعب الجزائري على اثر عملية هو طلب يعني كان في هجوم خطير وسريع لصالح الاتحاد بن قردان. اللاعب بخوش يسقط على أرضية الميدان، اعتبر الحكم عملية توجيه التمويه ووجه له الورقة الصفراء وسيستأنف اللعب. هذا ما أكده البار. تمشي لصالح المستقبل هذه الاستمان عبر عملية تمويه من المهاجم عبد الوهاب بقوش اللاعب الجزائري. مع التذكير ذاك لأنه الوقت المبدد احتسب اعتبر يعني بست دقائق، دخلنا توا في الدقيقة الأولى من حساب الوقت المبدد من هذه المباراة، والكرة بترجع من ضربة مخالفة لصالح برهان الحكيمي أو لصالح فعلا برهان الحكيمي على خط منتصف الميدان. الكرة بترجع تنفذ بسرعة من غازي عبد الرزاق دينو بن أوبا، يضغط الاتحاد في هذه الفترة لصالح برهان الحكيمي. يكن ترجع من جديد إلى برهان الحكيمي. برهان الحكيمي كرة إلى الحارس مهاجم الشريفية يرتمي طبعا يربح بعض الثواني يروض كورته ويرسلها طويلة تفوت وسط الميدان لكن تمشي إلى المدرج الرئيسي هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. ذكر المستقبل سليمان متقدم في النتيجة منذ الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول وسحب الهدف وأمل الله مشهد. كرة لصالح المستقبل في مناطقه يتحول بهجمة وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية المباراة في تفوق المستقبل الرجبي سليمان على اتحاد بن قردان في هدف 0 كيف ذا اللعب. أمن الله مجد نلتقي بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا موسى الطوير. صالح العرج في جيبس قش مازال.
2: إذن الحكم أضاف 7 وقت كبديل. نذكر السادة المستمعين جاعة المنسير الهدف الأول للشبيبة سجل في الدقيقة 40 بإنذار محمد ريان الحمروني ثم بعد رقتين يضيف أمين الزائري الهدف الثاني وتصبح نتيجة 2-0 للشبيبة القيروانية أمام مستقبل جابس.
1: وقديش عنا وقت بديل توقعش وصلنا
2: دقيقتين كوقت بديل دقيقتين وقت بديل
1: ما زالوا دقيقتين ولا وصلنا دقيقتين
2: لا دقيقتين من زمن الوقت البديل 47 دقيقة.
1: يلا تفضل. اي
2: إذن
1: خلنا نذكر مبدئيا بالنتائج يا صالح. 2-0 تقدم النادي الافريقي على الملعب التونسي في توقيت 90+5 الان بعد لحظات سينهر الحكم نضال الطيف اسامه السيل في دقيقه 52 واسامه شريم في دقيقه 58. نادي الصفاقسي متقدم في 90+6 على الاولمبي البيجي 2-0 حمزه مثلوثي وجمال موتيابا سجلوا هدفي السي اس اس في الشوط الاول. مستقبل جابس متاخر قدام شبه قيروانيه 2-0 يوسف عزيب في دقيقه 87 وامين الزائري في دقيقه 90. وفي تيفي بن قردان فريق مستقبل ادي بسليمان ينتصر على اتحاد بن قردان 1-0 هدف أمن الله مجد. قد تكون النتيجة غير كافية لمستقبل سليمان لضمان البقاء في الرابطة الأولى ولو أنه ما زال عنده أمل بسيط جدا فريق المستقبل الرياضي بسليمان حتى كان يأخذ 6 نقاط ينجم يلقى روحه في الرابطة الثانية. نهاية المباراة في ملعب رادس تقدم وانتصار فريق النادي الأفريقي على الملعب التونسي بنتيجة 2-0 أسامة الشسيلي وأسامة الشريمي. لحظات وتنتهي مباراة الملعب مستقبل جابس وفريق شبه رذيل القيروانية وبعد شوية زميلنا علي جلاصي بشير تحق بكم في نشرة أخبار الساعة 6 غدوة. انطلاقا من الساعة الرابعة الاتحاد المناسيري نجم تلوي تحكيم الصادق السالمي وامير العيادي في الفار، شبيبة العمران ترجي رياضي، ولات مباراة هذه هامة قد تكون مباراة البطولة للنادي الافريقي معناها بطريقة غير مباشرة، لانه النادي الافريقي اصبح في طليعة الترتيب وبعد على الترجي الرياضي التونسي بخمسة نقاط كاملة في انتظار مقابلة غدوة نعرفوا الفارق بين الزوز فرق. ثم كما قلت ترجي جرجيس النجم الساحلي اشرف الحركاتي حكم رئيسي وايمن نصري حكم فار، مباراه ما عندهاش حتى رهان، والنادي البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي حكم وخالد قويدر حكم فار، وكما قلنا ايضا مباراه ما عندها حتى رهان، يبقى لقاء الاتحاد المنصري نجم تلوي المرتبه الرابعه حسب اللي قاعد يتداول توا في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الصفحات انه يبدو ان الاتحاد الافريقي باش يعمل تغيير في المسابقات نتاعه، مسابقات في الموسم القادم فما دول باش يكون عندهم اربع انديه في الشامبيونز ليغ وفما دول باش يكون عندهم ثلاثه انديه في انتظار تاكيده مازال مش مؤكد، بالتالي تنجم حتى المرتبه الرابعه والخامسه ينجموا يرشحوا للمسابقات الافريقيه مبدئيا في انتظار التاكيد، اما فما برشا كلام متداول خاصه في ظل عدم تواجد الاهلي المصري اللي باش يكون بعيد على الشامبيونز ليغ، معناها برشا أندية اللي يمكن زاد الوداد البيضاوي باش يكون بعيد على الشامبيونز ليغ، هذاك علاش يمكن الاتحاد الافريقي للتسويق نتاع الصوره نتاع كره القدم الافريقيه ينجم يقرر انه يغير ويعمل تعديل، ولو انه كي تعطي الافضل انه تعطي الانديه القويه يمشيو الشامبيونز ليغ خير من الانديه مغموره في بعض الدول اللي فما فوارق كبيره في الدور التمهيدي الاول والثاني، ورينا حتى النتائج تكون عريضه وعريضه جدا. الدقيقه الاخيره في لقاء المستقبل اللي بيجابس الشباب القيروانيه لحظات نكملوا المباراه وبعدها نمشيو ان شاء الله لنشره اخبار الساعه السادسه، نتائج نهائيه النادي الافريقي مرتبة أولى أو 2 مقابل 0 قدام ملعب التونسي ويبقى في المرتبة الأولى ب 62 نقطة. تبع عملية الشباب القيروانية اللي كانت تضيف الهدف الثالث شباب الرياضية القيروانية، شوط ثاني ممتاز لشباب الرياضية القيروانية، نادي الافريقي 62 نقطة، ترجي 57 تنقصوا مقابلة، نتفاقسي مرتبة ثالثة ب 56 نقطة، نتفاقسي بالنتائج نتاع اليوم ما عادش عنده أمل في البطولة الوطنية لأنه بالمواجهات المباشرة نادي الافريقي يلقى روحه أفضل من فريق النادي الصفاقسي، بالتالي إمكانية الثاني أو الثالث النادي الصفاقسي في أقصر حالات، ملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المناسيري 42 في صورة فوز غدوة أمام النادي النجم تلوي فإنه يلتحق بالمرتبة الرابعة ويفتك المرتبة الرابعة، مرتبة السادسة النجم الساحلي 38 نقطة، مرتبة السابعة النجم تلوي 36، مرتبة الثامنة شبيبة العمران 35، مرتبة التاسعة اتحاد بن قردين 34، مرتبة العاشرة سي بي 33، مرتبة 11 ترجي الجيزي 32، مرتبة 12 مستقبل مرسى 31، المرتبة 13 أولمبي البيجي 28، مرتبة 14 شبيبة قيروانية 27 نقطة، مرتبة 15 مستقبل سليمان 24، ومرتبة أخيرة مستقبل قير 18 ودع أندية الرابطة المحترفة الأولى. جلاسي ونشرت أخبار الساعة السادسة، إلى اللقاء.
4: أكودة هرقلة سوسة علموجة 99 99.
5: السادسة وثلاث دقائق على موجة إذاعة المنسير، مع تقديم نشرة الأخبار وفي عناوينها: حاطات فنية لفائدة 5 مدارس ابتدائية وعددية بولاية المنسير وسوسة والمهدية بهدف تعزيز التصرف السليم في الفضلات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي قابل للاستغلال. مدينة قربة تحتضن على امتداد 4 أيام أشغال المؤتمر الأول لطب البيولوجيا. العالم يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي تونس تصاعد الاعتداءات والضغوط والملاحقات وسط تحذيرات من تفكك المشهد الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. في إطار دعم البرنامج الوطني لتثمين فضلات المطبخ والحديقة وتعميمه، قام ممثلو الوسط الشرقي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال شهر أفريل المنقذ بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية والإحاطات الفنية لفائدة 5 مدارس ابتدائية وإعدادية بولاية المنسير وسوسة والمهدية بهدف ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز التصرف السليم في الفضلات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي قابل للاستغلال. عن هذه المبادرة يتحدث رضا بودلال المكلف بمتابعة البرنامج بإقليم الوسط الشرقي التابع للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
6: في إطار البرنامج الوطني لتثمين فضلات المطبخ والحديقة، في الإطار هذايا في شهر أفريل قمنا بتنظيم زيارات ميدانية وإحاطات فنية لعدد من المدارس. أهم المدارس عندنا في ولاية سوسة نقلنا مدرسة بن هيثم بن سعدين، خير الدين باشا في سوسة، كذلك ولاية المنستير مشينا من المدرسة الإعدادية بسيدي عامر، كذلك مشينا للمدرسة الإعدادية بطاستوما برقيبة المنستير، حتى في ولاية المهدية لو مشينا المدرسة العاشورية بالجم، وكذلك الحي الجديد بالجم. الهدف هو تمكين التلاميذ والإطار التربوي من حسن التصرف في الفضلات العضوية وتحويله إلى سماد طبيعي يستغل في الحدائق المدرسية. البرنامج هذا لا يهدف فقط إلى التقييد من النفايات، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ سلوك بيئي إيجابي لدى الناشئة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الدائري. من أهداف البيئية للبرنامج هذا هو التقليص من الغازات التي تفرزها النفايات العضوية، واقتصاديا لدى الهدف نتاعه مهمة برشا. إذا كان نقوم بالاستثمار الفردي نجم نقلص النفايات الموجهة للمصبات، وكذلك حاجة أخرى مهمة برشا أنه نجم نحافظ زادة من تكلفة رفع النفايات حتى على البلدية. في ولاية المهدية عندنا قرابة 30 مدرسة خاضعة للبرنامج هذايا، في ولاية المنستير عندنا قرابة 15 مدرسة ينشطوا فعاليا بالبرنامج الاستثمار الفردي، وفي سوسة دنق عندنا حتى قرابة 20 مدرسة تنشط في المجال هذا وأكثر.
5: إلى القيروان، حيث نظمت الكشافة التونسية بالشراكة مع منظمات وجمعيات مدنية عدة حملة توعوية تحسيسية وحملات نظافة تخللتها ورشات موجهة للأطفال تمحورت حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية والبيئة والمحيط. المتابعة لنادرة برجب.
7: ترسيخا لقيم المواطنة الحقة وفي إطار دورها المجتمعي وغرس حب العمل الجماعي، نظمت الكشافة التونسية حملة توعوية تحسيسية وحملات نظافة بعدة أحياء انطلقت من ساحة الشهداء وصولا إلى محيط جامع عقبة بن نافع. خالد الرماح قائد فوج الكشافة التونسية.
8: ثلاثة محاور، هو أولا مبادرة من ولاية الخيروان ومع تنسيق مع البلدية باش نعملوا حملة نظافة وتوعية وتحسيس نظافة والعناية بالبيئة، وهذه أساسية الخطرة هذه. تزامنا مع نحن احتفالنا بيوم الكشاف التحسيسي ونقلب أكثر المجتمع على المحور على عمل الاجتماع وعمل التنموي. العمل بديناه من باب جلالدين، انطلقنا في المسك السياحي، وصلنا لبطحة الجرابة، عملنا هالورشات فيها هذا تحسيسية وتنشيطية، ومجموعة الصغار هذوما الأشبال والزهرات والعصافير نبقي كملوا المسك السياحي حتى الجامعة عقبة بشراكة مع عدة جمعيات، تقريبا 94 مشارك بين قادة وأفراد وعصافير.
7: عمل مجتمعي انخرط فيه أكثر من 90 مشاركا ومشاركة من عدة منظمات وجمعيات. طارق مسمودي مكلف وقائد الملتقى القيادي الإقليمي.
9: الحملة هذه كما قلنا كانت معناها بازية على الخدمة متاع المشاركين في التدريب الإقليمي، هما اللي خدموا معناها المبادرات المجتمعية متاعهم، وهما اللي خدموا معناها على أهداف التنمية المستدامة، معناها مش هي وعي والصغار بالحاجات التصرفات معناها اليوميه نتاعهم، شنو هي اهميه معناها كيفاش يبدلوا تصرفاتهم كيفاش نوعيهم اكثر. بالنسبه للقاده المياسرين معناها احنا قربت معناها 20 واحد معنا. بالنسبه للافراد المشاركين نحكيوا على اكثر من 50 60 مشارك معناها قاعد من الصغار والاطفال معناها اللي اعمار بين 7 ل 13 سنه.
7: رسائل ايجابيه اراد هؤلاء الاطفال ايصالها الى المجتمع من اجل الحفاظ على البيئه والمحيط.
10: الرساله اللي لازمنا نحافظوا على المياه، لأن المياه نعمة، ولازمنا نحافظوا على الأشجار. الحالة على النظافة هذه الأهمية بتاعها هي المحافظة على البيئة.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
5: تحتضن مدينة قربة على امتداد 4 أيام أشغال المؤتمر الأول لطب البيولوجيا الذي يشارك فيه عدد هام من الأطباء والتقنين السامين من أفريقيا ودول المغرب العربي وفرنسا، ما يمثل فرصة لتبادل الخبرة والتجارب والتطرق إلى آخر المستجدات العلمية. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى صابرين جميل تقني سامي ورئيس بمخبر التحاليل بمستشفى عبد الرحمن مامي.
11: المشاركة هذه في المؤتمر الأول الإفريقي للبيولوجيا الطبية هي فرصة مهمة تتبادل فيها الخبرات الإفريقية بمشاركة العديد من البلدان المغاربية والإفريقية عامة فيما يخص البيولوجيا الطبية وتقنيات الأبحاث في المخابر. فرصة مهمة نتبادل فيها الخبرات ونظهر زادة كفاءاتنا أحنا التونسي، وشنو عنا يعني كأعمال، وشنو عنا كتقنيات في المخابر، وشنو من الأبحاث العلمية اللي نحب نظهروها. قدمنا دراسات فيما يخص التحاليل الجرثومية لمقاومة مرضى السل في مخبر علم الأحياء الدقيقة بمستشفى عبد الرحمن مامي، وهذه الدراسة هذه تجي في إطار يعني مكافحة الداء هذايا في تونس على النطاق الوطني وأيضا على النطاق الإفريقي. هذه يندرج ضمن يعني برنامج مؤتمر اللي هو يهدف إلى مقاومة الأمراض السارية والأمراض المعدية.
5: اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي ريحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني وفق تقديره. ريحي تحدث عما وصفها بالمفارقة الصارخة المتمثلة في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته.
12: المفارقة كبيرة ما بين واقع السوق اللي تحكموا فيه مضاربين، بمعنى كون هم يحددوا السعر ما نعرفوش الكلفة الحقيقية، هو مش الربح ما بين الفلاح اللي هو المنتج وحتى توصل للمستهلك هو مش كبيرة. هنا في تحديد كل واحد ودوره من وسطاء إلى المنتج حتى توصل للمستهلك، هذه زمها تتحدد ونحدوا على الثقافة اللي هو مش ربح، باش على الأقل تكون الرؤية واضحة باش نجمو نقصوا من الكلفة الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها والغلاء الكبير اللي قاعد يتكبد فيه المستهلك. وهنا العديد من الحلول اللي نجم نعملها. الحاجة تحسين القطيع، يلزمنا ما نجموش نحسن القطيع كان في كثافته كان ما نعرفه بالضبط شحالنا، ما نجموش زاد نشوفه نحسنه في الأسعار متاع اللحوم الحمراء إلا ما نعرفه تحديد الكلفة. ولازم الحاجتين يلزمنا صراحة نعرفوهم باش نجم على الأقل ناخذوا إجراءات في تحسين القدرة الشرائية المستهلك في ناحية اللحوم الحمراء.
5: يحيي العالم اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، لكن مؤشرات سنة 26 و2000 تكشف واقعا مقلقا عنوانه التراجع المتواصل لحرية الإعلام عالميا ووطنيا. في تونس تصاعدت الاعتداءات والضغوط والملاحقات وسط تحذيرات من تفكك المشهد الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. في التقرير التالي لحاتم بلحوش متابعة لأبرز هذه المؤشرات ودلالاتها.
13: في اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي تكشف أحدث تقارير مراسلون بلا حدود لسنة 26 و2000 عن تدهور غير مسبوق في المؤشر العالمي، حيث أصبح أكثر من نصف دول العالم ضمن المناطق الصعبة أو الخطيرة في أدنى مستوى منذ 25 عاماً. وعلى المستوى الوطني تراجعت تونس إلى المرتبة 137 عالمياً، مواصلة منحى تنازلي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق أبرز تقرير سنة 26 و2000 الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع حرية الصحافة يشهد تفككا للنظام الإعلامي وتآكلا للضمانات الديمقراطية مع تسجيل 154 اعتداء على الصحفيين و14 ملاحقة قضائية خلال سنة واحدة. ويؤكد التقرير أيضا أن التراجع الكمي لا يعكس تحسنا فعليا بل تحولا في طبيعة الانتهاكات نحو أشكال أكثر تعقيدا في ظل ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية متزايدة، ما يطرح تحديات جدية أمام مستقبل حرية الإعلام في تونس. وبين المؤشرات العالمية المتدهورة والواقع الوطني الصعب تتجدد الدعوات إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الصحفيين لضمان حق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
5: لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
15: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
16: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس
15: المتابعات والمواكبات
16: في برمجتنا
15: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
16: في برمجتنا،
15: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
16: مع برمجتنا الشتوية
15: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
17: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية، الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
18: أسهمت في درجة كبيرة في مذهب المسمى المذهب الوجودي والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة، هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة، وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه، يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب، نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جداً أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين. وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض

0: حصتين مع الأزهر.
1: معركة طهسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها. وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة. وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
1: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
1: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان

0: الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعم للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيراً، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضاً من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
1: طبعاً فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضاً التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
2: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل، أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
1: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
2: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
0: كل التراث الإسلامي قرأته، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الـ12، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الجاحظ، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي، كتب لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأ.
2: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشا الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.

تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.

0: إشبيكا لعلى إشراردة علموجة 97.3
1: 97.3
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: أكودة هرقلة سوسة عنموجة 99
2: إذاعة المنستير
4: 99
5: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. رفع النادي الإفريقي رصيده 62 نقطة معززا موقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه اليوم بملعب رادس على ضيفه الملعب التونسي بثنائية نظيفة. وبهذا الفوز عمق فريق باب جديد الفارق على ملاحقه الترجي الرياضي لخمس نقاط مؤقتا. وسيواجه الترجي غدا الاثنين شبيبة العمران لحساب ذات الجولة. ويشار إلى أن الفريقين سيتواجهان في الجولة قبل الأخيرة يوم الأحد القادم. ولحساب نفس الجولة فازت الشبيبة القيروانية خارج القواعد على مستقبل جابس بهدفين للصفر، وعلى منوالها نسج مستقبل سليمان في بنجردان أمام اتحاد المكان بهدف للصفر، فيما انتصر النادي الصفاقسي على الأولمبي الباجي بهدفين للصفر. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هالة جبلله، أعلنت عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. وأفادت الوزارة أنه تم دعم أسطول الميكنة بست جرارات فلاحية واقتناء سهرجي ماء ومجرورتين والسهرج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلة لفرم فواضل الزبيرة وأحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب. أعلنت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكالية رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة تلك التي تتجاوز سعتها 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية. وأوضح حتى الوزير أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جانفي من العام الماضي دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح اليوم أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحى تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. توفي الفنان المصري القدير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأسابيع الأخيرة. وقدم هاني شاكر ما يزيد عن 29 ألبوما غنائيا وتجاوز عدد أغانيه 600 منذ انطلاقته، وقدم حفلات في معظم دول العالم وشارك في مهرجانات فنية كبرى وطرح آخر ألبوماته سنة 24 و2000. نختم بأخبار الطقس الذي يكون الليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فيما يكون البحر مضطرب شديد الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
4: انتم تسمعوا
7: في إذاعة المنستير
4: معكم
7: وين ما كنتم،
4: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة إيمانا منا واعترافا بأهمية العلم في وبقيمة المدرسين خاصة في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة للبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش ننصتوا ليهم ونسمعوهم وتكون عبر في الحديث متاعهم، وكتكريم ليهم في هذا الوقت بالذات مهم جدا أن ننصتوا لي أبائنا وأمهاتنا. لما حالة مش نحكي على أبائنا وأمهاتنا، يحكي على سني تو، أنا بدي أب يعني في مثل سنهم في بعض الأحيان، لكن نحكي على الأبناء اللي هم في مقام والتلاميذ اللي هم في مقام الأباء والأمهات. مشكورة جدا اليوم السيدة نجوى عرعود حمودة اللي استجابت للدعوة متاعنا، وباش نحاوروها إن شاء الله في هذا الموعد وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات. سيدة نجوى مرحبا بك في ذاعة المنسية.
2: شكرا. مرحبا،
1: شنو احوالك؟ لاباس
2: الحمد لله،
1: يعطيك الصحة على تلبية الدعوة.
2: أي
1: كتقديم عام باش يعرفوك السادة المستمعين، وبالتالي ندخلوا شوي شوي في الحديث وفي المسيرة
2: بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجوى عرعود حمودة من مدينة المستير. قريت في المستير في ترشيح معلمي.
1: بل ما قريت في المستير ساعة. ايه. أنا قريش عندك محالة على شرف المهنة؟
2: عندي شهور، 1 أكتوبر 25. زدت جديدة.
1: زدت جديدة.
2: 1 أكتوبر 2025.
1: معنا تو حتى المسيرة متاعك كل تو يعني حفظتها.
2: مزلت جديدة.
1: نجم نحكي ومعنا متخش تفكر ولا فين كنت وفين. مرحبا بك.
2: بتبيع متزوجة. أي متزوجة، عندي 3 أبناء.
1: ربي
2: يفضلهم.
1: ربي يفضلهم لك.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: اي خلينا ننطلقوا من البدايه، كيفاش بدات المسيره الدراسيه ساعه، كيفاش قريت وانت صغيره؟
2: انا بنت المستير
1: طبيعه،
2: بابا مستيري ومستيري، وعشت في الرباط
1: في الرباط
2: وقريت في مدرسه نهج ليبي اللي هي تولت صدق مزالي.
1: اي
2: وقتها كانت قبلت تسمى مدرسه البنات،
1: مدرسه البنات
2: انا قريتها مخلطه معناها.
1: اي
2: كانوا زوج مدارس بجنب بعضهم في حومتنا، عبد الله زنيد
1: تو
2: عبد الله زنيد كي مدرسه الاولاد.
1: ايوه
2: ونهج ليبي مدرسه البنات.
1: ايوه
2: أنا يعني مسجلة في مدرسة البنات اللي هي نهجلي بوقتها مخلطين احنا بالطبع.
1: أيه. معنا يعني تقريبا انت في فترة السبعينات.
2: أو شعنتيك بالضبط وقتاش خريت أنا يعني في بديت عام مولودة عام 68 معناها بديت عام 74.
1: أيوة
2: 74
1: دخلت المدرسة بتبيع وقتها تم التعميم التعليم. أيه. والزعيم وقت مراهن بتبيع. أيه. على التعليم
2: في عام 80 عديت السيزيام.
1: عديت السيزيام، السيزيام القديمة متاعنا.
2: السيزيام عديت السيزيام، كنا نعمل تجريب الأول تجريب
1: الثاني
2: مناظرة مناظرة مناظرة سيزيام وقتها.
1: باهي بعد ما تحصلت على مناظرة تحصلت على شهادة دخول المدارس الثانوية
2: معهد بورقيبة، معهد
1: الفتيات، معهد بورقيبة الفتيات شعبة طويلة ولا كيف شامل؟
2: يعني من اللي مشيت اللي تو يقراوا سابعة أساسي.
1: أي
2: فما إعدادي قبل فماش إعدادي،
1: سنة أولى.
2: أي سنة أولى ثانوي.
1: أي
2: قريت في بورقيبة في سي بورقيبة.
1: قداش قريت معهد ثلاث سنين؟
2: أنا قريت الكل غادي كان كل قداش قريت؟ قريت ثمانية سنين رغم اللي ما عودتش ما دوبلتش
1: على ثمانية سنين.
2: كاش نعطيك السر فيش؟ أني يعني قريت من الأول السابعة أساسي اللي هي سنة أولى ثانوي وقتها، ثانية وثالثة. في الثالثة حبيت نمشي ترشيح المعلمي. عديت
1: وقت ترشيح المعلمي غادي فما شعبة
2: بالمناظرة وقت بالمناظرة.
1: إيه بالمناظرة لكن الفرع ما أنا موجود للشعبة غادي ولا في بلاصة أخرى؟
2: ممكن في بلاصة أخرى،
1: في بلاصة أخرى. يعني
2: المهم سنة ثالثة ثانوي حبيت نمشي ترشيح المعلمي. وبعد اللي وتوجهت ميزك تتوجه زيادة توجهت مات سيونس.
1: أيوة
2: كنت ممتازة خاصة في المواد العلمية. وقعدت في مخي الترشيح، نحب نمشي للترشيح، حتى الأستاذة متاعي قالوا لي ما ننصحكش قعدت في
1: مادامك متميزة في المواد العلمية.
2: متميزة في المواد العلمية
1: واضح
2: ومن الأوائل متاع القسم عامتها.
1: الأستاذة
2: متاعي قالوا لي لا ما تمشيش ترشيح وقعد مات سيونس خير. وين قعدت في مخي الترشيح ما نعرفش حبيت
1: لوك هيك مغرومة بمهنة التدريس.
2: أنا الكبيرة في أخواتي. وبابا بناي عامل يومي
1: نحب
2: نعاونوا، نحب أني بنية معناها. وقبل الناس قبل يقول لك الولاد يعاونوا قلت نحب نعاون بابا معناه. حبيت نمشي ترشيح شديت صحيح ولا تعديت. كي عديت ترشيح كي تعديه في السنه الرابعه اللي هو ذيك ماتسيونس فيها عيب انك تخسروا العام، تخسروا معناه ما دوبلش ما تخسروا معناه. قريت رابعه ماتسيونس هذاك خسرته من غير ما دوبل ثاني ناجح حد جا من الاوائل.
1: انت كنك رجعت يعني كنت نجم من السنه الثالثه يعني كنت
2: ولدت في مشيت الاولى ترشيح خسرت عام بنجاح.
1: اي وين لولا ترشيح قريت؟
2: في مستير في نفس الليسي.
1: في نفس الليسي كانت شعبة الترشيح. ايوه
2: ومن الطرف تاع اني هذيك فمن عندي حاجه كنت نحبها هما اهل الترشيح ما يقراوش لونجلي. وين كاتريماسيون قريت لونجلي وكنت متميزه في لونجلي. انا قرأت عند مدام بشرى الصباح محلاها قداش نحبها وتحبني على الاخر. وكنت الاولى في لونجلي معناها كانت تحبني برشا. وين كنت نحب لونجلي كي مشيت ترشيح فرحانه باش ترشيح خايفه كان على اللونجلي
1: قلت نخسر لونجلي
2: وجعني قلبي باش نخسر لونجلي
1: صحيح في جماعه الترشيح ما يدرسوش الانجليزيه.
2: وين حابه لونجلي وكنت متميزه ومدام بشرى كانت تحبني وتعاونني كل شيء.
1: إيه لكن كنت يعني خلينا نقول واخذه يعني الاسبقيه عليهم واخذه قاري عام انجليزي
2: قاري عام انجليزي. تو نحكي لك بعدك العام كيفاش اثمر.
1: اي
2: مشيت بالترشيح واني متاسفه على لونجلي. في الترشيح قريت كنت متميزه بالانجليزي.
1: قداش عملت من عام؟
2: أربع سنين ترشيح. في الأربع سنين كنت متميزة على الأخر.
1: أيوة.
2: حتى عملت الباك متاعي اللي هو رابع ترشيح يسمى باك. أيوة. نجحت مونسيون ومعناها
1: يعني عملت مناظرة.
2: أي مناظرة كل باك هي
1: كل باك
2: ترشيح معلمي
1: مناظرة أنا مناظرة
2: التخرج
1: من المدارس الترشيحية
2: ترشيح معلمي. نجحت مونسيون وقالوا لي اشتقرا في دار المعلمين العليا في سوسة في الطفالة. صعب
1: تعليش. علاش تقرا في دار المعلمين العليا؟
2: قالوا لي استاذ كادو
1: كادو
2: جايزة اني نجحت مونسيون
1: خاطر انت
2: متميزه
1: جماعه المونسيونيه هذوما جماعه المتميزين يزيدوا يخولوا لهم باش يقراوا باش يكملوا
2: في دار المعلمين العليا في الطفاله.
1: اي فهمتك فهمتك باش تكمل تولي استاذ.
2: وحنا ظروفنا على قدها معناها بابا عامل يومي وبني هو مش عامل يومي معناها بني وحنا ما نخرجوش برشا يعني وقت تصور عمري 20 سنه ما خرجتش منها مستير مستير مستير
1: ما تعرفش
2: ما خرجش ما نخرجش
1: غير مستير ما تعرفش
2: بابا وقت قال لي باش تقعد تمشي السوسه والطفال صعب عليا صعب عليا على الاخر
1: ايوه
2: عندي استاذي هو كان زميلكم سي علي بالحاج يوسف
1: اي تحياتي ليه سي علي بالحاج يوسف
2: مشيت نشاور فيه قلت سيدي راه عطوني هيك قال لي نشجعك واقرا وتحب حاجتك بحاجه نعاونك
1: ايوه
2: بابا صعب عليا قال لي تخلي في مستير وماشي باش الطفاله صعب عليا على الاخر قعدت لي بالنارين كل نحب نقرا لكن في نفس الوقت ما حبيش خالف بابا
1: ايوه
2: وليت قعدت معلمه نقرينا ترشيح نقرينا الستاج نتاعنا في التو اعداديه ذيك
1: في مسير
2: اي
1: اي عملت ستاج العام الاولى ذاك كي تخرجت
2: سي فيصل بن خضر
1: اي سي فيصل بن خضر هاك تبارك الله بنت لي ذاع جماعه كل
2: سي فيصل زيد الله
1: تحياتنا لي سي فيصل والسيده سلوى الفزي زميلتنا السابقه اي
2: قرينا عام ستاج غاديكايا
1: يعني العام الاولى ذاك بعد التخرج ستاج بعد
2: ما تولينا معلمين معنا ناخذ شهريتنا
1: ونقرا لكن في نفس الوقت تعملوا مازال عام تربص
2: اما الاخرى مشات عليا معنا سي فيصل قال لي ليه عليها فاش ترغب في التعليم قال لي سنين مازالت طويله برشا
1: وانت خاطر متميزه خاطر انت متميزه
2: خاطر متميزه وقال لي الواه ترغب معنا مازلت صغيره كان تقرا خير معناها سي فيصل قال لي سيدي علي زاد قال لي كل شيء ولت معناها قريت ستاج غاديكايا ونخدمه
1: الانجليزي خلينا نرجعوا لحكايه الانجليزيه سيدي
2: على الانجليزي علاش قلت لي واخا
1: باش ما نختصروش خاطر قلت لي باش نرجعوا لها
2: اي الحكايه اي الانجليزيه
1: كيف اسرى
2: من بعد وليت نخدم على روحي وكل شيء من بعد جي عام حاشتهم قالوا باش يعملوا فورماسيون في اللونجلي عدوا لنا اختبار العويم نجحت
1: شنو هو فورماسيون
2: كان في حياتي انجليزي
1: اي لكن انت بالنسبه للمعلمين الاخرين وزملائك ما قراوش انجليزي انت تسمى
2: قريت اللي عنده انجليزيه معناها باش يعطيو مناظره باش ياخذوهم يكونوهم باش يقريو انجلي وقتها باش يدخل انجلي
1: للمدارس الابتدائيه
2: خياني من حسن حظي نجحت فيه الاختبار
1: ايوا
2: وقعدنا نتكون مع مدام انا جديسي زادة مدام انا جديسي محلاها هذيك
1: أيوة.
2: قراتنا الانجلي وليت
1: رديسي
2: رديسي
1: زوجها كان مدرس في كليه العلوم
2: اي وهي اي
1: اي هي ما
2: هي محلاها حسيت
1: درسنا
2: هي كونتنا بالكدي بالكدي وليت نقري انجليزيه اني وقت اول وحده قريت
1: شنو تقري انجليزيه انجليزيه في الابتدائي
2: ودخلت الابتدائي وليت خامسه وسيزيام نوادي انجليزيه اني اول وحده قريت في
1: فرغت الانجليزيه
2: لا لا لا نقري اون باراليل
1: في نفس الوقت قري مات الانجليزيه في الابتدائي
2: انجليزيه اني اول وحده في درس السواني وقت جمعت لونجلي الكل عندي معناها ونقري معناها عربيه وانجليزيه
1: فهمتك
2: اما فرحت
1: وانت بيلانك تقري فرنسيه زاد
2: اي قريت فرنسيه اما فرحت فرحه ما تصورهاش في بالك خاطر نحبها لونجلي
1: وما ضعتش
2: ما ضعتش حسيت هيك ربي درك كيف جابها والله
1: باهي خلينا نرجعوا توا وقت اللي قلت تخرجت وعملت العام الستاج هذاك
2: تربص
1: ودرس في مدرسه
2: في المدرسه كي
1: في نفس المدرسه
2: اي مدرسه
1: تاعك محظوظ انت
2: الحمد لله
1: باهي بعد العام هذاك عملتها برك
2: بعدها يا سيدي
1: ايوه
2: بعثوني
1: ساعه قبل ما بعثوك اول مره تصفحت لان ذوك الجو هذاك وانت جديده يعني انت مغرومه ظاهره بالتعليم
2: مغرومة. اما الحمد لله عمتها ومعاونونا برشا خاطر كي مدرسه تطبيقيه بكلها معلمين نقدم واحنا عمتها كي طلع لهم نظام جديد من سلسله الاستاجير يعطيوهم قسم وحدهم اعطوني من الاول قسم وحدي في غرفه جوان مديرنا سي سالم الزرافي الله يرحمه
1: الله يرحمه كان كان كان كان ضيفي سي سالم الزرافي في الحصه دي
2: لكن طلع قرار عمتها قالوا لي الاستاجير مش باش يعطيوهم قسم وحدهم باش نحيو لهم الاقسام باش يخليوهم يحضروا شهرين شهر شهر عند كل معلم
1: عند معلم اخر
2: الاسبوع الاول يراقب والاسبوع الثاني كذا وبعد في الاخر
1: بالتالي يعطيه شفت كيف بربي خلينا نقفوا هنا شويه يعني مش سهل أولا التكوين بتاعكم ساعة في المدارس الترشيحية هذوك هذاك أهم شيء تكوين مؤهل باش تدخل المهنة هذه تكوين شامل ثم بتالي التربص وبتالي تحضر دروس
2: جديدة وقت هذيك النظام أنك تحضر مع معلمين قدم تحضر شهر ولا حاجة الأسبوع الأول تلاحظ كهو ومادة كل شيء
1: هذا من شأنه باش يأثر بطبيعة على المستوى بتاعكم ويجعل التلامذة يعني ما يضيعوش معاكم على الأقل اي كنت فرحانة باش تقري ودرس
2: كريت عسي شكري وقت احنا مجدد معلمين القدم احنا باش نعاونوهم
1: تصلح لك
2: واحنا مغرومين مزلنا صغار ومغرومين
1: هات تقرياني في بلاستك مثالش
2: هكيك هما فرحانين عملنا النظام واحنا فرحانين وقتها سي فيصل خضر هو المدير ستاج بتاعنا
1: أيوة.
2: ومعنا سي عبد العزيز وسي بشير قلالة
1: أيوة.
2: سي بشير قلالة وسي يونس الشحمي
1: ايوه بعد العام هذاك ما كملت ستاج وفين عينوك توا؟
2: هو المشكلة في التعيين توا. هذاك سيدي فك التعيين قعدنا نستناه ونستناه، جاونا في آخر وقت بعثونا برقية الالتحاق حالا
1: في سبتمبر.
2: في آخر الوقت قبل النهار تقريبا 12 ولا 13 سبتمبر، عملتها وخروا عندنا برشا خاطر 14 بداو نخدموا. الالتحاق حالا بمدرسة بير الحلوم معتمدية الشردة ولاد قروان.
1: معتمدية
2: كبيرة في اخواتي.
1: معتمدية الشراردة خلينا شوية شوية سيدة نجوى مساعدة في الشراردة. شنو هي المنطقة بير الحلوم؟
2: بير الحلوم، مدرسة بير الحلوم.
1: وأنت قلت لي ما خرجتش من المسير.
2: وين ما خرجتش من المسير؟ وباباك الصعيب، بابا متحق بالك المستيري، مستيريك الصعيب، الخوي كل شيء. وين الكبيرة في اخواتي؟
1: أنت قلت لي سوسة ما خلاكش تمشي لها، فما بالك هذه؟
2: أي باش نقول لك الشراردة. باباك نتاع الرجال متحق بالك الصعيب وما كل شيء. أني الكبيرة في اخواتي، وهي معناها أمي ولدتني أني، وبعد أختي آمنة، وبعد أختي فاطمة، بعد ثلاثة بنات، باش جابت خويا صالح.
1: أيوة
2: خويا صالح وقتها عمره 16 سنة، مازال صغير.

0: قالوا يا برا وصل اختك. ماني تصور خويا 16 سنه
1: كي ما رفضش باقي باهي
0: صحيت باش يوصلني خويا
1: القروان الاشرار
0: نمشي للريف قروان.
1: ريف قروان
0: مشي ناخذ.
1: وانت كيفاش بلاي كيفاش كانت نفسيتك وقت فرحانه؟
0: فرحانه وفي نفس الوقت خايفة. يعني من طبيعي خوافه. يعني من طبيعي خوافه راه
1: معناها انت فرحانه انك تبيع باش تمشي تدرس على روحك وباش تقري وباش تصافح
0: تاني،
1: لكن بلاصه ما تعرفهاش
0: ما فيهاش. وتصور انت بعد كي مشيت ريف على الاخر مشيت مع خويا، معناها مهندس بخويا، خويا باش يونسني في الطريق وباش يوصلني. هو صغر مني، هو عمره 16.
1: مش مشكل مفيد ونس
0: 16 يعني عمر يعني عمري 20 وعمر 16 مازال أيوة. صغير. مشينا وبالزهر هو هنا. علاش قلت لكم عطاونا في اخر وقت؟ معايا وقتها بنات قراو معايا، منهم صاحبتي خدوجه قدور، درك تعرفهم من عاش قدور اللي عندهم الواجات.
1: اي نعرفهم.
0: حسيلو بوها عنده الواجات وكل شيء، مشي باش يوصلها باش يوصلوا. واحنا مشيت انا وخويا، وبعد شافني هو في الكيوسك ولا شنو، شافونا متعدي الواج، قالت هذيك اختي يا نجمك رحنا وصلناها معانا. اي كوني رصيتي مشيت بركوب مع خويا، مشيت وجيت بركوب باش نكتشفوا المكان
1: قبل بنهارين،
0: قبل بنهار تقريبا ولا بنهارين في اخر وقت معناها نذكرها وقتها. وبعد في الاخر كي تم التعيين معناها ظهرت معايا خدوجه اللي هي معناها مستيريه وقرات معايا، ومعايا صاحبتي اخرى فتحيه وصاحبتي اخرى شبيله من مكني. انا اربع بنات.
1: قلت ايش ونس ولا ابرك؟
0: اي وليد ولينا منسين الاربعه في بعضنا حتى في المشي وفي الجي وكل شيء.
1: فما ساعه غاديك سكن وظيفي ولا لا؟
0: بالنسبه للسكن فما دار نتاع تابعه وزاره التربيه، حتى الفلوس يقصون الكريم تاعها من شهريه معناها.
1: ايوه
0: ما كانت مازالت جديده سيمان، ما فيها حتى شيء، لا مسكونه لا حتى شيء، مازالت جديده
1: في المدرسه غادي.
0: المدرسه غادي.
1: اي انت ساعه كي وصلت وتلقى الريف وماكش متعوده بالجو هذاك، وتلقى مدرسه راهي نائيه، مدرسه بعيده، تفجعت شويه.
0: اي خفت والله خفت. لكن المدير تقريبا لقيناه غادي معناها فرح بينا هو ومرته وكل شيء، قال لك شو اللي تاخذ هنا كل كي معناها، وليت روحت وباش نرجع. حاسي الاول دار
1: روحت في نهارك؟
0: روحنا في نهارنا، مشيت مع خويا وروحت في نهار. صاحبتي خديجه وصلها بوها بالركوب، ما اما احنا ما تعديت الواج ما فقش خراوة خيالي ولا حاجه،
1: يعني بعتالي
0: ما سمعناش ببعضنا من بعد
1: كي روحت. الوالد وقت اش قال لك؟ شنو
0: شنو
1: قلت له؟
0: قال لي باهي
1: امشي اقصد ربي ما دام معك بنات اخرين.
0: من بعد اكتشفت معايا البنات طلعوا صحابي معناها قريبين مع بعضنا.
1: فهمتك. ابرك يا
0: يونس. كل قريبين مع بعضنا كل شيء.
1: ايوه الرجعه الثانيه.
0: الرجعه الثانيه من بعد باش نرجعوا. كيفاش وقتها انا عندي خالي الله يرحمه توفى وتوا.
1: الله يرحمه. نعم.
0: اذا كان بعد خالي هو تاكسيست واللي يوصلنا هو خاصه بعد في الواحد معناها هي. احنا مو نقراو تقريبا 7:30 معنا كان باش نمشيو حدنا يزيد نمشيو نهار الاحد.
1: اي قبل
0: ولا خالي نهار الاثنين الصباح
1: بكري
0: يوصلنا هو وبابا انا وصحابي. نوصلوا باش نمشيو بكري باش نربحوا الليله في ديارنا، خاطر الدنيا بعيده. نروحوا من العطله للعطله.
1: اي فهمتك.
0: نروحوا من العطله للعطله.
1: اول نهار صفحت تلاند ودخلت للقسم وحدك.
0: بل هذاك الساعه باش نحكي لك حكايه.
1: تفضل.
0: الدار هذيك جديده وحاطين فيها الاسترادات والطاول والقدم وكل شيء.
1: القربوج نتاع الواحد الاثاث نتاع
0: المدير ولد المنطقه هكية. هو صحيح عاش في تونس سي احمد الله يرحمه. عاش في تونس هو ولد المنطقه.
1: ولد المنطقه هذيك. ايوه
0: حاسين كي جينا احنا باش نجيو معناها فرغوها هذيك باش نسيقوها كل شيء ونظفوها. وهي سيمان تعرف لوطا سيمان فوق سيمان
1: مازالت ما تسكنتش، عاملين كي المستودع يعني.
0: معناها خرجوا هذوك ومش نسيقوها باش نحطوا دبشنا. المدير قلت لك ولد البلاد ولد المنطقه. قال قبل ما يدخل بنات باش ما يتخافوش خلينا ندخل نتفقدها. هو لطفي ربي خاطر كي تسيقها وكل شيء هما عندهم العقارب برشا. قال لك لطفي ربي العقرب تلقى البرود تمشي. هو ولد بلاد وعلى باله وخاف لا احنا نتفجعوا قلبنا الناس يتفجعوش وكل كيف.
1: حب يسبق
0: يا اخي مشي سبق يا اخي ولا بسوق تنذكرها شلاك.
1: هي مازال طقس حارك علاش فما العقارب؟
0: شلاك جلد معناها. هو دخل هو قام يصيح وبر ضربته عقرب
1: ولا لا؟
0: رغم اللي قلت لك ولد بلاد واخذ حذره. واحنا عاد فين تلقى حالتنا وقتها في حاله
1: قليله
0: ترعبنا. هو
1: مسكين من الليله الاولى بدينا بالعقارب.
0: خل باش يكتشف البقعه خاف قلب بنت ناس صغار ومساحه.
1: هو عنده الحق يعطي الصحه ولا ما
0: يعرف. الله يرحمه سي
1: احمد الله يرحمه الله يرحمه.
0: اي دوما مسكين دخل تضربه
1: ضربته عقرب
0: والله.
1: وي
0: مرته ولا تصيح
1: ما عرفش باش يعمل اسعافات
0: وي وقتها مرته هزني للمستوصف وما عادش يعرفت له بالستيك.
1: فما اسعافات معينه.
0: هو قال خف لبنات الناس يتفجعوا يا اخي.
1: وانتم صار لكم
0: دخلنا بعضنا واحنا معانا وقتها معانا سي الهادي هذاك الدور اللي قلت لك شاف وقتها قعد متاسف كيفاش شافونا وما روحش بينا. هو قعد
1: معكم السيده الهادي الدور اللي عنده
0: جاب مرته قال لها اسمع اقعد معاهم ما تروحش. جاب مرته
1: خاطر بنته معاهم معكم
0: خليها معانا خليها معانا باش تونسنا وباش كل شيء
1: على الاقل هي متلول.
0: قعدت معانا تقريبا شهر ولا 20
1: يوم. ايوه كل الاثاث القديم هذاك الولد خرجوه
0: خرجوا على اساس واحنا سيقنا الدار سيقنا الدار معنا سيقنا الدار
1: وبالتالي ما
0: هي العقرب كي تلقى البرود تمن
1: إيه.

0: إيه؟ معاه بيوم من المسلمين نعملوا كل بريميس وكل فنار
1: نار.
0: للضوء. وبعدها ميمونجية روحت وعودة جاتنا مرة أخرى. عاد مرة أخرى كيف جاتنا ميمونجية جانا وقت الضوء هي تزغرت تزغرت
1: جانا الضوء هذه جانا الضوء يعني
0: عشنا ظروف صعيبة
1: عشتم اللول ظروف
0: والرعب أكثر. أنت تعرف البي والضوء أكثر تبدأ خايف من العقارب تبدأ مرعوب أن الذكر الوجاق بتاعك وجينا سيمين زيد الذكر مرة المفتاح بتاع السونتاج محطوط أنا جيتش نهزه من عقارب حذايا
1: هكا العقارب
0: ما ضربتنيش
1: عقارب موجودين في كل في كل بلاصة
0: كان نحكي لك طرفة أخرى
1: باش واش نجيو للطرايف
0: كل العقارب احنا احنا قلنا كنت تصور عمري 20 سنة عمري ما شفت عقرب حقيقية أول مرة في حياتي نشوف عقرب حقيقية
1: كيفاش ما هربتش وخفتش قعدت
0: صحة
1: قلبك يعني باهي الظروف صعيبة وتحضروا دروسكم وقت اليوم ذات بربي يجيو قداش فيه القسم من قسم المدرسة
0: فيها والله نسيت بالضبط
1: أنا صغيرة مدرسة ريفية
0: ريفية فيها من الاستزيان فيها
1: من الأولى للسيزيان ما فيها السور ولا حاجة
0: فيها السور
1: يا برك
0: فيها السور فيها عساس عم اللافي
1: وجوم البعيد تلامذة شوية
0: جوم البعيد يا أخي شنحكي لك على أني نقري في القسم ونفهم وش لغتهم استي يتاوق باهي باهي استي يتاوق واني والله لاني فاهمة
1: شنية
0: يتاوق
1: يتاوق
0: مش هو يطل من الشباك معناه واني والله لاني فاهمة
1: يتاوق معناه يطل من الشباك يطل
0: هما تلامذة مسكين تجيو من الصباح يروحوا كل عشية فكل فترة بين الحصة لما يقراش يقعد تحت الشباك غادي على ساعات يسمعوا حس حاجه يهضروا استي تاوك نيستي ويقولوا نيستي
1: نيستي
0: والله ما نفهم منه شيء نفهم
1: تبدا تفرجوا
0: برك شوف بعد سي احمد المدير نقولوا ترى يترجم لنا استي ضربني باللقاحيه ما فهمهاش
1: اللقاحيه العصا
0: معناها يبدا
1: يقولوا لقوحه لنا يتشبه شويه
0: ما نعرفهمش كلمات
1: وقت انت صغيره خاطر بتعرف
0: شيء نمشيو لسي احمد يترجم لنا نقولوا قال لنا كذا يترسل لنا نهار كل سي احمد يترجم لنا في الكلام
1: يعني وحالتهم يعني صعيبه شويه
0: صعبه صعيبه
1: برك ترأف بيهم على حالهم وامورهم وظروفهم
0: صعيبه
1: يقعدوا غادي ما يروحوش في
0: شفت يجيو الصباح يروحوا العشيه
1: خاطر يمشيو يجيو من البعيد
0: يقراش هو ساعتين ونص ساعتين ونص الاخرين يقعد تحت الحيط
1: يقعد تحت الحيط وراو يجيبش قديمه خبز ويجيب شويه كلمجه صغيره راو شفت
0: ما عملنا لهم برشا حشاد قاعدين يذكرونا لتوا هي مرت المدير كانت مشاركه في اتحاد نسائي وحبت تعمل فازه حملت
1: اتحاد نسائي للقيروان جهه القيروان
0: عملت كي الروضه غادي وقريناهم غادي الصغيرات خاطر كانوا يجيونا طول المدرسه
1: كنت
0: عملنا برشا حاجات الحقيقه
1: هما معناها قابلين يحبوا يتعلموا كل شيء
0: اي كي الروضه وقريناهم الصغيرات
1: طولتوا بالكم عليهم قلت تقري السنة الأولى الثانية
0: ثانية
1: وثالثة من الأول ذكم العامك لول والعام ذاك السنة تقول
0: يبدينا نستنسوا بالشيء
1: وصلعت روح في العطلة
0: روح من العطلة للعطلة
1: يبخي يبرك
0: قليل في المرواح روحوا حدنا احنا في الجايين يجيبنا خالي الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم
0: عنده تاكسي يجيبنا هو في الصباح يجي هو وبابا وصلنا بعد يروح هو وبابا في قصر
1: تعودت بعد خذيت شويه وعرفتوا الجو وكل شيء وسنسوا بالعقربات وسنسوا
0: اكيد العقرب اللي واحد نجمش قعدنا ديما في الرعب
1: قاعده في الرعب خايفين منه
0: لا وزيد صارت لنا فازه في العام الثاني معنا سمعنا فما عندنا تلميذه توفت بالعقرب في جويليا خاطر جويليا وقوت
1: او عاده في الفصل الصيف وما في الشتاء تنقص شويه
0: رعب قال لنا العقرب
1: برداش البلاصه في الشتاء
0: لا باهي عاديه
1: عاديه
0: في بالعكس في جوان صعيبه احنا مو 30 جوان نصلعوا
1: اي
0: ما لازمك تجوان تقعد في جوان تبدا ما عندكش دروس وقاعد غادي فيك السخانه صعيبه
1: صعيبه باهي قداش عملت من عام في المدرسه ذي بير الحلو شرارده
0: بير الحلو
1: ما تمديش شرارده عامين وبعدها
0: مشيت الريف اخر
1: ريف اخر
0: خليت غادي الضوء الواحد ومشيت بقى اخرى للضوء لمين حد شيء
1: ومعك معك زميلتك لا كل واحده مشات لبلاصه
0: وظروفها كيفاش
1: صعبت شوية توا أما أنت تعودت على
0: تعودت الجو. بالحق أصحابك هما باهين برشا خاطر نعرفهم يعرفوني وكيف بعضنا نفس الطبيعة من بعد المدرسة الأخرى لقيت
1: وين مشيت؟
0: ولاد مولاهم الغربية
1: ولاد مولاهم وين بالضبط هذه؟
0: معناتها مدينة السواسي ولاد مهدي
1: مشيت جيت لولاد مهدي وفي الواقع قربت أما
0: اشتر المسافة كنت 150 وليت 75
1: لكن
0: القرب قربت
1: أما أصعب الجو ريفية زاد لا ميل ضوء
0: لا ميل ضوء
1: شنو هي البلاصة عاود لي
0: ولاد مولاهم الغربية
1: ولاد مولاهم الغربية معتمدية السواسي
0: ولاد قروان
1: كيف كيف
0: ولاد
1: مهدية كيف كيف مشيت
0: على الشربان حكيت 4 كيلومتر خاطر هي تبع السواسي اما قريبه للشربان
1: اي شربان تعرف بعيده شويه يعني على اي يعني كيف كيف الجو لقيت مسكن
0: فما وظيفة. مسكن كيف كيف نتاع الوزاره
1: وفما فتيات معاك وقتها
0: فما معايا فما طبايع خايب
1: ما انا ما تفهمتوش
0: ياسر اي ما عشنا عادي يعني انا من نوع اللي نتفاهم مع الناس كل الحمد لله
1: ايوه وكل عاده ضحيت وشويه
0: لا وكيكه قعدت معناها في بالي يعني باش قربت وكل شيء ونحب نحاول وين باش نعرس معناها اماني مش كاتبه صداق شكتب صداقي في عرسي قالوا دخلوا كان لك كاتبين صداق
1: اها
0: يعني باش تكتب صداقي في عرسي
1: مزلت ماكش كاتبه
0: زعما معناها كيف عرست قطعت في المزح ما حاولونيش.

0: خاطر وكان سبقت يعني مثلا
1: سبقت صدقني الحنة كما لك في المسلسل
0: يعني وهي تو المشكله هذه تزوجت وقعدت غادي ايش عملنا وجملي اي
1: مشيت عروسه الغادي معناها هو ليت
0: وحدك والزوج مش معك
1: لا لا رجيت في المطار تاع مستي
0: اي هو تو قعد غادي انا في المسير وانت مشيت الغادي صعيب العام هذا كان تصور اي هذاك العام الثاني يعني
1: هذا العام الاول في الثاني الثاني
0: ثاني في في البلاصه هذه العاود سميان
1: ولاد
0: ملاهم
1: الغربيه نجمش نقولوا المانيا الغربيه
0: ولاد ملاهم الغربيه
1: معتمدي السويس
0: ومعتمدي تاع
1: السويس اقرب الشربين منها للسويس
0: علاش ولاد ملاهم هذوما كي يسميو التسميه
1: نقول لك هما ميزات قروان كلها بير بير بير ومهديه اولاد اولاد اولاد
0: اه
1: فما ولاد ملاهم الغربيه ولاد ملاهم الشرقيه ولاد عمر السيده اولاد كذا
0: هذوما يعني كل القبائل يعني اولاد متسمين على الكبير نتاع
1: القروان كلها بير
0: بير بير, بير, بير.
1: عاد من الطرائف قال لك معلم هزوه من البير حطوه في بير قال ما فهمتش يعني معلم ولا استلطف من البير
0: اي صحيح انا ياسر بلدان بالبير به الزوج قعد في المسير ومشيت لغديك
1: مشيت لغديك
0: إيه تروح في العطلة زادة
1: لا نروح في الويكان
0: في الويكان
1: نروح في
0: 75 كيلومتر مش بعيد لكن
1: فما ركوب وأنه فما الراق الريفي صعيب معناها كي تخرج من المدرسة شتاق الناق الريفي للسويسي ومن السويسي تولي أبرك معناها
0: والظروف متاع تلام ذا والجو غديك
1: كيف معناها في الريف تونس معناها كيف
0: كل كيف الرياف
1: كيف كيف برس
0: يعني نفس صعيبة شوية ظروف ويجوا من البعيد
1: ويجوا من بعيد ويقعدوا يعديوا النهار مثلا مش عامل ساعتين ونص في القسم ساعتين ونص تحت الشباك
0: مش مجتهدين شوية في الدراسة
1: ما فيهم فيهم مثلا اني في بير الحلو وقت عندي وليد سامي غار سلاوي
0: ما نسيتوش
1: ما نسيتوش تصور شكري هو اللون تاع القسم تبارك الله عليه وبعد جا قري في مستير وبعد لقاني في الفيسبوك ولقيته في كندا وعدى لي مرته وولاده
0: تبارك الله
1: ان شاء الله ويخدم في كندا تبارك الله
0: وقري في توقعت له انه باش يكون مستقبله
1: في مستير وصحاب حتى هو خويا قال لي بربي سلم لي على خوك انيس
0: شو سبحان الله يعني
1: سبحان الله العالم صغير برشا
0: عالم صغير بالحق
1: انا تلمذت يعني تعبير الحلول لقيتهم بعد في الفيسبوك فرحوا بيا وفرحت بيهم
0: العام قلت لي الثاني في هذه
1: ملاهم الغربيه
0: ولاد ملاهم الغربيه وكل جمعه تروح بعد اش عملت بعد العام هذاك
1: قعدت نحاول باش نحول قعدت نحاول نمشي نجي على الاداره الجهويه ونحاول كل شيء يقولوا لي مستير صعيبه ومستير تسكرت ومستير تسكرت ودرشوا فماش امكانيه بعد جهد جهيد معناه وسهل ربي هو
0: الحمد لله
1: حاولت البنبلة هكا وقتها عاد جنة
0: تو عاد بنبلة مدرسة هذيك الطريق في مدخل بنبلة
1: درس بورقيبة هذيك
0: درس بورقيبة عاد ظروفه لا تباين تصور
1: عاد احنا في مستير يخافوا منها بنبلة شوية يقول لك يا ماشي البنبلة متيس بنبلة إذا ما جاك
0: من الرجال ويقولوا ما طيبين طيبين
1: حفونا لتو أصحابي ومحلاهم
0: لا لا لا لا هكا ما أسمع قبل كان داك وإحنا خطر هالقرى القريبة لبعضها والمدن المجاورة
1: الحقيقة فرحت بها بالقدي بعدك تمرميد وليت قريبة في ترجين نوصل
0: درجين بالطبيعة
1: معناها وخدمت 6 سنين في
0: وانا فما بالطبيعة النقل سهل
1: نقل سهل موجود
0: بالطبيعة التاكسيات ماشي جاي
1: بعيدة على المحطة وبرا ذيك هي
0: مش مشكل
1: أما مش عسى خيبي يوصلني راجلي ما حاجة كل مرة كيفاش وقت على الظروف على قدها لا عندي كرهبة لا عندي حتى شيء معناها
0: قلت
1: الحمد لله خدمت 6 سنين في بنبلة
0: 6 سنين في بنبلة
1: من 94 حتى 2000
0: راك وقتها
1: أما محلاهم تعداو 6 سنين محلاهم وليت صحاب معاهم
0: وما لقيتش مشاكل بالطبيعة
1: ما لقيتش مشاكل محلاهم بالعكس
0: أنت بيدك مرتاحة نفسانيا يعني
1: والله حتى اللي يقول لي بنبلي أصحاب نقول لهم محلاهم
0: لا لا لا وعلى ومدرسة على الطريق غادي معروفة
1: مدرسة على الطريق ركوب موجود وناس ملاح
0: باهين مدرسة محترمة كبيرة باهية يعني
1: ملاح باهين كلم ذات
0: 6 سنين
1: 6 سنين
0: ما صارولكش حتى شيء
1: حتى شيء
0: تفكرش بعض ذكرياتك بعض الطرائف
1: مثلا وقتها قبلها بعام اني معناها اني خاطر معناها بالنسبه للحبال ما عرفتش ما حبلتش فيسع يا اخي كيف حبلت صغير ما وصلش معناها مشيت كل متاثره ونبكي يعملوا لي لا لا احنا اللي جينا مدرستنا يمشي كان فرحان
0: طمنوك
1: الحمد لله
0: والحمد لله بطبيعة رزقك ربي
1: بقى العادي نفيق كان هاو تجيني التوت هاو تجيني الخوخة مع صحابي زميلاتي بدأوا خايفين تشتهي شي حاجة
0: والله شيء كبير
1: لا لا والله يعني محليهم كنا وعشرة لتوى بعض برشا لتوى
0: وكنت انت متحمسه في الخدمه يعني مش
1: الحمد لله الحمد لله
0: مش لا حتى وفما يقال انه بعض النسوه مع احترامي للنسوه معاك الحمل ومع ويقول لك بومش
1: يعني الطبيب قال لي ارتاح ما ارتحتش قعدت نختم
0: يقول لك مش مركزين في العمل ياسر يقول لك هكا يقولوا لا لا انت انا عطي جهدك
1: قلب بربي يقولوا نخدم بجهدنا فوق جهدنا هم يعني يحبونا وحنا نحبوهم الحقيقه
0: المراجع وقتها فما في وقتك انت بطبيعه مش كيما
1: الخدمه مش كيما توا صعيبه شويه نتعبوا برشا باش راك حمورنا تا كل شيء موجود
0: كل شيء موجود
1: لا صعيب كل شيء نتعبوا عليها احنا
0: وتحاول حتى تغريق تقديم الدرس ممكن تولي كل واحد وتاريخته من المعلمين
1: و... عن المتفقد والمرشد
0: يوجهوكم
1: يوجهونا
0: يعني تحس بروحك بو حتى نحبوا شنو نرجعوا لك باش ناخذوا العبره في نفس الوقت للمدرسين الجد لانه الظروف تو كما قلت انت تحسنت وسالت وحتى ساعات العمل نقصت وما عاد شو ما زاد تحس ما نعرفش ما عادش الحرص كبير ياسر على التلامذة ما عادش انت وقتها معنا التلامذات وليداتك راك حاسس
1: احنا عايشين في ظروف وقتها معنا قلت لك احنا ظروفنا صعيبه في الخدمه اما نخدموا بجهدنا وفوق جهدنا والتلامذة متربين ياسر يحترموك برشا يسمعوا كلامك معناها
0: تحس بمسؤولية في العمل تاعك مش هكا
1: هما محلاهم زادة يحبوك يحترموك
0: بعدك الست سنين تاع بمبلة اللي تعدوا فيسا نتصور خاطر
1: تعدوا فيسا
0: اي
1: ولدت فيهم مرتين
0: تبارك الله اي
1: عام 95 ولدت بنتي الكبيرة أروى
0: ايوه ربي يفضلهم كل
1: عايشك وعام هي أروى معاها وليد اسمه أحمد ما توفى الله يرحمه وبعدها ولدت عام 97 ولدي أكرم
0: ايه
1: وقعدت نخدم غاديكايا وقعدت نحب نحول لما هي مستير يقول لك مسكره فماش بقعه يا اخي عمل فين حولت لحي رماده فرحانه وكل شيء وبعد اللي
0: دخلت المستير حي رماده
1: نعم في حي رماده بعد قالوا لي مستير مسكره باش خرجوا الصغار انا انت من الصغار وقتها
0: تما باقي ما عندك خبره وقتها شي
1: عندي خبره مش برشا انا يعني كنت جديد تخرجت
0: اي ما انا راك عندك 8 9 سنين
1: عندي 11 سنه
0: 11 سنه
1: اي انت من الصغار قالوا باش يخرجوا من الصغار معناها اخي خرجوا لي الخنيس
0: يا عاد بخير
1: اي قلت لهم خنيس كي نهم ستير معناها ما تقلقش
0: خنيس بني خلدون ولا هادي يوسف اي بني خي عاد شنو كيفاه هذيك مدرستي راه خنيس درست في الابتدائي كله الوالد كان غادي في التعليم
1: صدق القربي هذيك حضرت له
0: على هو لا هو لا هي مدرسة بني خلدون من تعرف من وقت الاستعمار هذيك من عام 37 تاسيس نتاعها يعني مدرسة قديمة
1: خدمت فيها هذيك عام 2000
0: هو بالكدا يا خنيس
1: 2001 2002
0: سما محظوظه مش سالي يدخل لها راه خنيس
1: حي رماده قلت لك يعني علاش قالوا باش يخرجوه فما اللي خرجوه من الورده هنين يعني الخنيس قلت له ما يمستاش كي
0: شنو
1: حاولت باش نرجع
0: خطوتين
1: عاد رجعوني هما خلي رجعوني هما قعدت في خنيس خدمت عام في خنيس
0: ايوا
1: بعد مشيت للسواني
0: عام في خنيس هذيك
1: قعدت في 2002 وقت جبت فيها بنتي اريش
0: هذه فين في خنيس
1: اي وقت معنا 2001 2002 بنتي مولوده مارس 2002
0: طابت في السيد الزغواني غادي خطوه على الطريق وتمشي تقري على روحك
1: ولي وقتها في كي حاولوني في صيف 2001 انا شريت كهرباء وليت نمشي عاد يعني خوافه خوافه على الاخر
0: وين تمشي
1: نمشي للمدرسه بيها
0: في خنيس ولا في
1: خنيس.
0: تمشي على السياره وليت او بابا قد سالت
1: عندهم وين خوافه وصلني راجلي اني نسوق هو بجنبي وصلني المدرسه يرجع هو بالكهرباء
0: يعاود يرجع
1: بعد هو يجيني بالكهرباء
0: وانت تروح به
1: هو بجنبي
0: يدرب فيك
1: باش نتعود على الطريق قال هو راجلي قال لي زاد الطريق كاب كله تاكسيات والواجهات
0: اي لكن لكن طريقي معناه كيفاش يقولوا يعني دوبل فوا كيما يقولوا زوز يعني ما يخوف سهل شويه
1: راني حبله وكل شيء باش تعودت اني نسوق هو بجنبي يوصلني ويروح بالكهرباء
0: بعدين وليت انت
1: بعد وليت سوق وحدي
0: تجي لخنيس بالسياره وتروح بعد عيدوك في السواني قلت رجعت للمسي السواني ظل كملت فيها ظل
1: السواني كملت فيها حتى خرجت
0: حتى خرجت قداش من عام تقريبا
1: مش برشا 23
0: 23 تبارك الله
1: اكثر اكثر 23 2002 2025
0: 23 عام بالتمام والكمال وانت في نفس المدرسه راه اجيال واجيال راه قريت لحقتش على البول ولد ولا صعيب شويه
1: حقت والله لحقت والله
0: ما انا قريت كما تقولوا الان
1: البو
0: والام والبنت
1: قريت
0: الام والبنت
1: قريت قريت وين مشيت لغادي وقت قريه انجليزي 2002 2003 قريه انجليزي سيزيام
0: ايوا
1: فيسا كبروا مش انا لسه توكي قريت 12 سنه ماشي كبر فيسا
0: صحيح
1: كبروا تلامذتي يكون انا قريتهم سيزيام انجلي كبروا ما شاء
0: الله خاطر السنه السادسه صحيح يكبروا فيسا
1: مش كيف
0: ويوصلوا خاطر انت كان حامك لول قريت بعد 23 عام تنجم بعد تنجم قل من 23 تنجم تلحق على الولد اللي كانوا في البنت
1: الحق. ولا وفما أخرى فما عام استاج بتاعي قريت وليد وبعدها قريت له ولده في السواني وبولاده حتى مرته قلها كنتي تبدأ تضحك قلها أنت كنتي راه أنت كنتي
0: إيه تو الظروف في مسير في بلادك تدرس بالنسبة لك أنت أصعب ولا أسهل من ناحية المعرف
1: أسهل أسهل أرتاح
0: لكنك الوسطات وكل هو ولدي وهو بنتي وجيوك لا فماش
1: أقصد أجل نقول لك يعني ناخو بالخاطر معناها أما هكا في حدود من
0: اللي تنجم في حدود
1: تاخو بالخاطر مثلا تسمعوا تعاونوا باللي تقدر وكهو معناها باللي تسمعوا مثلا هو الأكثر يجيوك باش تسمعهم باش تعاونهم بكذا
0: حتى ما شكون يقول لك انا كنقري في البلاد نتاعي ولاد بلادي والبلاد نسكن فيها يصعب عليه شويه شويه، هذا ولدي وهذا بنتي وهذا حول لي وهذا تلهى لي وهذا، يقول لك تولي معاملات
1: خاطر نقول لك انت تلهي بالناس الكل وتعطي من عندك خاطر ما تلقاش مشكل اني هيك شنو عامله
0: كنت تعمل جهد
1: أنا عامل جهدي مع الناس الكل كي اللي نعرفه كيما نعرفوش كي خاطر قريت حتى اقاربي فهمت خاطر تصور انت يعني اني هذه مدرسه سواني واني على الفاليز دار بابا
0: يعني خطوتين
1: دار بابا كل يقراو في السواني
0: فما نزاهه بطبيعه كل واحد يستحق يستحق
1: تكون انت نزيه وباهي كل شيء ما تلقاش مشكله نقول لهم انا بالعكس ما نلقاش مشكله فما ناس يقول لك ما نحبش ندخل
0: البلاد
1: اي بالعكس
0: تبدا يعني كل واحد وحقه حقانيه
1: كي تكون حقاني وتحترم الناس كل وتقدرهم الناس كل ما تلقاش مشكله
0: كنت صعيبه مع التلاميذ ولا لا
1: صعيبه نص نصك صعيبه ما يحبوني
0: سمعتها صعيبه وين توصل
1: الصعب مثلا
0: توصل تضرب ساعات
1: ضربت والله ضربت
0: ما غير ما تشعر تضرب
1: ضربت ليه ليه نضرب بالحق
0: مثلا الحاجات اللي تلزق باش تضرب
1: مثلا واش نعطيك مثلا في الانجلي كنت نقري الانجلي نعطيهم باش يحفظوا كلمات
0: ايوا
1: نعملوا 10 كلمات حاشاك الكلمه بضربه
0: شنو كلمه بضربه
1: يعني نعملوا 10 كلمات الغلطه
0: انا ما يحفظش ما اللي يغلط بضربه
1: نعمل لهم كنص ورقه ولهم
0: شنو تضرب على اليد معناها بالعاب
1: ضرب عادي
0: ضرب عادي
1: يعني حدا في بير الحلوفه ما شكون كلمني في ميسنجر وقال لي ستي انت ضربتني وكذا قلت له يا وليدي يلا غالب سمح. قال لي والله مسامحينك دنيا واخر انت تضرب بالحق معناها في مكان
0: ايوه ضرب يعني مش
1: عادي هو هكا مش مستحيل تشمت في
0: مش مبرح يعني ضرب
1: ضرب عادي
0: تاع ضرب عادي نتاع تاع لفت نظر اكثر منه
1: ضربت ثاني على 10 كلمات معناها الغلطه بضرب وضربت على جدول الضرب عمل زاد 10 عمليات هيك فيسع فيسع والغلطه بضربه
0: وبداو هما تلاميذ مرجوعين راهم يبداو وقت في كل وقت هذاك في السن هذاك يخافوا من الضرب
1: اي انا ضربت الحقيقه ربي يسامحني
0: لا لمصلحتهم
1: اما هما الحاجه الباهيه انه هو يقول لك اي نعرف مصلحتي ونعرف مظلمتني
0: خاصه كي يكبر اي خاصه كي يكبر وبدا يفهم
1: يقولوا لي
0: حتى يبدا صغير ممكن يحسها شويه من الاول راهو لا من بعد في عمر معين وسن معينه وهو بدو اللي ولي والحاجه يقول لك لا مصلحتي مش خاطر بتاع حتى مش ضرب بتاع يعني شماته بين قوسين لا اي يعني وانا وعقوبات اخرى لا مثلا انك روتينيوم في ماشك العاود بل يقولوا نقولوا يربطوا مربوط ما صارت وقت ما استعملت واش
1: اما ممكن ساعات تعطي مثلا جمله ولا حاجه يعاودها مثلا 10 20
0: قولوا برا عاودها بعد يعني 23 عام
1: وخا انا الاستدعاء الولي زيد احنا
0: استدعاء الولي
1: كان منها يقول استي بربي يضربني وما تعملش
0: استدعاء ولي استدعاء ولي
1: استي يضربني وما تعملش استدعاء ولي يخاف من امه ولا من ابوه كانوا ياسر يخافوا
0: والله والله يبارك يقول هيك يخافوا من امه وابوه خاطر تو تصور تغيرت الامور ما عادش يخافوا ياسر كي قبل انت تو عشت فترات مختلفه من عام قدا قلت لي عام 2002 حتى العام 25 بربي بربي من عام 2002 عام 2025 تغيرت الأمور شوية
1: برشا حاجات تغيرت في سلوك التلامذة في الأولياء في كل شيء
0: مثلا
1: معناها قبل الولي يقول لك حاسبني بالجلد حتى يضرب وضرب كل شيء يعني بابا الله يرحمه كان يمشي المعلم يقول له حاسبني بالجلد
0: اي الكل هكا كذا قبل احنا جيل قبل
1: احنا وصلنا في السواني تقول له اسمع صبعك ما تحطوش على ولدي
0: حكى
1: سي معناها ولية قالت للمعلمة قالت لها صبعك ما تحطوش على ولدي تضرب ليش ولدي
0: ويجعل التلميذ يدلل يعني ومهما كان يغلط ما يغلطش يخطئ ساعات يشوش وعادي ما يلزم تمسوش بهذا من ناحيه الاولياء ومن ناحيه التلامذه
1: التلامذه قبل الخير بالطبيعه
0: علاش
1: كانوا اريض ومطيعين اكثر توا هكا من الوالدين ولا مو فتيست شويه معناها كلام يهموش
0: مطيعين ومن ناحيه يعني الاجتهاد
1: الاجتهاد
0: قبل الخير
1: والله احنا في مدرستنا الحقيقه بصراحه مجتهدين معناها تلامذتنا حتى مستوى مدرستنا باهي على الاخر حتى عام ذكرش عامك الوزير وقت قال فماش باش ينجحوا بصفه اليه جينا نعملوا فيه معناه نلقاو احنا اللي باش يدوبلوا يدوبلوا على الصوابع من 6 7 في المدرسه معناه مدرستنا نتيجها باهي على الاخر
0: كنت تقوم بالدروس خصوصيه في
1: في المدرسه
0: في المدرسه يعني في نفس
1: الوقت
0: دعم
1: اي
0: عادي هذاك
1: اي عادي
0: وفي الدار لا
1: لا
0: عليه
1: والله ما نحبش
0: علاش معناها يعني شنو معناتها ما تحس بروحك كان رب التبيت وش تلاقي بعائلتك وتلاقي حاجه كل حاجه بلاصتها ولا ما نعرفش
1: هو معناها تحس فيها وعليها
0: علاش الجانب
1: جميع النواحي تحس روحك مش عليز ولا كيف
0: يعني يعني يعني شو معناتها تحس انك تقري بالفلوس شو معناتها يعني تو كثرت الحكايه تو تو شنو تو تقريبا اغلب المدرسين ولا هذاك هو يعني المورد الرزق
1: ولا الولي الولي طالب
0: يطالب
1: ايه. كانت تقول له اللي تيود ممنوع يقول لك كيفاش
0: ايه شفت كيفاه عندك موقف من من التيود هذا
1: بدروس خصوصيه كل واحد يعرف شنو يصلح
0: به لا نعرف امنتي كيفاش تراها انت من نظرتك انت يعني مدرس
1: قريتهم التيود بصراحه
0: مضطره
1: ثلاثه صغار قريتهم الثلاثه خاصه في المناظرات في السيزيام والباك
0: ولا
1: باش يتعاونوا باش يعاونوا.
0: وإي يقول قائل باش تعاونوا، احنا تواني انا شخصيا درست وتخرجت وقريت في الجامعه و و و وفي البكالوريا والحمد لله مات سيونس تاع قبل ونجحت فيها والحمد لله في كل الوقت هذاك، ونهار دروس خصوصيه نهار اتيود ما قريتوش صدقني
1: ما قريتش،
0: اني ناجح بكالوريا علوم ورياضيات مش نتحدث خاطر نزكي في نفسي، اما نحكي ما احتجتش نهار والحمد لله اجتهدت وحدي، وكنا نعتمدوا على لي زانال هذوك باللي يبداو والامتحانات القديمه ونجتهد وحدنا. حبيت نقول انت عندك موقف من الموضوع، معلش تقول اني مضطره يعني حسيت بروحك.
1: لا والله تحسوا فما صغيرات تحسهم يحتاجوهم. اني ولادي ثلاثه قريتهم خاصه في الباك، صدقني إيه؟ في الباك قريتهم برشا برشا
0: مضطره خاطر كانت تحس انه مثلا المدرسين ما عادش يعطيو جهدهم في القسم.
1: ما نعرف يحتاجوا معناها يلزمك الدعم لازم.
0: علاش احنا قرينا كان في القسم واجتهادنا وكل شيء.
1: يعني بنتي وصلت في الباك تقول لي بنتي صغيره تقول لي ماما راهو اني كان نقرا تيدمات راهم صحابي يقراو ثلاثه تيدمات.
0: هذيك شفت كيفاه؟
1: حتى بنيتي واحد كافي مع القسم.
0: هذيك مع القسم.
1: معناها تصور انت ولاو يقراو بالماده يقراوها عند ثلاثه ساده مثلا.
0: وحتى يعني ساعات واحد مش زايد اذا كان المدرس نتصور يعطي جهده انا في القسم ويعطي تمارين يعني موجهه ويعطي تمارين صحه.
1: مش حتى من المدرس راه. حتى من التلميذ.
0: خلينا نحكيو شويه في الموضوع هذا فرصه نستغل وجودك معنا.
1: يحتاجوا للدعم. كما صغيرات تلقاه معناها انت الفهم والاستيعاب مش كيف كيف.
0: درجات
1: تعطي نفس الدرس فما واحد يفهم المرة الأولى واحد يفهم المرة العاشرة
0: حكم تجربتك بتبيعي
1: في المرة العاشرة. فما صغار كي تعاونهم في الاتيود ولا حاجة
0: باهي هذاك اللي كان مستحق يعني باش نعاونوه شوي. أما ساعات تلقاه هو متميز بتبيعته ونعرفش يزيدوا يحبوا
1: خاطر يحب روحه متميز برشا.
0: مش هو ما نصورش هو الأولياء نصور ها
1: الأولياء وحتى هو يحب روحه نصور
0: والظروف العامة نتصور توليت نحكي يعني توا سيدة نجوى حكينا من خلال ملا باش تحكي لنا خاطر التجربة نتاعك خجولة شوية ظهر فيك لما حالة نقول كيفاش واجهت التهمة قبل
1: ودت يعني وقت اني صغيرة نذكر وقت كنت تلميذة كنت نطلع للشفة ونولي نرعش بكل ينخاف بعد دربت بشوية بشوية
0: يعني مو خطر المهنة ذي باش تواجه التهمة ويلزمها شوية كجرأة قلت معنى انت ما درستش.
1: والله هي في الفتره في الاول درست مش تلمذتي كتلمذه كيما قلت لك بحتاجين جي والديهم قاري معنا من مدارس مختلفه
0: مش مدرسه فهمت
1: باش نعاونهم فهمت اللي هما يحتاجوا بربي بربي تلهالي به كذا هكا شويه. اما مثلا من تلمذتي لا ما قريش تلمذتي
0: طول علاش خايف علاش
1: تحبش منحبش هي خاطر هو حساس شويه الموقف فيها
0: خاطر الحقيقه نقول لك بصراحه انت على الشفافيه تحكي حتى وفما ياسر قبل نعرف مدرسين يقال يتلمثوا ويطلع لهم شوية في العداد بشيوهم الأولياء متاعهم أنا متحسنوا باش يقول لك على الأقل جاب منه ربي كي مشي أقرأ لتويد يزيد يشجع للتيام ذا الأخرين وهو في الواقع قاعد يغلط فيهم
1: يضر فيه. صارت لي حتى مع أستاذة والله صارت لي بنتي تعطيها في العداد والعداد بعد كي جات تعدي المناظر خليت أخي بعدت
0: شفت كيف
1: دخت والله دخت
0: الرسمة فهمت اللي وقت فما غش
1: حسيتها غشتني بالحق
0: شفت كيفاش حسيت على شتك
1: حسيت حمست معناها
0: وهذاك الغش المشبهي اللي كان هي مهنه انسانيه راهو بالاساس نتصورته مع هكا ولا سيده نجم
1: رغم اللي يعني مستحيل باش نغش خاطر من طبعي وكل شيء مستحيل باش نغش اما معناها فيها تحس حساس شويه واني قريت ولادي ثلاثه علاش قلت
0: لا مش مشكل نحرينا من الدروس الخصوصيه
1: بنتي والله في ماده قرات وندفع في فلوس وتقول لي سافا وكل شيء وبعدك جات تعدي في المناظره خذيت عدد خايب على الاخر عمرها ما خذيته
0: لا حول ولا قوه الا بالله واهمتك يعني المدرسه نتاعها
1: انا
0: اللي هي لاباس هذاك
1: هذيك الحاجه اللي توجع
0: متل يقعد ضميره وبخفيره ونصور اللي عنده ضميره
1: صحيح توجع
0: ندمش على حاجه عملتها في خلال مسيرتك هذه قداش قعدت من عام انت عملت 35 عام
1: 37
0: عام 37 عام فماش حاجه ندم عليها هكا
1: والله هو خدمتي تعديت الحمد لله كل شيء باهي كل عامين اللي عملتهم زياده تمرمت فيهم
0: شنو الزياده
1: عام عملت 37 يعني
0: زدت على عامين
1: عامين الزيدين كوما الله غالب
0: وعلاش مرمتش معناتها
1: مرمت فيهم مرضت فيهم صار فيا الحمد لله
0: الحمد لله يعني من شنو السبب
1: برشا ممكن حتى فما عباد شحنا فيه
0: لا خلينا ساعه مش علاش لا يعني السبه هي العمل وجودك في العمل ولا
1: مش وجود في العمل هو شيء قرارك من عشرك تعرف تسمع بيه كل تلامذة صعوبات ومولداتنا وكل شيء ما هم صعب كل عندهم فيراكتيف وكذا يعني في الاخر معناها لموهم لي فرد قسم
0: قعدوا لهم التعليم
1: مرضت
0: يعني كلهم عندهم افراد في الحركه
1: العامين الاخرين شكري في بروتوكول تو مريضه ونعم في المساج
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ربي لطف بيا.
0: وعلاش توهم لك لكن لموهم لك في قسم؟
1: لموهم لي في قسمكم كوني قديمة وبرا قديمة.
0: أنت فانت كارياري وفعودي يكرموك.
1: صحيت شفت هذيك الحاجة اللي وجعتني.
0: تعبت معهم؟
1: تعبت برشا ومرضت ومرضت لتو مريضة الحمد لله.
0: يعني سمحني بربي النقطة ذي خطر أول مرة تجينا الحالة ذي وأول مرة نحكيه في الموضوع ذي يعني يبدأ هما إيباركتيف يعني عندهم حركة مفرطة ويبدأوك ويشوشوك
1: ما
0: يسمعوكش كي توحد شوية يعني سبب التوحد
1: ما يسمعوكش ويزيد يأثروا حتى على أصحابهم هما والله نقول أني من القانون معناه حقهم يعملوا لهم حاجة خاطر هما مسكنات وليداتنا
0: هما في بالهم هما سامحني هما في بالهم اجتهدوا باش يحطوهم في نفس القسم
1: هما يتعبوا المعلم
0: هو يقول لك باش علاش هما يقول لك ممكن اجتهدوا يعني خنقول اجتهدوا على اساس انه يقول لك كي نحطوا كل واحد في قسم لازم يفزد على اصحابه الاخرين خلموه فرد مره هم وشوشين وشوشين
1: دمانهم عيب غلطة. كبير غلطه
0: فاش قبلت انت باش
1: انا ما قبلتش هذا جبروني ما قبلتش ولا لا قبلت
0: شنو جبروك
1: خلوهم لي كيكه معناها قلت ما نوافقش
0: انت في اخر مسيرتك
1: تخرج مسيرتي
0: وجاوك معناها بعدك السنين
1: بعد سنين عامين الزيادة عامين الزيادة يعني خاطر قبل كان القانون تخدم 35 55
0: فهمتك
1: يعني كعملت 55 خدمت 35 مازلت صغيرة معناها
0: زادوك
1: هدوه القانون 57
0: أكل عامين هذوك
1: تعذبت
0: فيهم أكثر من المسيرة الكل
1: أكثر من المسيرة الكل والله
0: مثلا من بين الحاجات يعني في القسم
1: بين الحاجات المرضت
0: هما انت الحمد لله الحمد لله لكن هما الحمد لله ونعم بالله وان شاء الله كل ما يعطي ربي بلطف لكن التلامذه هما في حد ذاته مثلا من حاجات تشوش ما تكلم
1: مثلا يقوم واحد يفك صاحبه
0: يضرب صاحبه
1: ما يسمعكش اصلا
0: وكي تقول له اقعد ولا يزي ما يسمعك وما تنجمش تعنفهم يقول لك حالات معناها خاصه حالات مرضيه هي تسمى
1: أما متعبة للمعلم والتلامذة الآخرين.
0: يا ذم يزمهم يعني مدارس خاصة في الواقع.
1: مدارس خاصة في الواقع والله.
0: تعبت.
1: تعبت برشا وربي سامح اللي كان سبب في لما هم لي.
0: إي وهذه الحاجة اللي ما تنساهاش الساعة.
1: هذوما العامين الآخرين هما سيفي شكري هما الآخرين بكاوني وتعبوني برشا.
0: وحاولت يعني باش تبدل لكن شاتيهم المعلم آخر
1: ما سمعوكش واني في الأخر عنا كان قانون تولي مساعد مدير حبيت أني عامين الأخرين مساعد مدير قالوا تنحات
0: زادة تنحات. من حظك
1: كل شيء بالمكتوب
0: كل شيء بالمكتوب
1: حتى المرضى يقول كاتب ابتلاء من عند الله وألف حمد والشكر لله
0: وهو في الأخير يقعد حديث لما حاله لكن أثروا فيك شوية
1: حتى طبيبة قالت لي الحمد لله مش عاملة في الخير في دنيتك ربي لطف بيك الحمد لله شكرا
0: جات خفيفة الحمد لله كل ما يعطي ربي بلطف إن شاء الله
1: عندي عام مريضة الحمد لله المساج من أفريل 25
0: الحمد لله إن شاء الله بلطف إن شاء الله ربي معك وربي يعطيك الصحة المفيد الفكر والعقل والإدراك الحمد لله خلنا نرجع شوية يعني تفكرش طرفة هيك في مسيرتك الكل طرفة
1: برشا طرايف
0: مثلا
1: برشا نحكي لك نتاع بير الحلوه
0: اي اللولانيه بير الحلوه هذه المدرسه الاولى
1: قري سنه السادسه قسمي هكا وبعدين هنا بيرو المدير وانا قري في السيزيام كان قلت لك مطيعين تقول لهم يسمعوا كلام على شيء القسم هادي رايض وانا قاعده نقري وانا في الصابوره نكتب نسمع اوف هما التلامذه تاع قسم كامل قاموا صورها انت قاموا جاوا بحذا الاستراد
0: جاو بحذاك
1: اي بحذا فهمت شاني هو هنا يفهم الاستراد وهنا حشاك البوباله تاع الزبله
0: هبطوا الكل قدام
1: وش فما فشافوا فار تلموا عليكم يعني ايش نعمل لي قلت عمري 20 سنه خرجت نرعش سحمت فار نرعش بكل
0: وانت تخاف من الفار
1: نخاف من الفار
0: كل شفتهم كل العقارب والفيران
1: جاني تلميذ شد الفار من أيوة. جاني تلميذ شد الفار من ذيله هكا
0: شدوا
1: اي وجاني نيستي تخافي من فار مشيت سحمت نرعش بكل نقول له فار وهما هجموا عليك ما شدوا
0: صار هما جاوا باش يشدوه مش خافوا
1: شدوا ما خافوش
0: انا كنت نحسب من الاول يعني انهم خافوا من الفار
1: وما كيفاش ستي خايفه من الفار يعني مشيت نرعش المدير ونحكي له
0: مو شفت الشجاعة نتاع ابناء الريف يعني متعودين على الحيوانات والحشرات والعقارب ما يهمهمش زاد
1: كان نحكي لك على العقرب زاد العقرب عندي زوز طرايف ما همش نورمال
0: تفضل
1: احنا كنا اربع بنات
0: ايوه
1: في البيت زوز نخدموا 7:30 وزوز 10
0: ايوه
1: انا وشبيله نخدموا 7:30 حتى 10 وفتحيه وخدوجه يخدموا من 10 نص نهار ونص
0: ايوه
1: عاد قمنا الصباح الكل خدوجه صاحبتي قامت تحضر معناها خست وجهها ومشت شعرها وحطت في كل شيء قعدت تكه في فرشها بتكه بظهرها وتكتب في حجرها هكا
0: حضر في درس
1: هي قاعده تحضر تفكر تاخذ كتاب عند شبيله تخدم 7:30 هما زوز قالوا سنه اولى وانا
0: وانتم في المدرسه كيف تمشي للقسم
1: معناها تمشي للقسم وانا فاتحين قالوا سنه ثانيه مشيت للقسم مشات لشبيله هي مشات طبست لها هكا على البيرو واش تقولها اعطيني كذا طفل صغير قال نيستي ما تخافيش عندك عقل في شعرك
0: عندك عقل في شعرك
1: وعملت ستيلو هكا ونحاها لها تصورش أنا العقرب كانت في السقف ولا في الحيط وتحت الحيط هي تكيت هيك تصور
0: شو اللعبة ذي عقرب صغير تصور مناضلات من أنتوما يعني
1: والله خاصة بتاع العقرب
0: عقرب في الشر وعقرب تحت في السقيم
1: وزلت تحت أخرى بتاع العقرب مشينا نعديه وقتها في السيزيام نعسوا على السيزيام
0: أيوة.
1: في بير المالح اللي هي الشرادة المعتمدية
0: مركز المعتمدية
1: قايلة تشوي عسينا على السيزيام وروحنا احنا روحنا دخلنا للدار وحنا حشيك عن التواليت كما نقولوها عندها كبيرة فما طاولة قديمة حاطين فيها الصبابط هيك الطاولة بلاش ساقين حاطين فيها الصبابط كل شيء دخلت صاحبتي تحط صباطها تشلاكة تلقى حشيك عقرب كبيرة مبتوحة غادي كخاطر فمامية كل شيء وهي مكنيش وبيلة تعيط يجاو يجاو بنات متخافوش متخافوش عقرب عقرب وحنا دارنا دار المدير بشنو بعضهم خدوجة سمعت عقرب مازلت مرتهاش خرجت من دارنا لدار المدير تجري تجري وتصيح عقرب عقرب عقرب عقرب وشو بين بكل دم بارد هزت الصباط وضربتها
0: تعودت يعني
1: اي معش قلبها
0: لا وانتم بتالي فك الجو هذيك وكل مره تلقاو عقرب يعني نصور ابرك شويه من اللي ماتوا تعودتوا شويه
1: هي خشوبيله شجاعه مش خوافه هزت صباط قتلتها وخدوجه تروح تروح تروح مشات للدار المدير تصيح عقرب عقرب عقرب
0: ذكريات تقعد
1: قالوا لها قالوا لها لقيتها قتلت انت قتلهم ليه قالها من السياح هذا الكل وشو بين لقاتها اجا اجا بنت ما تخافوش قتلتها
0: هو سبحان الله مو كل واحد كيفاش يعني شجاع درجه الشجاع نتاعو يعني ذكريات ما تتنساش تو يعرضوك لمتك ساعات
1: هذو اللي بندير الحلوب الفيسبوك
0: هذوك فيسبوك وفي المسير جماعه المسير
1: تلاقاو برشا
0: تلاقاو
1: برشا
0: سيدتي سيدتي
1: البارح مثلا مشيت للبوسطه لقيت تلميذتي
0: تخدم غادي ولا في
1: لا معناها اني نقضي قد السنة قلت عندك أني فلان وفلان شاقتها شو تقرأت وقتها سنة أولى قلت في خفشة ولا في السجن فيها قلت لا في الفاك
0: في الفاك
1: فرحت
0: تفرح عليك تلقى أمك في
1: وكتبدا
0: مثلا في مؤسسة معينة مشيت شقيت معنا تلامذتك
1: اللي شقيت تلامذتي غادي فرح بي يفرحوا بي الشوري وكل شيء
0: شفت هذاك هذاك اللي يقعد
1: به محلاهم هما الحقيقة محلاهم ذيك أحسن حاجة في التعليم
0: في التعليم
1: أنه تلامذتك ولو أصحابك
0: ولو أصحابك ويتفكروك بالخير وتولي ياخذوا لك حتى الشأن بتاعك ولا شورك وتبدي يسهلوا لك الحمد لله الحمد لله يعني في الاخر الحمد لله راضي على المسيره
1: الحمد
0: بتاعك
1: الحمد لله يعني الحمد لله مره وليه
0: خاطر باش نختموا الحصه عطينا كلمه كاكا ولا نتاع ختام تفضل
1: بصفه عامه مهنتنا باهيه وهي مهنه الرسول معناها
0: ساعه قبل قبل قلت لي الوليه ساعه باش ما ننساش
1: الوليه معناها هي ما تعرفني نجوى عرعود وين ساعه تحط فيسبوك مثلا الله يرحم ابي وكل شيء تعرف بابا متوفي عاد قالت يرحم العرعود ما تعرفش اسمه هي تلوم تقول يرحم والديك يرحم العرعود يرحم برا ربي بركه معناها ديما الحمد لله في
0: الحمد لله
1: ندعي الخير
0: جيب الرحمه لوالديك الحمد لله الحمد لله ايوه حبيت قلت لي توا المهنه
1: المهنة ذي باهية معناها هي مهنة معناها قفل المعلم كما تقول تقوم للمعلم
0: قم للمعلم يوفي تبجيل
1: معناها المهنة ذي باهية برشا أنيش ندم عليها الحمد لله فيها برشا حاجات باهية ومسؤولية كبيرة وأحسن حاجة فيها أنه تلمذتك ولي أصحابك
0: الحمد لله
1: الحمد لله تلمذتك أصحابي الحمد لله يعرضوني نفرح بيهم يفرحوا بيا الحمد لله رغم اللي ساعات تخوني الذاكره ننسى الاسم
0: بطبيعه خاطر
1: كيما البارحه قعدت استيرك ما نسيت اسمي وقت ربي ذكرني
0: انت درست عدد كبير مش كيف انت انت انت انت معلمه وحيده هما تبارك الله تلام دايس اقول حال ربي يعطيك الصحه والعافيه
1: الله فيك سي شكري على الدعوه يعطيك الصحه
0: وربي الوقت عدى في ساعه
1: اي عايش
0: كنت خاطر من الاول لك متخوفه شويه
1: تلقى طبيعتي خوافه والله طبيعتي خوافه في كل
0: تلقى الجو ساهل والحمد لله
1: كاني برشا الحقيقه نسمع البرنامج
0: عايشك ربي
1: برشا شخصيات يعطيك الصحه
0: عايشك ربي فضلك وربي يعطيك الصحه والعافيه
1: ان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد
0: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك وان شاء الله تجيب حذانا كي ندشنوا الاستوديو الجديد مشكوره جدا السيده نجوى عرعود حموده على تربيه الدعوه وربي يبارك لك في صحتك وفي صغارك وان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء بدعوة إذن من وزارة الثقافة. الفنان الكندي برايان أدامس الذي يزور تونس هذه الأيام أدى زيارة إلى مركز النجمة الزهراء الموسيقى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في سيدي بوسعيد، وذلك في إطار التعريف بالمواقع الثقافية التونسية. وأيضا قد نشرت وزارة الثقافة التونسية صورا لزيارة الفنان الكندي العالمي برايان أدامس إلى متحف باردو، بالإضافة إلى مقاطع فيديو يظهر فيه المسرح الأثري بدقة من ولاية باجة والذي قدم فيه عرضا موسيقيا. شرعت جمهورية الصين الشعبية منذ مطلع هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من أغلب الدول الإفريقية الصديقة للصين، حيث استثنت بعض الدول التي تعترف بجمهورية تايوان. تونس إذن سيكون هناك إذن تعزيز المبادلات التجارية. هذه الإجراء سوف تسمح لتونس بتصدير مواد فلاحية ومواد مصنعة نحو الصين بدون دفع رسوم جمركية. زيت الزيتون هو أبرز المنتجات الزراعية التي توجه من تونس إلى الصين، وقد دعت السفارة الصينية مركز النهوض بالصادرات إلى ترشيح عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع قصد مرافقتها من خلال إجراءات التسجيل والتصدير مباشرة نحو الصين. توفي الفنان المصري القدير هاني شاكر عن عمر يبلغ 73 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأسابيع الأخيرة. هاني شاكر من كبار الفنانين العرب وقد حقق شهرة واسعة، وأيضا شغل منصب نقيب الموسيقيين في مصر، وقد قدم تقريبا ما يزيد عن 600 أغنية منذ انطلاقته في السبعينات من القرن الماضي، وقدم حفلات في معظم دول العالم ومن بينها تونس، وشارك في مهرجانات فنية كبرى، وآخر أغانيه كانت سنة 2024 بعنوان اليوم الجميل. في أخبار العالم، وفي اليوم 65 من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، أعلنت بعض وسائل الإعلام أن هناك مقترح اتفاق قدمته إيران للولايات المتحدة الأمريكية تضمن ثلاثة مراحل رئيسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بكل صراحة بعد اطلاعه على هذا المقترح أنه غير مقبول، حيث أن المقترح الإيراني يقدم إيران وكأنها تقدم شروطا للولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب. الدول الخليجية هي أكبر متضرر من إغلاق مضيق هرمز، يعني إغلاق منطقة الخليج العربي في وجه الملاحة والتجارة، ولكن دول الخليج في نهاية الأمر قد توصلت إلى الحل، فسيكون إذن خط مباشر بين الموانئ الأوروبية مباشرة بميناء الملك عبدالله في جدة في السعودية، وسيتم نقل البضائع الأوروبية إذن إلى دول الخليج مباشرة إلى البحر الأحمر بدون أن تدخل الخليج العربي، وستكون إذن رحلات التجارة الأوروبية نحو الخليج ستنزل في جدة في البحر الأحمر ابتداء من يوم 10 مايو، أي بعد أسبوع من الآن. البضائع التي ستصل في ميناء جدة في البحر الأحمر ستنقل برا إلى الرياض والدمام المدن السعودية القريبة من الخليج، ومنها إلى دول البحرين وقطر والإمارات والكويت، وبذلك سيصبح إغلاق مضيق هرمز بالنسبة للدول الخارجية لا يمثل مشكلا حتى لو ظل مغلقا لمدة طويلة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة.
3: تونس للي جيها منيمة مسمية، تونس خضار ونوار، تونس ريحة النسر والياسمين، للا البيع حكاية بلاد وأرض لجديد، تونس تبسيمة على الفم للسيح ولولاد البلاد.

مساء الخير، السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. 8:07 دقائق، مرحبا بالجميع على موجات اذاعه المنتير. نفتح معكم ملفات المهاجرين التوانسه من توا حتى للعشره متاع الليل، اطلال على الجاليه التونسيه في الخارج. مرحبا بكم مستمعينا وفي ديما موجاتنا. وباش نبداو بعنوان الوفاه، تحيه فيها برشا وفاه لروح فنان غادرنا اليوم، عنده بصمته ثابته في خزينه الاغاني العربيه من اجمل الاصوات العربيه، اغاني صراحه مش تبقى في الذاكره، بامضاء الفنان العملاق الراحل هاني شاكر.

نعم، هذا كان هدية لروح الفنان العملاق هاني شاكر اللي غادرنا لليوم ويوم الأربعاء باش تكون الجنازة متاعو في مصر، الله يرحمه وينعمه بإذن الله. مواصلين معاكم غربة وحكايات، حبينا بمناسبة اليوم العالمي للشغل يكون حاضر معنا النقابي سلهدي خيرات، نقابي ناشط في المجتمع المدني الإيطالي. حبينا نحكيه على الحجم الكبير لليد المختصة التونسية العاملة في كل القطاعات في إيطاليا. نحكيه على الماس هذه الكبيرة شنو حظها في سوق الشغل الإيطالي، وحبينا نحكيه على برشة اتفاقيات في الحقيقة برشة توانسة مازالوا مهمش راضين إلى حد الآن على نتائجها، لأنه فما شكون تكون في اللغة الإيطالية وتكون في القانون الإيطالي واخذها تكوين، لكن إلى حد الآن مازال ينتظر في أنه تكون عنده جواز العبور إلى الأراضي الإيطالية في انتظار أنه يلتحق بنا ضيفنا. مواصلين معاكم مستمعينا بأرق وأعذب الألحان على موجتنا. تحية معاذ الحديد، لطفي المكي، وحية الكل.

0: التوالية سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر، برامجنا منكم وإليكم.

وانتم على موجات إذاعة المنسير ما تسمعوا كان الأغاني الجميلة والألحان الأجمل بإذن الله. طبعا شوية نسمعوكم الأغنية، هي أغنية مزيانة برشا، نجاة الصغيرة والإعادة كانت بصوت الصوت الخليجي حسين الجسمي. باش نحكيوا على العيد العالمي للشغل، اخترنا اسم واخترنا شخصية واخترنا في الحقيقة علامة مضيئة في النشاط الجمعياتي والنصيحة النقابية عموما الإيطالية الأوروبية العالمية، لأنه يحظى بثقة كبيرة، لأنه ينتخبوه الشغالين، لأنه مأمنينه على أنه يوصل الصوت بكل أمانة. كعلاش الاحتفال العالم باليوم العالمي

0: الشغل حابين يكون ضيف ناس الهدي خيرات نقابي معروف بسمعته الطيبة، معروف بشعبيته داخل الأوساط العمالية العالمية، مش كان التوانسة والعرب فقط. الهدي مساء الخير، كل عيد شغل وانتي بألف خير.
1: وانتي أختي بألف خير وربي يكرمك، ومرحبا بيك أختي حياة، ونشكرك على الاستضافة وكيفة الفريق اللي معاك. إذاعة المونستير ديما تكون همزة وصل للجالية التونسية في المهجر، وبارك الله فيك على هذه المحطة الطيبة.
0: العفو.
1: وإن شاء الله معناتها نقوم بالواجب نحكي على اليوم العالمي عيد الشغل، هو ولا يوم عالمي كما تفضلت وقلت. إن شاء الله يعني نكون عند المستوى المستمعين مستمعات
0: بإذن
1: يعني
0: الله.
1: إذاعة المونستير بارك الله فيك.
0: بإذن الله. أعي جيدا ما أقول، قلت اخترت شخصية نقابية متميزة جدا، مدافع بشراسة على حقوق العمال تقريبا في كل المظاهرات والاحتجاجات تلقاه في الصفوف الأمامية. النقابي الهادي خيرات، اليوم سي الهادي والعالم كله يحتفل باليوم العالمي للشغل. اليوم نحب نحكي على الحجم الكبير لليد العاملة التونسية المختصة الموجودة في كل القطاعات الاقتصادية الأوروبية. نحكي على إيطاليا، وانت الأقرب من نسيجها الاقتصادي ومن مؤسساتها ومن أخبارها. اليوم نجم نقوله عنا ثقل، عنا وزن، سواء كان على مستوى رجال الأعمال الموجودين غادي وإلا على مستوى اليد العاملة المختصة التونسية.
1: هذيك صح، حطيتنا ديركت في السكة وفي صميم الموضوع. يعني اليوم العالمي هذا غرة مية، هو يوم عيد عالمي للشغل احتفل به أكثر من 107 دول في العالم، لأنه لازم نعرفوا حتى التاريخ متاعه من أوسط القرن 19 يعني 1887 وقت صارت الثورة العمالية بحكم الصناعة اللي موجودة في أمريكا، وخاصة من العمال الأوروبيين من ألمانيا ومن إيطاليا، وصار فيها إضراب وماتوا فيها كثير من العمال. يعني الإضراب هذا شارك فيه حوالي 300 ألف معناتها
0: متظاهر
1: في المصانع اللي يعملون في جميع أنحاء البلاد. يعني فما يقتل عدد من العمال معناتها المضربين في مدينة شيكاغو وأحد مراكز حركة الاحتجاج على أيدي الشرطة الأمريكية. معناتها هذا يبين معناتها الثورة الصناعية اللي صارت غادي. اليوم العكس اللي صار في أمريكا من الأوروبيين اللي هاجروا، كثير منهم مازالوا عيشوا غادي. معناتها نحكيه مثلا على نيويورك 9 ملايين، معناتها نيويورك فيها 6 ملايين مثلا إيطاليين.
0: نحكي
1: مثلا عن الجالية الإيطالية في المهجر، يعني إيطاليا فيها 57 مليون، فوق 60 مليون يعيش في البرة خارج البلاد الإيطالية. يعني كان يرجعوا لبلادهم وما بيدهم ويبعثوا الخمسة ولا 6 ملايين المهاجرين يعيشوا في بلادهم يوليهم 110 ملايين. يعني هم يحكيوا على الهجرة وما يحبوش المهاجرين، لغير ذلك خاصة الاكستريم دروات. اليوم كان نحكيوا على الهجرة، الإيطاليين أكثر ناس مهاجرين في العالم، معناتها من نحكي للدول الأوروبية، معناتها من الأرجنتين لوكسمبورغ في فرنسا وفي كندا وفي انجلترا وفي امريكا، معناتها موجودين برشا من الايطاليين. وحاجه اخرى اللي مهمه اختي معناتها حياتك والاخوين اللي يسمعوا فينا والاخوات يسمعوا فينا، انه ايطاليا عندها دستور نتاعها، هم بريمير ارتيكل اول ارتيكل نتاعها اول بند في الدستور الايطالي يقول انه هذه الدوله هذه الجمهوريه الايطاليه هي متركزه على العمل. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. يعني شنو معناتها؟ معناتها قيمة للعمل، بطبيعة الحال كي تعطي قيمة للعمل فأنت تعطي قيمة للعامل.
0: أكيد.
1: ورغم ذلك الكل هم عدة حوارات، معناتها احنا كنقابات نطالبوا بالسالير مينيموم اللي توجد في بعض الدول الأوروبية، لأنه مش معقول اليوم على ناس تاخذ في 6 أورو في الساعة، شوية بارشة شوية. هذا السالير مينيموم من 9 أورو 50 الفوق. المينيموم يعني باش نحبوا نطلعوا في السميك كما نقولوا احنا، فهمت؟ لأن المعيشه والظروف العالميه والاقتصاد العالمي حكم الظروف تاع الانرجي، معناتها العالم اقتصاديا الدهور برشا، والمواطن هو المتضرر والشغال هو المتضرر، واللي يخوخها كذلك يعني الناس ضعفاء الحال متذرين.
0: والمشكل زاد في إيطاليا الكبير هو المشكل العقاري ومشكل المساكن، لأنه معاناة كبيرة إذا كان المعيشة في إيطاليا. برشا يقول لك إيطاليا بلاد زوالي، لأنه المعيشة فيها تنجم معناها تعيش بأقل.
1: الحمد لله
0: الحمد لله، أما مشكل كبير أزمة سكن، هذا مصروف مصروف راه
1: أزمة سكن. يعني تتصور أنت بشتغل بوست طولات ومعناتها وين ترقد فقط، مثلا في الشمع نحكي في الولايات معناتها في شمال إيطاليا حتى 700 يورو
0: المصنعة
1: وفرش ترقد. أنت بتاخذ أبارتمون مثلا في زوز بيوت من 1200-1500 يورو وما يكريولكش. هاي المشكلة فين؟ اليوم الدولة الإيطالية قلت البارح بمناسبة عيد الشغل معناتها تم الاتفاق ومعناتها المجلس الوزاري باش يعملوا 100,000 مسكن، معناتها كما نقولوا احنا المساكن الشعبيه باش يحاولوا معناتها يلقاو حلول من نوع هذا.
0: ولكن الازمه نتاع السكن،
1: ازمه السكن ازمه كبيره،
0: ازمتها زاده في سامحني في المساكن القديمه الموجوده غادي وما وقعش ترميمها وما وقعش العنايه بها. عندها برشا مساكن متداعيه للسقوط وبرشا مساكن غير صالحه بالمره للسكنه.
1: صحيح وزيد اون بليس هذا، يعني حتى الايطاليين بيدهم ماشي يحبوا يكريو، يحب يبيع المحل بتاعه معناتها السكن بتاعه يبيعه ولا يخليه مسكر وما يحبش يكري، لانه ماك تعرف اختي
0: مشاكل الكراء
1: كما يقولوا المثال احنا عندنا في البلاد شويه ملحنا وشويه
0: مطر. لا مشاكل الكراء في كل بلاصه
1: يعني ماك تعرف حتى في تونس يعني فما ناس تتصرف في الباهي والمنزل هذاك يحسبه كانه منزله يحافظ عليه الى غير ذلك ويخلص الكراء في وقته الى غير ذلك. فما ناس تخلي معناتها وضع المنزل يجي إنسان آخر من بعده يلقى وضع غير وضع ذاك ما يكريلوش، يقول لك ذاك ابن عم وعمل لك هكا ولا مهاجر آخر ماشي فيك.
0: صحيح هو ذيك هي يقول لك حانوت مسكر ولا كارية ما نقول واش كلمة ذيك خاطر مش
1: خايف. ولكن هذا ما ممنعش أنه إنسان ما دام يعيش بكرامته هوني، وإحنا الكرامة معناتها المواطن الإيطالي كذلك محطوطة وتنشيطة من الدستور الإيطالي، معناتها الكرامة والتضامن كما معناتها
0: اكيد الكرامه في في في سكن لايق في في جرايه تحترم زاد مصاريفه
1: الصحه نتاعه في في في دراسه غير ذلك. معناتها كل هذه موجود بالدستور الغالي يضمنها لكل مواطن وعنده الحق بغض الطرف منين هو المواطن هذا،
0: هو انسان بدرجه اولى.
1: اليوم معناتها حتى كي صارت معناتها التظاهرات هذه واللي مانيفيستاسيون بالنسبه للعيد الشغل يوم الجمعه، نددنا اولا بالكونفلي مع اللي موجودين في العالم، يعني الحروب هذه ما ضد الانسانيه وضد حقوق الانسان وضد اللي دعات عليه. مع تعالنا احنا مثلا كل سنه 3 ديسمبر نحتفل بالديكلاراسيون يونيفرسال معناتها بالنسبه
0: للاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هو ما فهمتش لشكون عاملينه معنى الاعلان العالمي
1: لحقوق الانسان. شغالين كذلك اللي 24 ابريل يعني الامن معناتها في مكان لابد. احنا اليوم في ايطاليا نعانوا امر كبير وعظيم وخطير بالنسبه للاقتصاد الايطالي، وهو اليد العامله الايطاليه واليد العامله المهاجره الموجوده هوني يخدموا في ظروف صعيبه، وهذا ما أدى إلى عديد من الحوادث متاع الشغل. تصور احنا وصلنا 3 أموات في اليوم، واحنا كنقابات عملنا تظاهرات ومظاهرات للشيء هذا، لأنه ندوا أنه الحكومة لابد تحط معناتها كوم سيرفيونس أكثر،
0: مراقبة أكثر
1: مراقبة أكثر على الشركات
0: لحماية الظروف العمل وحماية
1: كل شيء،
0: حماية العامل من الأخطار الكل.
1: وكذلك نقابات حففنا اللي ديليجي وسط الشركات، خاطر الديليجي نجم يكون يدافع على امور الاجور الى غير ذلك، ولكن فما حتى صنف اخر من اللي ديليجي اللي عنده خاص بالامن والامان.
0: صحيح وسط المؤسسه
1: يعني قاعدين نعملوا دي فورماسيون كثيره وقاعدين نعملوا في دي كونغريد معناتها تظاهرات من نوع هذا باش نعملوا هيك تحسيس واحساس حتى للعمال، لانه بعض الحوادث تقع حتى بسبب فيها يكون العامل مثلا يكون ظروف غير ملائمه ويشتغل ايجالمون هو ما يلزمش، تبدا مثلا الماكينه مش محميه ولا حاجه اللي انت ما عندكش لقوم عندك
0: كيما ثقافه الحمايه به يعرف كيفاش يحمي روحه داخل المصنع كيما زاد يوفروا له وسائل الحمايه. نستسمحوك سي الهادي باش نرجع لك باش نحكي بعد شويه على التوانسه يد عامله وتوانسه باعثي مشاريع. نستسمحوك فقط من اذاعه المنسير سيرتفع صوت الحق.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مواصلين معكم، مواصلين مع سلهدي خيرات النقابي والنشط في المجتمع المدني الإيطالي. حكينا على الاحتفال العالمي بعيد الشغل. مرحبا بك من جديد سلهدي. نحب نحكي على توينسا كثقل، إذا كان نجم نقوله بكش الكلمة كبيرة كثقل، لما نحكي كتوينسا من باعثي مشاريع رجال أعمال. توينسا يد عاملة مختصة موجودة تقريبا في كل المجالات، سواء في مجال الخدمات، في الإدارة. ما نحبش نحكي على التوينسا النخبة زادة، والتوينسا المحامين ولا سادة والدكاترة، نحب نحكي خاصة على اليد العاملة المختصة، ونحكي على رجال الأعمال وباعثين المشاريع والفلاحة الكبار. هذوما التوينسا وحضورهم في النسيج الاقتصادي الإيطالي.
3: بالنسبة للقطاعات اللي موجودين فيها معناتها توينسا بكثافة، هو أولا قطاع البناء. قطاع البناء من أكثر القطاعات موجودين فيها معناتها الجالية التونسية، ونسبة معناتها مختصين، فما حتى اللي عندهم شركات معناتها بتاع بناء حتى ولو صغيرة، ولكن يعني القطاع هذا فيه 26.8% معناتها القطاع هذا من التوينسا اللي متواجدين على التراب الإيطالي. وبطبيعة الحال كذلك بالنسبة لقطاع المعادن 22.5%. وبالنسبة للأمور الفلاحية والقطاعات الأخرى مع بعضها 31.4%، والباقي هم رجال أعمال. يعني الباقي من كتحسبهم هذوما 48 زيدهم 31 77 23% هم حوالي معناتها الناس الامبريديتوري، سواء في قطاع الفلاحة ولا في المطاعم ولا معناتها في الصناعة إلى غير ذلك من القطاعات الكل. تلقى الخدمات ليزاجونس دي فواياج، تلقى معناتها توانسة موجودين في كل معناتها القطاعات الأخرى الترسياري يسميوها، موجودين معناتها الجالية التونسية. والجالية التونسية معناتها اللي تعمل القطاعات هذه مختارة ناس أعمارها في 50 الفوق، معناتها الناس اللي تدى القطاعات هذه هم معناتها أصحاب أعمال إلى غير ذلك.
2: سلهدي الاتفاقية
3: بالنسبة للدخل معناتها الخام الإيطالي عندنا دخل معناتها 0.5% بالنسبة للجالية التونسية، معناتها لأنه الجاليات الكل حوالي 13.5% الخام على النطاق الوطني بالنسبة للاقتصاد الإيطالي.
2: نحن ما زلنا جالية صغيرة. الاتفاقيات اللي صايرة، وانت أكيد ملم إذا كان مش بكلها بأكثرها، الاتفاقيات اللي صايرة لجلب اليد العاملة المختصة التونسية إلى السوق الإيطالية بطريقة قانونية، مدى الرضا على الاتفاقيات هذه؟ لأنه صراحة في الأيامات الأخيرة شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فما شكون يقول لك تكونت وخصصت برشا من وقتي باش نتكون ونتعلم لغة إيطالية ومشيت لكل الدورات التكوينية، لكن إلى الآن ما زلت ننتظر في أنه يقع السماح لي بالتحول إلى الأراضي الإيطالية وللعمل. الاتفاقيات هذه صراحة أنت كيفاش تبوبها؟ شنو يلزم باش تحسن أكثر الاتفاقيات هذه؟ شنو يلزم باش نرفعه في الكوتام تاع تونس من اليد العمل المختصة؟
3: بالنسبة للكوتا هي الحمد لله موجودة أكثر من الدول، لأنه الاتفاقية الأولانية كانت فيها 12 على كذا سنوات، والاتفاقية الثانية كانت 4000 اللي مؤخر على وكالة التشغيل التونسية. هذا من كله صح، فيها وزير الشغل إلى غير ذلك. الإشكالية فين هي؟ يلزمك تضرب على الطاولة كما يقولوا احنا بالتونس. يعني انت تعمل
2: أنا طاولة لهنا ولا غادي
3: تضرب لهنا، غادي باش يضربوا لهنا، من غادي يلزمهم باش يضربوا لهنا.
2: واضح.
3: لأنك أنت عملت اتفاقية وأنت اللي أمضيت. كيف الاتفاقية متاع سين أساس اللي عام 84 عندها فوق 40 سنة اليوم ما عاشفها
2: قاعدين
3: نتعملوا 30%.
2: أي إلى الآن ماهيش منفعة الاتفاقية دي.
3: قاعدة تعطي في حقوق التنسر صفة كاملة. هذه من ناحية. أنا مؤخرا روحت تونس عندي توا أسبوع الفارط روحنا عليك البروجي بي ناسيونال ما يبعث لك الميساج نتاعه مطالت 35 سنة يعملوا كذلك فورماسيون لغير ذلك ويدخلوهم سوق الشغل الإيطالي. الحمد لله هذه معناتها موجود البروجي وزارة التعاون الدولي والخارجية الإيطالية لأنه كوميتي موجود من الإيطاليين للمستثمرين وموجودين غاديكا في تونس ولقينا حتى بروجي مع الكورديناتور نتاع الكوميتيس هذا كوميتيس معناتها الإيطاليين الموجودين غادي لقينا بروجي حتى في بنزرت مؤخرا ثم سونتر دي فورماسيون بريفي الوليدات يعملوا في فورماسيون للوليدات التوانسة عملنا تنسيق بسيط معهم حطيتهم مع السيد الكورديناتور الإيطالي نعرفه من هنا من الأمبريا والحمد لله هوك عملوا عقد شراكة باش يعملوا لفورماسيون للخدامة اللي باش بعد يجيو لإيطاليا حتى اللي سونتر غاديك يزمهم يخدموا
2: يزمهم يتحركوا ويخدموا صحيح
3: حتى اللي سونتر دي فورماسيون
2: حتى قطاعات الخاصة يزمها تتحرك شوية
3: بطبيعة الحال هذه كلها معناتها سبل كله في صالح بلادنا وفي صالح
2: الجاليه التونسيه
3: ولكن ديما وقت حياه والله العظيم مش حاجه نعرف اللي فما روتار في ايطاليا كبير معناتها بالنسبه لكل شيء
2: للاقامات
3: للالتحاق العائلي للجنسيات الى غير ذلك ولكن الجانب التونسي يلزم يكون اكثر صرامه
2: اكثر صرامه
3: يلزم كيما حكيت
2: يلزم يقف على حقوق اولاده ما يسلمش فيهم
3: السياقه صار ضغط كبير
2: وهكا قاول الحل اي وبعد تفاعل
3: يعني انت موضوع كيما احنا توا هنا مثلا تصير اموات حوادث الشغل اليوم تعمل تظاهر على خاطر مات انسان وبعد تسكت نعاود الامور ترقد غادي يلزم ديما تنبه ويلزم ديما فورماسيون ويلزمك تعمل كونترول على الشركه الى غير ذلك
2: صحيح.
3: هذا دورك
2: اليوم زاد دور بلادنا تتحرك من اجل اولادنا
3: صحيح انا كي نبرم عقد مع اخت حياه يلزم نتابعه
2: اكيد
3: حياه تابعه مليون نتابعه خاصة كتبت المصلحة لينا كتونس
2: بالطبيعة خاطر ماهيش هي نسمعوا في وسائل الإعلام هاو صار هاو اتفاقيات هاو 4000 هاو ايه وبعد شكون باش يتبع الحكاية هذه الكل
3: شكون يتبع الناس لازم على ذيك قلنا أختي حياة أنا قلتها حتى في تلزة مباشرة قلتها معناتها في أهل تونس قلت لها نحب سيادة الرئيس يسمعنا بدينا في المشروع هذا يلزمنا مجلس أعلى للهجرة ويكون فيه شويه اخصائيين غادي من وزاره الكل لانهم هما كل اللي يدخلوا بالنسبه للمهاجر التونسي ويكونوا فيها ناس مهاجرين في الدول اللي عندها باع وذراع المانيا وفرنسا وايطاليا اللي يكونوا عندهم ملمين بالقوانين هذه في البلدان هذه بتاع الاقامه باش يعاونوا المجلس هذا باش نقولوش كل عام نحكيو مع سيتيان نحكيو مع التونسيات هذه ما عادش يحل المشاكل يلزمنا شبابيك موحده باش كي التونسي يروح ثلاث اسابيع ولا شهر ما يقعدش يدور من الاداره لاداره ويدافع عليه في الداخل وفي الخارج
2: شباك موحد وإلا هيكل موحد يهتم بالجالية
3: لأنه احنا تمنا وزارة النقل وزارة الخارجية وزارة الداخلية
2: وزارة ما قعدش ندور على كل وزارة وحدها وكل كتاب الدولة وحدها
3: دينا فيه راهو 2011 دينا فيه لماذا وقف علاش ما يصيرش ما نزل على علاجة هم ناس ما يساعدهمش في تونس هذه الحقيقة لأنه مليون ونص ما همش مربوطين كم شي يبعثوا العملة فقط راهو مش هكا احنا توانسة مثل البلاد التونسية احنا توانسة سواء في الخارج ولا في الداخل كنا توانسة نبقوا نشاركوا في الحياة متاع بلادنا اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية
2: ونحبوا بلادنا زادة بلادنا ما تسلمش في أولادها مش في كل مرة يطلعونا ورقم العائدات التوانسة من العملة الصعبة هذا وحده غير كافي لأنه كيما
3: غير كافي
2: الرقم هذا يراوي تكون عنده دلالات تكون عنده تبعات اليوم تهتم تهتم به المهاجر تهتم
3: ويعطيهم كونتريبوت معناتها يقوموا حتى هما بعمل اللي في البلاد
2: صحيح
3: أساسهم اللي هما معناتها كيما قولوا احنا فعلين
2: بربي ديوان التونسيين بالخارج ووزارة الخارجية وهياكل المداخلة علاش ما يقعش النظر والتطرق في اتفاقية الضمان الاجتماعي اللي هي يعني 84 من الثمانينات إلى حد الآن الأمور ماهيش متحركة حتى طرف ضمانا لحقوق العمال التوانسة
3: هناك وكاسي مصطفى العويني عنا احنا البيرو تاع لينكا غادي قداش مرة يقولها أنا ناس وصل غاديكا و15 سنة يخدموا ولا 20 سنة هنا في إيطاليا وروح غادي يبعث الجرائم تاعو على السينساس ويقع تعطيل في السينساس ويتعمل مطلب غلط، فما ناس توفيت وما خذتش الجرائم،
2: ما خذتش حقها.
3: هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، والله لا يعقل.
2: ونحن في عيد عالمي للشغل،
3: والله العظيم كان سيد الرئيس ومعاه الناس اللي تحب تونس فريمون، معناتها اللي يحكموا في تونس، معناتها يسيروا في تونس، يعطيوا للمرفق هذا الأهمية نتاعو يعملوه، إلا ما تحل ما نقولوش 100%، أما 90% حتى من المشاكل اللي يجروا غير السرية ولا غير ذلك.
2: صحيح.
3: برشا حاجات
2: برشا حاجات نحلوا بها برشا مشاكل. تمنينا أنه في اليوم العالمي للشغل نقفوا على حقوق العاملين داخلا وخارجا. شكرا لك سيدي خيرات، يعطيك صحة على حضورك معنا، نلتقي دائما وأنت جاهز بالمعلومة.
3: الكل في الجمهورية كاملة وخاصة إذاعة المنستير ومستمعي المنستير،
2: ربي يبارك لك. شكرا على هذه الجاهزية. شكرا لك. شكرا إلى اللقاء، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى للعشرة بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة ساعة التاسعة للأنباء. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 أفريل الماضي بإشراف رئيس الحكومة لإفادة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائف القادمة وتيسير قضاء شؤونهم. شرعت جمهورية الصين الشعبية منذ مطلع شهر مايو 2026 في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من أغلب الدول الإفريقية الصديقة للصين ومنها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. فيما يتعلق بتونس، زيت الزيتون هو أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد دعت السفارة الصينية مركز النهوض بالصادرات في تونس إلى ترشيح عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع قصد مرافقتها وتذليل الصعوبات خلال إجراءات التسجيل والتصدير نحو جمهورية الصين الشعبية. توافد موفى الأسبوع الحالي على المنطقة السياحية برقة عين دراهم وكلاء أسفار من الجمهورية الجزائرية بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية للصائف القادمة. وقد أفاد المندوب الجهوي للسياحة بطبرق عيسى المرواني أن وكلاء الأسفار الجزائريين وعددهم 60 وكيلا يواصلون عقد لقاءات مع أصحاب النزول بهدف التواصل لاتفاقيات خاصة بالسياح الجزائريين خلال صائف 2026. في أخبار العالم، في اليوم 65 من الحرب الأمريكية الإيرانية حصلت، أعلنت وسائل إعلام دولية على تفاصيل مقترح اتفاق قدمته إيران للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاتفاق يبدو من الوهلة الأولى. رئيس الأمريكي قال أنه غير مقبول. الحرب متواصلة على لبنان من قبل إسرائيل، وحزب الله اللبناني تعرض لخسائر جسيمة وفق وكالات الأنباء، كان أبرزها احتلال جزء من جنوب لبنان مجددا وتشريد مئات الآلاف من أنصار الحزب في القرى الشيعية جنوب لبنان. وقد كشفت وزارة الصحة اللبنانية أن أكثر من 2600 شخص قد قتلوا منذ الثاني من مارس، وذكرت المصادر أيضا أن عدد آلاف من مسلحي حزب الله قد قتلوا. الجماعة حزب الله لا تملك ولا تعلن إحصاء نهائيا. حزب الله قرر دخول الحرب مع إيران رغم أنها مغامرة كبيرة، ولكنه يعتبر أنها استراتيجية للبقاء حتى يكون جزءا من المشكلة ليصبح طرفا من الحل. حرب أخرى متواصلة ولم تتوقف بعد هي الحرب الروسية الأوكرانية. هجمات متبادلة عنيفة جدا بمئات المسيرات أسفرت اليوم عن مقتل 8 أشخاص في كلا البلدين في روسيا وأوكرانيا. وقد أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت عدة سفن روسية من بينها حاملة صواريخ وثلاث ناقلات نفط مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب. اقترحت روسيا وقف إطلاق النار يوم 9 مايو في خلال الاحتفال بالانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية، وقالت أوكرانيا أنها تدرس الاقتراح. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات مع حياة الكوني.

0: مرحبا بكم للناس اللي تحب الغناية هذه والناس اللي تسمع فينا، والتحية خاصة واستثنائية للعزيزة على قلبي الدكتورة وداد بوهلال. شكرا لك على الاستماع. مواصلين معكم مستمعينا غربة وحكايات، الحكايات الجميلة، حكايات التوانسة اللي صراحة يعني هكا بحضورهم الجميل في الأوساط الأوروبية. باش نمشيوا لبروكسل في بلجيكا، وين موجودة رئيسة جمعية الحياة والحلم، وهي بكلها حياة، السيدة حياة بن عطية. مساء الخير سيدة حياة، أهلا وسهلا.
1: مساء النور سيدة حياة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، يعيشك. ديما ناشتين، ديما فما أجواء تونسية جميلة، ديما مميزة الجالية خاصة النسوية منها، هكا ولا؟
1: الحمد لله، يلزم خطر الغربة صعيبة، دونك يلزمنا نلقاو هكا شوية وقت باش نتلموا فيه وتكون عندنا أجواء خاصة بينا احنا كجالية متغربين لبرا.
0: الجمعية شنية أحوالها، كيفاش برمجت أنشطتها في قادم الأيام بإذن الله؟
1: والله الحمد لله، احنا بخوشينمون ان شاء الله لو 17 ماي باش نحتفلوا باختتام شهر التراث. هذه بتكون النسخه الثانيه، لانه العام اللي فات احتفلنا بالنسخه الاولى وكان بالتعاون مع المركز الثقافي التونسي ببروكسل، ومثلنا فيه العديد من ولايات تونس يعني باكلات متنوعه، وكانت النسخه الاولى ما شاء الله ناجحه. وسنا جمعية الحياة والحلم Life and Dream قررت إنها تحتفل بشهر التراث بطريقة خاصة، واخترنا الكسكسي، طبق الكسكسي. حبينا ونقولي لما تخلونه، لأنه طبق الكسكسي هو ما وحدش العائلة فقط، يعني نجح في توحيد الدول المغاربية، يعني ما شاء الله بتكثفت الجهود تونس والجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا، وتم إيداع ملف من طرف البلدان المغربية باش يصنفوه ضمن قائمة التراث الغير مادي. وعلى هذيك احنا اسنا اخترنا الكسكسي وسميناه، سمينا التظاهرة لو فيستيفال دي كوسكوس،
0: مهرجان الكسكسي في بروكسل بإذن الله. شنو التفاصيل المهرجان؟ شكون فما مسابقة في التذوق، في التسابق نحو معناها اللذ كسكسي أبن كسكسي، كيفاش باش تكون الحكاية؟
1: باش يكون فما كونكور، يعني مسابقة. ما شاء الله احنا دوب عملنا لانونس، يعني ما نحكي لكش مدام حياة التونسيات اللي كلموني ومستعدين انهم يشاركوا ويحضروا، كل واحدة تحب تحضر الكسكسي نتاع المنطقة نتاعها. وسيتي فريمون تري ديفيسيل بور شوازي، خاطر احنا ماذا بينا نمثلوا
0: ولايات الكل،
1: اكثر نوع ممكن من الكسكسي. يعني ما شاء الله تو نجم نقولوا عنا اكثر من 20 كسكسي، يعني فما اللي ما نجمناش نقبلوا الناس الكل، يعني بحكم التوقيت باش تكون فما لجنه. واللجنه باش تكون فيها دونك السيده صباح سندي اللي معروفه
0: أكيد في ايرلندا،
1: اي اللي نحييها، تحيه ليها كبيره على التشجيع، وعلى كانت متحمسه برشا للفكره. دونك باش تكون ضمن لجنه التحكيم الشيف صباح، وهي صاحبه مطعم كارتاغو والمركز الثقافي كارتاغو بايرلندا. باش يكون موجود معانا الشيف محمد الروماني، اللي هو زاد تونسي ما شاء الله عليه، كون نفسه بنفسه
0: في الخليج، معروف برشا،
1: وصاحب سلسلة مطاعم بربروس. نشكره زاد من المنبر هذا لأنه قبل الدعوة ورحب بالفكرة، وباش يجينا خصيصا من روسيا، يعني باش يكون عنده تظاهرة من روسيا، باش يجينا خصيصا من روسيا لبروكسل باش يشارك معانا لو 17 ماي. نحييه برشا باش يكون في لجنة التحكيم كيف. والحدث انه باش يكون معانا، انا ديما نقول كي نحكيه على التراث نحكيه على لبستنا التقليدية وعلى جبتنا، لانه هذاك من تاريخنا وحضارتنا واصالتنا. وعلى هذاك تمت دعوة سفير اللباس التقليدي والجبة التونسية سي سفيان بن قمرة باش يكون حاضر معانا ضمن لجنة التحكيم. ونشكره كيف لأنه لبى الدعوة وبش يكون موجودة معنا وبش تكون عنا معاه تظاهرات أخرى على قريب إن شاء الله مع جمعية لايف أندري
0: إن شاء الله بإذن الله. هذا هو الاحتفال بشهر التراث وتثمين موروثنا الغذائي. نحكي على أكلتنا التونسية، الأكلة المميزة في الأفراح والأطراح، الأكلة المميزة في اللمات الجميلة ديما. اليوم باش نلقاوه في بروكسل باش يقع معنا أكيد الطبخ على أكثر من مذاق. نحن الحمد لله بلاد صغيرة أما عنا تنوع كبير. الكسكسي اللي نطيبوه في مستير مش كيفه في المهدية، مش كيفه في القروان، مش كيفه في أي ولاية أخرى. يعني عندكم ما تختار وعندكم مذاقات مختلفة وعنا زادة الحمد لله التنوع. كي نحكيه على الموروث الغذائي أكيد زادة هاللبسة التونسية باش تكون حاضرة، العلم التونسي. وديما نقولوا فما كل تونسي هو السفير للبلاد هذية، وفما وجه السياحة التونسية اللي تحبوا تخدموه زادة بطريقتكم.
1: هي شخصيا وبكل استحباب طلبت من كل المشاركات اللي باش تمثل المنطقة نتاعها ولا باش تقدم نوع معين من الكسكسي انها تكون لابسة لبسة تقليدية تونسية، حتى كان مش من منطقتها يعني طلبت انه
0: تكون تونسية
1: تكون لبسة تونسية باش تكون فما اجواء تونسية، باش يكون حتى من زوج فرسان باللبسة التقليدية باش يكونوا موجودين. يعني اللي نشكر ونحيي سي وليد جليدي اللي باش يكون موجود معانا في التظاهرة هذه لاستقبال يعني المواطنين والزوار. باش يكون
0: الفضاء، اخترتوا الفضاء باش يكون هكا متاح لأكثر عدد ممكن من الناس.
1: والله الفضاء هي قاعة في منطقة يعني معروفة، صحيح ممكن ما هوش قاعة كبيرة برشا لأنه احنا ديما نقولوا هذه النسخة الثانية ونخدموا على حاجة ما أكبر المرة الجاية.
0: سيدة حياة انتم ما أدرى ربما بال يعني بالقوانين اللي تنظم التظاهرات، ما علاش ربما ما اخترتوش فضاء مفتوح؟ نحكي فضاء يكون مفتوح يكون فيها العموم، معناه نجم يشاهد ونجم مش بالضرورة ندخل للقاعة باش نشوف مثلا، ما منعرفش يكون في فضاء عامة، يكون في منتزه كبير، يكون في شارع كبير، يكون ما نعرفش ما فماش التظاهرات
1: فما موجودة أما بحكم الوقت وفما هوني إجراءات طويلة. يعني باش تكون عندك منطقة متاحة للعموم فما برشا إجراءات ومطالب تتقاموا على هذاك يعني، وبحكم الطقس زادة ما نعرفوش كيفاش باش يكون. دونك خيرنا إنه تكون في فضاء يعني في قاعة للداخل، وإن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية عنا أفكار أخرى وعنا يعني برشا أفكار إن شاء الله. إحنا حابين ننجحوا لذن ما هذا
0: إن شاء الله،
1: باش اللي جاي يكون أحسن وأحسن إن شاء الله
0: بإذن الله. بخطة ثابتة الجمعية قاعدة صراحة يعني تصنع في الحدث وراء الحدث، تعرف كيفاش تختار الفرصة، تتحين اللقاء وتنظم لقاءات جميلة. إن شاء الله بالتوفيق ليكم سيدة حياة بن عطية رئيسة جمعية الحياة والحلم. نهار 17 ماي احتفالا بشهر التراث باش يكون فما مسابقة في أكلة الكسكسي اللي باش تكون متاحة للجميع، الناس كنت نجم تشاهدها. باش تكون فما كما قلنا أهم من هذا هو التثمين لموروثنا الغذائي الجميل. شكرا لك سيدة حياة، موفقة إن شاء الله، ومن خلالك تحية لكل الجالية التونسية في بروكسل ولكل أعضاء الجمعية بإذن الله.
1: شكرا لك مدام حياة.
0: شكرا
1: على كذا فربي خليك.
0: شكرا موفقة سيدتي. شكرا لك. كانت معنا سيدة حياة بن عطية رئيس جمعية الحياة والحلم احتفالا بشهر التراث في بروكسل، ينظموا مسابقة كبيرة في مذاقات المختلفة لأكلتنا التونسية الجميلة الكسكسي. ما زلنا مواصلين معاكم في غربة وحكايات.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: 95.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: ايه حنا؟ بقالك 5 دقايق سرحانة، الرؤية مش عاجباك ولا ايه؟
3: يعني ما فيهاش حاجة شدتني.
2: ما تضيعيش وقتك فيها. اسمعي، انا هسمعك مطلع الغنوة اللي هغنيها في دمشق وتقولي لي رأيك فيها.

0: ايه يا حنان؟ يعني سكتي؟ ما قلتليش عجبتك ولا لا؟
1: حلو، حلوة قوي.
0: حنان، انا شايفك بقالك كام يوم بتسرحي كتير، في حاجه مضايقاكي؟
1: لا ابدا، بس تعبانه شويه. يا ترى لو ما رحتش معاك دمشق تتضايق؟
0: طبعا هتضايق جدا، واذا ما جيتيش انا كمان هعتذر ومش هروح اغني. انا بتفائل بيكي وعايز لما اغني اشوفك قدام عينيا دايما.

شيء في الدنيا بيسعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا، ولا شمعة بتنور عيدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا، ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبايبي أيامي فداكم، ينساني الفرح وانساكم. يا حبايبي أيامي فداكم، ينساني الفرح وانساكم.

وحشتها وكل الام الشوق بقى سيره. يا اللي حياتي عشانكم حضن وايام اصعب من لياليها. كل جراح البعد قاستها.

كان وصلوا معكم نهاية هذا العدد من غربة وحكايات. شكرا لكم على الاستماع والإنصات. كملوا معنا رحلة المتابعة لمختلف برامج إذاعة المنسير. بعد شوية عماد العوني في رحاب النغم. شكرا لك لطفي اللامكي معاذ الحداد. تحياتي لكم حياتي الكوني ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري سيكون بحقنة أسبوعية بجرعة واحدة. مع اعتدال درجات الحرارة، السياحة الداخلية تسجل انتعاشة لافتة، والوجهات الجبلية والصحراوية تتصدر المشهد. واليوم الثالث من ماي من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة. البداية من حرية الصحافة. اليوم الثالث من ماي كالعادة يحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة. مؤشرات سنة 2026 تكشف واقعا مقلقا عنوانه التراجع المتواصل لحرية الإعلام عالميا. في تونس كذلك تتصاعد الاعتداءات والضغوط والملاحقات وسط تحذيرات من تفكك المشهد الإعلامي. حول أبرز هذه المؤشرات ودلالاتها نتابع هذا التقرير مع الزميل حاتم بالحوش.
1: في اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي، تكشف أحدث تقارير مراسلون بلا حدود لسنة 26 و2000 عن تدهور غير مسبوق في المؤشر العالمي، حيث أصبح أكثر من نصف دول العالم ضمن المناطق الصعبة أو الخطيرة في أدنى مستوى منذ 25 عاماً. وعلى المستوى الوطني تراجعت تونس إلى المرتبة 137 عالمياً، مواصلة منحى تنازلي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق أبرز تقرير سنة 26 و2000 الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع حرية الصحافة يشهد تفككا للنظام الإعلامي وتآكلا للضمانات الديمقراطية، مع تسجيل 154 اعتداء على الصحفيين و14 ملاحقة قضائية خلال سنة واحدة. ويؤكد التقرير أيضاً أن التراجع الكمي لا يعكس تحسناً فعلياً، بل تحولاً في طبيعة الانتهاكات نحو أشكال أكثر تعقيداً في ظل ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية متزايدة، ما يطرح تحديات جدية أمام مستقبل حرية الإعلام في تونس. وبين المؤشرات العالمية المتدهورة والواقع الوطني الصعب، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الصحفيين لضمان حق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
0: في إطار دعم البرنامج الوطني لتثمين فضلات المطبخ والحديقة وتعميمه، قام ممثلو الوسط الشرقي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال شهر أفريل المنقضي بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية والإحاطات الفنية لفائدة 5 مدارس ابتدائية وإعدادية في كل من ولايات الساحل، بهدف ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز التصرف السليم في الفضلات العضوية. رضا بودلال المكلف بمتابعة البرنامج في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
2: إطار البرنامج الوطني لتثمين فضلات المطبخ والحديقة، في الإطار هذايا في شهر أفريل قمنا بتنظيم زيارات ميدانية وإحاطات فنية لعدد من المدارس. أهم المدارس عندنا في ولاية سوسة، انتقلنا مدرسة أم الهيب بن سعدين، خير الدين باشا في سوسة، كذلك ولاية المنستير مشينا للمدرسة الإعدادية بسيدي عامر، كذلك مشينا للمدرسة الإعدادية بطاستون برقيب المنستير، حتى في ولاية الهدية مشينا للمدرسة العاشورية بالجم، وكذلك الحي الجديد بالجم. الهدف هو تمكين التلاميذ والإطار التربوي من حسن التصرف في الفضلات العضوية وتحويله إلى سماد طبيعي يستغل في الحدائق المدرسية. البرنامج هذا لا يهدف فقط إلى التقليص من النفايات، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ سلوك بيئي إيجابي لدى الناشئة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الدائري. الأهداف البيئية للبرنامج هذا هو التقليص من الغازات التي تفرزها النفايات العضوية، واقتصاديا هذا الهدف نتاعه مهمة برشا. إذا كان نقوموا بالاستثمار الفردي نجم نقلصوا النفايات الموجهة للمصبات، وكذلك حاجة أخرى مهمة برشا أنه النجم نحافظ زيادة من تكلفة رفع النفايات حتى على البلدية. في ولاية المهدية عندنا قرابة 30 مدرسة خاضعة للبرنامج هذايا، في ولاية المنستير عندنا قرابة 15 مدرسة ينشطوا فعاليا بالبرنامج الاستثمار الفردي، وفي سوسة عندنا حتى قرابة 20 مدرسة تنشط في المجال هذا وأكثر.
0: اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحية أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلالا هيكلي يطال إحدى دعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. الرياحي تحدث عما وصفها بالمفارقة الصارخة المتمثلة في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته.
3: أزمة اللحوم الحمراء تعمقت برشا، صراحة مشكل كبير بالنسبة للتونسي. مش معقول اللي وسطاهم اللي يسيطروا على الحلقة ككل، والفلاح زاد ما عندوش الاريحيه الكامله باش ينجم يغذي القطيع نتاعو، ما فماش ارشاد فلاحي، ما فماش مرافقه. المفارقه كبيره ما بين واقع السوق اللي يتحكموا فيه مضاربين، بمعنى كونهم يحددوا السعر، ما نعرفوش الكلفه الحقيقيه، هو مش الربح ما بين الفلاح اللي هو المنتج وحتى توصل للمستهلك هو مش كبيره. هنا في تحديد كل واحد ودوره من وسطاء الى المنتج حتى توصل للمستهلك، هذه زي ما تتحدد ونحدوا على الثقافه اللي هو مش ربح، باش على الاقل تكون الرؤيه واضحه باش نجموا نقصوا من الكلفه الكبيره اللي قاعدين نشوفوا فيها والغلاء الكبير اللي قاعد يتكبد فيه المستهلك. وهنا العديد من الحلول اللي نجم نعملوها. الحاجة تحسين القطيع، يلزمنا ما نجموش نحسن القطيع كان في كثافته، كان ما نعرفه بالضبط شحالنا، ما نجموش زاد نشوفه نحسنه في الأسعار متاع اللحوم الحمراء إلا ما نعرفه تحديد الكلفة. ولازم الحاجتين يلزمنا صراحة نعرفوهم باش نجم على الأقل ناخذ إجراءات في تحسين القدرة الشرائية المستهلك في ناحية اللحوم الحمراء.
0: أعلنت مخابر نوفو نورديسك عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، وهو يستخدم آلية الجرعة واحدة أسبوعيا. الدكتورة المختصة في الصيدلة تيسير بن حورية قالت أن الدواء سيكون متوفرا بداية من 6 مايو في شكل قلم للحقن الأسبوعي بجرعة واحدة.
4: جديد انطلق يوم البارحة، تحصل على رخصة التسويق من الوكالة الوطنية للدواء في تونس واخذ تأشيرة من الصيدلية المركزية. الدواء هذا المرضى السكري اللي هما عندهم مشاكل معناتها صحية، مؤشرات الطبية نتاعهم تستحق الدواء، يعاون على تحسين المؤشرات الطبية لمرض السكري وفي نفس الوقت تقليل من المضاعفات، تحمي القلب والشرايين والكلى. وهو يتاخذ 4 جرعات، جرعة كل أسبوع تفيدك في شهر كامل، يحمي القلب والكلى اللي هما من أكثر المضاعفات نشوفوهم عند مرضى السكري. مرضى السكري في تونس يشهد تطور كبير اللي هي حاجة مفزعة، إن شاء الله تكون هذا الدواء المبتكر هو بداية الأدوية أخرى زادة مبتكرة تجي لتونس.
0: وبخصوص شروط الاستعمال، فقد شددت الدكتورة تيسير بن حورية على أن هذا الدواء لا يصرف إلا بوصف الطبيب وتحت إشرافه هي طبيب مختص، ضمانا لسلامة المرضى ولتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مع توجه لإدراجه مستقبلا ضمن قائمة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية.
4: هو الدواء تاخد بوصفة طبية مع طبيب مختص، وهنا ندعو كل معناتها الناس اللي عندهم أسئلة يتوجهوا للطبيب المباشر نتاعهم وإلا الصيدلي اللي هو ينجم يوجههم للطبيب المختص. الدواء هذا يعاون المرضى السكري باش أنهم ياخذوا دواهم معناتها بشكل منتظم، مع خاطر باش يولي عنده راحة أكبر، معناتها باش ياخذ مرة في الأسبوع. تعويض الدواء والدواء أنه اللي باش يبدلوا هذاك الكل كيف كيف الدوزاج الصحيح نتاعو، خاطر هو موجود في 3 دوزاج، 0.25، 0.5 و1 ملغرام. معناتها الطبيب المباشر هو اللي يحدد الجرعة أنهي بالضبط للمريض نتاعو. في عود باش ياخذ دواء كل يوم، باش ياخذ دواء مرة في الأسبوع حقنة واحدة، واللي هو ياخذها ما عندها في أي وقت من النهار، ماهوش مرتبط بالماكلة ولا قبل الماكلة ولا بعد الماكلة، فهو باش يكون أكثر راحة، معناتها يخلي أكثر أريحية للمريض السكري، ينجم يتعايش مع المرض نتاعو بسهولة أكثر. هو باش يكون موجود في الصيدليات إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء هذا، والسوم نتاعو 355 دينار حسب المنشور الرسمي اللي هبط من الصيدلية المركزية. تستنيو ديما المنشور الرسمي باش نجمو ندخلو في نقاش مع الصندوق الوطني معناتها للضمان الاجتماعي باش يقع ادراجه ان شاء الله. معناتها نزلنا هذايا واحنا في حوار متواصل مع السلطات التونسيه، مع وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، نتمنيو انه يدخل التكافل الاجتماعي ان شاء الله.
0: تشهد مختلف جهات البلاد التونسية خلال فصل الربيع حركية سياحية، حيث سجل نسق الرحلات العائلية ارتفاعا ملحوظا، ومما أعطى دفعا قويا للسوق الداخلية. حركية تأتي بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تشير التقديرات إلى أن السياحة الداخلية باتت تساهم بنسبة 30-35% من إجمالي الليالي المقضات، والاستضافات العائلية ودور الضيافة في مناطق مثل مطماطة والدقة وزغوان وصلت نسبة امتلاء فاق 90%، وقفز الطلب على المسارك الجبلية في الشمال الغربي والمناطق الصحراوية دوز وتوزر بنسبة 15%. علي السويسي المختص في السياحة الإيكولوجية.
3: من 2000
5: 2005 بدات شويه الوعي بتاع العائلات التونسيه انها تتجه الى السياحه البيئيه، ولا يحبوا يعرفوا اكثر بلادهم. بعد 2020 خاصه مع بعد الكورونا زاده التونسي ولا يحب يعني كل يخرج الطبيعه اكثر، بالمسامه مع السوشيال ميديا اللي عملت برشا باش ورات البلايص والامكانيات الموجوده في تونس والبوتنسيال نتاع تونس في السياحه البيئيه، مع انه تكاثرت لي ميزون دو تكاثروا اكثر من قبل. كل مره ولا يحب يكتشف يعني دي ميزون دو جدد، دي سيرفيس جديد، دي اكتيفيتي جدد، ومعها انه مناطق اخرى جديده يعني كما الغابات اللي عندنا والمناطق اللي قريبه زاد للهلاك، ولا يحب يكون اكثر قرب للطبيعه. نوعا ما هو السياحه البيئيه الحاجه البيئيه فيها اللي ما تخليكش في نفق واحد، يعني اختلاف في البرودوي، عندك اختلاف في المناظر الطبيعيه، اختلاف في العادات والتقاليد، يعني عندك ديما ما تشوف في الربيع، فما الشمال في الربيع اللي مطلوب برشا، حتى الجنوب كيف دول الجنوب يعني في البيك نتاعو يعني في الاحسن اوقات نتاعو، عن المناطق الداخليه زاد حلوه برشا، ولا برشا متداخلين في السياحه البيئيه، وخاصه يعني حتى الجمعيات اللي ولاو يعملوا يعني رحلات نوعا ما نجم نقولوا عليها عشوائيه، من ناحيتين، من ناحيه السلامه ما يعرفوش البلايصين اللي خاطر يعني السياحه البيئيه نوعا ما لازم تكون فيها ضوابط، من ناحيه السلامه فما مناطق واعره وكل شيء، وحتى من ناحيه المحافظه على البيئه كيف المناطق اللي يزوروها ونلقاو بعض مشكله كبيره هي من مشكله الفضلات زاده، نكونوا في منطقه جنة فوق الارض بعد تولي يعني منطقه حالتها يعني مزريه، تولي تلقى الوكالات الاصفر ولا الوكالات المختصه قبل ما تمشي اي بلاصه ديما تمشي تشوف البلاصه قبل، حتى لازم تكون الطرقات نتاعها تبدلت باش ما تدخلوش في لي سيربريز، يعني كي تمشي انت مع وكالات منظمه ديما تلقى روحك حتى كتجربه تاعك تكون يعني من غير مشاكل.
0: أذكركم بأبرز العناوين. 3 مايو العالم يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري. وفي الختام أجمل تحياتي الهادي عزيز، إلى اللقاء.

0: حاب النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب النغم اللي كما العادة نرافقكم فيها حتى يكشل نصف الليل. تحيات أيمن الشابي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق وتواصل مع المستمعين، عماد العوني. اتمنى لكم إن شاء الله سهرة حلوة كما كل سهرات في رحاب النغم اللي فيها برشا غناء وفيها برشا ترب وفيها برشا سحر من الموسيقى العالمية المتنوعة. كما عودناكم في كل حصة شوية آخر، جورج وصوف باش ياخذنا في رحلة حلوة بصوته المزيان في غناية من الغنايات اللي تحبوها برشا. ثم بعد تالي باش نحكي على واحد من أبرز الفنانين في العالم، هو كاتب يعني مؤلف وملحن ومؤدي أيضا، اللي هو باختصار الساحر اللامع والأشهر خوليو إغليسياس. باش نحكي على رحلته مع الفن، كذلك باش نحكي على بعض الأسرار اللي خرجت حتى بعد 20 و30 سنة، وأهم سر هو اعترافه بواحد من أبنائه بعد سنوات من إنجاب هذا الطفل من إحدى النساء. خوليو اللي غنى تقريبا بكل اللغات العالمية، اليوم باش نسمعوا له الأغاني أو أشهر أو بعض الأغاني اللي قدمها باللغة الفرنسية. في الجزء الثاني من سهرتنا باش ناخذكم في أغاني حلوة، أغاني مزينة برشا فيها نسق تونسي جميل. الواحد من الفنانين اللي ما عندوش برشا من اللي رحل علينا واللي يميزوا ويميز صوته هك البحر الحلوة، نقصد بطبيعة لهنا الفنان قاسم كافي. الفالس، الفالس نوع من الموسيقى الرومانسية الودودة الحلوة اللي انطلقت في النمسا تحديدا في فيينا، ومن هناك انتشرت في كل أركان العالم. باش نسمعوا فالس غربي وأيضا فالس عربي. من الأغاني اللي اخترت ليلة باش نسمعها لكم في آخر السهرة من خلال فقرة أنغامنا التي لا تنسى، أنغامنا الخالدة. ما نعرفش عندي برشا علاش ما عديتش عبد الحليم، اليوم باش نسمعوا عبد الحليم في غناية من الأغنيات الحلوة متاعو اللي فيها برشا بهجة، فيها برشا حب، فيها برشا أمل، غناية اللي يذكرني بها أنه أول جينيريك برنامج من برامجي، أول برنامج خدمته في الإذاعة الجينيريك متاعه كان بموسيقى الغناية اللي باش نسمعوها، والبرنامج نتذكر كان اسمه خفقة قلب، واللي خدمه وقتها المخرج الفنان كامل بحر، فتحية ليه. الغناية هذه هي أي دمعة حزن لها. هذه أبرز فقراتنا مستمعينا الكرام وأنغامنا بالنسبة لليلة، أبقوا معنا بطبيعة ما ننساش باش نحيي المستمعين والمستمعات الكل الأوفياء، وإن شاء الله خلال السهرة سأتي على ذكره أسمائهم.

30 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنستير. خوليو خوسيه إغليسياس لاكويفا من مواليد 23 سبتمبر 1943 هو مغن وكاتب وملحن أغاني إسباني ولاعب كرة قدم محترف سابق. يعرف إغليسياس بأنه المطرب الإسباني الأكثر نجاحا على المستوى التجاري في العالم، وهو أحد أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى، حيث بيع له حوالي 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم ب14 لغة. تشير التقديرات إلى أنه قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 5000 حفل موسيقي حضرها ما يزيد عن 60 مليون شخص في 5 قارات. في 13 أفريل من عام 2013 أدرج خوليو في قاعة مشاهير كتاب الأغاني اللاتينيين. في عام 1983 احتفي بخوليو إغليسياس كونه سجل أغاني بمعظم اللغات، واحتفي به في عام 2013 لأنه حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في التاريخ في الموسيقى اللاتينية. في أفريل 2013 كرم في بكين باعتباره الفنان العالمي الأكثر شعبية في الصين، في البرازيل وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. يعتبر خوليو أنجح من حقق أرقاما قياسية في المبيعات الأجنبية، بينما في موطنه إسبانيا باع أكبر عدد من التسجيلات في التاريخ بنحو 24 مليون تسجيل. خلال مسيرته المهنية فاز خوليو إغليسياس بالعديد من الجوائز في مجال الموسيقى، منها جائزة غرامي، جائزة غرامي اللاتينية، جوائز الموسيقى العالمية، جوائز بيلبورد الموسيقية، جائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة لو نوسترو. منح الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام جوقة الشرف من فرنسا، عينته فرنسا سفيرا خاصا للفنون الأدائية عام 1989. حصل خوليو على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود منذ عام 1985. تناوب خوليو بين لعب كرة القدم الاحترافية ودراسة القانون في جامعة سان باولو في مدريد. في شبابه لعب

حارسا للمرمى في نادي ريال مدريد كاستيا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية. دمرت مسيرته الكروية الاحترافية بعدما تعرض لحادث سيارة خطير عام 1963 جعله غير قادر على المشي لمدة عامين. تسبب الحادث بتحتيم العمود الفقري السفلي وتسبب بضعف الساقين بشكل دائم ما تطلب علاجا لعدة سنوات. ومما يذكره خوليو عن تلك السنوات قائلا: كان لدي شجاعة وموقف أكثر من الموهبة. فأثناء تواجده في المستشفى بعد الحادث أعطته ممرضة تدعى إيلاديو ماجدولينا جيتارا ليتمكن من استعادة براعة يديه ويتعلم العزف. اكتشف موهبته الموسيقية بعد إعادة تأهيله. درس إغليسياس لمدة 3 أشهر في مدرسة اللغات التابعة لمعهد بيل التعليمي في كامبريدج، ثم حصل على إجازة في الحقوق من جامعة كامبلونسي بمدريد. حصل في بكين على جائزتين تاريخيتين: أول وأشهر فنان دولي في كل العصور في الصين، وهي جائزة مقدمة من شركة سوني ميوزك، وقد قدمها إلى إغليسياس قبل الفنان الصيني المشهور عالميا لانغ لانغ، وأيضا جائزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية للفنان اللاتيني الأكثر مبيعا في العالم. بما أن إغليسياس ملحن وشاعر غنائي، فإن بعض أغانيه هي من تأليفه وتلحينه. عام 2015 قدم خوليو إغليسياس حفل مشترك لأول مرة مع ابنه خوليو إغليسياس الابن في جولة في رومانيا. منحت كلية باركلي للموسيقى إغليسياس دكتوراه فخرية في ماي من عام 2015 تقديرا لإنجازاته وتأثيره في الموسيقى ومساهمته الدائمة في الثقافة الأمريكية والدولية.

0: ما زلنا مستمعين الكرام باش نوصل معكم الاستمتاع بأغاني خوليو إغليسياس، لكن المعروف عليه خوليو أنه من العاشقين جدا للنساء، لدرجة أنه البعض يوصفه بالرجل اللعوب. خوليو عرف أكثر من 10 نساء في حياته، هذا تقريبا المعروفين، فما بالنا بالنساء غير المعروفات، لدرجة أنه صارت له مشاكل على مستوى النسب. ثم واحد من أولاده ما استعرفش به، لكن بعد تالي التحاليل الجينية أثبتت نسب هذا الطفل بعد قديش؟ بعد 40 سنة. يعني هو ولده توا تقريبا عمره 50 سنة، لأنه التسجيل باش نسمعوه عنده 10 سنين.
1: الفنان العالمي خوليو إغليسياس يواجه دعوة قضائية أيضا لإثبات نسب لرجل 40 من صديقته السابقة، وهي راقصة بالي برتغالية.
2: وطلبت المدعية بتعويض بقيمة 314 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 300 مليار سنتيم.
1: الراقصة ماريا إيديت سانتوس حاولت على مدى 30 عام إثبات أن خوليو إغليسياس البالغ من العمر حاليا 75 عام هو الأب البيولوجي لابنها خافيير. ثمرت علاقة قصيرة مع المغني اللاتيني في عام 1975، إلا أن إغليسياس رفض إعطاء عينة من الحمض النووي الخاص به، غير أن القاضي قال أن خافيير سانشيز سانتوس البالغ من العمر 49 عام يحمل تشابه جسدي واضح مع المغني الإسباني، وفقا لما نشر موقع فوكس نيوز الإخباري. والعائلة تطالب بتعويضات أخلاقية ونفسية من خوليو إغليسياس لأن خافيير عانى كثيرا. فقالوا: هل يمكن أن تتخيل الأطفال الذين يسألونه أين والدك؟ لماذا لا يتواجد أبدا؟
2: وأضافت ماريا أن بعد إثبات نسب ابنها للمغني الإسباني، لا يمكنني وصف السعادة التي نشعر بها بعد القتال لسنوات عدة. بالنسبة إلى خافيير، تغير عالمه بالكامل. كنت أعرف دائما أن خوليو كان والده. العدالة بالنسبة لي هي أنني كنت دائما أقول الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك فإنه ما زال بإمكان إغليسياس، وهو والد المغني الإسباني الشهير أيضا إنريكي إغليسياس، أن يستأنف الحكم.

ويبدو أن الفن في عائلة خوليو بالوراثة، باعتبار أن ابنه أوريكي ميغيل إغليسياس أيضا كان يتمتع بصوت جميل ودخل غمار الفن وقدم بعض الحفلات مع والده. من أجمل الأنغام التي قدمها أيضا خوليو إغليسياس أغنية هولي فام، أغنية من الأغنيات اللي تأكد كما قلت منذ قليل عشقه للمرأة، لدرجة أنه تزوج من إحدى المعشبات به اللي هي الهولندية ميراندا، قبلها في جاكرتا. كانت هذه الفتاة تعمل عارضة أزياء، فالتقى بها صدفة، ثم بعد مدة قصيرة أعلن زواجه بها، علما وأن هذه الفتاة تصغره تقريبا ب24 سنة.

0: في رحاب النغم، لقاء متواصل معكم إلى حدود منتصف الليل. لنا عودة مباشرة بعد الأخبار، لكن لابد من شكر الأصدقاء اللي تفاعلوا معنا. منيا برحال، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، ربي فضلك. الرجال يتحقق متابعتكم لنا وأيضا إعجابكم من خلال ما نقدم من أنغام في سهرة رحاب النغم. خديجة بن ناصر، يعطيك الصحة على الاقتراحات الحلوة اللي ديما نقدمها. تحياتي أيضا سامي شادلي، ألفا مرحبا بيك، والغنية هاك سمعتها القلب على القلب. مونيا بن عبد الرحمن، يعطيك الصحة، شكرا ديك. سيرين الدزيري، أمال جلس، وإيمان الفرشيشي. نعود مباشرة مستمعين الكرام بعد موجز 11 ليلا.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
2: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير. وتبع الموجة

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة مساء اليوم عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم الاثنين 4 ماي إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء. وقالت في بلاغها أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة اعتماد محاول سيدي بوعلي أو محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطر انفضة. وأشارت شركة تونس الطرقات السيارة أن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولي هرقلة، داعية للالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. شرعت الصين جمهورية الصين الشعبية منذ مطلع هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من أغلب الدول الإفريقية ومن بينها تونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. الطقس هذه الليلة يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق التونسية، الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة في المناطق الداخلية، البحر مضطرب فشديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 16 و21 درجة وتصل وتنزل إلى 14 درجة في منطقة شمال الغربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

نواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام إلى حدود منتصف الليل ضمن سهرات في رحاب النغم. كنا نسمع في الفنان الراحل قاسم كيفي اللي يعتبر من أبرز وأشهر الفنانين في تونس ورمز من رموز الأغنية التونسية. قاسم كيفي اللي تولد عام 1945 وتوفى عام 2018 كما قلت من أبرز الذين دعسيتهم في أداء الفولكلور التونسي وساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي التونسي. قاسم كيفي تولد في صفاقس نهار 5 أوت من عام 1945. الرحلة الفنية متاعو بدأت في سن مبكرة في صفاقس ثم استقر في العاصمة. بعد ذلك التحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية، وتميز كما قلت في أداء الفولكلور التونسي كما ساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي في تونس، مما حقق له شهرة كبيرة فأصبحت أغانيه حاضرة في معظم الحفلات الخاصة وخاصة حفلات زفاف. قاسم كيفي قدم أكثر من 600 أغنية بين أداء وتلحين، أيضا قام بتلحين العديد من الأغاني لبعض المطربين التونسيين من ضمنهم منى البجاوي وعليا بالعيد. سمعنا له قبيلة السر والكمون اللي هي من أشهر أغانيه، توا باش نسمعوا له عشيري الأول.

الفالس، الفالس كما قلت في أول الحصة باش نحكيه على الفالس اللي باللغة الألمانية اللي هي نفس اللغة الإسبانية، يتسمى في اللغة الألمانية الفالسر وبالإنجليزية فالس، وهو قالب إيقاعي تحول فيما بعد إلى نوع من الرقص بدأ في النمسا ثم في ألمانيا، ومنهما انتشر في أنحاء كثيرة من العالم، خصوصا بعد أن نظم الموسيقار النمساوي يوهان شراوس مقطوعة تحت عنوان الدانوب الأزرق. يشير تاريخ الموسيقى بأنه قد شاع استخدام إيقاع يوازي الفالس وزنا والذي يدعى السرامند في الموشحات الأندلسية، وهذا نلقاه كما في موشح يا غصن نقاه وأيضا يا من لعبت. رغم جمال إيقاع الفالس إلا أنه انتشاره في العالم العربي كان محدود، ومن أبرز الفنانين اللي خدموا على موسيقى الفالس نذكر محمد عبد الوهاب، بعت لي تو نسمعوا له كوكتيل حلو برشا من أبرز الأغاني اللي خدمها على إيقاع الفالس، وكان قدمه في أول مرة عام 1928 من خلال غنيت أهون عليك. وبعد عبد الوهاب أيضا الفالس اقترن بغنية حلوة برشا لحنها فريد الأطرش وغنيتها أخته اسمهان اللي هي ليالي فيينا، واللي تتحدث على جمال فيينا وجمال سهرات فيينا، وكانت بطبيعة على إيقاع الفالس. أيضا فيروز هي نفسها خدمت بعض أغانيها أو تقدمت لها بعض الأغاني في إيقاع الفالس كما يلور حبك، أيضا اسمه هو خلنا نتفكر محمد فوزي عمل أغنية اسمها ينور جديد على إيقاع الفالس عام 1950 في فيلم نهاية قصة. أيضا ليلى مراد غنت ثلاثة أغاني على وزن الفالس، أنا قلبي دليلي، ليلى بنت الفقراء، وحبيب الروح في فيلم معروف برشا اللي هو فيلم غرام وانتقام اللي غنيت فيه أيضا اسمهان كما قلت ليالي الأنس في فيينا. باش نسمعوا غنيتين فالس، الأولى لأندري ريو والثانية لفرانسوا فيلدمان، ثم بعتلي كوكتيل لمحمد عبد الوهاب في أغاني الفالس.

نكتفي بهذه الألحان على إيقاع الفالس اللي لحنها محمد عبد الوهاب، ونقترب تدريجيا مستمعينا الكرام من نهاية سهرة الليلة. قسيت على الكوكتيل بتاع عبد الوهاب اللي فيه مجموعة من أغاني الفالس باش نسرح معاكم ونستمتع معاكم بواحدة من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ. لكن قبلها لكم تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، تحيات أيمن شابي في إخراج مختلف أنغام وفقرات سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. شكرا لكم جميعا على المتابعة. عماد العوني يتمنى لكم متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

سافرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 أفريل الماضي لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصيف القادمة. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من هذا اليوم وإلى غاية يوم الجمعة، وذلك انطلاقا من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء. ويمكن استعمال عند الذهاب إلى مدينة هرقلة استعمال محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار انفضة. أفادت ولاية سوسة بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات رش المبيدات بواسطة الطائرات، وذلك من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون منطقة بوفيشة وانفيضة وهرقلة وضفاف واد شرشر، وأيضا بين الطريق الوطنية رقم 1 والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة، وذلك انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم 16 مايو. وقد دعت ولاية سوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة، وأيضا على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي سيتم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع. في أخبار العالم، اليوم 65 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. تفاصيل المقترح الذي قدمته إيران للولايات المتحدة الأمريكية تضمن 3 مراحل رئيسية، لكن الرئيس الأمريكي أعلن رسميا أنه اطلع على المقترح الإيراني وأنه لا يقبله. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين، سهرتنا الفنية دائما مع الطرب الأصيل، مع الأغاني الجميلة. شكرا دائما لكل الأحبة والأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا واللي دائما يتابعوا فينا ويشاركوا معنا في برنامج حنين. شكرا لهم جميعا على الوفاء لهذه السهرة. الحمد لله يعني منذ مدة تقريبا معنا في هذا الموعد الإذاعي تقريبا 15 سنة أو أكثر، ومع بعض بتبيع التقطعات من حين لآخر في بعض البرمجات، سواء كان برمجة رمضانية ساعات برمجة صيفية، لكن منذ انطلاق البرنامج إلى حد يوم الناس هذا قرابة أو أكثر من 15 عام، والحمد لله. بتبيع أصحاب الذوق الراقي، أصحاب يعني اللي مغرومين بهذا الفن دائما يتابعوا فينا ويشاركوا معنا ويستمعوا لحنين، ونعرف العدد كبير ياسر من الأحبة والسادة المستمعين اللي يتابعوا فينا وما يشاركوش لكن يكتفيوا بالاستماع، والحقيقة دائما يتصلوا بيا ويقدموا التحايا متاعهم. كما تعودتوا بينا دائما يكون رابط بين الأغاني، سواء كان موضوع معين أو شاعر أو ملحن، ديما نقول أن المطربة الوحيدة اللي يخصوا لها موعد خاص بها هي كوكب الشرق أم كلثوم، وإن شاء الله كان حياتنا القدرة باش يكون بإذن الله الحصة الأولى من شهر ماي، دائما الثلاثاء الأول من كل شهر إن شاء الله بإذن الله يكون الموعد مع كوكب الشرق أم كلثوم. لكن مع ذلك نحاول كما قلت تكون فما رابط بين الأغاني. الليلة باش نحتفي بشاعر، الحقيقة شاعر من أشهر الشعراء العرب، بطبيعة قدم الكثير من الأشعار الوطنية وسمي بشاعر المرأة. أكيد عرفتوني نحكي على الشاعر الراحل الكبير نزار قباني، باعتبار وأنه بعد غدوة إن شاء الله باش تكون ذكرى وفاته 28، باعتبار وأنه توفى يوم 30 أفريل 1998 رحمه الله، وهو من مواليد 21 مارس 1923. كتب للأغنية العربية وغناه للعديد من المطربين، فاخترنا أنه باش نقدموا له بعض الأغاني، والحقيقة الأغاني هذه قدمت في العديد من المرات سابقا، لا ما فيها